0: يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة، فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات، فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي، كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية سيد أحمد الحيلي. سيد أحمد أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. سيد أحمد، يعني هذه التطورات الأخيرة كيف قرأت من ناحيتك؟ يعني نتحدث عن مستوى مختلف من التصعيد، إيران تهاجم ناقلات نفط إيرانية في مقابل استهداف إيران لسفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، ما الذي يقرأ هنا؟
2: يلاحظ أنه هذه المرة أن إيران قامت باستهداف سفن حربية أمريكية، وهذا ما كانت تتجنبه بشكل عام إيران. إذا لماذا الآن تقدم على هذه الخطوة المستفزة للولايات المتحدة
1: والجريئة كما وصفها البعض؟ نعم. يعني
2: وبالتالي أنا أعتقد أنه إيران أرادت من ذلك، أول هدف لها أو أول رسالة هي أنها لن تستسلم للحصار، بمعنى أنها لن تنتظر الحصار حتى يعني يوغل في الاقتصاد الإيراني، حتى يوجع المجتمع الإيراني وممكن أن يؤدي إلى إشكاليات داخلية. وبالتالي هي منذ الآن تريد أن تعمل على كسر هذا الحصار، أو أنها لن تستسلم لهذا الحصار، وتريد أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمن استمراره. وكان ملاحظا في هذا السياق تحديدا أن مقر خاتم الأنبياء قال سنستهدف السفن الأمريكية طالما الحصار مستمر، وأعتقد أن هذه رسالة تعبر بشكل سياسي عن اللي هو العمليات العسكرية. هناك أنا أعتقد هدف ثاني لإيران قد يبدو غريبا نوعا ما، أنه هذه العملية التكتيكية أحسب أن إيران تريد أن تضغط على الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات، عل وعسى أن ذلك يؤدي إلى فتح باب للمسار السياسي، المسار التفاوضي. لأن إيران إذا لاحظنا كل التصريحات التي تخرج وهي متعددة بالمناسبة إلى حد اليوم، هذه التصريحات مستمرة أنهم يريدون الالتزام بمذكرة التفاهم والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب على إيران. هل إيران عندما قامت بذلك تريد فعلا أن تضغط على الإدارة المحرجة بسقف الانتخابات الأمريكية المزمع عقده في 3 نوفمبر القادم للكونغرس الأمريكي، وبالتالي يشعر رئيس ترامب بحالة من الضيق ممكن هذا يؤدي إلى نقاش هل في هناك إمكانية للعودة على طاولة المفاوضات بضغط من الوسطاء؟ أعتقد أن هذا احتمال وارد وإن كان يبدو يعني طيب.

0: من حيث الشكل متناقض مع الفعل العسكري.
1: وهنا أريد أن سأتحدث معك لاحقا عن هذا الرهان الإيراني، خاصة عندما نتحدث عن حصار بدأ يشتد، وبدأ المسؤولون الإيرانيين يتحدثون فعلا عن أثار اشتداد هذا الحصار للاقتصاد. لكن قبل ذلك سيد أحمد، يعني بأي ربما بأي شكل توقفت عند هذه المعادلة الأمريكية التي رأيناها اليوم، استهداف سفن حربية أمريكية يأتي في مقابله استهداف ناقلة نفط، نتحدث عن ناقلة مدنية يعني، فهذه المعادلة التي تعاملت بها واشنطن لماذا تشي وإلى ماذا تؤشر باعتقاد؟
0: أنا أعتقد الزاوية التي طرحتها هي وجيهة جدا، لأنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد بشكل مختلف، لكن الإدارة الأمريكية تدرك بأن الفعل العسكري والتصعيد بالفعل العسكري مع أهميته لأنه لا يراهن عليه وفقا للتجربة، على اعتبار أن الخيار العسكري قد جرب ولم يستطع أن يحقق الأهداف المرجوة في إيران. إذن هي ترى بأن الفعل الاقتصادي الآن هو هذه مرحلة مهمة يجب استثماره بأعلى سقف ممكن، ولذلك الحديث حتى هيكزت اليوم على أننا سنستهدف أسطول الظل وهذه السفن من أسطول الظل الإيراني، يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع ثقلها في الجانب الاقتصادي. ولذلك أنا قلت في البداية أن هذه العملية التكتيكية لإيران يبدو بأنها رسالة أنها لا تريد أن تستسلم الحصار، ولا تريد أن تنتظر حتى يؤدي الحصار إلى مفاعيل جدا سلبية في الداخل الإيراني، على اعتبار أن هذا الحصار يعني هو صحيح أن إيران جربت الحصار واستطاعت أن تلتف عليه في العقود الماضية، لكن لا يعني بأن هذا الحصار هو بالضرورة شبيه للحصار السابق، وإنما سيضيف مفاعيل سلبية على إيران من خلال التطويق الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضربه
1: يعني
0: على إيران.
1: يعني أفهم منك سيد أحمد أن هناك ربما قناعة أمريكية تتشكل الآن بأن يعني مستوى الفعل الأمريكي حتى هذه اللحظة ومع كل هذا الحصار وتجديد الخناق الاقتصادي ليس مؤثرا، طالما أن مثلا الطرق التي تستخدمها طهران كأسطول الظل لنقل النفط طالما أنها تعمل فلا يعني فلا يبدو الخناق مشددا فعلا على رقبة الإيرانية.
0: أنا أعتقد الحصار سيؤثر، لكن هل السؤال هل يمكن فعلا أن الحصار أن يوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها التي فشلت في تحقيقها بالمقاربة العسكرية، بمعنى تدمير المشروع النووي وإسقاط اللي هو المشروع الصاروخي واستسلام إيران للشروط الأمريكية السياسية والاقتصادية أو حتى تغيير النظام في إيران؟ من الصعوبة بمكان، لكن أنا أعتقد المقاربة الأمريكية الضغط الاقتصادي حتى تتنازل إيران عن شروط معينة، وإذا بدأت هذه التنازلات ممكن البناء عليها تصور معين يعني تكبيل يدي إيران في الإقليم وتكبيلها فيما يتعلق ببعض المشاريع المقلقة للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه هذا الخيار الذي تفعل الولايات المتحدة الأمريكية قد يفضي إلى نتيجة، لكن في المقلب الآخر قد يفضي إلى عناد إيراني وإصرار على عدم النزول عند رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا حصار قاس، لأنها لديها أول شيء آليات للاتفاق على الحصار، ثانيا لديها 7 دول مجاورة وفي أغلبها تتاجر مع إيران بأسقف في ميزان تجاري عالي جدا بمليارات الدولارات، مسألة ثالثة أن الصين أبدت في أكثر من محطة وإلى الآن بأنها لا تريد أن تلتزم بسياسات الحصار على إيران، وهذا يشكل حصانة إلى حد ما لإيران من خلال الدعم الصيني، إن كان في التكنولوجيا، إن كان في المعلومات، إن كان في الاستخبارات، حتى على المستوى الاقتصادي، على اعتبار أن الفاصل ما بين إيران والصين هي أفغانستان، وأفغانستان

0: مبادرة هجومية وصفت بالجريئة على أن الخناق يشتد، ويعني يبدو أن الإيرانيين يبحثون عن الطرق التي يمكن أن يعني يواجهوا فيها هذا الحصار الأمريكي على اقتصادهم. لكن إلى أين يمكن أن يذهب هذا التسخين أو هذا التصعيد أو هذه دعنا نقول مبادرة من قبل إيران؟
1: إشكالية أنه هذه الضربات المتبادلة والتصعيد المحدود والمضبوط مع طول المدة الزمنية يخشى أن يؤدي إلى تصعيد ثم تصعيد فاصل إلى حل تشتبك،
0: لأن قواعد الشبك تتغير. يعني اليوم تغيرت قواعد الشبك بين واشنطن،
1: لأن هذه الآن فارقة أن إيران تبادر بقصف سفن أمريكية في المنطقة، وهذه أعتقد أنه ستشكل علامة حقيقة طوال الستة أشهر هذه. وبالتالي هذا التصعيد الذي يبدو فيه كل طرف يحاول أن يبحث عن نقاط الضعف لدى الطرف الآخر، هذا يشكل نوع من التصعيد. لكن هل هذا التصعيد يمكن أن يؤدي بشكل أو بآخر لحالة انفجار؟ بمعنى لو فرضنا جدلا بأن أحد الصواريخ الإيرانية ضرب بارجة أمريكية فغرقت، هل ستقف الولايات المتحدة الأمريكية متفرجة أم أنها ستقوم بشن ضربات قد تشكل حملة عسكرية ضد إيران، وبالتالي إيران ستقوم بعملية رد؟ طب ما هو الموقف الإسرائيلي؟ هل سيبقى متفرجا؟ هل إيران ستضرب إسرائيل في هذه الحالة؟ بالتالي نحن وكأننا نسير على حافة من الهاوية. صحيح أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين لا يريدان أن يصل إلى الحرب الشاملة والحرب والاشتباك الموسع، لكن العمليات التكتيكية، الضربات المتبادلة، أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انزلاق المشهد إلى صدام عسكري كبير، وبالتالي تتعقد المسائل أكثر فأكثر.
0: يعني برأيك بأي مستوى يخشى الإيرانيون أن يقعوا في هذا الخطأ في الحسابات؟ لأن برضو في نفس الوقت، وكما فهمت من حديثك قبل قليل، أنه هناك مساحة زمنية قبل الانتخابات النصفية يريد الإيرانيون أيضا استثمارها، يعني بشكل يخدم مصلحتهم، ويرون أن يعني زيادة الضغط ربما يضع ترامب في أو يصعب الموقف دونالد ترامب قبيلة أو في خلال هذه المساحة الزمنية.
1: هذا صحيح، الإيراني يرى بأن فترة قبل اللي هي الفترة قبيلة الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر القادم أن هذه فرصة لإيران، مع أنها تعاني من حصار مطبق، إلا أنها ترى أن هذه فرصة سانحة للبحث عن أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية حتى تستطيع أن تستثمر ذلك قبيل الانتخابات، لأن الرئيس الأمريكي لديه عدد من العوامل الكابحة للحرب على إيران الشاملة، ومن ضمنها وفي مقدمتها الآن هي الانتخابات الأمريكية، ولا يستطيع أن يقامر. هذه المقامرة قد تطيح بالحزب الجمهوري، لأن لحد اللحظة أكثر من 60% من الشعب الأمريكي يرفض الحرب على إيران، ونسبة التأييد للرئيس ترامب حسب رويترز قبل عدة أيام وصل إلى مستوى 33%. وبالتالي إيران ترى في هذه الفترة يعني فرصة زمنية يمكن أن تضغط عليها في محاولة إما للتأثير على اللي هو العامل الانتخابي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مستبعد، لأن كلما ارتفعت اللي هي الأسعار في العالم، أسعار الطاقة، وبالمناسبة هذا ينعكس على الاقتصاد الأمريكي، على الجيب المواطن الأمريكي، هذا ينعكس على الانتخابات والتصويت في بالنسبة للكونغرس. وكان ملاحظا بأنه حتى اللي هو الديزل اللي هو استخدم في المعدات الثقيلة وفي الزراعة ارتفع بنسبة ملفتة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا الرهان ومحاولة البحث عن نقاط ضعف والضغط على الإدارة الأمريكية هو أعتقد ما يشغل العقل الإيراني.
0: طيب السؤال الأخير هنا في دقيقتين سيد أحمد، يعني يعني في هذه المرحلة باعتقادك، ومع اشتداد الحصار الاقتصادي على إيران، وبدأ الحديث في طهران عن أن هناك مشكلة في استيراد السلع، عن توفر هذه السلع وتسديد الرواتب وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إيران، لكن هل تلمس إشارات على أن الإيرانيين يمكن أن يبدوا مرونة ما في هذه المرحلة استجابة لهذه الضغوط؟
1: استنادا لكل المواقف تقريبا السياسية اللي هي تعتبر يعني بالنسبة للسياسيين، كان رئيس بزشكيان أو عراقجي وزير الخارجية، وهما يفترض الجناح اللي هو يعني الأقل شدة مقارنة بمواقف الحرس ومقر خاتم الأنبياء،
0: وهذا باين نظر في التصريحات بالمناسبة،
1: يعني واضح أن مواقفهم السياسية أنهم يؤكدون أنهم لا يريدون الحرب لكن يرفضون التنازل، لأنهم يرون بما أنجز بمذكرة التفاهم، وهذا بالمناسبة هذا جاء على لسان بزشكيان وهو يفترض يعني الأكثر اعتدالا، قال بأن هذا إنجاز إيراني، لا يمكن أن نتخلى عنه. قال نحن لدينا 14 نقطة من أصل 15 نقطة لصالح الشعب الإيراني، وبالتالي هو يرى بأن المسار السياسي على أهمية

0: حياته، لكنه لا يكون على حساب اللي هو المصالح الإيرانية. وقد تكون أيضا مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصعب على إيران، بمعنى تحشر إيران بالزاوية، عندما تحشر الدولة في زاوية ولا تبحث لها عن مخارج، يعني تراعي الجانب النفسي والمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والعلاقة ما بين النظام والجمهور، هذا قد يؤدي إلى ردات فعل قوية جدا. ما الملاحظ لحد اليوم أن الشعب الإيراني لم يبدي تذمرا، مع أن إيران دفعت أثمانا سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة، لكنه لم يبدي، لأن هناك لحد اللحظة هناك شعور قومي بأن إيران مستهدفة وليس النظام المستهدف. بالتالي هذا الشعور هو الذي يعني يصلب الحالة الإيرانية. لكن أنا أقول أنه يحتاج كلا الطرفين بالمناسبة، ليس فقط إيران، تحتاج إيران وتحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن ينزل قليلا في الاشتراطات. هذه مهمة الوسطاء، لكن لحد اللحظة كل طرف متشنج بالمناسبة، وسقفه السياسي مرتفع إن كان إيرانيا أو أمريكيا.
1: نعم، شكرا لك الباحث العلاقات الدولية السيد أحمد الحيلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا لافتا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، مع اتساع رقعة المواجهات لتشمل مناطق استراتيجية جديدة. فما تفسير هذا التصعيد، ولا أين يمكن أن يصل تقدم الحوثيين على الساحل الغربي؟ وهل باتت المخا والمرتفعات المطلة على البحر الأحمر أهدافا تمهد لمعركة أوسع تجاه باب المندب؟ تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
1: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية، مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا، إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز، إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
0: وانضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديوهات تلت العربي. دكتور، يعني هذه التطورات الميدانية الحاصلة في اليمن خصوصا على جبهتي غرب تعز وجنوب الحديدة على ماذا تدلل؟ لم نعد نتحدث عن مناوشات أو استخدام مسيرات أو صواريخ باليستية، فقط نتحدث عن معارك ومواجهات يعني عنيفة بين الطرفين في هذه الجبهات وفي جبهات أخرى، فكيف يقرأ المشهد الآن؟
2: هو في الحقيقة هو هجوم بري واسع النطاق، أعد له الحوثيين إعدادا يعني كبيرا على مدار شهور، والهدف هو السيطرة على

0: أو الوصول إلى باب المندب. هذا السياق هو مرتبط طبعا بما يحصل في هرمز، وهو ينفذ أولويات إيرانية، بمعنى أنه الحوثيين أولوياته ليست في باب المندب، هذه منطقة صعبة وجبال، وهناك أيضا قوات للساحل طارق عفاش، وكذلك تعز، وفي هناك قوات كبيرة للشرعية اليمنية، والدخول في هذه المناطق سيجعله أيضا محاصر بين القوتين، وهي عملية انتحارية بلا شك، لكن صعبة ومعقدة، إنما هي أولوية إيرانية، إيران تريد الوصول إلى باب
1: المندب. السيد العليمي قال إن يعني وصول الحوثيين لهذه النقطة سيعرضهم لاستنزاف قاسي كما وصفه.
0: هذا ما يحصل الآن. الآن هناك استنزاف.
1: ولكن ما تقوله عندما يعني نتحدث عن الساحل الغربي ونتحدث عن باب المندب، هذا يضيف بعدا يعني مختلفا ومهما لهذه المعارك الحاصلة سيد دكتور.
0: هو خطير للغاية، بمعنى الاقتراب من باب المندب والبحر الأحمر هو يشكل قلق ليس فقط لليمن، ولكن للإقليم وللمجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، المصالح الدولية، في ممر مهم جدا تمر عبره أيضا سلاسل الإمداد، النفط، الغذاء العالمي، وبالتالي أنا أتصور بأنه من أخطر المضايق على الإطلاق، وبالتالي الدخول في هذه في هذا البعد هو يشكل قلق كبير، ولهذا شاهدنا هناك يعني إسناد كبير من قوات الشرعية اليمنية وطيران حربي ومسير يدخل المعركة، لأنه لا يمكن أن السماح للحوثي بالاقتراب من هذه المناطق. هذا بعد يعني تتعاون فيه الإقليم مع المجتمع الدولي في دعم الشرعية في هذا
1: المسار. وهنا يعني هنا دكتور يعني كيف يمكن أن نتحدث عن اتجاه أو استراتيجية الحكومة اليمنية في هذه المرحلة والقوات الحكومية؟ هل نتحدث عن يعني عمليات تصدي فقط لهذه الهجمات التي أشرت إليها والتي أعدلها الحوثيون بشكل كبير، أم أن هذه القوات دخلت في مرحلة يعني المعركة الحاسمة، وهذه ربما العبارة التي كانت يعني تتردد خلال الأسابيع الماضية في معسكر الشرعية؟
0: لا أتصور أن هناك قرار للحسم لفتح معركة شاملة وإسقاط الحوثيين أو الوصول إلى الحديدة. لا زالت الشرعية اليمنية هي في يعني موقف الردع وموقف صد الهجوم وتحصين هذه المناطق وإبعاد الحوثيين.
1: وهناك من وصف أو قال إنها في موقف الاستنزاف لقوات الحوثي في
0: هذه الاستنزاف. نعم، لكن أعتقد أنه قرار الحسم والذهاب إلى الحديدة هذا قرار سياسي مرتبط بالإقليم والمجتمع الدولي. هذه الممرات البحرية لا تخص فقط الشرعية، ليست مسألة يمنية، هي متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، بالتالي لارتباطها بالملاحة، بباب المندب، بالبحر الأحمر، بالمصالح الدولية، وارتباطها أيضا بهرمز وإيران وغيره. بالتداخل هذه الأبعاد الإقليمية والدولية واليمنية يجعل هذه المناطق حساسة للغاية، والتدخل فيها يحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي بالغ. وهذه إشكالية الشرعية اليمنية، لديها القدرة على حسم ولديها القدرة على الذهاب.
1: لكن دكتور، هل المسألة تتعلق بالتنسيق فقط؟ لأن هناك من يرى، هناك وجهة نظر تطرح الآن بأن يعني القوات الحكومية تكتفي الآن بالاستنزاف لأنها غير جاهزة لمعركة كبيرة وحاسمة مع الحوثيين، فكيف ترى وجهة النظر هذه؟
0: لا، اليوم الشرعية مختلفة عن الماضي. اليوم هناك قرار سياسي موحد بعد خروج الإمارات من المشهد اليمني، وقرار عسكري أيضا، هناك غرفة عمليات واحدة، وهذا ما عكسته معركة تعز. هناك كل القوات المنتمية للشرعية تقاتل في خندق واحد، قوة العمالقة ودرع الوطن، المقاومة الوطنية، المحور تعز، المقاومة الشعبية، الكل اليوم قاتلوا في ضمن قرار سياسي واحد للرئيس العليمي، ومن ثم أيضا غرفة عمليات واحدة وناطق واحد للجيش، وبالتالي هناك هيكلة كبيرة انعكست للجيش، انعكست في هذه المعركة، وهذا أيضا وجه الخطورة، ولهذا حققت إنجازات كبيرة واستعادت المناطق في خلال يوم من الحوثيين، وهي اليوم تحقق إنجاز كبير وانتصار في عيس، خذت هذه المدينة بكاملها، وهي أيضا تشن هجوم معاكس الآن للسيطرة على البحر،
1: واستخدمت الطائرات الحربية في
0: نعم
1: في حيث كذلك.
0: دخل أيضا الخدمة لأول مرة طبعا الطيران الحربي، وكذلك المسير، هناك أسلحة نوعية للشرعية، أيضا موقف موحد وإدارة وسياسة وموقف سياسي أيضا واحد، بالتالي هذا يشكل نقلة جديدة فيما يتعلق بالمعركة، وهو يشكل أيضا تحول في مسار الحرب. وفعلا قدر استطاعت الحكومة في هذا السياق استعادة المناطق التي أخذها الحوثي بالأمس، وهي تحقق إنجاز كبير، سيما في حيس اليوم تحررت بكامل المنطقة، وهناك هجوم معاكس باتجاه البرح. لكن القرار العسكري السياسي للذهاب نحو الحديدة أعتقد هذا أمر مرتبط بقناعات الدول الإقليمية والدولية.

0: هل هناك قرار فعلا حاسم للدخول في عملية برية واسعة؟ هذا مرتبط بالقناعات الدولية والإقليم من ناحية، ومرتبط أيضا بمدى تطور الهجوم الحوثي.
1: ولكن دكتور، يعني هناك ما أيضا من يرى بأن يعني تبني الحكومة اليمنية لهذا الموقف الذي يعني لا يذهب ناحية الهجوم أو المبادرة الهجومية قد يعني ينقلب عليها بشكل سلبي، إذا يعني خاصة أن الحوثيين يمكن أن يستغلوا هذه المساحة تمام ويزيدوا الضغط على القوات الحكومية، لعلمهم بأن الحكومة لن تذهب إلى يعني رفع مستوى التصعيد أو إلى مستوى الهجوم والمبادرة الهجومية.
0: وتصورات الحوثي في هذا الهجوم الواسع والكبير، هو هجوم كبير وواسع بعدة آلاف، وسبقه أيضا يعني قصف مدفعي وصاروخي ومسيرات وصواريخ باليستية استهدف هذه المناطق، ثم هجوم كبير معد له بشكل يعني محكم، لكن هو حقيقة فشل في إنجاز يعني تحول استراتيجي في هذه المناطق. يعني هو أخذ بعض الطباب وأخذ بعض الجبال الحاكمة، لكن الشرعية أعادت الكرة وأعادت هجوم معاكس واستردت هذه المناطق، وفشل ذريع للحوثي. كان المفترض أنه يحقق إنجاز كبير في هذا السياق ويصل إلى باب المدينة، لكن فشل، وهذا الفشل أعتقد سينعكس على الحوثي، تكراره صعب في هذه المناطق، وستؤدي أيضا لإنعكاسات سلبية على المعنويات الحوثية وعلى إمكانية تكرار هذا العمل في هذه الجبهة المهمة، خاصة أنه الشرعية اليوم تحقق إنجاز وهي في حلة جديدة، قلنا عسكرية وسياسية، ومن ثم أيضا تطور من هجومها المعاكس وتحقق إنجاز. بالتالي هذا طبعا له يعني تأثير كبير على مسار مستقبل الحرب. لكن فيما يتعلق بالشرعية، الشرعية لديها القدرة، لديها الإمكانات، اليوم هي موحدة ولديها جبهات كبيرة جدا في مأرب وغيرها من الجبهات، هي لم تفتح أي جبهة من هذه الجبهات لإشغال الحوثي ومن ثم أيضا تشتيته في كل الجبهات. لماذا؟ لأنه لا يوجد قرار دولي وإقليمي لإسقاط الحوثيين أو تغيير المعادلة على الأوزان العسكرية على الأرض. لماذا؟ لارتباط هذا الأمر بإيران وعدم رغبة هذه الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في إشعال الحرب في المنطقة. هناك
1: لكن في المقابل دكتور، الحوثي يستفيد كما يرى يعني تقديرات بأن الحوثي يستفيد من هذا التصعيد ومن زيادة منسوب التصعيد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وما يرتبط بإيران.
0: نعم، هي أولوية إيرانية، إيران تريد التصعيد وتريد الوصول لهذا الممر المائي المهم أيضا، خاصة مع تراجع أهمية هرمز، فأرادت أن تنقل التوتر إلى البحر الأحمر وترفع أيضا من أوراقها التفاوضية ومن ثم أيضا أوراق الضغط على عصب الاقتصاد الدولي والعالمي وعلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. ولهذا الحوثي شكل يعني هجوم شرس وكبير وواسع بهدف أيضا الضغط على هذه الدوائر، وأتصور بأنه إيران تريد الوصول إلى هذا، وهذه أولوية إيرانية ليست حوثية. الحوثي أولويته ربما الذهاب إلى السعودية لإشغال السعودية وابتزازها الحد السعودي، أو إسقاط مأرب النفطية التي يعني كانت تشكل محور الحرب في السنوات العشر السابقة. بالتالي الذهاب هو إلى باب المندب هو أولوية إيرانية بامتياز في هذا السياق الملتهب وهذه الحرب الوجودية التي تعرفها إيران فيما يتعلق بالمضيق. وأعتقد أنه الحوثيين يريدوا أن السيطرة على هذا بكل ما يعني ما أمكن وبأي يعني كلف، وهم الآن يدفعون بأنساق وراء أنساق بهذا الاتجاه. لكن هناك استعداد كبير من الشرعية اليمنية، وهناك إسناد من كافة القوات في هذه المناطق، ومن ثم أيضا طيران دخل الخدمة وكذلك المسير، وأعتقد أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب عن كثب هذه التطورات.
1: لكن في نفس الوقت أيضا السؤال الأخير هنا دكتور، أيضا المجتمع الدولي يبدي قلقه إذا أنا يجري في اليمن وهناك يعني محاولات ومساعي للتهدئة وخفض مستوى التصعيد بأي قدر. تعتقد أن يعني مهمة الساعين الآن خلف أو وراء تهدئة الساحة في اليمن تبدو صعبة في ظل المعطيات التي وردتها؟
0: هو الآن طبعا صعبة للغاية، يعني عملية تسوية أو الهدان أصبحت من الماضي، الآن هناك تصعيد، وهذا التصعيد زاد من حدته الارتباطه أيضا بالتوتر موجود في الإقليم، وبالتالي من يعني من الصعب بمكان الحديث الآن عن هدان وسلام. هناك تصعيد كبير يقود إلى عملية برية شاملة واشتعال الحرب في كل الجبهات، وما يحصل الآن في هذا تحديدا في هذا البعد المهم والضاغط أيضا على المعنوي على الشرعية وعلى المجتمع الدولي والإقليمي الذهاب نحو باب المندب والبحر الأحمر، هو شكل قلق واسع لهذه الدوائر كلها فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أيضا الاتحاد الأوروبي وكذلك الشرعية اليمنية. نعم. يعني اليوم المعركة ليست داخلية، لا تعني اليمن فقط مثلا باتجاه مأرب أو الحد السعودي أو في أي محافظة، لا، هذا الممر المائي والذهاب نحو باب المندب هو ممر يعني ملف

0: فالدولي بامتياز، وبالتالي هو يشكل أولوية للمجتمع الدولي، سيما الآن مع التوتر الموجود في هرمز. نعم. لا يمكن السماح أيضا بنقل التوتر إلى باب المندب والبحر الأحمر بما يشكل أيضا من يعني ضغوط كبيرة على الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الإمداد وعلى مصالح هذه الدول التي هي متأذية بشكل كبير مما يحصل في هرمز. بالتالي أعتقد أن هناك قلق كبير لهذه الدول، وهي تراقب عن كثب ما يجري وقد تتدخل في أي لحظة إذا شعرت بأن موازين القوى قد تتغير. يعني هناك أيضا تحالف بري وبحري وتحالف أيضا تقوده المملكة العربية السعودية، وهي إلى الآن لم تتدخل لثقتها بأن شرعية لديها القدرة أيضا على حسم هذه المعركة، وهو ما حصل في هذه اليوم. فعلا أن هناك يعني قدرات كبيرة استطاعت الشرعية اليوم الرهانة الإقليمية والدولية تذهب إلى الشرعية اليمنية، والشرعية فعلا تسوق نفسها كشريك أيضا في الأمن الدولي والإقليمي ومن ثم تحقيق مصالح الجميع في هذا الممر المهم.
1: شكرا لك الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني، كنت ضيفنا في العالم اليوم. شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث اتهمت السلطات في النيجر فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي. في المقابل نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اتهامات نيامي، ويتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا القوة المستعمرة السابقة بتمويل مسلحين في مسعى لزعزعة الحكومة.
1: اتهامات مباشرة وجهتها السلطات في النيجر إلى فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي، الأمر الذي نفته باريس. وكان جنود متمردون قد هاجموا المطار ومقر الرئاسة بالعاصمة نيامي، وذلك في 29 من أغسطس الماضي، في تهديد لحكم عمر عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة عام 2023. ودوت انفجارات وسمع إطلاق نار في قاعدة جوية عسكرية قبل أن تنجح قوات الجيش النيجيري في صد التمرد وإنهاء المحاولة واستعادة السيطرة في اليوم التالي. المجلس العسكري في النيجر التي نالت استقلالها عام 1960 يتهم فرنسا القوة المستعمرة السابقة بتمويل مسلحين في مسعى لزعزعة الحكم، لكن باريس من جهتها تنفي ذلك، حيث نفى وزير الخارجية الفرنسي اتهامات النيجر بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد، وقال إنه لم تكن لدى فرنسا أي نية أو وسيلة لإثارة مثل هذا التمرد. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات ما بين نيامي وباريس توترا شديدا، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر لعام 2023 إنهاء التعاون العسكري بين البلدين، وسحب السفير الفرنسي من نيامي، فيما تفاقمت أزمة العلاقات على خلفية قضية اليورانيوم في النيجر، حيث اتهمت حكومة النيجر فرنسا سابقا بالسعي إلى حرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وذلك لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الاستراتيجي الذي يشكل محورا لصراع متصاعد ما بين نيامي وباريس، إذ تعد النيجر من كبار منتجي اليورانيوم عالميا وتحتل المرتبة السابعة، حيث بلغ إنتاج البلاد من اليورانيوم 962 طنا عام 2024 بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية. في الوقت ذاته أعربت السلطات في نيامي عن شكرها لما وصفته بالدول الصديقة، وخصت بالذكر الجزائر وروسيا اللتين قدمتا دعما لوجستيا وعسكريا ميدانيا، إضافة إلى الدعم الذي قدمته دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في وقت سلط فيه الهجوم الأخير الضوء على التوتر في النيجر التي تواجه في ساحات القتال تمردا من قبل مسلحين ينتمي معظمهم إلى تنظيمات متشددة.
0: وانضم إلينا من أنقرة الباحث في الشؤون الأفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام دكتور إبراهيم ناصر. دكتور مساء الخير وأهلا ومرحبا بك على شاشة التلاتي عربي. دكتور، يعني اتهام السلطات في النيجر لفرنسا بالسعي لزعزعة الاستقرار في البلاد يعني ليس اتهاما جديدا،

0: يعني في ظل ذلك كيف يقرأ هذا الاتهام الأخير من قبل السلطات في النيجر لفرنسا بالوقوف أو بالتواطؤ في محاولة التمرد العسكري الأخيرة في البلاد؟
1: نعم أستاذ مهند، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك العلاقات النيجرية الفرنسية علاقات مضطربة، تشهد حالة من التوتر الواضح. هناك اختلافات في قضية الاستغلال الموارد، وأيضا العلاقات العسكرية التي تعلقت بسبب المواقف المجلس العسكري حيال فرنسا. نعم، نفوذ فرنسا نفوذ تقليدي، هناك مساعي للدولة الفرنسية لإعادة تشكيل المشهد وفق مقاربة جديدة تجاه دول تحالف الساحل. في الآونة الأخيرة شهدت مالي تطورات عسكرية مهمة، أيضا اتهمت فرنسا والمخابرات الفرنسية بلعب دور مباشر في تأجيج الأوضاع في مالي من خلال فسح المجال للمجموعات الإرهابية التي هاجمت أطراف كبيرة في مالي، وأيضا هناك بعض المساعي للتضييق على الحكومة في بوركينا فاسو. المساعي الفرنسية هو إعادة النفوذ من خلال تشكيل المشهد الأمني ودعم التمردات العسكرية الداخلية، وهذا أمر متوقع من قبل فرنسا باعتبار أن الأوضاع لا تسير لصالح فرنسا. فرنسا تفقد المساحات ودول أخرى تتمدد في هذه المساحة.
0: يعني هنا دكتور كنت أسألك، هذه المقاربة التي أشرت إليها، هاي المقاربة التي أشرت إليها والمقاربة الفرنسية فيما يتعلق بهذه الدول التي أشرت ذكرتها ومن بينها النيجر، هل المقاربة تعتمد في جزء منها على تفكيك المؤسسة العسكرية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى محاولة التمرد العسكري الأخيرة في النيجر، فهل يرتبط هذا بشكل كبير بهذه المؤسسة؟
1: نعم، من الواضح أن عملية التمرد الأخيرة قادتها قيادات مغامرة تعمل على السطو على السلطة من خلال استهداف قصر الرئاسة ومن خلال استهداف المواقع الحساسة حول مطار نيامي. كل هذه التطورات بلا شك هي تهدف إلى السيطرة المباشرة على القوات المسلحة والمراكز الرئيسية في نيامي وفي مختلف المدن. في في في في النيجر لا تستطيع فرنسا أن تتخلى عن قوة الجيش، لكن ربما تلعب على عامل التناقض داخل القوات المسلحة النيجرية والرغبات الخاصة لبعض القوات البرية التي تعمل على السيطرة على بعض النقاط. لكن في النيجر الجيش النيجري جيش متماسك، هناك حالة من فرض السلطة واحتكار السلاح في النيجر. بعض التمردات في شمال النيجر أو شمال شرق النيجر أمر وارد، لكن لا تستطيع أن تغير المعادلة لصالح الجهات التي تدعم المتمردين في النيجر. لكن في مالي الصورة مغايرة، الوضع في مالي فيه حالة من التمرد، هناك الجيش المالي يواجه تحديات داخلية، وهناك حالة من التخبط في العلاقات الخارجية. لكن النيجر والقيادة العسكرية النيجرية انفتحت على دول مهمة كالجزائر والتي لعبت الدور المحوري، وكذلك على روسيا، وطورت علاقات خاصة مع تركيا في قضية مكافحة الإرهاب. القيادة النيجرية من خلال سيطرتها وإمساكها بمقاليد الأمور استطاعت أن تخمد هذا التمرد بصورة سهلة وجلبت الدعم لها، وأيضا حافظت على الشرعية ومركزية القوات المسلحة كانت ثابتة، يعني وأيضا قوى الجنود تحلوا بقيادة.
0: وهنا دكتور يعني في هذا نعم في هذا الإطار يعني في هذا الإطار ما أشرت إلى يعني مسألة توثيق التعاون مع الجزائر وروسيا من قبل النيجر بشكل خاص، يعني كان لافتا أن الحكومة النيجرية عندما وجهت البيان الذي اتهمت فيه فرنسا بالوقوف وبالتواطؤ في هذه محاولة التمرد، شكرت أيضا الدول ما سمتها الدول الصديقة ومن بينها روسيا و الجزائر ودول أفريقية أخرى، بينما اتهمت أخرى بالوقوف ضدها والتعاون مع فرنسا. باعتقادك كيف يعني تلعب السلطات في النيجر على في هذه المساحة، مساحة توثيق التعاون مع دول من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد؟
1: نعم، اتهمت السلطات النيجرية الدولة تشاد من خلال تنسيقها مع بعض العناصر التي تمردت في الداخل، وكانت هناك اتصالات مكثفة من قبل القيادة الجوية.

0: قوية للقوات المسلحة التشادية من أجل مناصرة المجموعات المتمردة. هناك حالة من التعارض بين النيجر وتشاد في قضايا خلافية، وهناك بعض الدول دفعت التشاد إلى أن تحذو أو تدعم التمرد في النيجر، لكن القيادة النيجرية تعرف أن توطيدها للعلاقات عسكرية خاصة مع الجزائر أمر رئيسي وأمر ضروري. قبل فترة تقريبا، قبل شهرين على ما أذكر، أن القيادة الجزائر أو الجيش الجزائري أهدى القوات المسلحة النيجرية عدد من الطائرات الاستراتيجية، وهذا ما كان سيغير المعادلة الجوية لصالح القوات النيجرية في عملية مكافحة الإرهاب وأيضا مواجهة التمردات المتوقعة ضد القيادة النيجرية. أيضا التنسيق المباشر مع روسيا في القضايا الأمنية والتشاور في الملفات الاستخباراتية. أيضا تمكنت القيادة النيجرية أن تقوي من سلطتها وتقوي تحالفاتها العسكرية، لذلك استطاعت أن تخمد هذا التمرد بصورة سريعة، واستطاعت أن تقوي موقفها. الهامش الحركة لدى القيادة النيجرية كبير، باعتبار أن إكواس لا تقوم بدورها في التعامل مع المشكلات السياسية والتباينات السياسية بين أعضاء منظمة إكواس. وأيضا هناك دولة مركزية كنيجيريا لا تريد التدخل في النيجر بصورة مباشرة، طبقا كما فعلت في بنين لاعتبارات خاصة. هناك طبعا تداخل إثني بين نيجيريا والنيجر، في حال حصلت حالة من الفراغ في السلطة ستتأثر بلا شك الحدود النيجيرية، لذلك تعمل القيادة النيجيرية عدم التدخل والنأي من أي صراعات تقوم في النيجر. لذلك الحكومة النيجيرية بمستطاعها اللعب على حالة التناقض القائمة بين أعضاء منظمة إكواس أو الاندفاع الفرنسية الغير عقلانية تجاه التعامل مع المعطيات الأمنية في منطقة الساحل. منطقة الساحل تشهد حالة من التشكل.
1: طيب هنا دكتور، سؤالي
0: تكوين تحالفات خاصة.
1: طيب دكتور، السؤال الأخير،
0: تحالفات خاصة بين الأعضاء النادو،
1: يعني وهنا دكتور السؤال الأخير،
0: نعم.
1: باعتقادك عندما يتحدث أو تتحدث السلطات في النيجر عن أن هذه المحاولة كانت تستهدف الإرادة الشعبية وإرادة الدولة في مسألة السيادة والسيطرة على الموارد الطبيعية، هنا التساؤل يعني بأي مستوى يمكن القول أن هذا هو لب الموضوع، يعني هذا هو ما يتمحور حوله كل شيء الآن فيما يتعلق بالنيجر، وهذه الاتهامات التي توجه لفرنسا للسعي نحو زعزعة الاستقرار في البلاد.
0: نعم أستاذ مهند، هذا التمرد وهذه الهجمات دائما تتم في حول المطار الدولي في نيامي، والمطار الدولي معروف بأنه إحدى النقاط التي يصدر منها اليورانيوم لفرنسا ولمختلف الدول. هذه النقطة باعتبارها نقطة ساخنة ومحل تركيز للدولة الفرنسية. بلا شك هذا الأمر أمر رئيسي في تشكيل العلاقة بين فرنسا. فرنسا تلاحظ بأن هناك دول أخرى بدأت تفعل في الساحة النيجيرية، وهذا ما يجعل فرنسا قلقة من نفوذها، يعني حيال نفوذها التقليدي الذي بدأ يتراجع. روسيا دخلت بقوة تدعم القوات الشرعية أو القوة الشرعية في النيجر، وأيضا تتحالف مع النيجر في كل الملفات السياسية والملفات الطاقوية، وكذلك روسيا حاضرة في الملف النيجري. مقابل ذلك فرنسا روايتها غير مقبولة، عملية التغول التاريخي،
1: نعم،
0: على الموارد النيجرية كانت خصمة على سمعة فرنسا ومكانتها في منطقة الساحل بشكل عام وفي النيجر بالتحديد.
1: نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم ناصر، الباحث في الشؤون الأفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام، كنت معنا من أنقرة. هنا نصل إلى ختام العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليك الصراحة، والله العظيم كفى تسع سنوات، كفى تمام.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث
5: ونفهم لماذا يحدث
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقع.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا ابني.
2: حتى الاطفال، قالك انت من الاطفال مش انا اللي بنكلم، مراتنا من

right away.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة

0: من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعونا فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.

السلام عليكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية قامت باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المسرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني.

0: قبالة جزيرة خارق وستارك واحد قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى التدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. بعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران، فالضربات الأمريكية ألحقت أضرارا واسعة لكنها لم تنهي قدرة إيران على المواجهة والرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريده استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات، فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطهم الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، مؤكدا خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها المغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كان تحت سيطرة القوات المشتركة

0: سابقاً، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. ميدانيا قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. أما على الصعيد الإنساني، أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
1: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
0: كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات صريحة للغاية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير بشأن وقف الحرب في أوكرانيا، حيث طرح الجانب الأمريكي أفكارا عدة لإنهاء النزاع. من جهته قال بوتين أن المباحثات تناولت النزاع بجميع مكوناته وجوانبه، مؤكدا استعداد موسكو لإطلاع الجانب الأمريكي على رؤيتها لطرق الحل. وأشاد بوتين بالمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار تزامن مع زيارة المفاوضين الأمريكيين إلى كييف. وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل 5 سبتمبر وحتى نهاية 8 منه. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول اتفاق محدود لوقف إطلاق النار توسطت فيه حيز التنفيذ لإجراء إصلاحات بهدف استعادة إمدادات الطاقة الخارجية

0: في محطة زاباروجا النووية في أوكرانيا. وقالت الوكالة إن احتياطيات وقود الديزل في المحطة آخذة في النفاد، وتواجه خطرا قطاع التيار الكهربائي بالكامل في غضون أيام ما لم تتم استعادة التيار الكهربائي أو نقل المزيد من الديزل إلى الموقع. وأضافت أن الفنيين الأوكرانيين سيبدأون إصلاح خطوط الكهرباء في وقت لاحق بعد إزالة الألغام من المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زواريقه النار تجاه ساحل خان يونس في جنوبي القطاع. انتشرت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال نوفمبر من عام 2023. وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمره الاحتلال فوق رؤوسهم. قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
1: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومواراتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
0: في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
2: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
3: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقدت 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
2: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى

0: ثمينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
1: أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمشحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حركة حماس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميليباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي، وقال خلال زيارته لقرية ترمس عية شمالية رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحل تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة، بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
2: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
3: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
2: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
4: وإحنا بنقول الخوف متزايد إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
2: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها

0: وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
1: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي الخليل.
2: أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء صور والنبطية جنوب لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة المنصوري في قضاء صور ومشط بالأسلحة الرشاشة بلدة الطيري في محافظة النبطية. وأفادت أن غارتين من الطائرات الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصوري. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالي البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. تفاقمت المعاناة الإنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يوميا مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
3: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
4: للأسف البين أنها شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش، يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة. يعني
5: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، واللهم أعطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
3: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى نقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
6: اضطروا ان احنا اليوم نبحثوا على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا ادى الى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما ادى الى ارتفاع مصاريف التشغيلية.
3: وبحسب مراقبين فان الازمات راهنة تؤدي الى انعكاسات قريبة وبعيدة المدى، متمثلة في ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية، إضافة إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
7: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من مصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئته من جديد.
3: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي شلل في القطاعات الحيوية، بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء وحلحلة انقطاعات التيار المتكررة ودعم استقرار الشبكة العامة.
8: بين الأزمات المتعاقبة والتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن الليبي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته، وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.

في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيص في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين

0: للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوما هذه الأهداف، وقد أعلن مرارا رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد. وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
1: קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם. בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו מדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
2: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكانها.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية، مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضا أمنيا مستمرا وتعطيلا متعمدا يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عاجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
3: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب.

0: الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين. من خلالي أنا فرح، عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
1: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة، أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
2: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة

بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

0: المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما انضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقض حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وأنت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. إجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها بيه. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى. كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلاً من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينياً كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا

0: طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بال 90 91 سنة 90 أول 91 بال 98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالين البيت، ما رفعوا على البيت نفسه، تخالف السور 25,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا على بعديها بفترة وجيزة انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه وتخالف البيت البناية ب 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة، لغاية امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت لانه البلدية طلعت على المحكمة واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعة تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا بياخذوا شيء قياسات يعني هم مش يخلوا 200 متر هدوا كل البناية ما خلوا لناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحية قانونية قال لي من ناحية قانونية كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر للأسف هدوا ال 500 متر وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمة. الهدم بطريقة عشوائية بدون ترتيب، الجيران تأثروا، المية للجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
2: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لأمي وارحمها وعاف عنها. اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده إخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها

0: لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي أن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم. إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص، في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا، ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها متعشين. قالت يتعشوا إخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل، معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
1: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
2: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أكثرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقط في سويداء نفسي. كي تنام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في رداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجو لها طوال عمرك.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراتا عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.

السلام عليكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية قامت باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق في حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة المركز الأمريكية أن ضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وستارك واحد قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى التدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءاً من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. بعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران.

0: فضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على المواجهة والرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات، فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي، كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطهم الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، مؤكدا خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها المغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لأجندة ومشاريع داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كان تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي.

0: في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. أما على الصعيد الإنساني، أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
1: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
0: انتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع.
2: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
3: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
2: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
4: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
2: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير

0: ميرزيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقبا استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو، تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة. ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة، أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع؟ أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول اتفاق محدود لوقف إطلاق النار توسطت فيه حيز التنفيذ لإجراء إصلاحات بهدف استعادة إمدادات الطاقة الخارجية في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا. وقالت الوكالة إن احتياطيات وقود الديزل في المحطة آخذة في النفاد، وتواجه خطرا قطاع التيار الكهربائي بالكامل في غضون أيام ما لم تتم استعادة التيار الكهربائي أو نقل المزيد من الديزل إلى الموقع. وأضافت أن الفنيين الأوكرانيين سيبدأون إصلاح خطوط الكهرباء في وقت لاحق بعد إزالة الألغام من المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت أليات الاحتلال العسكري النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زواريقه النار تجاه سواحل خان يونس في جنوبي القطاع. انتشلت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال نوفمبر من عام 2023. وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمره الاحتلال فوق رؤوسه. قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
2: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومواراتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
1: في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
3: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.

0: الشعر، الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت العنقاد لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. ثمان أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر دفنت، تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
1: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
2: أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمشحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حماس أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميليباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمالية رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب، كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحلة تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
3: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
4: كل يوم بيجونا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبحاولوا كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
3: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار

0: الأحجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيداً عن المكان.
1: وإحنا بنقول الخوف متزايد إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة، وصولا لمنطقة باب الزاوية.
0: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
2: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي، الخليل.
3: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه الإطار بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في قريتي الرزانية والأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي من سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها، ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح، واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقي في القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية، استهدف منطقة البركة في محور الجرمك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الجرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر مجموعة من المركبات القتالية، نافية بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن فرنسا سجلت نحو 7000 وفاة جراء موجات الحر هذا الصيف، وأضافت الوزيرة أن البيانات النهائية ستكون متاحة في وقت لاحق خلال هذا الشهر. وقدرت السلطات الصحية في البلاد أن عدد الوفيات قرابة 6000 شخص حتى يوليو الماضي، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائحة جديدة تقضي بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تدير برامج تستهدف طلاب الأقليات، ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة في نحو 18,000 مؤسسة وأن تلحق أضرارا بجهودها في جمع التبرعات في إطار توسيع الإدارة الأمريكية تحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابي التي تمنح معاملة تفضيلية للفئات المهمشة أو الأقليات في التوظيف والتعليم.

0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيص في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا. النشانتات، دمتم في أمان الله.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
5: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
8: No nuclear weapons.
9: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
13: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
14: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
15: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
16: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
17: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
18: نعم إذن فهمي
17: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
19: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
0: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: ترق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
5: الله أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا مع ارتفاع وتيرة الاستهداف للبنى التحتية والمدنيين من الجانبين وصولا إلى سفن في البحر الأسود، وفي حين تستهدف القوة الروسية مقر الأمن الأوكراني في كييف، ويتوعد الرئيس زيلنسكي بالرد على الهجوم. يصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الروسية لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويعلن الرئيس الروسي وقف استهداف كييف.

0: تزامنا مع وصول مبعوثي ترامب، فما دلالات استهداف مقر الأمن الأوكراني في كييف، وما الذي يحمله ويتكوف وكوشنر من مقترحات لإنهاء الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وغارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
2: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها، وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط، كييف تعرض تهدئة، وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة.
0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ينضم إلينا أيضا من العاصمة الروسية موسكو الباحثة في الشأن الروسي الأستاذ أندري أونتيكوف. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ لعلي من موسكو معك أستاذ أندري. إذا أفادت وكالة تاس الروسية بأن المبعوث الروسي كيريل ديمتريف كان في مقدمة مستقبلي مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف فور وصولهما إلى مطار فنوكوفو في موسكو، تمهيدا لعقد جولة من المباحثات المباشرة مع الرئيس الروسي بوتين في الكرملين. أسألكم هنا أستاذ أندري، ما الذي يجعل روسيا اليوم أكثر انفتاحا واستعدادا لاستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي ومناقشة مقترح تفصيلي لإنهاء هذه الحرب؟ وهل ترى موسكو أن السيطرة الميدانية الحالية تمنحها ربما القوة التفاوضية قبل بدء هذه المفاوضات؟
3: بصراحة روسيا دائما منفتحة لمثل هذه الاتصالات. كوشنر وويتكوف ليس لأول مرة في موسكو، وقد زار موسكو مرارا وكان لديهما اللقاءات مع الرئيس الروسي، فكذلك حتى بعيدا عن ويتكوف وكوشنر كان هناك اللقاء على مستوى الاستخباراتي، يعني كان هناك رئيس أي إلى أو مدير CIA في موسكو قبل بعض الأيام، كذلك كان هناك لقاء بين وزيري المالية الروسي والأمريكي، فلذلك الاتصالات مستمرة. ولكن السؤال هنا، هل ستؤدي تلك الاتصالات، تلك المفاوضات إلى أي شيء، إلى أي نتيجة؟ على ما يبدو الجواب حاليا للأسف لا، بسبب أن على ما يبدو الخلافات بين روسيا وأوكرانيا هي خلافات جذرية. فيعني ما نسمعه من الطرف الأمريكي خلال تلك الاتصالات هي المقترحات التي لا يمكن أن توافق عليها روسيا.
0: إذن أستاذ محمود، الخلافات كما أشار الأستاذ أندري خلافات جذرية، والانفتاح الروسي يقابله ربما تحرك نوعي من جانب البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يقول إن مبعوثيه يحملان مقترحا وصفه بالمحدد والواقع لإنهاء الحرب، وأعرب عن تفاؤله بأحداث خرق حقيقي.

0: هذه المرة، وحتى كان يتحدث عن قدرات صهره التفاوضية وأيضا مبعوثه الخاص. وهنا نسأل أستاذ محمود، كيف تقرأ إسناد ترامب هذا الملف المعقد إلى صهره كوشنر بالتحديد؟ ثم هل نحن بصدد صفقة يجري فيها، ربما تتم فيها تسوية الأراضي والتنازلات السيادية مقابل وعود اقتصادية استثمارية ربما لإعادة أعمار أوكرانيا؟
1: نعم، مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. عندما يعتمد الرئيس ترامب على جريت كوشنر وعلى ستيف ويتكوف وهما مقربين جدا منه، هذا يعني بأن الرئيس ترامب جاد في إبرام صفقة مع روسيا من أجل إنهاء هذه الحرب. وأعتقد بأنه هناك مجموعة من الأمور التي يعتقد الرئيس ترامب بأنها مناسبة هذه المرة من أجل تحريك مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا، على رأس هذه العوامل بأن حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تصاعدت في الفترة الأخيرة وبدأت تكاليفها تظهر بوضوح على الجانبين الروسي والأوكراني، ولم يعد باستطاعة لا روسيا ولا أوكرانيا إخفاء حقيقة بأن هذا الوضع يستنزف ما بشكل واضح، بمعزل عن ما إذا كانت روسيا مستفيدة من هذا الوضع بقدر أكبر من أوكرانيا أو العكس. وبالتالي الرئيس ترامب يحاول أن يستفيد من هذا الوضع من أجل إعادة تحريك مسار التسوية وإقناع الجانبين الروسي والأوكراني بأن الاتفاق الآن أو محاولة الاتفاق الآن هو أفضل بالنسبة للطرفين وهو أقل تكلفة عليهما، خصوصا أن هذه الحرب تدخل الآن مرحلة جديدة ونحن على أبواب فصل الشتاء، وفصل الشتاء هو من العوامل الضاغطة بقوة في الحرب على الطرفين الروسي والأوكراني. العامل الآخر، التحرك الأمريكي مرتبط بالحرب على إيران، خصوصا أن بعض التقارير مؤخرا أشارت إلى أن روسيا بدأت تعمل بشكل متزايد على تقديم الدعم لإيران، دعم
0: وبالتالي مختلف. ربما ترامب والبنتاغون يريدان،
1: نعم. أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب يريد تسوية في أوكرانيا، نعم. بما تمنح الرئيس بوتين مزايا كي تقنعه بتجنب الانخراط بشكل، نعم. أعمق في دعم إيران. ربما هذا العامل قد يبدو جزئي لكنه مهم.
0: نعم، تشيرون إلى أن ترامب جاد هذه المرة في إنهاء هذه الحرب. هذه النقطة أنتقل صحيح. إلى الأستاذ أندري. أستاذ أندري، المقترح الأمريكي على طاولة الكرملين جاء بالتزامن مع أو اصطدم مباشرة برسائل عسكرية لافتة على الميدان. نتحدث هنا عن الهجوم الروسي الذي استهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف بطائرات مسيرة وصف بالهجوم النوعي، متزامنا بالدقيقة تقريبا مع وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة موسكو وقبيل ساعات من قرار التهدئة الجوية. هنا نسأل أستاذ أندري عن الرسالة الاستراتيجية التي تريد القيادة الروسية توجيهها باستهداف رأس المؤسسة الاستخباراتية الأوكرانية في هذا التوقيت بالتحديد. هل تريد موسكو فرض خطوط حمراء ردعية قبل التفاوض؟
2: أنا أعتقد أن لم تكن هناك أي رسائل روسية خلال هذا الاستهداف، وهذا الاستهداف غريب جدا، وهذا الاستهداف برأيي شخصي فقط هو بعيد جدا عن هذه الزيارة لكل من كوشنر وويتكوف إلى موسكو وثم إلى كييف. يعني يجب أن ننظر إلى ما حدث في العاصمة الأوكرانية من بشكل مختلف تماما. قبل بعض الأيام كان هناك يعني إطلاق النار بين أجهزة الاستخبارات الأوكرانية المختلفة، يعني أنا أقصد أن الجهاز الأمن الأوكراني يعني تبادل بإطلاق النار مع المديرية العامة الاستخبارات كذلك الأوكرانية، أي رجال الاستخبارات الأوكرانية تبادلوا بإطلاق النار مع رجال الاستخبارات الأوكرانية. فعلى ما يبدو كان توجد هناك ضجة إعلامية ضخمة حاليا في أوكرانيا، توجد هناك الاتهامات تجاه زيلينسكي، وعن طريق هذا الاستهداف على ما يبدو توجد هناك محاولة لسحب هذا الاهتمام عما حدث في شوارع للعاصمة الأوكرانية. بالعادي بالعودة إلى سؤالك، إذا كانت روسيا متورطة أم لا في هذا الاستهداف، أنا لا أعتقد ذلك، بسبب أن بالعادي القيادة الروسية العسكرية تؤكد وتصف الأماكن التي استهدف الجيش الروسي. هذه المرة لم يكن هناك تأكيد، كذلك نحن نرى هذه الاتصالات الدقيقة على مختلف المستويات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك لا يوجد بالنسبة لروسيا أي معنى في استهداف هذا المقر. أنا لا أستبعد بأن من استهدف هذا المقر لأجهزة الاستخبارات

0: الأوكرانية هو طرف الأوكراني نفسه لتخفيض هذه الضجة الإعلامية نتيجة تبادل لإطلاق النار وسط الشوارع في كييف.
1: إذن أستاذ محمود، الأستاذ أندري يقول إن هذا الهجوم هو استهداف غريب يحمل أوكران ذلك، لكن إذا كنت تتفق معي هذا الاستهداف ليس فقط مجرد ضربة عسكرية، هو استهداف لمركز السيادة الأمنية في العاصمة، في قلب العاصمة كييف، وذلك لقى مواقف من جانب الرئيس الأوكراني زيلنسكي ووزير خارجيته سيبيها، توعدا بالتصعيد أيضا والرد الحاسم والملموس فور انتهاء الترتيبات وتحديد الأهداف، وصف ذلك بالتصعيد الخطير والمساس برمز الدولة. كيف يؤثر هذا التلويح من جانب زيلنسكي على جهود ربما الوفد الأمريكي في هذا التوقيت؟ ثم هل تملك كييف مجال ربما من تنفيذ ذلك الرد العسكري وتقف بذلك أمام رغبة واشنطن في إحلال التهدئة بالتالي إنجاح لمهمة الوفد الأمريكي؟
2: يعني أنا أعتقد بأن الضربة الروسية مصممة من أجل الضغط على أوكرانيا، خصوصا أن الهجمات الأوكرانية مؤخرا داخل روسيا لا سيما استهداف البنى التحتية للطاقة ومنشآت الطاقة كان مكلفا بالنسبة لروسيا، وبالتالي أراد الرئيس بوتين أن يحذر زيلينسكي من تكلفة المضي قدما في النهج التصعيدي ضد روسيا. ثانيا، هذا التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا هو نتيجة طبيعية لهذه اللحظة التفاوضية الجديدة بين الطرفين. عندما تظهر هناك أفق لمسار تفاوضي من الطبيعي أن يلجأ الطرفين إلى الضغط العسكري كوسيلة لتعزيز موقفهما على طاولة التفاوض. لذلك لا أعتقد بأنه هذا التصعيد يعكس أن روسيا وأوكرانيا لا ترغبان في الوقت الحالي في إمكانية التوصل إلى اتفاق أو في إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق، لأن المسار التفاوضي مهم بالنسبة للطرفين. روسيا تتعرض لضغط كبير من جانب أوكرانيا، نتحدث عن فقط ما يقرب من 43 ألف مسيرة أوكرانية استطاعت أوكرانيا أن تطلقها على روسيا هذا الصيف، مقارنة يعني وهي تقريبا أضعاف الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال الصيف الماضي. وبالتالي من الواضح أن أوكرانيا أصبحت لديها قدرة عملية أكبر في الهجمات داخل روسيا، وأيضا أوكرانيا ليست في وضع مريح تماما. هناك استهداف روسي مكثف للمنشآت الطاقة والبنى التحتية داخل أوكرانيا، وأيضا أوكرانيا اليوم تدخل إلى فصل الشتاء، وبالتالي الرئيس بوتين يستخدم الضغط على قطاع الطاقة كورقة مهمة للتأثير على أوكرانيا ولمحاولة تغيير سلوك زيلينسكي في هذه الحرب. لكن أنا أتفق مع طرحك بأنه هذه البيئة التصعيدية بالتأكيد لا تساعد في المسار التفاوضي، لكن المفارقة أن الرئيس ترامب يحاول استثمار هذه البيئة التصعيدية من أجل إقناع الطرفين بمزايا المسار التفاوضي الذي يحاول إطلاقه اليوم بين روسيا.
1: سنرى إن كان سينجح في ذلك، وربما هل تملك أو لا أوكرانيا مساحة كافية لمناورة أمام رغبة ترامب وخطته في حال تضمنت خطته تنازلات ربما سيادية. سأعود إلى هذه النقطة معك أستاذ محمود، لكن دعني أنتقل إلى الأستاذ أندري. إذن أستاذ أندري، تهديد زيلنسكي رافقه أو قبله قرار مفاجئ من جانب الرئيس الروسي بوقف في ضرب أوكرانيا لمدة 3 أيام، قيل أن ذلك ربما لتسهيل عمل وزيارة الوفد الأمريكي، لكننا نسأل هنا أستاذ أندري، كيف يفسر هذا القرار الروسي في هذا التوقيت بالتحديد؟ ونقول بأن 3 أيام تبدأ من منتصف ليل السبت، هل هو إجراء أو مجرد إجراء أمني لتأمين سلامة الأجواء حتى تنتهي زيارة الوفد الأمريكي، أم حركة من جانب بوتين لإحراج زيلنسكي كأن روسيا تبدي مرونة وأوكرانيا ترفضها؟
0: أولا، روسيا ليس لأول مرة تقوم بهذا الوقف إطلاق النار الأحادي، كان هناك مقترحات روسية بمناسبة مختلف الأعياد وغيرها من الاحتفالات وفي توقيت مختلف، ولكن هذه المرة برأيي شخصي توجد هناك أسباب مختلفة. أولا توقيت، نعم، زيارة كوشنر وويتكوف إلى كييف ربما يوم القادم، وكذلك يعني زيلينسكي نفسه قد يعني قدم الأوامر لوقف الهجمات ضد روسيا، ضد عاصمة روسية.

0: نسأل عن ذلك، ثم نسأل عن ربما هذه المرونة الروسية تضع القيادة الأوكرانية في اختبار دبلوماسي عسير. زيلينسكي كان قد أكد بأن بلاده ملتزمة بضمان سلامة الأجواء لتأمين أيضا زيارة الوفد الأمريكي، وأبدى استعداده لاستقبال ذلك الوفد في ظل اعتماد، ربما الاعتماد شبه الكامل من جانب أوكرانيا على المساعدات العسكرية
1: صحيح.
0: والمالية الأمريكية والأوروبية. هل هنالك من مناورة لكييف؟
1: ربما هذه النقطة التي أثرتها هي النقطة الأهم في فهم موقف الرئيس الأوكراني في إدارة هذا الوضع. من الواضح أن الرئيس زيلينسكي لا يواجه مشكلة فقط مع روسيا، مشكلته الآن حتى مع إدارة الرئيس ترامب، وهذه المشكلة برزت عندما تولى الرئيس ترامب ولايته الثانية، وكلنا نذكر الاجتماع الشهير بين زيلينسكي وترامب والتوبيخات الشديدة التي وجهها ترامب ونائبه للرئيس زيلينسكي فيما يتعلق بهذه الحرب. زيلينسكي يريد أن يثبت للولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا لا تستحق تقديم هذه التنازلات، وبأن أوكرانيا قادرة على إلحاق ضرر كبير بروسيا في هذه الحرب، رغم أن أوكرانيا تتحمل تكاليف عسكرية لكنها تستطيع أن تصمد لفترة أطول في هذه الحرب. وبالتالي لدى الرئيس زيلينسكي خشية من أن الرئيس ترامب بسبب رغبته في إنهاء هذه الحرب وتحقيق انتصار سياسي له، خصوصا أن الرئيس ترامب عادة ما يتحدث بأنه الرئيس الذي يستطيع أن ينهي أصعب الحروب في هذا العالم، لديها خشية من أنه الرئيس ترامب قد يذهب باتجاه إبرام اتفاق مع روسيا على حساب أوكرانيا ومصالحها. لكن ما يبدو لافتا أنه حتى الرئيس ترامب عندما قدم مقترح التسوية الأول وصل إلى قناعة أولا بأن روسيا لم تكن مستعدة لتقديم التنازلات من أجل إنجاح المقترح الأمريكي، لأن المشكلة لم تكن فقط بالرئيس زيلينسكي، الرئيس بوتين أيضا اعتقد أو نظر إلى هذا الاتجاه الأمريكي على أنه يعكس نقاط ضعف أخرى في العلاقة الأمريكية مع أوكرانيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنظر إلى الحرب على أنها استنزاف ليس فقط لأوكرانيا بل أيضا للدعم العسكري الأمريكي وللدعم العسكري الأمريكي والغربي لأوكرانيا. وبالتالي من الواضح أن الرئيس زيلينسكي يواجه معضلة كبيرة في هذا الاتجاه، وأنا أعتقد إذا كان الرئيس ترامب جادا بالفعل في دفع مسار التسوية السياسية سيكون هامش المناورة لدى الرئيس زيلينسكي لرفض هذا المسعى الأمريكي محدودة للغاية. مع ذلك لا يستطيع الرئيس زيلينسكي أن يقبل أي صفقة أمريكية روسية على حساب ما دائما يطرحها ثوابت وطنية بالنسبة لأوكرانيا، بمعنى أنه أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي احتلتها روسيا الأقاليم الأربعة. لكن في قضية الضمانات الأمنية ومسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، من الواضح أن الأوكران يتعاملون مع هذا الوضع بمنطق، لكن المشكلة أنه الرئيس بوتين الآن في موقف أعتقد بأنه جيد، لذلك ليس في عجلة من أمره.
0: إذن بوتين في موقف جيد،
1: أعتقد بأنه جيد أفضل
0: وخيارات من كييف ضيقة حاليا
1: إلى حد كبير.
0: سنسأل عن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها روسيا هنا أستاذ أندري. ترامب في تصريح له نقلته وسائل أعلام أمريكية قال إنه من أسباب ربما عدم التوصل لحل إنهاء ربما هذه الحرب ليس فقط ما يتعلق بالحدود، بل العلاقة أو العداء الشخصي المتجذر بين كل من بوتين وزيلينسكي بالتحديد. وهنا نسألكم أستاذ أندري، إلى أي مدى يمكن أن تعتبر موسكو بقاء زيلينسكي على رأس السلطة في أوكرانيا عقب للتوصل إلى ذلك الاتفاق؟ ثم هل تراهن القيادة الروسية على أن ضغوط ترامب قد ربما تجعل زيلينسكي يتنحى ويتم تأتي قيادة أخرى تلبي شروط روسيا؟
2: هذا السؤال ممتاز جداً، ممتاز جدا. فيعني نحن نعلم وناقشنا في كثير من المرات المطالب الروسية بخصوص دونباس، بخصوص يعني ناتو وغيرها من الملفات، ولكن على ما يبدو قبل مناقشة هذه الملفات يجب أن يكون هناك تركيز على مصير زيلينسكي تحديدا، بسبب أن يعني برأيي الشخصي ما يمكن خلال المفاوضات المغلقة بين روسيا وأمريكا ما يمكن أن تطلبه موسكو من الولايات المتحدة الأمريكية هو على الأقل إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، التي لم تجرى في وقت المناسب. والكل يدرك تماما أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لن ينتصر فيها زيلينسكي أبدا.

0: ذلك أنا بصراحة لا أتصور فكرة انعقاد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي، فلذلك لطالما زيلينسكي يبقى في السلطة فلن يكون هناك حل لهذه الأزمة، والمخرج من هذه الأزمة أو بدل لمخرج لهذه الأزمة إجراء الانتخابات الرئاسية هو في أوكرانيا. يعني قبل كل شيء تلك الانتخابات ستعطي الشرعية للقيادة الأوكرانية الجديدة، بسبب أن القيادة الأوكرانية الحالية لا توجد لديها صلاحيات كافية لتوقيع أي اتفاق مع الطرف الروسي مع الطرف الأمريكي بأسباب التي ذكرتها في السابق. الانتخابات لم تجر في الوقت المناسب. كذلك يعني كما أيضا ذكرت، زيلينسكي لن ينتصر في تلك الانتخابات، وربما ستكون هناك شخصية أخرى والتي يمكن أن تجلس روسيا معها على طاولة التفاوض وتتواصل إلى التفاهم. إذا كانت في بالإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إجبار أوكرانيا وزيلينسكي تحديدا إجراء تلك الانتخابات الرئاسية، فأهلا وسهلا، هذا ما يمكن أن نتواصل إلى التفاهم فيه ما بين موسكو وواشنطن. ولكن إذا هذا الأمر ليس أو لم يكن تحت مناقشة بين
1: نعم،
0: الطرفين، فهذه الأزمة ستستمر، فالعملية القتالية كذلك ستستمر.
1: الأزمة ستستمر أستاذ محمود. معضلة العداء الشخصي، انعدام الثقة، ربما تقودنا للحديث عن الموقف الأوروبي. كوشنر وويتكوف يتحركان كقناة حصرية للاتصال المباشر بين البيت الأبيض من جهة وموسكو وكييف من جهة أخرى. برأيك كيف تراقب العواصم الأوروبية، خصوصا نتحدث فرنسا، عفوا، باريس، برلين، لندن، هذا التفرد الأمريكي بإدارة الأزمة؟ هل تتخوف من صفقة تجرى بين ترامب وبوتين تهدد فيها ربما الأمن المستقبلي لأوروبا؟
2: يعني أميرة، مشكلة أوروبا مع الرئيس ترامب مشابهة إلى حد كبير لمشكلة زيلينسكي مع الرئيس ترامب، بمعنى أنه حتى الأوروبيين لديهم قلق من أن إدارة الرئيس ترامب تذهب باتجاه إبرام صفقة مع روسيا على حساب أوكرانيا وعلى حساب المصالح الأوروبية. ومن الواضح أن الأوروبيين شبه مهمشين بتقديري، يعني في هذا المسعى الأمريكي لا يوجد أي دور لأوروبا، على الأقل في الظاهر. لا نعرف ما إذا كان في الكواليس يوجد تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين في رعاية المسار الجديد، لكن أتصور بأنه أوروبا لديها قلق كبير من سياسة الرئيس ترامب في هذه الحرب، ليس فقط على مستوى التلويح المستمر بتخفيض الدعم العسكري لأوكرانيا، بل أيضا على مستوى الضغط الأمريكي على أوكرانيا لإجبارها على إبرام اتفاق مع روسيا، وعلى مستوى ما يعتبره الأوروبيون تنازلات مفرطة يقدمها الرئيس ترامب للرئيس بوتين من أجل إقناعه بالتوصل إلى اتفاق.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوشة، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفنا من موسكو الأستاذ أندري أونتيكوف الباحث في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. شكرا المشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

0: از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، احتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.

0: السلام عليكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية قامت باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق في حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة المركز الأمريكية أن ضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وستارك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى التدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءاً من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. بعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فضربات الأمريكية ألحقت دماراً واسعاً، لكنها لم تنهي قدرة إيران على المواجهة والرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750 ألفا ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452 ألفا. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي، كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطهم الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، مؤكدا خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها المغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لأجندة ومشاريع داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كان تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. أما على الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
2: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية.

0: غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
1: انتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع.
2: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
3: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
2: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
4: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
2: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقبا استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو، تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة. ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية

0: جادة أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع؟ أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول اتفاق محدود لوقف إطلاق النار توسطت فيه حيز التنفيذ لإجراء إصلاحات بهدف استعادة إمدادات الطاقة الخارجية في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا. وقالت الوكالة إن احتياطيات وقود الديزل في المحطة آخذة في النفاد، وتواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في غضون أيام ما لم تتم استعادة التيار الكهربائي أو نقل المزيد من الديزل إلى الموقع. وأضافت أن الفنيين الأوكرانيين سيبدأون إصلاح خطوط الكهرباء في وقت لاحق بعد إزالة الألغام من المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت أليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه سواحل خان يونس في جنوبي القطاع. انتشلت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال نوفمبر من عام 2023. وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمره الاحتلال فوق رؤوسه. قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
2: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها وموارتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
1: في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
3: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
4: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقدت 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
3: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادة الجماعية و

0: المعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
1: أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمشحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حماس أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميليباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمالية رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب، كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحلة تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
2: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
3: كل يوم بيجونا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
2: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
4: وإحنا بنقول الخوف متزايد إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
2: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركز

0: شمالها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
1: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشتر، عربي، الخليل.
2: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه الإطار بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في قريتي الرزانية والأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي من سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها، ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح، واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقي في القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالي البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية، استهدف منطقة البركة في محور الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر مجموعة من المركبات القتالية، نافية بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائحة جديدة تقضي بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تدير برامج تستهدف طلاب الأقليات، ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة في نحو 18 ألف مؤسسة وأن تلحق أضرارا بجهودها في جمع التبرعات في إطار توسيع الإدارة الأمريكية تحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابي التي تمنح معاملة تفضيلية للفئات المهمشة أو الأقليات في التوظيف والتعليم. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا. النشر انتهت، دمتم في أمان الله.

قبل 127 عاماً من فتح إسطنبول أصبحت بورصة العاصمة الأولى للدولة العثمانية. كانت بورصة مركزاً تجارياً ومحطةً لطريق الحرير، يقصدها التجار من مختلف البلدان والمدن، فهي المعبر إلى الأسواق العالمية في تلك الآونة. يمتد تاريخ المدينة إلى 8500 عام، تعاقب عليها الكثير من الحواضر، منها مملكة بيثينيا والرومان والدولة السلجوقية والدولة العثمانية.

0: في القرن الرابع قبل الميلاد، يوسيماخوس أحد جنرالات الإسكندر الأكبر سيطر على هذا الجزء من بورصة، وسماه على اسم زوجته نيكيا، ليتحول الاسم إلى إزنيك في العهد السلجوقي وتعني أثر نيكيا، وتصبح إزنيك عاصمة السلاجقة في الأناضول. بوابة لافكة المؤدية إلى المدينة تمتاز بالكتابات والزخارف، وتبرز فيها النقوش التي يعتقد أنها تصور مشهد انتصار الرومان على قبائل القوط إحدى الشعوب الجرمانية.
1: إزنيك
2: مدينة إزنيك تأسست عام 316 قبل الميلاد على يد أنتيغونوس، أحد أشهر جنرالات الإسكندر الأكبر بعد وفاته. لاحقاً استولى ليسيماخوس على هذه المنطقة بعد معركة ضد أنتيغونوس، وأطلق على المدينة اسم زوجته نيكايا. ونحن الآن عند بوابة لافكة، واحدة من أبرز معالم هذه المدينة التاريخية. يشار إلى إزنيك بتعبير أربع بوابات لأربع حضارات رئيسية، فقد تعاقبت عليها أربع حضارات: الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية، فكل بوابة تفتح على مدينة مختلفة تمثل حضارة مختلفة، وكل واحدة منها سميت على اسم المدينة التي كانت تؤدي إليها. على سبيل المثال، كانت هذه البوابة تؤدي إلى لافكة المعروفة الآن باسم عثمانلي، وكانت بوابة اسطنبول تفتح باتجاه اسطنبول، وبوابة البحيرة تؤدي إلى البحيرة، وبوابة يانيشاير تفتح باتجاه يانيشاير. تزين هذه البوابات أشكال متنوعة تروي لنا مختلف الأحداث التاريخية. على سبيل المثال، كانت هناك قبيلة اسكندنافية تعرف بالقوط، وكانوا يشكلون تهديداً كبيراً للرومان. قطع القوط طريقهم إلى هنا، حيث أوقفهم الرومان أخيراً في هذه المنطقة. ولإحياء ذكرى هذا الحدث، يصور النقش الذي نراه هنا مشاهد من المعركة بين الرومان والقوط.
1: نحن
2: الآن ننظر إلى البوابة الرومانية التي يبلغ عمرها 1900 عام. هناك عمودان يرحبان بنا. الناس يظنون أن مكان هذه التماثيل كان يقف الحرس سابقاً لحماية البوابة، لكن الأمر ليس كذلك، فهنا كانت توضع منحوتات لشخصيات تمثل عائلات مهمة أدت خدمات كبيرة لإزنيك.
0: حسناً، ما هذه الفجوة هناك؟
2: يمكننا القول إن هذا هو التفصيل الأهم في البوابة الرومانية. هذا هو شق المقصلة، فبسبب الغزوات المتكررة على المدينة أنشأ الرومان آلية عسكرية لحماية بوابات المدينة بتعليق مقاصل على أبوابها. وهنا نرى أسماء بعض القادة المهمين كتبت باللغة اللاتينية على جانبي البوابة.
1: هناك
2: مجرى مائي أنشأه هادريان مؤسس مدينة أديرنا، وكان يتدفق عبر أنابيب خارجية نحو نافورة تقع على يسار البوابة لسقاية الناس. بالطبع هذا لم يعد موجودا اليوم.
0: بعد اعتناق الدولة الرومانية للمسيحية نشب خلاف عظيم بين أتباع هذا الدين، وانقسموا بشأن سؤال حساس جداً: هل النبي عيسى عليه السلام هو الله أم لا؟ ليقوم الإمبراطور كونستانتين بجمع نحو 300 أسقف في هذه المدينة عام 325 للميلاد لبحث هذه المسألة.
2: بخلاف الاعتقاد الشائع، لم يعقد المجمع الأول في آيا صوفيا الواقعة هنا، بل في بازيليكا بالقرب من شاطئ بحيرة إزنيك. فقام الإمبراطور قسطنطين الأول بعقد المجمع الأول فيها عام 325 للميلاد لمناقشة ما إذا كان المسيح إلهاً أو بشراً، وبعد مداولات أسس لمفهوم الثالوث المقدس: الأب والابن والروح القدس، وأقرت عقيدة رسمية حينها. بالإضافة إلى ذلك تم تحديد العديد من الأعياد والاحتفالات الدينية الهامة، بما في ذلك عيد الفصح في المكان ذاته.
0: ما الأهمية التي كان يتمتع بها أريوس؟
2: كان أريوس يعتقد أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، ولكن هذا الرأي لم يقبل منه، ومن هنا نشأ أول انقسام كبير بين الكنيستين الشرقية والغربية. ونتيجة لهذا النزاع اعتمد المجمع قراره القائل بأن نبي الله عيسى ابن الله، وهو الاتفاق الذي شكل ما يعرف اليوم بعقيدة نيقية.
0: يقال إن المجمع السابع أدير من هنا؟
2: نعم صحيح، نستطيع القول إن المجمع السابع الذي اتخذ قرارات مهمة بخصوص المسيحية قد عقد هنا، وتؤكد الوثائق التاريخية ذلك. هذه النوافذ التي نراها هنا تمثل عقيدة الثالوث، الأب والابن والروح القدس، التي أقرت في المجمع الأول، وكان الكاهن الأكبر يستخدم هذا المكان منبراً خلال الطقوس الدينية. هنا يمكنك رؤية ما يعتقده البعض أنه صورة مرسومة للمسيح عليه السلام، وعلى الرغم من عدم وضوحها الكبير، كما يمكنك رؤية رسم النبي يحيى المعمدان على يمينه ومريم العذراء على يساره. وهذه الصورة يعتقد البعض أنها تعبر عن نهاية العالم وشفاعته للإنسانية. ويوجد رسم مشابه لها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول، يعرف بلوحة الديسيس.

0: أورهان غازي.
1: عام 1331 أورهان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية فتح إزنك وحول هذه الكنيسة الكبرى التي نحن فيها الآن إلى مسجد. لاحقاً أثناء حكم السلطان سليمان القانوني قام المعماري سنان بإجراء جميع التعديلات التي شملت كل شيء من المئذنة والمنبر والمحراب حتى فتحات التهوية. في الواقع أجرى تعديلات كثيرة لدرجة أن السكان المحليين يعتقدون أن سنان هو من بنى هذا المكان.
2: نحن الآن أمام أولو جامع الذي يعني المسجد الكبير، وأظن أننا حصلنا على الانطباع نفسه الذي دونه الرحالة الشهير إفليا تشيليبي بوصفه الجامع بآيا صوفيا بورصة. الكثير من المساجد تسمى بأولو جامع في أنحاء تركيا، ولكن أولو جامع في بورصة يتميز بأنه الأكبر بينها.
3: عندما نلقي نظرة عامة على مفهوم الحضارة لدينا، نجد في قمتها الحضارة الإنسانية، تعقبها الحضارة الإسلامية ثم العثمانية، وأهم الأعمدة الرافعة لتلك الحضارات العلم والفن. لذلك مدينة بورصة تتبوأ مكانة رفيعة بين المدن كونها أول عاصمة للدولة العثمانية. وأول ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر بورصة مسجد أولو جامع، وهو المسجد الذي نقف في أرجائه الآن، فهو قلب المدينة والروح العثمانية المتجسدة فيها. ويعود الفضل له في إلهام أوائل العلماء والفنانين الذين ازدهرت معارفهم تحت قبابه. السلطان يلدرم بايزيد أمر بإنشاء أولو جامع، واكتمل بناؤه في السنة 100 من تأسيس الدولة العثمانية عام 1399، فكأننا به نصباً تذكارياً يشير إلى المئوية الأولى للدولة العثمانية. السلطان يلدرم بايزيد كان يخطط بادئ الأمر لبناء 20 مسجداً عقب انتصاره في معركة نيبولو على الصليبيين، ولكن بناءً على نصيحة العالم الشهير أمير سلطان اعتمد بناء مسجد واحد يحوي 20 قبة. هذا المسجد ليس مكاناً للعبادة فحسب، بل يعد أيضاً مركزاً هاماً للفن الإسلامي، فمعظم زواياه مزينة بالعديد من الأعمال الفنية والخطوط العربية. فقد شجع العديد من السلاطين العثمانيين الخطاطين في زمانهم على الإسهام في تزيين هذا المسجد، وأكثر ما يبرز بينها خط عبارة هو الله بيد الخطاط عبد الفتاح أفندي، ولقد حفظ القلم الذي خطت به ويعرض بجوارها. وأيضاً يشتهر المسجد برسم حرف الواو، ومع أننا نرى العديد منها، ولكن هذه تعد الأكثر شهرة بين الناس، فبعضهم يصلي في هذا المكان حتى اليوم لاعتقاده بأن الخضر صلى فيه. هذا المنبر الخشبي صنع بأسلوب القندهاري قبل 700 عام، ويعد تحفة فنية بين المنابر الخشبية، ويقال إنه يحتوي نقوشاً تشير إلى النظام الشمسي، فهناك مجسم يجسد الشمس وحوله مجسمات للكواكب السيارة. هناك خطوط هامة في المسجد أيضاً، فيمكنكم هنا رؤية إحدى هذه الخطوط لعبارة المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص، فهي إشارة واضحة للحالة الروحية التي يكون عليها المؤمن والمنافق في بيت الله. من الآثار المهمة أيضاً ستارة باب الكعبة التي جلبها السلطان ياوس سليم بعد إعلان خلافته على مصر، حيث نقل

نزلت على ظهر الخيل وأهديت لمسجد أولو جامع. كانت ستارة الكعبة معلقة على الجانب الآخر من المنبر حتى وقت قريب، وقد زخرفت بتطريزات على طبقات قماش من المخمل، ألصقت بقماش قطني سميك من الجهة الخلفية. كما هو معروف، أحد أسماء الله الحسنى الحي، وفي لغتنا نستخدم عبارة الماء هو الحياة. ومن ناحية أخرى، الماء أساسي في أداء العبادات في ديننا، لذلك نرى هذا الحوض يتوسط المسجد حاملاً تلك الدلالات الروحية والجمالية. تقول إحدى المرويات إنه أثناء بناء المسجد كان هناك بيت يعود لامرأة عجوز في المكان الذي توجد فيه النافورة الآن، ولم ترغب في بيعه، واضطر رجال الدولة يومها إلى احترام قرارها وترك هذا المكان بدون غطاء. وبعد وفاة المرأة أدرجت هذه المنطقة في المسجد، لكنها بقيت غير مستخدمة. أما هذه النافورة الحالية فقد بنيت في السنوات اللاحقة.

في بورصة الضرائح لها مكانة مهمة، فمثلاً مجمع المرادية يضم أكبر ضرائح السلاطين العثمانيين، وعلى رأسها

أما شواخص القبور في هذا المجمع فتدل على مدرسين ومؤذنين وأئمة كان لهم أثر في هذا المكان، وكثير منهم خدم في عهد السلطان مراد الثاني. تشتهر بورصة بزخارفها التي أثرت العمارة فيها بالجمال وروعة الألوان، فمثلاً الجامع الأخضر وبالتركية يشي الجامع، ومن يرى كثرة اللون الأخضر في زخارفه وخزفه يدرك لماذا سمي بهذا الاسم. المشتغلون في الخزف عادة ما كانوا يستبحون لوحاتهم من الطبيعة، فترى فيها الطوليب وزهر الرمان والقرنفل. وإذا قادك الفضول لمعرفة سر كثرة استخدام التوليب أو كما يسميها الأتراك لالا، فيعود إلى أن حروفها تشابه حروف لفظ الجلالة الله.

0: الدراويش يعلو حسهم في هذا المكان، فأفعالهم كتبت جزءاً من تاريخ هذه المدينة. فتراهم حيناً في جيوش الفتوح، وحيناً آخر ملهمين للحماسة، وفي السلم يركنون إلى دروسهم في مثل هذه التكايا.
1: مفهوم التصوف لا يقتصر على بورصة فحسب، بل هو مفهوم عالمي. فالإنسان في سعيه نحو الإيمان يرتكز على أخلاقيات وجماليات تنبع من النظام الإيماني الذي دعا إليه أنبياء الله، واجتهد الأولياء من بعدهم في ترسيخ هذه المعاني. والحياة الصوفية في بورصة تمتد من العصر العثماني، إنها جزء أصيل يميز هذه المدينة. يقال إن الإنسان يبحث عن شخص يكاشفه أسراره، لذلك تجد الدراويش يلازمون كبار الصوفية طمعاً في إرشادهم، فوجدوا في ذلك راحة نفسية وانفراجة روحية بعيداً عن الأعباء المادية. ربما في أيامنا هذه تتولى المؤسسات الاجتماعية

تقريبا ما كان يستخدم الخشب في بنائها، لهذا السبب كان من الصعب المحافظة عليها لمدة طويلة، فقد اختفى كثير منها بسبب الإهمال أو الحرائق فضلا عن الإغلاق. فمع وجود ملامح ثقافية ما زالت مستمرة عن تلك المرحلة، فإن معظم ذلك التراث لم يصل إلينا. في هذا المبنى عاش أجدادنا حياة صوفية تلقيناها عنهم كجيل ثامن، وتعلمت منها الكثير، وقادني هذا إلى الاهتمام في ترميم العديد من الأوقاف القديمة في إسطنبول وبورصة. وأخيراً وبعد عمل دام 6 سنوات رممنا مركز المولوية في بورصة وافتتحناه مرة أخرى، واليوم تدرس الفنون والثقافة المتصلة بالعديد من الطرق الصوفية وأتباعها، خاصة الطريقة المولوية.

0: كانت آخر محطة ينتهي إليها طريق الحرير الشهير. هذه الأشياء الصغيرة على صغر حجمها كانت دعامة أساسية للاقتصاد العثماني وصولاً إلى أوروبا، فجعلت من بورصة وجهة لمن يريد التجارة أو شراء الحرير. مرحباً، كولاي جالسن.
1: أولاً، العنصر الأساسي في إنتاج الحرير هو ديدان القز، ففي شهر مايو عندما تنبت أوراق التوت الطازجة يبدأ المزارعون في إطعامها لليرقات المنتجة للحرير في أماكن مغلقة. فهذه اليرقات كائنات لا تحتاج إلى الماء طوال حياتها، فهي تقتصر على التهام أوراق التوت. تتعلق الديدان مثل العناكب داخل إطارات بلاستيكية معقمة، وتقوم بنزج شرانقها بدون توقف لمدة تصل إلى 36 ساعة. تحتوي الشرنقة الواحدة على خيط بطول 1200 متر تقريباً، مما يجعلها أطول ألياف طبيعية في العالم. بعد الوصول إلى مرحلة الشرنقة، توضع في ماء ساخن رقمه الهيدروجيني 6، والسبب في استخدام الماء الساخن هو منع انقطاع الخيوط عند سحبها، فضلاً عن زيادة بريقها. نستخدم هذه المكنسة لإخراج الخيوط من الشرانق لتسهل عملية سحبها بواسطة الآلات. الخيط رفيع لدرجة أنك تحتاج إلى دمج ما يقرب من 10 منها للحصول على سنك شعرة واحدة. في الماضي كان يستخدم الحطب في تسخين الماء، ولكن نحن اليوم بالتأكيد نعتمد على مصادر حديثة لتسخينه. إذا رغبت يمكنك معرفة أن هذا الخيط ما زال رطباً ويجب تجفيفه قبل استخدامه. طبعاً في السابق كان يستخدم الجمر في عملية التجفيف بعد انتهاء عملية المعالجة بالماء.
0: بعد هذه المرحلة تنتقل إلى عملية الصباغة.
1: أولاً تذهب إلى عملية الفتل.
0: بعد عمليات الصباغة تأتي إلى الأنوال.
1: نعم، تأتي إلى الأنوال. هناك ينسج السجاد والأقمشة. كل ما ننتجه هو بالطرق التقليدية عن طريق النسيج اليدوي، فلا نستخدم الآلات الحديثة على الإطلاق.

0: منذ متى وأنت تشتغلين في هذا العمل؟
1: منذ أن كان عمري 11 عاماً.
0: حقاً؟ هل بدأت في حياكة هذا السجاد وحدك؟
1: نعم، بدأت حياكته من الأساس.
0: حسناً، إنها مثل هذه السجادة كم يستغرق من الوقت؟
1: هذا يختلف بحسب جودة السجاد.
0: كم هو متوسط الوقت؟
1: يعني سنة أو سنة ونصف.
0: هل يمكننا المحاولة؟
1: طبعاً.
0: اخترت خيطين،
1: أمسكيهما واسحبيهما للأسفل ثم نقوم بقصها. دعيني أعطيك السكين.

0: عندما مر الرحالة المغربي ابن بطوطة من هنا قبل 700 عام، يبدو أن مذاق الكستانة أعجبه في هذه المدينة، فدون ذلك في رحلته تلك. وقد يكون ذلك سبب شيوع مطبخ بورصة عالمياً.
1: بورصة هي المدينة التي بني فيها أول قصر للإمبراطورية العثمانية، وكانت عاصمة للعديد من الحضارات. فبتلاقي مطبخ القصر مع عذوبة ما تنتجه أرض بورصة الخصبة، يتشكل لدينا مطبخ ذو تراث واسع. ثقافة الحساء تحتل مكانة مهمة في بورصة. هذا هو حساء الجد، ويحتوي على قطع العجين. وأريد أن أحدثكم عن عادة لدى القرى على سفوح الجبال. ففي يوم من السنة يسميه الناس يوم الخير، يحضر الحساء من المواد التي تجمع من تبرعات الناس على مدار العام. أما حساء مرادية الذي أخذ اسمه من منطقة مرادية، فيحتوي على القرع والجزر والأرز وقطع من صدور الدجاج. ولدينا طبق مميز يسمى برقوق أنجليك، وهي أكلة شتوية تحضر من اللحم والسفرجل، وفي الصيف يستبدل بالخوخ. القرع عنصر مهم في مطبخ بورصة، فيستخدم في الفطائر والحلويات وحتى في أطباق الحساء. وفرة الكستناء في بورصة يجعلها من العناصر المهمة في مطبخنا، فتدخل في محشي الملفوف وتوضع مع الأرز. ومن أهم الأطباق الشائعة كباب إسكندر، وأهم عنصر فيه لحم الضأن المشوي على السيخ، ويشابه سيخ الشاورما. طبعاً يضاف إلى هذا الطبق الصلصة والزبدة بعد فرش الخبز أسفل اللحم. في قصر بي سراية الذي بني يوم كانت بورصة العاصمة الأولى للإمبراطورية العثمانية، كانت تطهى حلوى الحليب ليشتهر هذا الطبق على الرغم من زوال القصر. وتعد حلوى الحليب عن طريق غلي الحليب مع كميات وفيرة من السكر، فيقال من يجيد صنع هذه الحلوى يجيد طهي الطعام كله. وهناك أنواع مختلفة من المشروبات تدخل فيه النباتات الجبلية مثل شراب التوت البري. هناك طبق إلباسانتافا، وهو طبق لحم يأتي على نوعين، إما بصلصة البشاميل أو بالزبادي. أما طبق طاجن الضأن هنا، فيسلق اللحم فيه أولاً ثم يتبل بالتوابل ويخبز في الفرن. أما هنا فلدينا يخنة لحم بالخوخ، وهو نوع من الأطباق يظهر استخدام الخوخ في الأطباق المالحة في بورصة. ومن الأطباق المهمة أيضاً هنكار بيغاندي، فعلى الرغم من أنه مدرج من أطعمة القصر، ولكنه يعود إلى مطبخ بورصة الشعبية. وأخيراً حلوى كشكول الفقراء التي كان يصنعها الدراويش ويبيعونها ويخصصون ريعها للمحتاجين. لدينا هنا أيضاً حلوى الزردة التي كانت تصنع في مطبخ القصر وتحضر من الأرز والكركم والزعفران.
0: في هذه المدينة تحتضن الجبال الخضراء البحيرات الزرقاء. بورصة ليست مجرد مدينة، بل هي رحلة عبر الزمان تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد، فمعالمها التاريخية في كل زاوية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون الليلة. واشنطن تستهدف ناقلات نفط إيرانية ردا على صواريخ باليستية أطلقت على سفن أمريكية في مضيق هرمز. تصعيد عسكري متواصل، تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي. النيجر تتهم فرنسا بالوقوف خلف محاولة تمرد استهدفت مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية الأسبوع الماضي وباريس تنفي.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا من العالم اليوم، حيث استهدفت الولايات المتحدة 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على ما تقول إنه رد على إطلاق طهران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فما أسباب ذلك وكيف تواجه طهران الحرب الأمريكية الهجينة؟
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الباحث العلاقات الدولية سيد أحمد الحيلي. سيد أحمد أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. سيد أحمد، يعني هذه التطورات الأخيرة كيف قرأت من ناحيتك؟ يعني نتحدث عن مستوى مختلف من التصعيد، إيران تهاجم ناقلات نفط إيرانية في مقابل استهداف إيران لسفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، ما الذي يقرأ هنا؟
2: يلاحظ أنه هذه المرة أن إيران قامت باستهداف سفن حربية أمريكية، وهذا ما كانت تتجنبه بشكل عام إيران. إذا لماذا الآن تقدم على هذه الخطوة المستفزة للولايات المتحدة
0: والجريئة كما وصفها البعض؟
2: نعم.
0: يعني
2: وبالتالي أنا أعتقد أنه إيران أرادت من ذلك أول هدف لها أو أول رسالة هي أنها لن تستسلم للحصار، بمعنى أنها لن تنتظر الحصار حتى يعني يوغل في الاقتصاد الإيراني، حتى يوجع المجتمع الإيراني وممكن أن يؤدي إلى إشكاليات داخلية. وبالتالي هي منذ الآن تريد أن تعمل على كسر هذا الحصار، أو أنها لن تستسلم هذا الحصار، وتريد أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمن استمراره. وكان ملاحظا في هذا السياق تحديدا أن مقر خاتم الأنبياء قال سنستهدف السفن الأمريكية طالما الحصار مستمر. وأعتقد أنه هذه رسالة تعبر بشكل سياسي عن اللي هو العمليات العسكرية. هناك أنا أعتقد هدف ثاني لإيران قد يبدو غريبا نوعا ما، أنه هذه العملية التكتيكية أحسب أن إيران تريد أن تضغط على الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات، عل وعسى أن ذلك يؤدي إلى فتح باب للمسار السياسي، المسار التفاوضي. لأن إيران إذا لاحظنا كل التصريحات التي تخرج وهي متعددة بالمناسبة إلى حد اليوم، هذه التصريحات مستمرة أنهم يريدون الالتزام بمذكرة التفاهم والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب على إيران. هل إيران عندما قامت بذلك تريد فعلا أن تضغط على الإدارة المحرجة بسقف الانتخابات الأمريكية المزمع عقده في 3 نوفمبر القادم للكونغرس الأمريكي، وبالتالي يشعر رئيس ترامب بحالة من الضيق ممكن هذا يؤدي إلى نقاش هل في هناك إمكانية للعودة على طاولة المفاوضات بضغط من الوسطاء؟ أعتقد أن هذا احتمال وارد وإن كان يبدو يعني من حيث الشكل متناقض مع الفعل العسكري.
0: وهنا أريد أن سأتحدث معك لاحقا عن هذا الرهان الإيراني، خاصة عندما نتحدث عن حصار بدأ يشتد وبدأ المسؤولون الإيرانيين يتحدثون فعلا عن أثار اشتداد هذا الحصار الاقتصادي. لكن قبل ذلك سيد أحمد، يعني بأي ربما بأي شكل توقفت عند هذه المعادلة الأمريكية التي رأيناها اليوم، استهداف سفن حربية أمريكية يأتي في مقابله استهداف ناقلة نفط، نتحدث عن ناقلة مدنية يعني، فهذه المعادلة التي تعاملت بها واشنطن بماذا تشي وإلى ماذا تؤشر باعتقادك؟
2: أنا أعتقد الزاوية التي طرحتها هي وجيهة جدا، لأنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد بشكل مختلف، لكن الإدارة الأمريكية تدرك بأن الفعل العسكري والتصعيد بالفعل العسكري مع أهميته لأنه لا يراهن عليه وفقا للتجربة، على اعتبار أن الخيار العسكري قد جرب ولم يستطع أن يحقق الأهداف المرجوة في إيران. إذن هي ترى بأن الفعل الاقتصادي الآن هو هذه مرحلة مهمة يجب استثماره بأعلى سقف ممكن، ولذلك الحديث حتى هكزت اليوم على أننا سنستهدف أسطول الظل وهذه السفن من أسطول الظل الإيراني، يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع ثقلها في الجانب الاقتصادي. ولذلك أنا قلت في البداية أن هذه العملية التكتيكية لإيران يبدو بأنها رسالة أنها لا تريد أن تستسلم الحصار ولا تريد أن تنتظر حتى يؤدي الحصار إلى مفاعيل جدا سلبية في الداخل الإيراني، على اعتبار أن هذا الحصار يعني هو صحيح أن إيران جربت الحصار واستطاعت أن تلتف عليه في العقود الماضية، لكن لا يعني بأن هذا الحصار هو بالضرورة شبيه للحصار السابق، وإنما سيضيف مفاعيل سلبية على إيران من خلال التطويق الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضربه
0: يعني
2: على إيران.
0: يعني أفهم منك سيد أحمد أن هناك ربما قناعة أمريكية تتشكل الآن بأن يعني مستوى الفعل الأمريكي حتى هذه اللحظة ومع كل هذا الحصار وتجديد الخناق الاقتصادي ليس مؤثرا، طالما أن مثلا الطرق التي تستخدمها طهران كأسطول الظل لنقل النفط طالما أنها تعمل فلا يعني فلا يبدو الخناق مشددا فعلا على رقبة الإيرانيين.
2: أنا أعتقد الحصار سيؤثر، لكن هل السؤال هل يمكن فعلا أن

0: أن الحصار أن يوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها التي فشلت في تحقيقها بالمقاربة العسكرية، بمعنى تدمير المشروع النووي وإسقاط اللي هو المشروع الصاروخي واستسلام إيران للشروط الأمريكية السياسية والاقتصادية أو حتى تغيير النظام في إيران، من الصعوبة بمكان. لكن أنا أعتقد المقاربة الأمريكية الضغط الاقتصادي حتى تتنازل إيران عن شروط معينة، وإذا بدأت هذه التنازلات ممكن البناء عليها تصور معين يعني تكبيل يدي إيران في الإقليم وتكبيلها فيما يتعلق ببعض المشاريع المقلقة للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه هذا الخيار الذي تفعل الولايات المتحدة الأمريكية قد يفضي إلى نتيجة، لكن في المقلب الآخر قد يفضي إلى عناد إيراني وإصرار على عدم النزول عند رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا حصار قاس، لأنها لديها أول شيء آليات للاتفاق على الحصار، ثانيا لديها 7 دول مجاورة وفي أغلبها تتاجر مع إيران بأسقف في ميزان تجاري عالي جدا بمليارات الدولارات، مسألة ثالثة أن الصين أبدت في أكثر من محطة وإلى الآن بأنها لا تريد أن تلتزم بسياسات الحصار على إيران، وهذا يشكل حصانة إلى حد ما لإيران من خلال الدعم الصيني، إن كان في التكنولوجيا، إن كان في المعلومات، إن كان في الاستخبارات، حتى على المستوى الاقتصادي، على اعتبار أن الفاصل ما بين إيران والصين هي أفغانستان، وأفغانستان ليست دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب سيد أحمد، يعني تحدثنا عن الرهان الإيراني، وربما يمكن أخذ ما جرى اليوم من مبادرة هجومية وصفت بالجريئة على أن الخناق يشتد، ويعني يبدو أن الإيرانيين يبحثون عن الطرق التي يمكن أن يعني يواجهوا فيها هذا الحصار الأمريكي على اقتصادهم، لكن إلى أين يمكن أن يذهب هذا التسخين أو هذا التصعيد أو هذه دعنا نقول مبادرة من قبل إيران؟
0: إشكالية أنه هذه الضربات المتبادلة والتصعيد المحدود والمضبوط مع طول المدة الزمنية يخشى أن يؤدي إلى تصعيد ثم تصعيد، فاصل الحل تشتبك،
1: لأن قواعد الشبك تتغير، يعني اليوم تغيرت قواعد الشبك بين واشنطن،
0: لأن هذه الآن فارقة أن إيران تبادر بقصف سفن أمريكية في المنطقة، وهذه أعتقد أنه ستشكل علامة حقيقة طوال 6 أشهر هذه، وبالتالي هذا التصعيد الذي يبدو فيه كل طرف يحاول أن يبحث عن نقاط الضعف لدى الطرف الآخر، هذا يشكل نوع من التصعيد. لكن هل هذا التصعيد يمكن أن يؤدي بشكل أو بآخر لحالة انفجار؟ بمعنى لو فرضنا جدلا بأن أحد الصواريخ الإيرانية ضرب بارجة أمريكية فغرقت، هل ستقف الولايات المتحدة الأمريكية متفرجة أم أنها ستقوم بشن ضربات قد تشكل حملة عسكرية ضد إيران، وبالتالي إيران ستقوم بعملية رد؟ طب ما هو الموقف الإسرائيلي؟ هل سيبقى متفرجا؟ هل إيران ستضرب إسرائيل في هذه الحالة؟ بالتالي نحن وكأننا نسير على حافة من الهاوية. صحيح أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين لا يريدان أن يصل إلى حرب الشاملة والحرب والاشتباك الموسع، لكن العمليات التكتيكية، الضربات المتبادلة، أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انزلاق المشهد إلى صدام عسكري كبير، وبالتالي تتعقد المسائل أكثر فأكثر.
1: يعني برأيك بأي مستوى يخشى الإيرانيون أن يقعوا في هذا الخطأ في الحسابات؟ لأن برضو في نفس الوقت، وكما فهمت من حديثك قبل قليل، أنه هناك مساحة زمنية قبل الانتخابات النصفية يريد الإيرانيون أيضا استثمارها، يعني بشكل يخدم مصلحتهم، ويرون أن يعني زيادة الضغط ربما يضع ترامب في أو يصعب الموقف دونالد ترامب قبيلة أو في خلال هذه المساحة الزمنية.
0: هذا صحيح، الإيراني يرى بأن فترة قبل اللي هي الفترة قبيلة الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر القادم أن هذه فرصة لإيران، مع أنها تعاني من حصار مطبق، إلا أنها ترى أن هذه فرصة سانحة للبحث عن أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية حتى تستطيع أن تستثمر ذلك قبيل الانتخابات، لأن الرئيس الأمريكي لديه عدد من العوامل الكابحة للحرب على إيران الشاملة، ومن ضمنها وفي مقدمتها الآن هي الانتخابات الأمريكية، ولا يستطيع أن يقامر. هذه المقامرة قد تطيح بالحزب الجمهوري، لأن لحد اللحظة أكثر من 60% من الشعب الأمريكي يرفض الحرب على إيران، ونسبة التأييد للرئيس ترامب حسب رويترز قبل عدة أيام وصل إلى مستوى 33%. وبالتالي إيران ترى في هذه الفترة يعني فرصة زمنية يمكن أن تضغط عليها في محاولة إما للتأثير على اللي هو العامل الانتخابي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مستبعد، لأن كلما ارتفعت اللي هي الأسعار في العالم، أسعار الطاقة، وبالمناسبة هذا ينعكس على الاقتصاد الأمريكي، على الجيب المواطن الأمريكي، هذا ينعكس على الانتخابات والتصويت في بالنسبة للكونغرس. وكان ملاحظا بأنه حتى اللي هو الديزل اللي هو يستخدم في المعدات الثقيلة وفي الزراعة ارتفع بنسبة ملفتة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا الرهان ومحاولة البحث عن نقاط ضعف والضغط على الإدارة الأمريكية هو أعتقد ما يشغل العقل الإيراني.
1: طيب السؤال الأخير هنا في دقيقتين سيد أحمد، يعني في هذه المرحلة باعتقادك، ومع اشتداد الحصار الاقتصادي على إيران، وبدأ الحديث في طهران عن أن هناك مشكلة في استيراد السلع، عن توفر هذه السلع وتسديد الرواتب وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إيران، لكن هل تلمس إشارات على أن الإيرانيين يمكن أن يبدوا مرونة ما في هذه المرحلة استجابة لهذه الضغوط؟
0: استنادا لكل المواقف تقريبا السياسية اللي هي تعتبر يعني بالنسبة للسياسيين، كان رئيس بزشكيان أو عراقجي وزير الخارجية، وهما يفترض الجناح اللي هو يعني الأقل شدة مقارنة بمواقف الحرس ومقر خاتم الأنبياء،
1: وهذا يبين أثر في التصريحات بالمناسبة،
0: واضح يعني. أن مواقفهم السياسية أنهم يؤكدون أنهم لا يريدون الحرب لكن يرفضون التنازل، لأنهم يرون بما أنجز بمذكرة التفاهم، وهذا بالمناسبة هذا جاء على لسان بزشكيان وهو يفترض يعني الأكثر اعتدالا، قال بأن هذا إنجاز إيراني لا يمكن أن نتخلى عنه، قال نحن لدينا 14 نقطة من أصل 15 نقطة لصالح الشعب الإيراني، وبالتالي هو يرى بأن المسار السياسي على أهميته لكنه لا يكون على حساب اللي هو المصالح الإيرانية. وقد تكون أيضا مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصعب على إيران، بمعنى تحشر إيران بالزاوية، عندما تحشر الدولة في زاوية ولا تبحث لها عن مخارج، يعني تراعي الجانب النفسي والمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والعلاقة ما بين النظام والجمهور، هذا قد يؤدي إلى ردات فعل قوية جدا. والملاحظ لحد اليوم أن الشعب الإيراني لم يبدي تذمرا، مع أن إيران دفعت أثمانا سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة، لكنه لم يبدي، لأن هناك لحد اللحظة هناك شعور قومي بأن إيران مستهدفة وليس النظام المستهدف. بالتالي هذا الشعور هو الذي يعني يصلب الحالة الإيرانية، لكن أنا أقول أنه يحتاج كلا الطرفين بالمناسبة، ليس فقط إيران، تحتاج إيران وتحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن ينزل قليلا في الاشتراطات، هذه مهمة الوسطاء، لكن لحد اللحظة كل طرف متشنج بالمناسبة وسقفه السياسي مرتفع إن كان إيرانيا أو أمريكيا.
1: نعم، شكرا لك الباحث العلاقات الدولية السيد أحمد الحيلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا لافتا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي مع اتساع رقعة المواجهات لتشمل مناطق استراتيجية جديدة. فما تفسير هذا التصعيد ولا أين يمكن أن يصل تقدم الحوثيين على الساحل الغربي؟ وهل باتت المخا والمرتفعات المطلة على البحر الأحمر أهدافا تمهد لمعركة أوسع تجاه باب المندب؟ تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
1: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية

0: بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
1: وانضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديوهات تلت العربي. دكتور، يعني هذه التطورات الميدانية الحاصلة في اليمن خصوصا على جبهتي غرب تعز وجنوب الحديدة على ماذا تدلل؟ لم نعد نتحدث عن مناوشات أو استخدام مسيرات أو صواريخ باليستية، فقط من نتحدث عن معارك ومواجهات يعني عنيفة بين الطرفين في هذه الجبهات وفي جبهات أخرى، فكيف يقرأ المشهد الآن؟
2: هو في الحقيقة هو هجوم بري واسع النطاق أعد له الحوثيين إعدادا يعني كبيرا على مدار شهور، والهدف هو السيطرة على أو الوصول إلى باب المندب. هذا السياق هو مرتبط طبعا بما يحصل في هرمز، وهو ينفذ أولويات إيرانية، بمعنى أنه الحوثيين أولوياته ليست في باب المندب، هذه منطقة صعبة وجبال، وهناك أيضا قوات للساحل طارق عفاش وكذلك تعز، وفي هناك قوات كبيرة للشرعية اليمنية، والدخول في هذه المناطق سيجعله أيضا محاصر بين القوتين، وهي عملية انتحارية بلا شك، لكن صعبة ومعقدة، إنما هي أولوية إيرانية، إيران تريد الوصول إلى باب
1: المندب. السيد العليمي قال إن يعني وصول الحوثيين لهذه النقطة سيعرضهم لاستنزاف قاسي كما وصفه.
2: هذا ما يحصل الآن. الآن هناك استنزاف.
1: ولكن ما تقوله عندما يعني نتحدث عن الساحل الغربي ونتحدث عن باب المندب، هذا يضيف بعدا يعني مختلفا ومهما لهذه المعارك الحاصلة سيد دكتور.
2: هو خطير للغاية، بمعنى الاقتراب من باب المندب والبحر الأحمر هو يشكل قلق ليس فقط لليمن ولكن للإقليم وللمجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، المصالح الدولية في ممر مهم جدا تمر عبره أيضا سلاسل الإمداد، النفط، الغذاء العالمي، وبالتالي أنا أتصور بأنه من أخطر المضايق على الإطلاق، وبالتالي الدخول في هذه في هذا البعد هو يشكل قلق كبير، ولهذا شاهدنا هناك يعني إسناد كبير من قوات الشرعية اليمنية وطيران حربي ومسير يدخل المعركة، لأنه لا يمكن أن السماح للحوثي بالاقتراب من هذه المناطق. هذا بعد يعني تتعاون فيه الإقليم مع المجتمع الدولي في دعم الشرعية في هذا
1: المصر. وهنا يعني هنا دكتور يعني كيف يمكن أن نتحدث عن اتجاه أو استراتيجية الحكومة اليمنية في هذه المرحلة والقوات الحكومية؟ هل نتحدث عن يعني عمليات تصدي فقط لهذه الهجمات التي أشرت إليها والتي أعد لها الحوثيون بشكل كبير، أم أن هذه القوات دخلت في مرحلة يعني المعركة الحاسمة، وهذه ربما العبارة التي كانت يعني تتردد خلال الأسابيع الماضية في معسكر الشرعية؟
2: لا أتصور أن هناك قرار للحسم لفتح معركة شاملة وإسقاط الحوثيين أو الوصول إلى الحديدة. لا زالت الشرعية اليمنية هي في يعني موقف الردع وموقف صد الهجوم وتحصين هذه المناطق وإبعاد الحوثيين.
1: وهناك من وصف أو قال إنها في موقف الاستنزاف لقوات الحوثي في هذه
2: الاستنزاف. نعم، لكن أعتقد أنه قرار الحسم والذهاب إلى الحديدة هذا قرار سياسي مرتبط بالإقليم والمجتمع الدولي. هذه الممرات البحرية لا تخص فقط الشرعية، ليست مسألة يمنية، هي متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، بالتالي لارتباطها بالملاحة، بباب المندب، البحر الأحمر، بالمصالح الدولية، وارتباطها أيضا بهرمز وإيران وغيره. بالتداخل هذه الأبعاد الإقليمية والدولية واليمنية يجعل هذه المناطق حساسة للغاية، والتدخل فيها يحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي بالغ، وهذه إشكالية الشرعية اليمنية، لديها القدرة على حسم ولديها القدرة على الذهاب.
1: لكن دكتور، هل المسألة تتعلق بالتنسيق فقط؟ لأن هناك من يرى، هناك وجهة نظر تطرح الآن بأن يعني القوات الحكومية

0: الحكومية تكتفي الآن بالاستنزاف لأنها غير جاهزة لمعركة كبيرة وحاسمة مع الحوثيين، فكيف ترى وجهة النظر هذه؟
1: لا، اليوم الشرعية مختلفة عن الماضي. اليوم هناك قرار سياسي موحد بعد خروج الإمارات من المشهد اليمني، وقرار عسكري أيضا. هناك غرفة عمليات واحدة، وهذا ما عكسته معركة تعز. هناك كل القوات المنتمية للشرعية تقاتل في خندق واحد، قوة العمالقة ودرع الوطن، المقاومة الوطنية، المحور تعز، المقاومة الشعبية، الكل اليوم قاتلوا في ضمن قرار سياسي واحد للرئيس العليمي، ومن ثم أيضا غرفة عمليات واحدة وناطق واحد للجيش. وبالتالي هناك هيكلة كبيرة انعكست للجيش، انعكست بهذه المعركة، وهذا أيضا وكان خطورة، ولهذا حققت إنجازات كبيرة واستعادت المناطق في خلال يوم من الحوثيين، وهي اليوم تحقق إنجاز كبير وانتصار في حيث خذت هذه المدينة بكاملها، وهي أيضا تشن هجوم معاكس الآن للسيطرة على
0: الداخل، واستخدمت الطائرات الحربية في
1: حيث كذا. دخل أيضا الخدمة لأول مرة طبعا الطيران الحربي وكذلك المسير. هناك أسلحة نوعية للشرعية، أيضا موقف موحد وإدارة وسياسة وموقف سياسي أيضا واحد، بالتالي هذا شكل نقلة جديدة فيما يتعلق بالمعركة، وهو يشكل أيضا تحول في مسار الحرب. وفعلا قدر استطاعت الحكومة في هذا السياق استعادة المناطق التي أخذها الحوثي بالأمس، وهي تحقق إنجاز كبير، سيما في حيث اليوم تحررت بكامل المنطقة، وهناك هجوم معاكس باتجاه البرح. لكن القرار العسكري السياسي للذهاب نحو الحديدة، أعتقد هذا أمر مرتبط بقناعات الدول الإقليمية والدولية. طيب، هل هناك قرار فعلا حاسم للدخول في عملية برية واسعة؟ هذا مرتبط بالقناعات الدولية والإقليمية من ناحية، ومرتبط أيضا بمدى تطور الهجوم الحوثي.
0: لكن دكتور، يعني هناك ما أيضا من يرى بأن يعني تبني الحكومة اليمنية لهذا الموقف الذي يعني لا يذهب ناحية الهجوم أو المبادرة الهجومية قد يعني ينقلب عليها بشكل سلبي، إذا يعني خاصة أن الحوثيين يمكن أن يستغلوا هذه المساحة، تمام، ويزيدوا الضغط على القوات الحكومية لعلمهم بأن الحكومة لن تذهب إلى يعني رفع مستوى التصعيد أو إلى مستوى الهجوم والمبادرة الهجومية.
1: هو تصورات الحوثي في هذا الهجوم الواسع والكبير، هو هجوم كبير وواسع بعدة آلاف، وسبقه أيضا يعني قصف مدفعي وصاروخي ومسيرات وصواريخ باليستية استهدف هذه المناطق، ثم هجوم كبير معد له بشكل يعني محكم، لكن هو حقيقة فشل في إنجاز يعني تحول استراتيجي في هذه المناطق. يعني هو أخذ بعض الطباب وأخذ بعض الجبال الحاكمة، لكن الشرعية أعادت الكرة وأعادت هجوم معاكس واستردت هذه المناطق، وفشل ذريع للحوثي. كان المفترض أنه يحقق إنجاز كبير في هذا السياق ويصل إلى باب المدينة، لكن فشل، وهذا الفشل أعتقد سينعكس على الحوثي، تكراره صعب في هذه المناطق، وستؤدي أيضا لإنعكاسات سلبية على المعنويات الحوثية وعلى إمكانية تكرار هذا العمل في هذه الجبهة المهمة، خاصة أنه الشرعية اليوم تحقق إنجاز وهي في حلة جديدة، قلنا عسكرية وسياسية، ومن ثم أيضا تطور من هجومها المعاكس وتحقق إنجاز. بالتالي هذا طبعا له يعني تأثير كبير على مسار مستقبل الحرب. لكن فيما يتعلق بالشرعية، الشرعية لديها القدرة، لديها الإمكانات، اليوم هي موحدة ولديها جبهات كبيرة جدا في مأرب وغيرها من الجبهة، هي لم تفتح أي جبهة من هذه الجبهة لإشغال الحوثي، ومن ثم أيضا تشتيته في كل الجبهات. لماذا؟ لأنه لا يوجد قرار دولي وإقليمي لإسقاط الحوثيين أو تغيير المعادلة على وأوزان العسكرية على الأرض. لماذا؟ لارتباط هذا الأمر بإيران وعدم رغبة هذه الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في إشعال الحرب في المنطقة. هناك حرص على خفض التصعيد.
0: لكن في المقابل دكتور، الحوثي يستفيد كما يرى يعني التقديرات بأن الحوثي يستفيد من هذا التصعيد ومن زيادة منسوب التصعيد على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي وما يرتبط بإيران.
1: نعم، هي أولوية إيرانية، إيران تريد التصعيد وتريد الوصول لهذا الممر المائي المهم أيضا، خاصة مع تراجع أهمية هرمز، فأرادت أن تنقل التوتر إلى البحر الأحمر وترفع أيضا من أوراقها التفاوضية، ومن ثم أيضا أوراق الضغط على عصب الاقتصاد الدولي والعالمي وعلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. ولهذا الحوثي شكل يعني هجوم شرس وكبير وواسع بهدف أيضا الضغط على هذه الدوائر، وأتصور بأنه إيران تريد الوصول إلى هذا، وهذه أولوية إيرانية ليست حوثية. الحوثي أولوياته ربما الذهاب إلى السعودية لإشغال السعودية وابتزازها الحد السعودي، أو إسقاط مأرب النفطية التي يعني كانت تشكل محور الحرب في السنوات العشر السابقة. بالتالي الذهاب هو إلى باب المندب هو أولوية إيرانية بامتياز في هذا السياق الملتهب وهذه الحرب الوجودية التي تعرفها إيران فيما يتعلق

0: يتعلق بالمضيق. واعتقد انه الحوثيين يريدوا ان السيطره على هذا بكل ما يعني ما امكن وباي يعني كلف، وهم الان يدفعون بانساق وراء انساق بهذا الاتجاه. لكن هناك استعداد كبير من الشرعيه اليمنيه، وهناك اسناد من كافه القوات في هذه المناطق، ومن ثم ايضا طيران دخل الخدمه وكذلك المسير. واعتقد ان المجتمع الدولي والاقليمي يراقب عن كثب هذه التطورات.
1: لكن نفس الوقت ايضا السؤال الاخير هنا دكتور، ايضا المجتمع الدولي يبدي قلقه إذا ما يجري في اليمن، وهناك يعني محاولات ومساعي للتهدئة وخفض مستوى التصعيد، بأي قدر تعتقد أن يعني مهمة الساعين الآن خلف أو وراء تهدئة الساحة في اليمن تبدو صعبة في ظل المعطيات التي وردت؟
0: هو الآن طبعا صعبة للغاية، يعني عملية تسوية أو الهدان أصبحت من الماضي. الآن هناك تصعيد، وهذا التصعيد زاد من حدته ارتباطه أيضا بالتوتر موجود في الإقليم، وبالتالي من الصعب بمكان الحديث الآن عن هدان وسلام. هناك تصعيد كبير يقود إلى عملية برية شاملة واشتعال الحرب في كل الجبهات، وما يحصل الآن في هذا تحديدا في هذا البعد المهم والضاغط أيضا على المعنوي على الشرعية وعلى المجتمع الدولي والإقليمي الذهاب نحو باب البندب والبحر الأحمر، هو شكل قلق واسع لهذه الدوائر كلها فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أيضا الاتحاد الأوروبي وكذلك الشرعية اليمنية. نعم. يعني اليوم المعركة ليست داخلية، لا تعني اليمن فقط مثلا باتجاه مارب أو الحد السعودي أو في أي محافظة، لا، هذا الممر المائي والذهاب نحو باب المندب هو ممر يعني ملف دولي بامتياز، وبالتالي هو يشكل أولوية للمجتمع الدولي، سيما الآن مع التوتر الموجود في هرمز. نعم. لا يمكن السماح أيضا بنقل التوتر إلى باب المندب والبحر الأحمر بما يشكل أيضا من يعني ضغوط كبيرة على الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الإمداد وعلى مصالح هذه الدول التي هي متأذية بشكل كبير مما يحصل في هرمز. بالتالي أعتقد أن هناك قلق كبير لهذه الدول، وهي تراقب عن كثب ما يجري وقد تتدخل في أي لحظة إذا شعرت بأن موازين القوى قد تتغير. يعني هناك أيضا تحالف بري وبحري وتحالف أيضا تقوده المملكة العربية السعودية، وهي إلى الآن لم تتدخل لثقتها بأن شرعية لديها القدرة أيضا على حسم هذه المعركة، وهو ما حصل في هذه اليوم. فعلا هناك يعني قدرات كبيرة استطاعت الشرعية اليوم الرهانة الإقليمية والدولية تذهب إلى الشرعية اليمنية، والشرعية فعلا تسوق نفسها كشريك أيضا في الأمن الدولي والإقليمي ومن ثم تحقيق مصالح الجميع في هذا الممر المهم.
1: شكرا لك الباحث العلاقات الدولية دكتور عادل المساني، كنت ضيفنا في العالم اليوم، شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث اتهمت السلطات في النيجر فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي. في المقابل نافى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اتهامات نيامي، واتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا القوة المستعمرة السابقة بتمويل مسلحين في مسعى لزعزعة الحكومة.
1: اتهامات مباشرة وجهتها السلطات في النيجر إلى فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي، الأمر الذي نفته باريس. وكان جنود متمردون قد هاجموا المطار ومقر الرئاسة بالعاصمة نيامي، وذلك في 29 من أغسطس الماضي، في تهديد لحكم عمر عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة عام 2023. ودوت انفجارات وسمع إطلاق نار في قاعدة جوية عسكرية قبل أن تنجح قوات الجيش النيجيري في صد التمرد وإنهاء المحاولة واستعادة السيطرة في اليوم التالي. المجلس العسكري في النيجر التي نالت استقلالها عام 1960 يتهم فرنسا القوة المستعمرة السابقة بتمويل مسلحين في مسعى لزعزعة الحكم، لكن باريس من جهتها تنفي ذلك، حيث نفى وزير الخارجية الفرنسي اتهامات النيجر بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد، وقال إنه لم تكن لدى فرنسا أي نية أو وسيلة لإثارة مثل هذا التمرد. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات ما بين نيامي وباريس توترا شديدا، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر لعام 2023 إنهاء التعاون العسكري بين البلدين، وسحب السفير الفرنسي من نيامي، فيما تفاقمت أزمة العلاقات على خلفية قضية اليورانيوم في النيجر، حيث اتهمت حكومة النيجر فرنسا سابقا بالسعي إلى حرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وذلك لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الاستراتيجي الذي يشكل محورا لصراع متصاعد ما بين نيامي وباريس، إذ تعد النيجر من كبار منتجي اليورانيوم عالميا وتحتل المرتبة السابعة، حيث بلغ إنتاج البلاد من اليورانيوم 962 طنا عام 2024 بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية. في الوقت ذاته أعربت السلطات في نيامي عن شكرها لما وصفته بالدول الصديقة، وخصت بالذكر الجزائر وروسيا اللتين قدمتا دعما لوجستيا وعسكريا ميدانيا، إضافة إلى الدعم الذي قدمته دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في وقت سلط فيه الهجوم الأخير الضوء على التوتر في النيجر التي تواجه في ساحات القتال تمردا من قبل مسلحين ينتمي معظمهم إلى تنظيمات متشددة.
0: وانضم إلينا من أنقرة الباحث في الشؤون الأفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام دكتور إبراهيم ناصر. دكتور مساء الخير وأهلا ومرحبا بك على شاشة التلاتة عربي. دكتور، يعني اتهام السلطات في النيجر لفرنسا بالسعي لزعزعة الاستقرار في البلاد يعني ليس اتهاما جديدا، يعني في ظل ذلك كيف يقرأ هذا الاتهام الأخير من قبل السلطات في النيجر لفرنسا بالوقوف أو بالتواطؤ في محاولة التمرد العسكري الأخيرة في البلاد؟
2: نعم أستاذ مهند، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك العلاقات النيجرية الفرنسية علاقات مضطربة، تشهد حالة من التوتر الواضح، هناك اختلافات في قضية الاستغلال الموارد وأيضا العلاقات العسكرية التي تعلقت بسبب المواقف المجلس العسكري حيال فرنسا. نعم، نفوذ فرنسا نفوذ تقليدي، هناك مساعي للدولة الفرنسية لإعادة تشكيل المشهد وفق مقاربة جديدة تجاه دول تحالف الساحل. في الآونة الأخيرة شهدت مالي تطورات عسكرية مهمة، أيضا اتهمت فرنسا والمخابرات الفرنسية بلعب دور مباشر في تأجيج الأوضاع في مالي من خلال فسح المجال للمجموعات الإرهابية التي هاجمت أطراف كبيرة في مالي، وأيضا هناك بعض المساعي للتضييق على الحكومة في بوركينا فاسو. المساعي الفرنسية هو إعادة النفوذ من خلال تشكيل المشهد الأمني ودعم التمردات العسكرية الداخلية، وهذا أمر متوقع من قبل فرنسا باعتبار أن الأوضاع لا تسير لصالح فرنسا. فرنسا تفقد المساحات ودول أخرى تتمدد في هذه المساحة.
0: يعني هنا دكتور كنت أسألك، هذه المقاربة التي أشرت إليها، هذه المقاربة التي أشرت إليها والمقاربة الفرنسية فيما يتعلق بهذه الدول التي أشرت ذكرتها ومن بينها النيجر، هل المقاربة تعتمد في جزء منها على تفكيك المؤسسة العسكرية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى محاولة التمرد العسكري الأخيرة في النيجر، فهل يرتبط هذا بشكل كبير بهذه المؤسسة؟
2: نعم، من الواضح أن عملية التمرد الأخيرة قادتها قيادات مغامرة تعمل على السطو على السلطة من خلال استهداف قصر الرئاسة ومن خلال استهداف المواقع الحساسة حول مطار نيامي. كل هذه التطورات بلا شك هي تهدف إلى السيطرة المباشرة على القوات المسلحة والمراكز الرئيسية في نيامي وفي مختلف المدن. في في في في النيجر لا تستطيع فرنسا أن تتخلى عن قوة الجيش، لكن ربما تلعب على عامل التناقض داخل القوات المسلحة النيجرية والرغبات الخاصة لبعض القوات البرية التي تعمل على السيطرة على بعض النقاط. لكن في النيجر الجيش النيجري جيش متماسك، هناك حالة من فرض السلطة واحتكار السلاح في النيجر. بعض التمردات في شمال النيجر أو شمال شرق النيجر أمر وارد، لكن لا تستطيع أن تغير المعادلة لصالح الجهات التي تدعم المتمردين في النيجر. لكن في مالي الصورة مغايرة، الوضع في مالي فيه حالة من التمرد، هناك الجيش المالي يواجه تحديات داخلية.

0: الداخليه وهناك حاله من التخبط في العلاقات الخارجيه. لكن النيجر والقياده العسكريه النيجريه انفتحت على دول مهمه كالجزائر والتي لعبت الدور المحوري، وكذلك على روسيا، وطورت علاقات خاصه مع تركيا في قضيه مكافحه الارهاب. القيادة النيجيرية من خلال سيطرتها وإمساكها بمقاليد الأمور استطاعت أن تخمد هذا التمرد بصورة سهلة وجلبت الدعم لها، وأيضا حافظت على الشرعية ومركزية القوات المسلحة كانت ثابتة، يعني وأيضا قوى الجنود تحلوا بقيادة.
1: وهنا دكتور يعني في هذا نعم في هذا الإطار يعني في هذا الإطار ما أشرت إلى يعني مسألة توثيق التعاون مع الجزائر وروسيا من قبل النيجر بشكل خاص، يعني كان لافتا أن الحكومة النيجرية عندما وجهت البيان الذي اتهمت فيه فرنسا بالوقوف وبالتواطؤ في هذه محاولة التمرد، شكرت أيضا الدول ما سمتها الدول الصديقة ومن بينها روسيا و الجزائر ودول أفريقية أخرى، بينما اتهمت أخرى بالوقوف ضدها والتعاون مع فرنسا. باعتقادك كيف يعني تلعب السلطات في النيجر على في هذه المساحة، مساحة توثيق التعاون مع دول من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد؟
0: نعم، اتهمت السلطات النيجرية دولة تشاد من خلال تنسيقها مع بعض العناصر التي تمردت في الداخل، وكانت هناك اتصالات مكثفة من قبل القيادة الجوية للقوات المسلحة التشادية من أجل مناصرة المجموعات المتمردة. هناك حالة من التعارض بين النيجر وتشاد في قضايا خلافية، وهناك بعض الدول دفعت التشاد إلى أن تحذو أو تدعم التمرد في النيجر. لكن القيادة النيجرية تعرف أن توطيدها للعلاقات عسكرية خاصة مع الجزائر أمر رئيسي وأمر ضروري. قبل فترة تقريبا، قبل شهرين على ما أذكر، أن القيادة الجزائر أو الجيش الجزائري أهدى القوات المسلحة النيجرية عدد من الطائرات الاستراتيجية، وهذا ما كان سيغير المعادلة الجوية لصالح القوات النيجرية في عملية مكافحة الإرهاب وأيضا مواجهة التمردات المتوقعة ضد القيادة النيجرية. أيضا التنسيق المباشر مع روسيا في القضايا الأمنية والتشاور في الملفات الاستخباراتية، أيضا تمكنت القيادة النيجرية أن تقوي من سلطتها وتقوي تحالفاتها العسكرية، لذلك استطاعت أن تخمد هذا التمرد بصورة سريعة واستطاعت أن تقوي موقفها. الهامش الحركة لدى القيادة النيجرية كبير باعتبار أن إكواس لا تقوم بدورها في التعامل مع المشكلات السياسية والتباينات السياسية بين أعضاء منظمة إكواس، وأيضا هناك دولة مركزية كنيجيريا. نيجيريا لا تريد التدخل في النيجر بصورة مباشرة طبقا كما فعلت في بنين لاعتبارات خاصة. هناك طبعا تداخل إثني بين نيجيريا والنيجر، في حال حصلت حالة من الفراغ في السلطة ستتأثر بلا شك الحدود النيجيرية، لذلك تعمل القيادة النيجيرية عدم التدخل والنأي من أي صراعات تقوم في النيجر. لذلك الحكومة النيجيرية بمستطاعها اللعب على حالة التناقض القائمة بين أعضاء منظمة إكواس أو الاندفاع الفرنسية الغير عقلانية تجاه التعامل مع المعطيات الأمنية في منطقة الساحل. منطقة الساحل تشهد حالة من
1: التشكل دكتور
0: من
1: سؤالي
0: خلال تكوين تحالفات خاصة.
1: طيب دكتور السؤال الأخير،
0: تحالفات خاصة بين الأعضاء النادو،
1: يعني وهنا دكتور السؤال الأخير،
0: نعم.
1: باعتقادك عندما يتحدث أو تتحدث السلطات في النيجر عن أن هذه المحاولة كانت تستهدف الإرادة الشعبية وإرادة الدولة في مسألة السيادة والسيطرة على الموارد الطبيعية، هنا التساؤل يعني بأي مستوى يمكن القول أن هذا هو لب الموضوع، يعني هذا هو ما يتمحور حوله كل شيء الآن فيما يتعلق بالنيجر وهذه الاتهامات التي توجه لفرنسا للسعي نحو زعزعة الاستقرار في البلاد؟
0: نعم أستاذ مهند، هذا التمرد وهذه الهجمات دائما تتم في حول المطار الدولي في نيامي، والمطار الدولي معروف بأنه إحدى النقاط التي يصدر منها اليورانيوم لفرنسا ولمختلف الدول. هذه النقطة باعتبارها نقطة ساخنة ومحل تركيز للدولة الفرنسية بلا

0: أشك هذا الأمر أمر رئيسي في تشكيل العلاقة بين فرنسا. فرنسا تلاحظ بأنه أن هناك دول أخرى بدأت تفعل في الساحة النيجيرية، وهذا ما يجعل فرنسا قلقة من نفوذها، يعني حيال نفوذها التقليدي الذي بدأ يتراجع. روسيا دخلت بقوة تدعم القوات الشرعية أو القوة الشرعية في النيجر، وأيضا تتحالف مع النيجر في كل الملفات السياسية والملفات الطاقوية، وكذلك روسيا حاضرة في الملف النيجري. مقابل ذلك فرنسا روايتها غير مقبولة، عملية التغول التاريخي
1: نعم.
0: على الموارد النيجرية كانت خصمة على سمعة فرنسا ومكانتها في منطقة الساحل بشكل عام وفي النيجر بالتحديد.
1: نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم ناصر، الباحث في الشؤون الأفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام، كنت معنا من أنقرة. هنا نصل إلى ختام العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها.

0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
1: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: احنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية، وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34

0: 30 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
7: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون أيضا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهات تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. إسرائيل تجدد غاراتها على جنوب لبنان وتعلن إنشاء خط رمادي تمهيدا لإعادة انتشار قواتها قرب الحدود مع لبنان. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي قدما في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، وأكدت أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وبضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق، وذلك في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية. وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وأسترك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائما، وإضافة إلى تدمير كامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تمثل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات للحرس الثوري وللفصائل الموالية له في المنطقة. وبعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد أن تحققه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري، امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج.

0: برنامج نووي أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات، فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوست عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 1.5 مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
1: أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن راشد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. وجاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العملية، وأكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها بالمغامرة سيتحملون كامل العواقب، وأشدد على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كانت تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء من واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وعلى بسط السيطرة التامة عليها. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا في أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. وعلى الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
2: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في

0: عالم والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
1: دمر الجيش الإسرائيلي مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية جنوب لبنان فجر اليوم، وفاد مصدر ميداني بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة، وقال إن القصف شمل بلدات عرب صاليم والنبطية الفوقة وكفر رمان وأطراف مدنية مدينة النبطية. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات، وقالت إن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي وستقام فيها مواقع لشن العمليات. انتشل الطواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني أنه انتشل رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال شهر نوفمبر عام 2023. وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمر فوق رؤوسهم. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي نشر على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمجحفة بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقاومته، لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حركة حماس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بما فيها عمليات استهداف للمدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميلياند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، وطالب حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وأكد أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، وأشار إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية ولتفادي المزيد من التدهور. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمال رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يمثل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحل

0: محلة تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطانيا جديدا نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
1: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
2: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبحاولوا كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
1: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
3: وإحنا بنقول الخوف متزايد إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
1: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
4: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي الخليل.
0: انتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع.
5: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
6: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
5: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
7: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
5: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتاً، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقباً استقبال المبعوث.

0: قوسين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة، ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاقاً محدوداً لوقف إطلاق النار توسطت فيه دخل حيز التنفيذ لإجراء إصلاحات عاجلة في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا، وتضمن استعادة إمدادات الطاقة الخارجية. وقالت الوكالة أن احتياطيات وقود الديزل في المحطة آخذة في النفاذ وتواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في غضون أيام ما لم يستأنف الإمداد أو يؤمن المزيد من الوقود. وتوقعت أن يباشر الفنيون الأوكرانيون إصلاح خطوط الكهرباء فور الانتهاء من نزع الألغام من المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وأجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار ولتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. تفاقمت المعاناة الإنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يوميا مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
2: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
3: للأسف البين أن شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة. يعني
4: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، والله معطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
2: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى نقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
5: اضطروا أن احنا اليوم نبحث على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا أدى إلى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما أدى إلى ارتفاع مصاريف التشغيلية.
2: وبحسب مراقبين فإن الأزمات الراهنة تؤدي إلى انعكاسات قريبة وبعيدة المدى متمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية، إضافة إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
6: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من مصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئته من جديد.
2: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي شلل في القطاعات الحيوية بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء وحل حالة انقطاعات التيار المتكررة ودعم استقرار الشبكة العامة.
7: بين الأزمات المتعددة.

0: عاقبة وتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن البيكي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته، وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائح جديدة تقضي بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتي تدير برامج تستهدف طلاب الأقليات، ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة في نحو 18,000 مؤسسة وأن تلحق أضرارا بجهودها في جمع التبرعات في إطار توسيع الإدارة الأمريكية لتحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابي التي تمنح معاملة تفضيلية للفئات المهمشة أو الأقليات في التوظيف والتعليم. وصلنا إلى نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهات تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. إسرائيل تجدد غاراتها على جنوب لبنان وتعلن إنشاء خط رمادي تمهيدا لإعادة انتشار قواتها قرب الحدود مع لبنان. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا. وصلنا لختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. جالاتا سراي يحقق انتصارا مثيرا على إسطنبول بشاكشهير في الدوري التركي وبثلاثة أهداف لهدفين. الخسارة الأولى للريال مدريد في الليغا على يد ريال بيتيس تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي شمال لندن لا تبدو المواجهة مجرد ديربي مبكر، أرسنال البطل يدخل القمة بالعلامة الكاملة وشباك لم تهتز، بينما يأتي تشيلسي بقيادة تشافي ألونسو بثوب جديد وهجوم أكثر شراسة، فمن يملك الأفضلية في الديربي اللندني؟

تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعدما خسر بهدف دون رد على يد مضيفه ريال بيتيس في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة. ويدين النادي الأندلسي بهذا الانتصار إلى لاعبه الإيرلندي تروي باروت الذي سجل الهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81. وكان ريال مدريد حصل على ركلة جزاء إلا أن نجمه كيليان بابي أهدرها ليرفع ريال بيتيس رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط. قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك فريقه ليفربول لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بالتغلب على مستضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع ليفربول رصيده بذلك إلى 5 نقاط بعد تعادله في أول مبارتين له هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست. حقق جالاتا سراي فوزا مثيرا على مضيفه اسطنبول بشكشهير ب3 أهداف لهدفين في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. وحملت ثلاثية جالاتا توقيع كل من فيكتور أوسيمين ولوكاس توريرا إضافة إلى جابرييل سارا، فيما سجل ثنائية بشكشهير كل من إلدور شومدروف وديفنسون ساشز الذي سجل بالخطأ في مرمى، ليعتلي جالاتا سراي بهذا صدارة الدوري التركي برصيد 9 نقاط. وصل باريس سان جيرمان انطلاقته المخيبة في الدوري الفرنسي ليسقط على أرضه أمام موناكو بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من المسابقة. ورغم سبق باريس التسجيل عبر ماركينوس في الشوط الأول، إلا أن موناكو قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفي فلافيو نازينيو وستانيس إيدوميو ليواصل موناكو صدارته للدوري، فيما يتجمد رصيد باريس عند 2 نقطة في المركز 12. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2030، إضافة إلى تجديد عقود 5 لاعبين هم لوكاس بيرالدو، ويليام باتشو، إضافة لسيني مايولو وجواو نيفيش وفابيان رويس، ليواصل بذلك الفريق الباريسي الحفاظ على أبرز أسمائه التي قادته للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا.

الدوري البرتغالي، حيث حقق بورتو فوزا صعبا على ضيفه مورينيرسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي. تقدم مورينيرسي عبر دينيس بينتو في الدقيقة 20 قبل أن يقلب بورتو النتيجة بهدفي يان بيدنجراك وويليام غوميز في الدقيقتين 37 والثامنة 58. حقق الهلال السعودي فوزه الخامس على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الشباب بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري. وافتتح سيرجي مينيلكوفيتش سافيتش التسجيل للهلال قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من علامة الجزاء، لينجح بذلك الهلال في الوصول للنقطة الخامسة عشرة في صدارة البطولة. وتغلب العين على مضيفي كلباء بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي. وسجل عبد الكريم تراوري وبابا بيلو هدفي العين في الشوط الأول ليحقق الفريق انتصاره الرابع تواليا ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب. تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الصيني وو بيينغ بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع الأشواط 6-3 6-4 و6-1، ليضرب اللاعب الإسباني موعدا في اللقاء القادم مع الأمريكي تومي بول الذي تأهل بدوره بعد الفوز على البلغاري ألكسندر بوبليك. وواصل الأمريكي فرانسيس تيافو تألقه في البطولة ليبلغ ثمن النهائي بعدما تفوق على لاعب موناكو فالنتين فاشرو بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 6-2 6-4، ليواجه اللاعب الأمريكي في الدور المقبل الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب بدوره على الفرنسي آرثر ريندر كينغ بثلاث مجموعات متتالية. وفي منافسات السيدات، عبرت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى ثمن نهائي البطولة بعدما تغلبت بسهولة على الأوزبكية كاميلا راخيموفا بمجموعتين دون مقابل وبواقع الأشواط 6-3 6-4. وبهذا الفوز ستواجه سابالينكا في الدور المقبل الأمريكية تايلور تاونسند التي حققت مفاجأة كبيرة بالتأهل على حساب المصنفة الخامسة عشرة ديانا شنايدر.

0: نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطولة الألف شهيد الكروية بمشاركة أكثر من 240 فريقا فلسطينيا من مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وتأتي هذه البطولة تخليدا لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
1: أي هؤلاء الأبطال؟
2: في ملاعب قطاع غزة والضفة الغربية والشتات تلتقي الكرة الفلسطينية في بطولة واحدة بعد 3 سنوات غابت فيها المنافسات في قطاع غزة تحت شعار بطولة الألف شهيد، تجري بين أكثر من 240 فريقا 50 منهم في قطاع غزة. لذلك لا تعد صافرة البداية مجرد إعلان عودة المنافسات، لكنها استحضار وتخليد لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
3: البطولة مهمة جدا، خاصة توصيل للعالم الدولي والغربي أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتعافى وأن يعيش.
2: لكن العودة إلى المنافسات في غزة لا تجري في ملاعب كما كانت قبل الحرب، فالكثير منها دمر أو تحول لمراكز إيواء، فيما تفقد الأندية المشاركة أماكن التدريب والتجهيزات اللازمة، حيث يحاول اللاعبون استعادة نشاطهم وإيقاعهم الرياضي في ظروف حياتية صعبة لا تنفصل عن واقع باقي سكان القطاع.
4: الصراحة ما في أي لوجستيات ولا استعدادات، أنا ممكن أنا أجيك وأنا بعبي مية، قاعد بعبي مية، الظلم اللي وقع علينا كبير ما يخفى على الكل، إحنا قاعدين هنا مجرد بنرجع نوعا ما من الذكريات القديمة، ذكرياتنا اللي كانت حلوة، البجري وليد بيحتفل في اليوم في الدوري بيحتفل في الكاس، اليوم وليد قاعد بيجري ورا عبي المية ورا زميلي اللي استشهد ورا زميلي المصاب. صحيح لا يوجد استعدادات، لكن يوجد همة في قلوبنا نستجدي قوتنا من الأهالي اللي في المواصي حفزتنا أنه لازم تلعب.

0: ولازم انتم الرياضيين ترجعوا الذكريات من هذا المنطلق. احنا بس الان نوعا ما بنتذكر الرياضه.
1: ولا تتوقف تطلعات اللاعبين والجماهير عند حدود هذه البطولة، فبعد 3 سنوات من غياب المنافسات يأملون بأن تكون بطولة 1000 شهيد بداية لعودة النشاط الرياضي بصورة منتظمة، وتمنح اللاعبين فرصة حقيقية للتدريب والتطوير، والجماهير مساحة حقيقية لاستعادة شغفهم باللعبة من جديد.
2: رغم ما فرضته سياسة الاحتلال من تفتيت جغرافيا الأرض بين غزة والضفة والشتات، استطاعت بطولة 1000 شهيد أن تجمع الفرق كافة معيدة للرياضة دورها، مساحة جامعة لوحدة الفلسطينيين فوق كل المسافات. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
3: أثارت خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال البرتغالي جوزيه مورينيو النصيب الأكبر من سهام النقد. البداية مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال: ريال مدريد يتلقى أول هزيمة له في الليغا هذا الموسم. ريال بيتيس يسقط الملكي 1-0 لينهي البداية المثالية لريال مدريد في الدوري الإسباني، أول سقوط لمورينيو ولاعبيه في الليغا هذا الموسم. أما حساب إنسايدر ريال فنقل تصريحات لمورينيو الذي هاجم فيها لاعبي بيتيس، وكتب مورينيو: لاعبو بيتيس أكثر دهاء، بينما لاعبو ريال مدريد طيبون وساجدون ساجدون أكثر من اللازم. لاعبون يتعرضون للمخالفة ثم ينهضون مباشرة، أما لاعبو بيتيس فيعرفون كيف يستغلون مثل هذه المواقف. وهذا حساب كوبي نقل عن الصحفي كريستوبال سوريا هجوما لاذعا على مورينيو، فقال: كريستوبال سوريا، سيداتي وسادتي، أقدم لكم ريال مدريد بقيادة مورينيو. وفقا لخبراء العاصمة، مورينيو يقدم دروسا متقدمة في المؤتمرات الصحفية، أما في كرة القدم فمستواه متواضع جدا. بدوره هاجم خليل بن مصباح طريقة لاعب الفريق الملكي وقال: ريال مدريد العبثية في اللعب وعدم توازن الخطوط وغياب التنويع في المنظومة الهجومية تجتمع كلها في ريال مدريد نسخة مورينيو. ونختم مع حساب عشاق ريال بيتيس بالعربية الذي سخر من هدف أسبي الملغى، فكتب: فرحة للبيع، استعمال خفيف.

0: تتجه الأنظار إلى ملعب الإمارات حيث يلتقي قطبان لندن أرسنال وتشيلسي في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب لما ستكشفه القمة عن جاهزية الفريقين للمنافسة مبكرا على مراكز المقدمة.
1: قمة لندنية مبكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات في مواجهة يدخلها الفريقان بالعلامة الكاملة بعد فوز كل منهما في أول جولتين من الموسم، مباراة وصفتها الصحافة الإنجليزية بصراع الهجوم أمام الدفاع مع بداية هجومية قوية لتشيلسي مقابل صلابة دفاعية لأرسنال الذي لم تستقبل شبكه أي هدف حتى الآن. ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يدخل المواجهة مع بعض الشكوك على مستوى التشكيلة بعد خروج كريستيان موسكير احترازيا أمام أستون فيلا، فيما تحوم الشكوك أيضا حول جاهزية برونو غيمارايش. وفي الخط الخلفي قد يلجأ أرتيتا إلى الدفع بإزري كونسا إلى جانب غابرييل، بينما يقترب يوريان تيمبر من العودة مع بقاء مشاركته غير محسومة حتى التدريبات الأخيرة. هجوميا يبدو بوكايو ساكا أحد أبرز مفاتيح أرسنال بعدما بدأ الموسم بصورة جيدة ويسعى للتسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في وقت يواصل فيه كاي هافرت حصد ثقة أرتيتا في المباريات الكبرى على حساب فيكتور جوكيريش الذي لم يشارك حتى الآن في الدوري هذا الموسم. على الجانب الآخر يدخل تشيلسي اللقاء بعدما أظهر خطه الأمامي فعالية واضحة في أول جولتين، سجل

0: خلالها 7 أهداف، لكن الفريق اللندني يواجه مشكلة في خط الوسط مع استمرار الشكوك حول جاهزية مويزيس كايسيدو الذي عاد من الإصابة قبل أن يغادر الملعب مجدداً أمام برايتون بعد 14 دقيقة فقط، كما يغيب جوردان هندرسون وماركو باليسترا بسبب الإصابة. مباراة قد تمنح الفائز دفعة مبكرة في سباق الصدارة وتقدم في الوقت نفسه أول اختبار كبير لطموحات الفريقين في الموسم الجديد. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
1: وللمزيد عن هذه القمة، قمة ديربي لندن، أرحب بضيفي من عمان الناقد والصحفي الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن مواجهة مبكرة، قمة مبكرة، الفريقين، فريق أرسنال 6 أهداف 6 نقاط وبصدارة الترتيب، وأيضا تشيلسي ب6 أهداف ب6 نقاط وأيضا ب7 أهداف، قوة هجومية كبيرة. كيف ترى ميزان القوة بين الفريقين؟
2: متناقض للغاية وأول اختبار حقيقي على صراع المنافسة لصدارة البريمير ليج. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلاتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا شيء متناقض ما بين الأرسنال البطل الدوري في النسخة الماضية وما بين تشيلسي المتحفز هذا العام، والذي يأتي بثوب جديد ومدرب جديد وأسماء جديدة حتى بقيادة تشابي ألونسو. أرسنال واضح مع ميكيل أرتيتا نشاهد أكثر استقرار، أكثر هدوء، منظومة تكتيكية قادر على السيطرة والاستحواذ كما شاهدنا في مواجهة كوفينتري وأيضا في المواجهة الأخيرة أمام أوستون فيلا. يعلم كيف ينتصر، يحافظ على رتم الأداء، لا يتأخر، والأهم دفاع حديدي. تشيلسي على النقيض تماما، تغيرت الكثير للأسماء فيه ولكنه يمتلك مثلث هجومي كاسح سريع يمتهن العمل في المساحات الضيقة بقيادة جواو بيدرو من خلفه البارد كول بالمر وأيضا القادم الجديد مورغان، ولكن تبقى معضلة طريقة العمل والاستحواذ وطريقة ديناميكية الأداء. تقريبا تشيلسي بعد خروج إنزو فرنانديز نحو مانشستر سيتي فقد الكثير من قوته في إيقاع اللقاء. المباراة الأخيرة الجولة الماضية أمام برايتون انتهت بها نتيجة 4-3، يؤكد بأن تشيلسي نوعا ما كتركيبة بشرية مهزوز، ولكن لا. الآن مع ألونسو يبحث عن إحراز المطلوب تحقيق الانتصار، بالتالي هي قوة هجومية في تشيلسي أمام الصلابة الدفاعية وشخصية البطل في أرسنال في ديربي شمال غرب لندن.
1: نعم معتصم، ماذا عن الصلابة الدفاعية لفريق أرسنال؟ فريق قوي دفاعيا لكنه يعاني من غياب صليبة، وأمام هجوم ناري لفريق تشيلسي، بالمر، جواو بيدرو، وأيضا القادم الجديد روجرز، كيف سيتعامل معه أرتيتا مع هذا الخط الهجومي لتشيلسي؟
2: هي معضلة واختبار لربما محبذ لميكيل أرتيتا. المعضلة بأنه أصبح نشاهد في الفترة الأخيرة منذ انطلاقة الموسم بأن ميكيل أرتيتا يمنح كالفيوري الظهير الأيسر ويمنح بين وايت الظهير الأيمن الفرصة للتقدم، لأن تيمبر مصاب، بالتالي يعتمد على إسماعيل في خط قلب الدفاع بالنسبة لصليبة ومسكيرا. بالتالي في بعض الأحيان تصبح أنت مطالب بخلق حلول اضافيه لتدعيم المنظومه الدفاعيه، بالتالي ديكلان رايس الذي دوما يقود لك الهجمات سيصبح لربما ثالث قلوب الدفاع بشكل متقدم، وايضا بالنسبه للشاب اسكيلي ايضا سيعود في بعض اللحظات ليكون اسناد اضافي لهذا الخط الدفاعي. ولكن لا نعلم هل يتم تحجيم طلعات بن وايت وطلعات كالفيوري في اسناد العمل الهجومي ام لا، ولكن قوه الارسنال في ديناميكيه تحركات الأظهرة إلى الأمام، ولكن أعتقد دفاع أرسنال جاهز وفي الموعد.
1: نعم، ماذا عن هجوم أرسنال معتصم؟ يعني أرسنال راهن في الميركاتو الصيفي على إمكانية جلب خوليان ألفاريز، لكن الفريق فشل في ذلك، لا يعتمد على جوكريش كمهاجم أساسي، وتخلى أيضا عن مارتينيلي الرئة اليسرى للفريق، كيف سيتعامل هجوميا أرسنال؟
2: وضع هجوم أرسنال بصراحة العبارة مربك للغاية، لأنه خرج من تروسارد نحو الدوري التركي نحو بشكتاش، وأيضا خرج منه كأحد الخيارات البديلة بالنسبة لجيستوس نحو البارسا. جوكريش مصاب حتى لحظة، بالتالي فعليا هو يمتلك 3 أسماء، ساكا على كجناح أيمن، يمتلك أيضا بالنسبة لتوزونيس الجناح الأيسر اليوناني، ومهاجم رأس حربة وحيد صريح وهافيرتس. بالتالي حتى فكرة اعتماد

0: اطلع على لقاء وايضا خطف انتصار هادئ بدون اي مفاجآت او صدمات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على تفاصيل من تاريخ مواجهات الفريقين، فريق أرسنال وأيضا فريق تشيلسي عبر مباريات البريمير ليج.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. معتصم، لو بحثنا في أفكار المدربين مايكل أرتيتا وأيضا تشافي ألونسو، كلاهما يختلفان في طريقة اللعب. أرتيتا يحاول السيطرة على منطقة الوسط، تناقل الكرات، بينما ألونسو يعتمد الضغط العالي ولا يوجد لديه مشكلة من استخدام سلاح المرتدات. برأيك أي من المدربين يمتلك مرونة تكتيكية أكثر؟
1: بطبيعة الحال ميكيل أرتيتا، مع احترامي لتجربة تشابي ألونسو ناجح في تجربة مع بايرن ليفركوزن، ولكن أنت الآن في معترك الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت مطالب أن تخلق هوية فنية وتكتيكية لكل لقاء على حدة، حسب كل لقاء وقيمة الخصم وظروف اللقاء والمناخ الجوي وطبيعة التحضيرات وكم أيام الراحة وما هي الأسماء المتاحة أمامك. هذا لا خلاف عليه. ميكيل أرتيتا خريج بيب غوارديولا وممتاز جدا في التحضير، ألونسو تقريبا أقل مرونة وأكثر لربما ديناميكية أو شكل مباشر، ويريد أن يقدم شكل هجومي كاسح يبني الهجمات بأقل عدد ممكن من الفرص، لا يريد أن يكون لديه أي إشكاليات غير مهتم حتى في موضوع السيطرة والاستحواذ. وشاهدنا خط الدفاع في لقاء برايتون مهزوز تماما، يحاول أن يبني الفرص لربما بكرة طولية تنقل مرة أو اثنتين. الأرسنال مختلف تماما، الأرسنال الآن سادس عام أو سابع عام مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بالتالي هو يختلف كثيرا في فهم بطولة الدوري الإنجليزي من منظور المدرب وليس من منظور اللاعب. هذا شيء غير موجود كخبرة لدى ألونسو، مع احترام لتجربته في الدوري الألماني وتجربته في الدوري الإسباني، ولكن البطولة الإنجليزية مختلفة تماما في طريقة التعامل، في طريقة القراءة، في طريقة ظروف المواجهات، بالتالي تفوق كبير لميكيل أرتيتا. لكن هناك نقطة جوهرية اتفق فيها كليهما، بأنهما بعيدين كليا عن مدرسة لاماسيا.
0: نعم معتصم، لو طلب منك تقديم النصح لتشافي ألونسو كيف يستطيع أن يفوز على أرسنال، ما هي النصيحة الذهبية التي تقدمها؟
1: أعتقد بأنه لابد أن لا يتوقف عن الهجوم بغزارة، لأن الأرسنال قادر على خلق المشاكل لك، الأرسنال قادر على الاستحواذ، قادر على حرمانك من الكرة كما فعل بك برايتون، والأرسنال قادر على فعليا أن يتحكم برتم اللقاء من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90 بدون أن يمنحك فرصة للراحة. بالتالي تشيلسي مع ألونسو عليه أن لا يغير أي شيء في هويته وفي أسلوبه، ويواصل ذات النسق بضغط عالي بخطوط هجومية متقدمة، والأهم مواصلة الثقة باللاعبين. ليس هذا اللقاء أن تقوم بتغيير شكلك من أجل مواجهة الأرسنال، لأنك فعليا هذا هو اختبار لكليهما. الأرسنال أكثر جهوزية فنيا معنويا وحتى كشخصية فريق بطل يمر بأول اختبار له، بالتالي تشيلسي ضغوط أقل، ولكن تلعب في معقل الإمارات مطالب أن تقدم أفضل شيء ممكن لديك. بالتالي أنا بصراحة العبارة أنت حرجتك في هذا السؤال، ماذا أقدم لمدربين كبار في الكرة الإنجليزية، ولكن بطبيعة الحال

0: هذه كرة القدم، نتباحث في الأفكار ونقرأ كيفية التعامل ما بين المنافسين وبين المدربين وبعضهم البعض.
1: نعم، من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني terta-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 30 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في هذه النشرة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهة تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين.

قتيلان بغارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان، والاحتلال يعلن إنشاء خط رمادي تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، وأكدت أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وبضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية. وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وأستاك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى تدمير كامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تمثل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات للحرس الثوري وللفصائل الموالية له في المنطقة. وينضم إلينا من طهران مراسلنا سامي برهوم. سامي أهلا بك. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفن يقول إنها مرتبطة بواشنطن، ماذا في آخر التطورات؟
1: صباح الخير ريهام. يمكن القول بأن عند بوابات مضيق هرمز على الساحل الإيراني ترصد حركة نشطة للتصعيد العسكري الميداني المتبادل بين واشنطن وطهران على ضوء الهجمات الأمريكية قبل 24 ساعة باتجاه ناقلات نفط إيرانية قريبة من جزيرة خارق. الرد العسكري الإيراني لم يتأخر، إذ منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية من بينها 3 ناقلات من بالجة ومدمرة أمريكية كانت قد دخلت إلى منطقة مضيق هرمز. وأيضا تحدثوا عن استهداف 3 ناقلات أخرى دخلت المضيق دون إذن من قبل الجانب الإيراني. بطبيعة الحال هناك أيضا حديث عن تدمير لزورق بحري أمريكي اقترب من الحدود المائية الإيرانية دون أي تنسيق مع الجانب الإيراني. بطبيعة الحال التطور الذي يجري هناك بالقرب من مضيق هرمز تقول القيادة الإيرانية بأنه يأتي بعد تصعيد أمريكي عبر الهجمات التي كانت باتجاه ناقلات نفطية إيرانية قريبة من جزيرة خارق. ويمكن القول ريهام بأن هذه الجزيرة التي تعتبر البوابة الاقتصادية الإيرانية، إذ هناك ما لا يقل على 90% من النفط الإيراني يصدر إلى الخارج من هذه الجزيرة التي مساحتها لا تزيد على 20 كيلومتر وتبعد قرابة 25 كيلومتر عن الساحل البحري الإيراني. في كل الأحوال بالتوازي مع هذه التطورات الميدانية عسكريا بالقرب من مضيق هرمز فإن التواصل والتنسيق الدبلوماسي مستمر. وزير الخارجية الإيراني عراقجي أجرى في الساعات الماضية اتصالات مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السعودي وأيضا تباحثوا التطورات في المنطقة والتصعيد الجاري. بما لا شك فيه نبرة

0: التصعيد الإيراني مرتفعة هنا في طهران بتحميل واشنطن مسؤولية ما يجري من تطورات متسارعة، باعتبار أن الحرس الثوري الإيراني يقول إن لديه القبضة الأمنية في السيطرة على مضيق هرمز، باعتبار أن طهران تعرف القيمة الاقتصادية العسكرية الجيوسياسية للجزر الإيرانية عند الساحل البحري وبالقرب من مضيق هرمز. وبالتالي تقول إيران بأن واشنطن تحاول القيام بخطة تكتيكية متدحرجة من خلال فرض الحصار البحري ثم العقوبات الاقتصادية وصولا إلى استهداف ناقلات النفط التي تبحر من طرق التفافية وضعتها طهران للتعامل مع الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية. وبالتالي مزيد من التطورات الميدانية المتسارعة بالقرب من الجزر الإيرانية عند مضيق هرمز، ومن المتوقع في الساعات المقبلة أن نستمع مزيد من البيانات العسكرية الإيرانية والتصريحات السياسية هنا في طهران، باعتبار أن القيادة الإيرانية تقول إن المسؤولين الأمريكيين يمضون بمزيد من تجديد الخناق على إيران، وهذا سيواجه ليس فقط بردة الفعل وإنما قد يذهبون إلى ضربات استباقية كما تحدث المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ريهام.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا سامي برهوم. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيز جنوب محافظة الحديدة، واعتبر ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. وجاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العملية، وأكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها بالمغامرة سيتحملون كامل العواقب، وشدد على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات ولأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيز في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية والتابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيز كانت تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف النزيلي أن هجوما نفذ ضد قوات الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وتحييد عناصره. كما أعلنت القوات اليمنية استهدافها بالمسيرات لمواقع للحوثي في محافظة مأرب. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا في أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. وفي المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. وعلى الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب خليل المليكي. خليل أهلا بك. المواجهات تحتدم في جبهات عدة باليمن، كذلك القوات الحكومية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيز في محافظة الحديدة. ماذا في تفاصيل هذه الأخبار وفي آخر التطورات في اليمن؟
2: نعم ريهام، كما ذكرتم بأن القوات المسلحة اليمنية أعلنت تحرير مدينة حيس بالكامل، ولم يعد فيها موقعا لدى الحوثيين. هكذا أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا بهذا الشأن. كذلك الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أعلن تدمير قوات أو أعلن تدمير منصات للصواريخ للحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. اليوم يجري التركيز على منطقة

0: ومقبنة والكدحة بمحافظة تعز، هاتين المنطقتين التي يعتبران محل تركيز لجماعة الحوثي، حيث أنهما يرتبطان بالساحل الغربي بساحل تعز وبباب المندب، ويستطيع الحوثي من خلال الوصول إلى هذه المناطق والسيطرة عليها الوصول إلى باب المندب كما يقول محللون عسكريون. لكن المعارك ما زالت تحتدم في تلك المناطق. يقول الجيش اليمني بأنه حرر مناطق واسعة، هناك منطقة الشراجة وكذلك مناطق في الكدحة كان الحوثيون قد سيطروا عليها يوم أمس. حتى اللحظة لا زالت المعارك محتدمة جدا. هنا في محافظة مأرب يقول الجيش اليمني بأنه استهدف مواقع للحوثيين غرب مدينة مأرب بمنطقة الزور بالمدفعية وكذلك بالطيران المسير، كذلك استهدف في الجبهات الجنوبية، استهدف مواقع للحوثيين في جبهة العيرف، وكذلك استهدف تجمعات للحوثيين جنوب محافظة مأرب في مديرية الجوبة، وكذلك في منطقة أو جبهة الكسارة شمال غرب محافظة مأرب احتدمت معارك ليلة أمس حتى فجر هذا اليوم. المعارك كانت عنيفة. يقول مصدر في الجيش اليمني بأنهم تصدوا للهجوم وتقدموا في مواقع لجماعة الحوثي. في الشأن الإنساني يقول مصدر محلي في محافظة تعز أن هناك أكثر من 500 أسرة نزحت من منطقة موزع نتيجة اقتراب الاشتباكات من هذه القرى والمناطق، وأن هؤلاء النازحون يفتقدون لأدنى مقومات الحياة من المأوى والإيواء والغذاء والاحتياجات الأساسية، حيث وأنهم نزحوا في ظروف سريعة لم يتمكنوا من أخذ ما يمكن أخذه من الأدوات المنزلية أو المواد الغذائية. إذن نحن أمام تصعيد كبير على جبهات عدة. في الساعة القادمة قد تتبين الصورة أكثر، سواء في تعز أو في مأرب أو في الجوف التي شهدت تصعيدا عسكريا يوم أمس.
1: شكرا جزيلا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا لافتا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، حيث اندلعت معارك وصفت بالأعنف منذ سنوات شملت مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، وسط محاولات من الحوثيين للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي. تفاصيل أكثر مع الزميل عبدالله الخطيب.
2: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على

0: باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
1: أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل شخصين جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة عرب صاريم بقضاء النبطية جنوب لبنان. وأفاد مراسل تراتي عربي بأن القصف على بلدة عرب صاريم أدى إلى سقوط قتيلين في إحصائية غير نهائية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة وسط أنباء عن سقوط جرحى. كما وقعت إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت حي الراهبات في بلدة النبطية التحتة، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي شمل بلدتي النبطية الفوق وكفر الرمان وأطراف مدينة النبطية. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله لمسيرتين باتجاه قواته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت إن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي وستقام فيها مواقع لشن العمليات. وينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا بك. الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى في النبطية الفوق وسط حديث عن استعداد لتقليص قواته جنوب لبنان، ماذا في آخر التطورات لديك؟
2: ريهام، في ظل ما يعلنه مصادر من الجيش الإسرائيلي من أنه يستعد إلى الانسحاب باتجاه مناطق في عمق لا تتعدى 3 إلى 4 كيلومترات في جنوب لبنان، لكن على الميدان الواضح أن هناك تصعيد عسكري إسرائيلي بدأ يستهدف مناطق عدة عادة لم تكن مشمولة هذه المناطق ضمن الاستهداف الإسرائيلية أقله في الأسابيع الماضية، لا سيما إذا ما ذكرنا من أن بلدة عرب صاليم أصبحت تستهدف بشكل دوري من قبل الطيران الإسرائيلي في الأيام الماضية. فجر هذا اليوم عند حدود الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن موجة من الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق عدة في قضاء النبطي. يزعم الجيش الإسرائيلي من أن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، ومن ثم أصدر أوامر بإخلاء مبنى يقع في بلدة عرب صاليم. طالب سكان هذا المبنى بالابتعاد عنه لمسافة أكثر من 300 مترا، ومن ثم بدأ بموجة من الغارات سواء باتجاه مناطق حي الراهبات في النبطية تحت، إضافة إلى حي الدير، حي الرويس في النبطية الفوق. الطيران الإسرائيلي استهدف المدينة الصناعية عند أطراف بلدة كفر رمان، وشن غارات باتجاه المبنى المهدد عند بلدة عرب صاليم، إضافة كذلك إلى شن غارة باتجاه مبنى آخر يقع عند بلدة عرب صاليم. مصادر الدفاع المدني تشير إلى مقتل شخصين نتيجة الغارات على بلدة عرب صاليم، إضافة إلى إصابة آخرين سواء في الغارة الإسرائيلية على منطقة حي الراهبات أم حتى الغارة العنيفة التي استهدفت مستشفى غندور عند بلدة النبطية الفوقة وأدت إلى تدمير هذا المستشفى بشكل كلي. يذكر أنه تم إخلاء المستشفى، ولكن بحسب مصادر ميدانية هناك عدد من العاملين الذين كانوا يتواجدون داخل المستشفى. في هذه الأثناء أيضا القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل سواء عند أطراف بلدة النبطية النبطية الفوقى، إضافة كذلك إلى أطراف بلدة كفر رومان، لكن أيضا في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
1: شكرا.
2: عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة المنصوري التي تتعرض كذلك ريهام إلى قصف مدفعي.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. يشيع فلسطينيون في قطاع غزة جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت جثامين خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء، والهدف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. هذا وانتشر الطواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة. وأوضح الدفاع المدني أنه انتشل رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال شهر نوفمبر عام 2023. وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمر فوق رؤوسهم. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمال رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يمثل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحل تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
3: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
4: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
3: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
5: واحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق ثانيه وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
3: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
6: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي، الخليل.
1: انتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

0: مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع.
1: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
2: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
1: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
3: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
1: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقبا استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو، تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة، ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار ولتوسيع قاعدة الإنتاج ولإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. وصلنا لختام النشرة، وتذكير بالعناوين: الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهة تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. قتيلان بغارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان، والاحتلال يعلن إنشاء خط رمادي تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. انتهاء المحادثات بين بوتين ومبعوثي ترامب، والكرملين يؤكد أن المبعوثين الأمريكيين عرضا أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.7 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص.

0: لعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لا زالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم
1: نعم
0: كما نرى. وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
1: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى تريليون و700 مليار دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
0: هو يعني أولاً أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
1: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب6 أعشار النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
0: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية، ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة. وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية، وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال في مجال التعليم وفي مجال السياحة.
1: تركيا
0: فالاقتصاد التركي
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة.

0: كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار، إلى أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج. فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل
1: نعم.
0: عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعا كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة، فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة. وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية، وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية، فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضارية. ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلا عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء، وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها، وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر، وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء.

الصناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما

0: كبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة واشنطن في قلب هذه التحركات. إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
0: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها: الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا، ثم ينظر إلى العائد. هذا اليلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرال الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم؟ علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من من من من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل. ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي، على كيفن وورش، حتى لا يرتفع أسعار الفائدة. ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع الذكاء، مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماما. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة، هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
0: هو دائما أحييك، تعطيني سؤال هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيك تيك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء: العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عندنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر، لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك.

0: البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني. بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: قتلان بغارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان، والاحتلال يعلن إنشاء خط رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهات تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. يشيع فلسطينيون في قطاع غزة جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في

0: حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء، والهدف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. ونتابع معكم مشاهدينا هذه الصور المباشرة تأتينا من مدينة غزة لتشييع جثامين 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وهذه الصور المباشرة تأتينا من مدينة غزة لتجمع الغزيين في تشييع أكثر من 100 فلسطيني انتشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون.
1: والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: ننوه مشاهدينا إلى أن هذه الصور المباشرة لتشييع شهداء انتشلت جثامينهم من قطاع غزة خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الهادف إلى انتشال رفات المفقودين والمدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة منذ العدوان الإسرائيلي في عام 2023. الدفاع المدني مشاهدينا أكد أن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب فيما لم تتمكن في حينها فرق الإنقاذ من الوصول إليهم. وننتقل إلى قطاع غزة ومراسلتنا ربا العجرمي للمزيد من التفاصيل. ربا، ماذا لديك في المشهد من قطاع غزة وتشييع الفلسطينيين الذين انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض؟ ربا،
1: وكان الأب ينظر إلى الباب منتظرا، وكان الطفل يسأل أين أبي؟
0: إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من مدينة غزة وتشيع 100 فلسطيني في حي الزيتون بعد انتشال رفاتهم من تحت أنقاض المنازل. وهذه الجثامين التي انتشلت خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء. ونعود إليك ربا، لو تضعين بصورة المشهد لديك وتشييع الشهداء في حي الزيتون.
2: هي عملية تشييع تمت بعد حفل تأبين يوم أمس لمئة شهيد تم انتشالهم من تحت أنقاض أربع عائلات، منازل أربع عائلات في حي الزيتون، وهي عائلة رحيم وعائلة البلعاوي وعائلة ملكة وعائلة قنبور. والأعداد الأكثر من الشهداء تعود لعائلة ملكة بعدما استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي، وأسفر هذا الاستهداف عن مصدر حقيقية بقيت العشرات من جثامين الشهداء تحت أنقاض هذه المنازل آنذاك. واستطاعت أخيرا فرق الدفاع المدني الوصول إلى هذه الجثامين بعد إطلاق مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي تم بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نتحدث عن مشهد قاسي ومؤلم منذ مساء أمس، منذ حفل التأبين الذي جمع عوائل هؤلاء الشهداء من حي الزيتون، جمع نازين وحيدين كانت قد استهدفت عائلاتهم واستشهد كل من أفراد عائلتهم تحت أنقاض هذه المنازل. وتتواصل هذه العمليات يوما بعد يوم. بحسب هذا المشروع فإن هناك أكثر من 800 ساعة عمل في مختلف مناطق القطاع في الشمال في مدينة غزة وفي جنوب القطاع لمواصلة عمليات البحث عن المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة. وتم الوصول إلى أعداد من الشهداء، تقدر أعداد الشهداء بحسب هذا المشروع الذين يتم البحث عنهم في 1047 شهيدا، وهذا العدد ضخم مقارنة بالجهود والإمكانيات التي تعتمد عليها فرق الدفاع المدني مع التدمير الواسع للمعدات والآليات الثقيلة في قطاع غزة واعتمادها على آليات ضعيفة إلى حد ما مع استمرار هذه المراحل لهذا المشروع. مع الحديث أيضا عن هذا التأبين وهذا التشييع إيهام، هناك مشاهد قاسية للغاية منذ يوم أمس بدأت تظهر على في مدينة غزة وتحديدا في حي الزيتون في هذا التشييع في حفل التأذين. أيضا نتحدث عن أطفال لم يتبقى لهم أحد في الحياة بعدما استشهد جميع أفراد عائلاتهم، بس نتحدث عن زوجات أرامل، نتحدث عن آباء كبار في السن قد فقدوا جميع أطفالهم وقد فقدوا أيضا أبنائهم وزوجات أبنائهم وأحفادهم في هذه المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتواصل أيضا عمليات وجهود البحث في مواقع مختلفة. يوم أمس أطلقت فرق الدفاع المدني عمليات بدء انتشال في منطقة حي الجلاء في مدينة غزة وأيضا في منطقة النصيرات في وسط القطاع في استهدافات.
0: شكرا
2: في هاتين المنطقتين، وهذه العمليات بطبيعة الحال تتواصل.
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمال رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يمثل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحل تجارية في شارع شلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة، وذلك في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
3: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
4: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
3: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
5: وإحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق تانية وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
3: الخوف يتجاوز مساحه الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
6: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميدانية أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة عربي، الخليل.
0: أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل شخصين جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية جنوب لبنان. وأفاد مراسل تيرتا عربي بأن القصف على بلدة عرب صاليم أدى إلى سقوط قتيلين في إحصائية غير نهائية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة وسط أنباء عن سقوط جرحى. كما وقعت إصابات بغارة

0: إسرائيلية استهدفت حي الراهبات في بلدة النبطية تحت، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي شمل بلدتي النبطية الفوق وكفر رمان وأطراف مدينة النبطية. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله لمسيرتين باتجاه قواته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي وستقام فيها مواقع لشن العمليات. وينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا بك. قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط إعلان للقوات الإسرائيلية بإنشاء خط رمادي تمهيدا لإعادة انتشار القوات قرب الحدود، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
1: ريهام، حتى الساعة لا توجد أي معطيات على إمكانية إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان باتجاه المناطق في الشريط الحدودي، بل على العكس من ذلك، ما يشهده جنوب لبنان منذ أيام هو تصعيد عسكري إسرائيلي متمثل بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، آخرها فجر هذا اليوم عندما شن الطيران الإسرائيلي موجة من الغارات التي استهدفت بلدات ومناطق عدة لا سيما في قضاء النبطي، وأدت كما ذكرت قبل قليل إلى تدمير مستشفى غندور عند بلدة النبطية الفوقة. بل أيضا الجيش الإسرائيلي عاد إلى سياسة الإنذارات، فجر هذا اليوم طالب سكان مبنى يقع في بلدة عرب صليم بضرورة إخلائه والابتعاد عنه، ومن ثم أغار عليه الطيران الإسرائيلي وشن غارة أخرى باتجاه مبنى في بلدة عرب صليم، ما أدى إلى مقتل شخصين بحسب مصادر ميدانية، شخص وشخص مدني، إضافة إلى سيدة كانت تتواجد في البلدة. الطيران الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات باتجاه بلدات النبطية تحت، النبطية الفوق، وأيضا أطراف بلدة كفر رمان، مستهدفا مناطق عدة، ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب مصادر ميدانية، لا سيما بعد استهدافه منطقة حي الراهبات. وأيضا الطيران المسير الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية بالقرب من دار المعلمين في بلدة النبطية الفوق، والخروقات الإسرائيلية متواصلة حتى هذه الأثناء. قبل قليل أفادتنا مصادر ميدانية عن عودة دخول الطيران الحربي إلى أجواء جنوب لبنان، وذلك مع تجدد القصف المدفعي سواء باتجاه دوحة، منطقة دوحة كفر رمان، أم حتى قصف مدفعي يطال في هذه الأثناء الأحراش المحيطة ببلدة كونين بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى قصف مدفعي على بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور. وبحسب مصادر ميدانية، محلقات إسرائيل تقوم بإلقاء مواد متفجرة على بلدة المنصوري، وذلك بهدف القيام بالمزيد من التفجيرات في هذه البلدة الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أفادت مصادر سورية بقصف الجيش الإسرائيلي لمحيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية. وأفاد التلفزيون السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط من دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.

0: الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، وأكدت أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وبضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل أعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق، وذلك في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية. وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تحطيل 2 ناقلتي نفط داوني قبالة جزيرة خارك وأستارك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى تدمير كامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تمثل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات للحرس الثوري وللفصائل الموالية له في المنطقة. وبعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي، لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد أن تحققه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري، امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حبلة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو

0: إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيرو زالين بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750 ألفا ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452 ألفا. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
1: أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا شمل آخر المستجدات بالجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، واعتبر ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. وجاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العملية، وأكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماه مغامرة سيتحملون كامل العواقب، وشدد على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات ولأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وأعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كانت تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وإلى بسط السيطرة التامة عليها. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد الانزيلي إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف انزيلي أن هجوما نفذ ضد جماعة الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وإلى تحييد عناصره. كما أعلنت القوات اليمنية استهدافها بالمسيرات لمواقع للحوثيين في محافظة المأرب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب خليل الملكي. خليل، أهلا بك مجددا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة وسط تجدد الاشتباكات وتصعيد المواجهات بين في اليمن، ماذا في آخر التطورات؟
2: نعم ريهام، ما يحدث في تعز وفي مأرب وفي الجوف أن التصعيد ما زال مستمرا وعلى أشد حسب المصادر العسكرية. في تعز فجر هذا اليوم شن الحوثيون قصفا عنيفا على المدينة بخمسة صواريخ بالستية هزت المدينة كما تقول مصادر محلية، وأحدثت فزعا بين الساكنين داخل مدينة تعز بجوار كلية الطب بمدينة تعز وكذلك جوار الأحوال المدنية والجوازات حسب المصادر العسكرية. أعقب ذلك تحليق لطيران المسير على أجواء واسعة من المدينة، لكن المضادات أو الدفاعات الجوية حاولت إسقاط هذه الطائرات التي كانت تحاول رصد ربما مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، لأن بعد هذا التحليق حدثت اشتباكات عنيفة شرق مدينة تعز حتى العاشرة صباحاً. في محافظة الجوف. يقول الجيش اليمني أن اللواء السادس طيران مسير نفذ غارات جوية على معسكر الخنجر في مديرية خب والشعف من محافظة الجوف، كذلك في حيفان بمحافظة تعز.
1: شكرا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي على كل هذه التفاصيل. انتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء هذا النزاع.
3: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
4: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
3: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
5: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
3: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقبا استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة، ليبقى التساؤل قائما عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشرت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. قتيلان بغارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان، والاحتلال يعلن إنشاء خط رمادي تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهات تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خيارا جامعا ومقبولا للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقا رقميا باسم الحكومة مولدا بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو روبوت يهاجم زبونا داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافيا وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مسارا أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوما هذه الأهداف، وقد أعلن مرارا رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد.
1: יש לך שעוד לא הגשמת?
2: או, יש לי הרבה חלומות.
1: יאללה, בוא נלך על אחד.
2: לעודד הגירה, מעזה, אוטובוסים, מטוסים, שיירות.
1: אני חושב שזה מה שיכול לפתור שם את הסוגיה. אני חושב
0: שזה. وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.

0: ישבתי בישיבות הכי סודיות. יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. תמורת תקציב, תמורת כסף, תמורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
1: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
2: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة، دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
1: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضا أمنيا مستمرا وتعطيلا متعمدا يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار، ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
3: أنا فرح، واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
1: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد

0: المؤمن عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
1: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

0: هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما انضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وأنت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن او 300 متر عن المزارع. اجيت لقيت ضربين بدون اي مبرر، ضربوا بالاف 16، دمروا ثلثين المزرعه، ابدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش الي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني اكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجاه كل شيء تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى. كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلاً من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينياً كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا إشي. طبعاً بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان، بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بال90 91، سنة 90 أو 91. بال98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالين البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. خالف السور

0: 20,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا على بعديها بفتره وجيزه انتقلت المحاكمه من السور على البيت نفسه وتخالف البيت البنايه ب 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للاجراءات لغايه قبل تقريبا سنه. لغايه امبارح معانا قرار ساري مفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعه 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطه انه لازم تفضي البيوت لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا بياخذوا شيء اساس يعني هم مش يخلوا 200 متر هدوا كل البنايه ما خلولناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه قال لي من ناحيه قانونيه كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر للاسف هدوا ال 500 متر وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بهد اللي انا لازم اهده وفي محكمه. الهدم بطريقه عشوائيه بدون ترتيب الجيران تاثروا المي على الجيران انقطعت الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
2: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي اللهم اجعل أمي سيدة وسيدات أهل الجنة واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لأمي وارحمها وعاف عنها. اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي، اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده أخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إنها تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها متعشين. قالت يتعشوا أخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل، معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أكثرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يومي هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقي في سويداء نفسي. كي تنام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في غداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لا طوال عمرك.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم.
7: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
8: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
9: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت. والله شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
7: الله اكبر.
4: غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. 4 قتلى و20 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية.

شيع فلسطينيون في قطاع غزة جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء، والهادف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. أصيب فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في منطقة المسلخ.

جنوب خان يونس. وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح دون ورود معلومات عن إصابات هناك. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي نشر على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بال

0: غزة تعرضوا لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، وطالب حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي والمفروض على القطاع. وأكد أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، وأشار إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية ولتفادي المزيد من التدهور. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هكابي خلال زيارته لقرية ترمسعي شمال رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يمثل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 24 شخصا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن النبطية الفوق سجلت شهيدين وجريحين، والنبطية حي الراهبات 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، وعرب صليم شهيدتين و6 جرحى بينهم طفلتان، وكفر رمان 4 جريحات. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله لمسيرتين باتجاه قواته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت إن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، وستقام فيها مواقع لشن العمليات. وينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا بك. تصعيد إسرائيلي جديد والمزيد من الضحايا، ماذا في آخر التطورات؟
1: بالفعل ريهام، هي حصيلة دموية للغارات الإسرائيلية التي شنت على مناطق عدة في جنوب لبنان فجر هذا اليوم، لا سيما في بلدة النبطية الفوقة، بعد أن كانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت دراجة نارية ما أدى إلى سقوط ضحيتين إضافة إلى جريحين. هذا إضافة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منزلين في بلدة عرب صليم بقضاء النبطية، هذه البلدة التي كان الجيش الإسرائيلي قد أنذر أحد المباني فيها وطالب سكان هذا المبنى بالابتعاد عنه. لكن المفارقة ريهام من أن هذا المبنى هو مبنى غير مأهول بالسكان، صاحب هذا المبنى هو مغترب لبناني يعيش خارج البلاد منذ عقود من الزمن. المفارقة أن الطيران الحربي الإسرائيلي عاد واستهدف مبنى مأهول بالسكان عند بلدة عرب صليم، ما أدى إلى مقتل سيدتين إضافة إلى وقوع 6 جرحى، إضافة إلى الغارات الإسرائيلية التي شنت على حي الراهبات في بلدة النبطية تحت وأدت إلى سقوط 8 إصابات. نتحدث عن استمرار كذلك للخروقات الإسرائيلية في الساعة الماضية. القصف المدفعي طال أطراف بلدة النبطية الفوق وأطراف طرف بلدة كفر رمان عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة سواء باتجاه بلدة المنصوري في

0: قضاء صور، إضافة إلى بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. أطراف بلدة كونين في قضاء بنت جبيل أيضا تعرضت إلى قصف مدفعي، وقبل قليل من الآن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير جديدة عند بلدة المنصوري في القطاع الغربي من جنوب لبنان. يذكر ريهام أنه يوم أمس الجيش الإسرائيلي نفذ 18 عملية تفجير في مناطق عدة بجنوب لبنان، وقبيل منتصف الليل أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات، سواء تلك التي استهدفت بلدتي القنطرة وطلوسة في قضاء مرج عيون، أم غارات باتجاه منطقة وادي السلوقي إضافة إلى بلدة المنصوري. وبالتالي نتحدث ريهام عن تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل منذ أيام. في اليومين الماضيين بلغ مجموع الضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية 8 ضحايا، إضافة إلى أكثر من 40 جريحا. والواضح بحسب مصادر ميدانية أن التوتر هو سيد الموقف في جنوب لبنان، لا سيما كذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن انطلاق عمليات تمرين ومناورات عسكرية تشمل جبهات عدة ومنها جبهة لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أفادت مصادر سورية بقصف الجيش الإسرائيلي لمحيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية. وأفاد التلفزيون السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وأجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار ولتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، وذلك ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو في فرض أي حصار بحري على طهران، وأكدت أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وبضربات تفوق سابقاتها بالقوة والشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق، وذلك في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية. وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وستارك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائما، إضافة إلى تدمير كامل للناقلة كايلو في خليج عمان، وذلك بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تمثل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات للحرس الثوري وللفصائل الموالية له في المنطقة.

0: وينضم إلينا من طهران مراسلنا سامي برهوم. سامي، أهلا بك. المزيد من التصعيد في البحار، ماذا لديك في آخر التطورات من إيران؟
1: الأعين على مضيق هرمز، ما تزال ريهام على ضوء التصعيد العسكري المتبادل بين طهران وواشنطن وإعلان الحرس الثوري الإيراني في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. شن هجمات عسكرية بحرية باتجاه إما حاملات وسفن أمريكية، هي ثلاثة سفن تعرضت لهجمات وفق تصريح الثوري الإيراني، وثلاث سفن أخرى دخلت إلى المضيق بدون تنسيق مسبق أو إذن من إيران. وبالتالي نحن نتحدث على هجمات من الحرس الثوري الإيراني باتجاه أهداف أمريكية في منطقة مضيق هرمز، وتقول القيادة الإيرانية بأن العمليات العسكرية جاءت كرد فعل على قيام القيادة المركزية الأمريكية في ساعات يوم أمس بالإعلان عن استهداف سفن نفطية تجارية إيرانية بالقرب من جزيرة خارق. وكما تعلمين ريهام، فإن جزيرة خارق التي تبعد قرابة 25 كيلومتر عن السواحل البحرية الإيرانية والتي مساحتها قرابة 20 كيلومتر تشكل القوة الاقتصادية النفطية لصادرات إيران إلى الخارج. وبالتالي تقول إيران عبر المسؤولين إما في الجانب السياسي والعسكري بالقول بأن ورقة مضيق هرمز لا يمكن التنازل عنها، وأن المنطقة البحرية هناك ما تزال تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وأن هناك ما يجري من تطورات تستدعي تنسيقا مسبقا مع الملاحة البحرية الإيرانية. في كل الأحوال بالتوازي مع هذه التطورات العسكرية المستمرة والمتدحرجة بطبيعة الحال عند مضيق هرمز، فإن المسار السياسي الدبلوماسي هنا في طهران لم يغلق. عراقجي أجرى اتصالات في الساعات الماضية مع وزير الخارجية التركي وأيضا وزير الخارجية السعودي، وتبحثوا التطورات الأخيرة والتصعيد في المنطقة. تقول إيران إن لديها أوراق للردع العسكري والسياسي واستخدام سياسة النفس الطويل لاستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية أمام حالة الحصار البحري، الضغوط الاقتصادية، استهداف السفن التجارية. بل حتى استمعنا هنا لتصريحات من المسؤولين في الحكومة الإيرانية يقولون إن لديهم خطط طارئة والتعامل مع الوضع المعيشي والاقتصادي باعتبار هنا في طهران. أينما نتجول ريهام نستمع يوميا إلى أصوات الإيرانيين يقولون إنهم بدأوا يستشعروا بالضغوط العسكرية أو الاقتصادية الأمريكية المشددة من خلال ما يتعلق بواقع العملة الإيرانية مقابل الدولار، ارتفاع في الأسعار، وضع يكاد يكون غير طبيعي في الأسواق، وتخوفات أخرى بعد قطع الحركة التجارية مع بعض الدول في المنطقة. وبالتالي نحن الآن نتكلم على مسارين، مسار الضغط العسكري والجهود السياسية، لكن حتى الآن الأصداء التي تأتي من مضيق هرمز تقول إن الصدام والحركة نشطة فيما يتعلق بالتوتر المتبادل بين طهران وواشنطن. ريهام،
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا سامي برهوم. وبعد أشهر من المواجهة لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد أن تحققه استراتيجيا.
2: أكثر من ستة أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادار.

0: والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات، فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي، كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
1: أجرى وزير الخارجية التركي هكام فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا شمل آخر المستجدات بالجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، واعتبر ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. وجاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، وأكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل العواقب، وشدد على أن تعزد لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، وذلك عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كانت تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وإلى بسط السيطرة التامة عليها. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف أنزيلي أن هجوما نفذ ضد جماعة الحوثي في معسكر اللبنات في محافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وإلى تحييد عناصره. كما أعلنت القوات اليمنية استهدافها بالمسيرات لمواقع للحوثيين في محافظة مأرب. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا في أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. وفي المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. على الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب. لا.
2: الميدان الحوثي في الجبل العقبارات وال
1: تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا لافتا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، حيث اندلعت معارك وصفت بالأعنف منذ سنوات شملت مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، وسط محاولات من الحوثيين للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي. تفاصيل أكثر مع الزميل عبدالله الخطيب.
3: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
1: انتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع.
4: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
5: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
4: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
6: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
4: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقبا استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو، تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة. ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدف مدينة خيميلينيتسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبرو بيتروفيسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنية التحتية الحدودية في مقاطعة إسمايل بأوديسا وعن توقف عمليات ممر أورليفكا للعبارات مؤقتا، كما نقلت خدمات الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات وبمرافق البنية التحتية في المنطقة. اندلع حريق في منشأة للبنية التحتية بمنطقة فاستيف جنوب غربي العاصمة الأوكرانية إثر ضربة روسية. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن اتساع مساحة الحريق وارتفاع درجات الحرارة وشدة الدخان استدعت إشراك قوات ومعدات إضافية في عمليات الإطفاء لمنع انتشار النيران إلى منشأة أخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي زيتون. 4 قتلى و20 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. وصلنا للختام، شكرا لتم المتابعة. World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
7: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of.
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: This program, it means preparation in Hebrew and...

0: حين تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
1: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا، يهوديا حديثا.
1: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
2: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك. That they read about in the Old Testament and so
1: on. وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
3: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة. You might find army life
1: exciting. في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
0: Basically in the mornings we would have. في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
0: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال

0: الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
2: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
2: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
3: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه، بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
3: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
3: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة، تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
4: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
4: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
4: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
4: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
4: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس، عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.

0: كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيدا كان جارا فعليا صاحب الأرض.
0: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري طالب جامعي ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته. وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيراناً.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
0: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته وقد صور لحظة مقتله بنفسه. وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
2: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك، فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفورت وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

موجز الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. شيع فلسطينيون في قطاع غزة جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء. أصيب 11 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر صحفية بإصابة فلسطينيين اثنين في منطقة المسلخ جنوب خان يونس، وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء توغلها بمحاذاة الخط الأصفر في منطقتي أبو العجين ووادي السلقة، كما أصيب 9 فلسطينيين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بناية تجارية في حي التفاح بمدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 4 وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن النبطية الفوق سجلت شهيدين وجريحين، والنبطية حي الراهبة 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، وعرب صليم شهيدتين و6 جرحى بينهم طفلتان، وكفى الرمان 4 جريحات. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قوته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قوته جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت إن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، وستقام فيها مواقع لشن العمليات. أفاد مراسل تلتي عربي بقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية قريتين بريف محافظة القنيطرة السورية. وأضاف مراسلنا أن القصف استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط، كما شمل القصف أيضا الأراضي الزراعية.

غربية قرية المشاعلة، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام في المنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، أكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف النزيلي أن هجوما نفذ ضد جماعة الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وتحييد عناصره، كما أعلنت القوات اليمنية استهدافها بالمسيرات مواقع للحوثي في محافظة مأرب. قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدف مدينة خيلمينيتسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية على تضرر البنية التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عمليات ممر أورليفكا للعبارات مؤقتا، كما تلقت خدمات الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنية التحتية في المنطقة. وصلنا إلى ختام الموجز، دمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا مع ارتفاع وتيرة الاستهداف للبنى التحتية والمدنيين من الجانبين وصولا إلى سفن في البحر الأسود، وفي حين تستهدف القوة الروسية مقر الأمن الأوكراني في كييف، ويتوعد الرئيس زيلنسكي بالرد على الهجوم. يصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الروسية لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويعلن الرئيس الروسي وقف استهداف كييف تزامنا مع وصول مبعوثي ترامب. فما دلالات استهداف مقر الأمن الأوكراني في كييف، وما الذي يحمله ويتكوف وكوشنر من مقترحات لإنهاء الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وغارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
2: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط. كييف تعرض تهدئة، وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة.
0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ينضم إلينا أيضا من العاصمة الروسية موسكو الباحثة في الشأن الروسي الأستاذ أندري أونتيكوف. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ لعلي من موسكو معك أستاذ أندري. إذا أفادت وكالة تاس الروسية بأن المبعوث الروسي كيريل ديمتريف كان في مقدمة مستقبلي مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف فور وصولهما إلى مطار فنوكوفو في موسكو، تمهيدا لعقد جولة من المباحثات المباشرة مع الرئيس الروسي بوتين في الكرملين. أسألكم هنا أستاذ أندري، ما الذي يجعل روسيا اليوم أكثر انفتاحا واستعدادا لاستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي ومناقشة مقترح تفصيلي لإنهاء هذه الحرب؟ وهل ترى موسكو أن السيطرة الميدانية الحالية تمنحها ربما القوة التفاوضية قبل بدء هذه المفاوضات؟
3: بصراحة روسيا دائما منفتحة لمثل هذه الاتصالات. كوشنر وويتكوف ليس لأول مرة في موسكو، وقد زار موسكو مرارا وكان لديهما اللقاءات مع الرئيس الروسي، فكذلك حتى بعيدا عن ويتكوف وكوشنر كان هناك اللقاء على مستوى الاستخباراتي، يعني كان هناك رئيس أي إلى أو مدير CIA في موسكو قبل بعض الأيام، كذلك كان هناك لقاء بين وزيري المالية الروسي والأمريكي، فلذلك الاتصالات مستمرة. ولكن السؤال هنا، هل ستؤدي تلك الاتصالات، تلك المفاوضات إلى أي شيء، إلى أي نتيجة؟ على ما يبدو الجواب حاليا للأسف لا، بسبب أن على ما يبدو الخلافات بين روسيا وأوكرانيا هي خلافات جذرية، فيعني ما نسمعه من الطرف الأمريكي خلال تلك الاتصالات هي المقترحات التي لا يمكن أن توافق عليها روسيا.
0: إذا أستاذ محمود، الخلافات كما أشار الأستاذ أندري خلافات جذرية، والانفتاح الروسي يقابله ربما تحرك نوعي من جانب البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يقول إن مبعوثيه يحملان مقترحا وصفه بالمحدد والواقع لإنهاء الحرب، وأعرب عن تفاؤله بأحداث خرق حقيقي هذه المرة، وحتى كان يتحدث عن قدرات صهره التفاوضية وأيضا مبعوثه الخاص. وهنا نسأل أستاذ محمود، كيف تقرأ إسناد ترامب هذا الملف المعقد إلى صهره كوشنر بالتحديد؟ ثم هل نحن بصدد صفقة يجري فيها ربما تتم فيها تسوية الأراضي والتنازلات السيادية مقابل وعود اقتصادية استثمارية ربما لإعادة أعمار أوكرانيا؟
4: نعم، مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. عندما يعتمد الرئيس ترامب على جريت كوشنر وعلى ستيف ويتكوف وهما مقربين جدا منه، هذا يعني بأن الرئيس ترامب جاد في إبرام صفقة مع روسيا من أجل إنهاء هذه الحرب. وأعتقد بأنه هناك مجموعة من الأمور التي يعتقد الرئيس ترامب بأنها مناسبة هذه المرة من أجل تحريك مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا، على رأس هذه العوامل بأن حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تصاعدت في الفترة الأخيرة وبدأت تكاليفها تظهر بوضوح على الجانبين الروسي والأوكراني، ولم يعد باستطاعة لا روسيا ولا أوكرانيا إخفاء حقيقة بأن هذا الوضع يستنزف ما بشكل واضح، بمعزل عن ما إذا كانت روسيا مستفيدة من هذا الوضع بقدر

0: قدر أكبر من أوكرانيا أو العكس، وبالتالي الرئيس ترامب يحاول أن يستفيد من هذا الوضع من أجل إعادة تحريك مسار التسوية وإقناع الجانبين الروسي والأوكراني بأن الاتفاق الآن أو محاولة الاتفاق الآن هو أفضل بالنسبة للطرفين وهو أقل تكلفة عليهما، خصوصا أن هذه الحرب تدخل الآن مرحلة جديدة ونحن على أبواب فصل الشتاء، وفصل الشتاء هو من العوامل الضاغطة بقوة في الحرب على الطرفين الروسي والأوكراني. العامل الآخر التحرك الأمريكي مرتبط بالحرب على إيران، خصوصا أن بعض التقارير مؤخرا أشارت إلى أن روسيا بدأت تعمل بشكل متزايد على تقديم الدعم لإيران، دعم
1: وبالتالي مختلف. ربما ترامب والبنتاغون يريداني
0: أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب يريد تسوية في أوكرانيا بما تمنح الرئيس بوتين مزايا كي تقنعه بتجنب الانخراط بشكل أعمق في دعم إيران. ربما هذا العامل قد يبدو جزئي لكنه مهم.
1: نعم، تشيرون إلى أن ترامب جاد هذه المرة في إنهاء هذه الحرب. هذه النقطة أنتقل إلى الأستاذ أندري. أستاذ أندري، المقترح الأمريكي على طاولة الكرملين جاء بالتزامن مع أو اصطدم مباشرة برسائل عسكرية لافتة على الميدان. نتحدث هنا عن الهجوم الروسي الذي استهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف بطائرات مسيرة وصف بالهجوم النوعي، متزامنا بالدقيقة تقريبا مع وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة موسكو وقبيل ساعات من قرار التهدئة الجوية. هنا نسأل أستاذ أندري عن الرسالة الاستراتيجية التي تريد القيادة الروسية توجيهها باستهداف رأس المؤسسة الاستخباراتية الأوكرانية في هذا التوقيت بالتحديد. هل تريد موسكو فرض خطوط حمراء ردعية قبل التفاوض؟
2: أنا أعتقد أن لم تكن هناك أي رسائل روسية خلال هذا الاستهداف، وهذا الاستهداف غريب جدا، وهذا الاستهداف برأيي شخصي فقط هو بعيد جدا عن هذه الزيارة لكل من كوشنر وويتكوف إلى موسكو وثم إلى كييف. يعني يجب أن ننظر إلى ما حدث في العاصمة الأوكرانية من بشكل مختلف تماما. قبل بعض الأيام كان هناك يعني إطلاق النار بين أجهزة الاستخبارات الأوكرانية المختلفة، يعني أنا أقصد أن الجهاز الأمن الأوكراني يعني تبادل بإطلاق النار مع المديرية العامة الاستخبارات كذلك الأوكرانية، أي رجال الاستخبارات الأوكرانية تبادلوا بإطلاق النار مع رجال الاستخبارات الأوكرانية. فعلى ما يبدو كان توجد هناك ضجه إعلامية ضخمة حاليا في أوكرانيا، توجد هناك الاتهامات تجاه زيلينسكي، وعن طريق هذا الاستهداف على ما يبدو توجد هناك محاولة لسحب هذا الاهتمام عما حدث في شوارع للعاصمة الأوكرانية. بالعادي بالعودة إلى سؤالك، إذا كانت روسيا متورطة أم لا في هذا الاستهداف، أنا لا أعتقد ذلك، بسبب أن بالعادي القيادة الروسية العسكرية تؤكد وتصف الأماكن التي استهدف الجيش الروسي. هذه المرة لم يكن هناك تأكيد، كذلك نحن نرى هذه الاتصالات الدقيقة على مختلف المستويات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك لا يوجد بالنسبة لروسيا أي معنى في استهداف هذا المقر. أنا لا أستبعد بأن من استهدف هذا المقر لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية هو طرف الأوكراني نفسه لتخفيض هذه الضجة الإعلامية نتيجة تبادل لإطلاق النار وسط الشوارع في كييف.
1: إذن أستاذ محمود، الأستاذ أندري يقول أن هذا الهجوم هو استهداف غريب يحمل أوكران ذلك، لكن إذا كنت تتفق معي هذا الاستهداف ليس فقط مجرد ضربة عسكرية، هو استهداف لمركز السيادة الأمنية في العاصمة، في قلب العاصمة كييف، وذلك لقى مواقف من جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي ووزير خارجيته سيبيها، توعدا بالتصعيد أيضا والرد الحاسم والملموس فور انتهاء الترتيبات وتحديد الأهداف، وصف ذلك بالتصعيد الخطير والمساس برمز الدولة. كيف يؤثر هذا التلويح من جانب زيلينسكي على جهود ربما الوفد الأمريكي في هذا التوقيت؟ ثم هل تملك كييف مجال ربما من تنفيذ ذلك الرد العسكري وتقف بذلك أمام رغبة واشنطن في إحلال التهدئة بالتالي إنجاح لمهمة الوفد الأمريكي؟
0: يعني أنا أعتقد بأن الضربة الروسية مصممة من أجل الضغط على أوكرانيا، خصوصا أن الهجمات الأوكرانية مؤخرا داخل روسيا لاسيما استهداف البنى التحتية للطاقة ومنشآت الطاقة كان مكلفا بالنسبة لروسيا، وبالتالي أراد الرئيس بوتين أن يحذر زيلينسكي من تكلفة المضي قدما في النهج التصعيدي ضد روسيا. ثانيا، هذا التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا هو نتيجة طبيعية لهذه اللحظة التفاوضية الجديدة بين الطرفين. عندما تظهر هناك أفق لمسار تفاوضي، من الطبيعي أن يلجأ الطرفين إلى الضغط العسكري كوسيلة لتعزيز موقفهما على طاولة التفاوض. لذلك لا أعتقد بأنه هذا التصعيد يعكس أن روسيا وأوكرانيا لا ترغبان في الوقت الحالي في إمكانية التوصل إلى اتفاق أو في إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق، لأن المسار التفاوضي مهم بالنسبة للطرفين. روسيا تتعرض لضغط كبير من جانب أوكرانيا، نتحدث عن فقط ما يقرب من 43 ألف مسيرة أوكرانية استطاعت أوكرانيا أن تطلقها على روسيا هذا الصيف، مقارنة يعني وهي تقريبا أضعاف الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال الصيف الماضي. وبالتالي من الواضح أن أوكرانيا أصبحت لديها قدرة عملية أكبر في الهجمات داخل روسيا، وأيضا أوكرانيا ليست في وضع مريح تماما. هناك استهداف روسي مكثف للمنشآت الطاقة والبنى التحتية داخل أوكرانيا، وأيضا أوكرانيا اليوم تدخل إلى فصل الشتاء، وبالتالي الرئيس بوتين يستخدم الضغط على قطاع الطاقة كورقة مهمة للتأثير على أوكرانيا ولمحاولة تغيير سلوك زيلينسكي في هذه الحرب. لكن أنا أتفق مع طرحك بأنه هذه البيئة التصعيدية بالتأكيد لا تساعد في المسار التفاوضي، لكن المفارقة أن الرئيس ترامب يحاول استثمار هذه البيئة التصعيدية من أجل إقناع الطرفين بمزايا المسار التفاوضي الذي يحاول إطلاقه اليوم بين روسيا.
1: سنرى إن كان سينجح في ذلك، وربما هل تملك أو لا أوكرانيا مساحة كافية لمناورة أمام رغبة ترامب وخطته في حال تضمنت خطته تنازلات ربما سيادية. سأعود إلى هذه النقطة معك أستاذ محمود، لكن دعني أنتقل إلى الأستاذ أندري. إذا أستاذ أندري، تهديد زيلينسكي رافقه أو قبله قرار مفاجئ من جانب الرئيس الروسي بوقف في ضرب أوكرانيا لمدة 3 أيام، قيل أن ذلك ربما لتسهيل عمل وزيارة الوفد الأمريكي. لكننا نسأل هنا أستاذ أندري، كيف يفسر هذا القرار الروسي في هذا التوقيت بالتحديد؟ ونقول بأن 3 أيام تبدأ من منتصف ليل السبت، هل هو إجراء أو مجرد إجراء أمني لتأمين سلامة الأجواء حتى تنتهي زيارة الوفد الأمريكي، أم حركة من جانب بوتين لإحراج زيلينسكي كأن روسيا تبدي مرونة وأوكرانيا ترفضها؟
2: أولا، روسيا ليس لأول مرة تقوم بهذا الوقف إطلاق النار الأحادي. كان هناك مقترحات روسية بمناسبة مختلف الأعياد وغيرها من الاحتفالات وفي توقيت مختلف، ولكن هذه المرة برأيي شخصي توجد هناك أسباب مختلفة. أولا توقيت، نعم، زيارة كوشنر وويتكوف إلى كييف ربما يوم القادم، وكذلك يعني زيلينسكي نفسه قد يعني قدم الأوامر لوقف الهجمات ضد روسيا، ضد عاصمة روسية، لتأمين وصول كوشنر وويتكوف إلى موسكو. فبهذه الطريقة روسيا على ما يبدو ترود ولا تسمح لزيلينسكي أن يلعب على هذه المساحة الإعلامية. فيعني أنا أعتقد أن توجد هناك الأسباب المختلفة. أولا قبل كل شيء طبعا الرد على هذه الخطوة من قبل زيلينسكي.
1: نعود إليك أستاذ محمود للنقطة التي انتهينا إليها عن مساحة المناورة التي هي متبقية ربما لأوكرانيا أمام خطة ترامب في حال تضمنت أي تنازلات سيادية. نسأل عن ذلك ثم نسأل عن ربما هذه المرونة الروسية تضع القيادة الأوكرانية في اختبار دبلوماسي عسير. زيلينسكي كان قد أكد بأن بلاده ملتزمة بضمان سلامة الأجواء لتأمين أيضا زيارة الوفد الأمريكي، و أبدى استعداده لاستقبال ذلك الوفد في ظل اعتماد ربما الاعتماد شبه الكامل من جانب أوكرانيا على المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية والأوروبية. هل هنالك من مناورة لكييف؟
0: ربما هذه النقطة التي أثرتها هي النقطة الأهم في فهم موقف الرئيس الأوكراني في إدارة هذا الوضع. من الواضح أن الرئيس زيلينسكي لا يواجه مشكلة فقط مع روسيا، مشكلته الآن حتى مع إدارة الرئيس ترامب. وهذه المشكلة برزت عندما تولى الرئيس ترامب ولايته الثانية، وكلنا نذكر الاجتماع الشهير بين زيلينسكي وترامب والتوبيخات الشديدة التي وجهها ترامب ونائبه للرئيس زيلينسكي فيما يتعلق بهذه الحرب. زيلينسكي يريد أن يثبت للولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا لا تستحق تقديم هذه التنازلات، وبأن أوكرانيا قادرة على إلحاق ضرر كبير بروسيا في هذه الحرب، رغم أن أوكرانيا تتحمل تكاليف عسكرية لكنها تستطيع أن تصمد لفترة أطول في هذه الحرب. وبالتالي لدى الرئيس زيلينسكي خشية من أن الرئيس ترامب بسبب رغبته في إنهاء هذه الحرب وتحقيق انتصار سياسي له، خصوصا أن الرئيس ترامب عادة ما يتحدث بأنه الرئيس الذي يستطيع أن ينهي أصعب الحروب في هذا العالم، لديها خشية من أنه الرئيس ترامب قد يذهب باتجاه إبرام اتفاق مع روسيا على حساب أوكرانيا ومصالحها. لكن ما يبدو لافتا أنه حتى الرئيس ترامب عندما قدم مقترح التسوية الأول وصل إلى قناعة أولا بأن روسيا لم تكن مستعدة لتقديم التنازلات من أجل إنجاح المقترح الأمريكي، لأن المشكلة لم تكن فقط بالرئيس زيلينسكي، الرئيس بوتين أيضا اعتقد أو نظر إلى هذا الاتجاه الأمريكي على أنه يعكس نقاط ضعف أخرى في العلاقة الأمريكية مع أوكرانيا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنظر إلى الحرب على أنها استنزاف ليس فقط لأوكرانيا بل أيضا للدعم العسكري الأمريكي وللدعم العسكري الأمريكي والغربي لأوكرانيا. وبالتالي من الواضح أن الرئيس زيلينسكي يواجه معضلة كبيرة في هذا الاتجاه. وأنا أعتقد إذا كان الرئيس ترامب جادا بالفعل في دفع مسار التسوية السياسية سيكون هامش المناورة لدى الرئيس زيلينسكي لرفض هذا المسعى الأمريكي محدودة للغاية. مع ذلك لا يستطيع الرئيس زيلينسكي أن يقبل أي صفقة أمريكية روسية على حساب ما دائما يطرحها ثوابت وطنية بالنسبة لأوكرانيا، بمعنى أنه أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي احتلتها روسيا الأقاليم الأربعة. لكن في قضية الضمانات الأمنية ومسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، من الواضح أن الأوكران يتعاملون مع هذا الوضع بمنطق. لكن المشكلة أنه الرئيس بوتين الآن في موقف أعتقد بأنه جيد، لذلك ليس في عجلة من أمره.
1: إذن بوتين في موقف جيد،
0: أعتقد بأنه جيد أفضل من
1: وخيارات كييف ضيقة حاليا
0: إلى حد كبير.
1: سنسأل عن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها روسيا هنا أستاذ أندري. ترامب في تصريح له نقلته وسائل أعلام أمريكية قال إنه من أسباب ربما عدم التوصل لحل إنهاء ربما هذه الحرب ليس فقط ما يتعلق بالحدود، بل العلاقة أو العداء الشخصي المتجذر بين كل من بوتين وزيلينسكي بالتحديد. وهنا نسألكم أستاذ أندري، إلى أي مدى يمكن أن تعتبر موسكو بقاء زيلينسكي على رأس السلطة في أوكرانيا عقب للتوصل إلى ذلك الاتفاق؟ ثم هل تراهن القيادة الروسية على أن ضغوط ترامب قد ربما تجعل زيلينسكي يتنحى ويتم تأتي قيادة أخرى تلبي شروط روسيا؟
2: هذا سؤال ممتاز جدا، ممتاز جدا. فيعني نحن نعلم وناقشنا في كثير من المرات المطالب الروسية بخصوص دونباس، بخصوص يعني ناتو وغيرها من الملفات، ولكن على ما يبدو قبل مناقشة هذه الملفات يجب أن يكون هناك تركيز على مصير زيلينسكي تحديدا، بسبب أن يعني برأيي الشخصي ما يمكن خلال المفاوضات المغلقة بين روسيا وأمريكا ما يمكن أن تطلبه موسكو من الولايات المتحدة الأمريكية هو على الأقل إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي لم تجرى في وقت المناسب. والكل يدرك تماما أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لن ينتصر فيها زيلينسكي أبدا. فلذلك أنا بصراحة لا أتصور فكرة انعقاد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي. فلذلك لطالما زيلينسكي يبقى في السلطة فلن يكون هناك حل لهذه الأزمة، والمخرج من هذه الأزمة أو بدل مخرج لهذه الأزمة إجراء الانتخابات الرئاسية هو في أوكرانيا. يعني قبل كل شيء تلك الانتخابات ستعطي الشرعية للقيادة الأوكرانية الجديدة، بسبب أن القيادة الأوكرانية الحالية لا توجد لديها صلاحيات كافية لتوقيع أي اتفاق مع طرف الروسي مع طرف الأمريكي بأسباب التي ذكرتها في السابق. الانتخابات لم تجر في وقت المناسب. كذلك يعني كما أيضا ذكرت زيلينسكي لن ينتصر في تلك الانتخابات، وربما ستكون هناك شخصية أخرى والتي يمكن أن تجلس روسيا معها على طاولة التفاوض وتتواصل إلى التفاهم. إذا كانت في بالإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إجبار أوكرانيا وزيلينسكي تحديدا إجراء تلك الانتخابات الرئاسية، فأهلا وسهلا، هذا ما يمكن أن نتواصل إلى تفاهم فيه ما بين موسكو وواشنطن. ولكن إذا هذا الأمر ليس أو لم يكن تحت مناقشة بين الطرفين، فهذه الأزمة ستستمر، فالعملية القتالية كذلك ستستمر.
1: الأزمة ستستمر أستاذ محمود، معضلة العداء الشخصي، انعدام الثقة، ربما تقودنا للحديث عن الموقف الأوروبي. كوشنر وويتكوف يتحركان كقناة حصرية للاتصال المباشر بين البيت الأبيض من جهة وموسكو وكييف من جهة أخرى. برأيك كيف تراقب العواصم الأوروبية، خصوصا نتحدث فرنسا، باريس، برلين، لندن، هذا التفرد الأمريكي بإدارة الأزمة؟ هل تتخوف من صفقة تجرى بين ترامب وبوتين تهدد فيها ربما الأمن المستقبلي لأوروبا؟
0: يعني أميرة، مشكلة أوروبا مع الرئيس ترامب مشابهة إلى حد كبير لمشكلة زيلينسكي مع الرئيس ترامب، بمعنى أنه حتى الأوروبيين لديهم قلق من أن إدارة الرئيس ترامب تذهب باتجاه إبرام صفقة مع روسيا على حساب أوكرانيا وعلى حساب المصالح الأوروبية. ومن الواضح أن الأوروبيين شبه مهمشين بتقديري يعني في هذا المسعى الأمريكي، لا يوجد أي دور لأوروبا على الأقل في الظاهر، لا نعرف ما إذا كان في الكواليس يوجد تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين في رعاية المسار الجديد. لكن أتصور بأن أوروبا لديها قلق كبير من سياسة الرئيس ترامب في هذه الحرب، ليس فقط على مستوى التلويح المستمر بتخفيض الدعم العسكري لأوكرانيا، بل أيضا على مستوى الضغط الأمريكي على أوكرانيا لإجبارها على إبرام اتفاق مع روسيا، وعلى مستوى ما يعتبره الأوروبيون تنازلات مفرطة يقدمها الرئيس ترامب للرئيس بوتين من أجل إقناعه بالتوصل إلى اتفاق.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوشة، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفنا من موسكو الأستاذ أندري أونتيكوف الباحث في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. شكرا المشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

قبل 127 عاماً من فتح إسطنبول أصبحت بورصة العاصمة الأولى للدولة العثمانية. كانت بورصة مركزاً تجارياً ومحطة لطريق الحرير، يقصدها التجار من مختلف البلدان والمدن، فهي المعبر إلى الأسواق العالمية في تلك الآونة. يمتد تاريخ المدينة إلى 8500 عام، تعاقب عليها الكثير من الحواضر، منها مملكة بيثينيا والرومان والدولة السلجوقية والدولة العثمانية.

في القرن الرابع قبل الميلاد، يوسيماخوس أحد جنرالات الإسكندر الأكبر سيطر على هذا الجزء من بورصة، وسماه على اسم زوجته

0: نيكايا ليتحول الاسم إلى إزنيك في العهد السلجوقي وتعني أثر نيكايا وتصبح إزنيك عاصمة السلاجقة في الأناضول. بوابة لافكي المؤدية إلى المدينة تمتاز بالكتابات والزخارف وتبرز فيها النقوش التي يعتقد أنها تصور مشهد انتصار الرومان على قبائل القوط إحدى الشعوب الجرمانية.
1: إزنيك
2: مدينة إزنيك تأسست عام 316 قبل الميلاد على يد أنتيغونوس أحد أشهر جنرالات الإسكندر الأكبر بعد وفاته. لاحقاً استولى ليسيماخوس على هذه المنطقة بعد معركة ضد أنتيغونوس وأطلق على المدينة اسم زوجته نيكايا. ونحن الآن عند بوابة لافكا، واحدة من أبرز معالم هذه المدينة التاريخية. يشار إلى إزنيك بتعبير أربع بوابات لأربع حضارات رئيسية، فقد تعاقبت عليها أربع حضارات: الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية. فكل بوابة تفتح على مدينة مختلفة تمثل حضارة مختلفة، وكل واحدة منها سميت على اسم المدينة التي كانت تؤدي إليها. على سبيل المثال، كانت هذه البوابة تؤدي إلى لافكا المعروفة الآن باسم عثمانلي، وكانت بوابة اسطنبول تفتح باتجاه اسطنبول، وبوابة البحيرة تؤدي إلى البحيرة، وبوابة يانيشاير تفتح باتجاه يانيشاير. تزين هذه البوابات أشكال متنوعة تروي لنا مختلف الأحداث التاريخية. على سبيل المثال، كانت هناك قبيلة اسكندنافية تعرف بالقوط، وكانوا يشكلون تهديداً كبيراً للرومان. قطع القوط طريقهم إلى هنا، حيث أوقفهم الرومان أخيراً في هذه المنطقة. ولإحياء ذكرى هذا الحدث، يصور النقش الذي نراه هنا مشاهد من المعركة بين الرومان والقوط.
1: نحن الآن ننظر إلى البوابة الرومانية التي يبلغ عمرها 1900 عام. هناك عمودان يرحبان بنا. الناس يظنون أن مكان هذه التماثيل كان يقف الحرس سابقاً لحماية البوابة، لكن الأمر ليس كذلك، فهنا كانت توضع منحوتات لشخصيات تمثل عائلات مهمة أدت خدمات كبيرة لإزنيك.
0: حسناً، ما هذه الفجوة هناك؟
2: يمكننا القول إن هذا هو التفصيل الأهم في البوابة الرومانية. هذا هو شق المقصلة، فبسبب الغزوات المتكررة على المدينة أنشأ الرومان آلية عسكرية لحماية بوابات المدينة بتعليق مقاصل على أبوابها. وهنا نرى أسماء بعض القادة المهمين كتبت باللغة اللاتينية على جانبي البوابة. هناك مجرى مائي أنشأه هادريان مؤسس مدينة أديرنا، وكان يتدفق عبر أنابيب خارجية نحو نافورة تقع على اليسار، يسار البوابة لسقاية الناس. بالطبع هذا لم يعد موجودا اليوم.
0: بعد اعتناق الدولة الرومانية للمسيحية نشب خلاف عظيم بين أتباع هذا الدين، وانقسموا بشأن سؤال حساس جداً: هل النبي عيسى عليه السلام هو الله أم لا؟ ليقوم الإمبراطور كونستانتين بجمع نحو 300 أسقف في هذه المدينة عام 325 للميلاد لبحث هذه المسألة.
2: بخلاف الاعتقاد الشائع، لم يعقد المجمع الأول في آيا صوفيا الواقعة هنا، بل في بازيليكا بالقرب من شاطئ بحيرة إزنيك. فقام الإمبراطور قسطنطين الأول بعقد المجمع الأول فيها عام 325 للميلاد لمناقشة ما إذا كان المسيح إلهاً أو بشراً، وبعد مداولات أسس لمفهوم الثالوث المقدس: الأب والابن والروح القدس، وأقرت عقيدة رسمية حينها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من الأعياد والاحتفالات الدينية الهامة، بما في ذلك عيد الفصح في المكان ذاته.
0: ما الأهم الأهمية التي كان يتمتع بها.

0: آريوس عيسى.
1: كان آريوس يعتقد أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، ولكن هذا الرأي لم يقبل منه، ومن هنا نشأ أول انقسام كبير بين الكنيستين الشرقية والغربية. ونتيجة لهذا النزاع اعتمد المجمع قراره القائل بأن نبي الله عيسى ابن الله، وهو الاتفاق الذي شكل ما يعرف اليوم بعقيدة نيقية.
2: يقال إن المجمع السابع أدير من هنا؟
1: نعم صحيح، نستطيع القول إن المجمع السابع الذي اتخذ قرارات مهمة بخصوص المسيحية قد عقد هنا، وتؤكد الوثائق التاريخية ذلك. هذه النوافذ التي نراها هنا تمثل عقيدة الثالوث، الأب والابن والروح القدس، التي أقرت في المجمع الأول، وكان الكاهن الأكبر يستخدم هذا المكان منبراً خلال الطقوس الدينية. هنا يمكنك رؤية ما يعتقده البعض أنه صورة مرسومة للمسيح عليه السلام، وعلى الرغم من عدم وضوحها الكبير، كما يمكنك رؤية رسم النبي يحيى المعمدان على يمينه ومريم العذراء على يساره. وهذه الصورة يعتقد البعض أنها تعبر عن نهاية العالم وشفاعته للإنسانية. ويوجد رسم مشابه لها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول يعرف بلوحة الديسيس.
0: أورهان غازي
1: عام 1331، أورهان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية فتح إزنك وحول هذه الكنيسة الكبرى التي نحن فيها الآن إلى مسجد. لاحقاً أثناء حكم السلطان سليمان القانوني، قام المعماري سنان بإجراء جميع التعديلات التي شملت كل شيء من المئذنة والمنبر والمحراب حتى فتحات التهوية. في الواقع أجرى تعديلات كثيرة، لدرجة أن السكان المحليين يعتقدون أن سنان هو من بنى هذا المكان.
2: نحن الآن أمام أولو جامع الذي يعني المسجد الكبير، وأظن أننا حصلنا على الانطباع نفسه الذي دونه الرحالة الشهير إفليا تشيليبي بوصفه الجامع بآيا صوفيا بورصة. الكثير من المساجد تسمى بأولو جامع في أنحاء تركيا، ولكن أولو جامع في بورصة يتميز بأنه الأكبر بينها.
3: عندما نلقي نظرة عامة على مفهوم الحضارة لدينا، نجد في قمتها الحضارة الإنسانية، تعقبها الحضارة الإسلامية ثم العثمانية، وأهم الأعمدة الرافعة لتلك الحضارات العلم والفن. لذلك مدينة بورصة تتبوأ مكانة رفيعة بين المدن كونها أول عاصمة للدولة العثمانية. وأول ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر بورصة مسجد أولو جامع، وهو المسجد الذي نقف في أرجائه الآن، فهو قلب المدينة والروح العثمانية المتجسدة فيها. ويعود الفضل له في إلهام أوائل العلماء والفنانين الذين ازدهرت معارفهم تحت قباله. السلطان يلدرم بايزيد أمر بإنشاء أولو جامع، واكتمل بناؤه في السنة 100 من تأسيس الدولة العثمانية عام 1399، فكأننا به نصباً تذكارياً يشير إلى المئوية الأولى للدولة العثمانية. السلطان يلدرم بايزيد كان يخطط بادئ الأمر لبناء 20 مسجداً عقب انتصاره في معركة نيبولو على الصليبيين، ولكن بناءً على نصيحة العالم الشهير أمير سلطان اعتمد بناء مسجد واحد يحوي 20 قبة. هذا المسجد ليس مكاناً للعبادة فحسب، بل يعد أيضاً مركزاً هاماً للفن الإسلامي، فمعظم زواياه مزينة بالعديد من الأعمال الفنية والخطوط العربية. فقد شجع العديد من السلاطين العثمانيين الخطاطين في زمانهم على الإسهام في تزيين

هذا المسجد، وأكثر ما يبرز بينها خط عبارة هو الله بيد الخطاط عبد الفتاح أفندي، ولقد حفظ القلم الذي خطت به ويعرض بجوارها. وأيضا يشتهر المسجد برسم حرف الواو، ومع أننا نرى العديد منها ولكن هذه تعد الأكثر شهرة بين الناس، فبعضهم يصلي في هذا المكان حتى اليوم لاعتقاده بأن الخضر صلى فيه. هذا المنبر الخشبي صنع بأسلوب القندهاري قبل 700 عام، ويعد تحفة فنية بين المنابر الخشبية، ويقال إنه يحتوي نقوشاً تشير إلى النظام الشمسي، فهناك مجسم يجسد الشمس وحوله مجسمات للكواكب السيارة. هناك خطوط هامة في المسجد أيضاً، فيمكنكم هنا رؤية إحدى هذه الخطوط لعبارة المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص، فهي إشارة واضحة للحالة الروحية التي يكون عليها المؤمن والمنافق في بيت الله. من الآثار المهمة أيضاً ستارة باب الكعبة التي جلبها السلطان ياوس سليم بعد إعلان خلافته على مصر، حيث نقلت على ظهر الخيل وأهديت لمسجد أولو جامع. كانت ستارة الكعبة معلقة على الجانب الآخر من المنبر حتى وقت قريب، وقد زخرفت بتطريزات على طبقات قماش من المخمل، ألصقت بقماش قطني سميك من الجهة الخلفية. كما هو معروف أحد أسماء الله الحسنى الحي، وفي لغتنا نستخدم عبارة الماء هو الحياة، ومن ناحية أخرى الماء أساسي في أداء العبادات في ديننا، لذلك نرى هذا الحوض يتوسط المسجد حاملاً تلك الدلالات الروحية والجمالية. تقول إحدى المرويات إنه أثناء بناء المسجد كان هناك بيت يعود لامرأة عجوز في المكان الذي توجد فيه النافورة الآن، ولم ترغب في بيعه، واضطر رجال الدولة يومها إلى احترام قرارها وترك هذا المكان بدون غطاء. وبعد وفاة المرأة أدرجت هذه المنطقة في المسجد، لكنها بقيت غير مستخدمة، أما هذه النافورة الحالية فقد بنيت في السنوات اللاحقة.

في بورصة الضرائح لها مكانة مهمة، فمثلاً مجمع المرادية يضم أكبر ضرائح السلاطين العثمانيين، وعلى رأسها

أما شواخص القبور في هذا المجمع فتدل على مدرسين ومؤذنين وأئمة كان لهم أثر في هذا المكان، وكثير منهم خدم في عهد السلطان مراد الثاني. تشتهر بورصة بزخارفها التي أثرت العمارة فيها بالجمال وروعة الألوان، فمثلاً الجامع الأخضر وبالتركية يشي الجامي، ومن يرى كثرة اللون الأخضر في زخارفه وخزفه يدرك لماذا سمي بهذا الاسم. المشتغلون في الخزف عادة ما كانوا يستبحون لوحاتهم من الطبيعة، فترى فيها التوليب وزهر الرمان والقرنفل. وإذا قادك الفضول لمعرفة سر كثرة استخدام التوليب أو كما يسميها الأتراك لالا، فيعود إلى أن حروفها تشابه حروف لفظ الجلالة الله.

0: الدراويش يعلو حسهم في هذا المكان، فأفعالهم كتبت جزءا من تاريخ هذه المدينة. فتراهم حينا في جيوش الفتوح، وحينا آخر ملهمين للحماسة، وفي السلم يركنون إلى دروسهم في مثل هذه التكايا.
1: Kutsal kültürü tabii sadece Osmanlı'ya ve Ruslarımıza ait bir şey değil, cihan şumul bir şey.
2: مفهوم التصوف لا يقتصر على بورصة فحسب، بل هو مفهوم عالمي. فالإنسان في سعيه نحو الإيمان يرتكز على أخلاقيات وجماليات تنبع من النظام الإيماني الذي دعا إليه أنبياء الله، واجتهد الأولياء من بعدهم في ترسيخ هذه المعاني. والحياة الصوفية في بورصة تمتد من العصر العثماني، إنها جزء أصيل يميز هذه المدينة. يقال إن الإنسان يبحث عن شخص يكاشفه أسراره، لذلك تجد الدراويش يلازمون كبار الصوفية طمعاً في إرشادهم، فوجدوا في ذلك راحة نفسية وانفراجة روحية بعيداً عن الأعباء المادية. ربما في أيامنا هذه تتولى المؤسسات الاجتماعية هذا الجانب، ولكن في الماضي كانت التكايا ملجأ المساكين واليائسين. ضمت بورصة متصوفة بارزين مثل أمير سلطان الذي كان سبباً في بناء مسجد أولو جامع، والمتصوف سومونج بابا الذي اشتهر بالخطبة التي ألقاها أثناء افتتاح هذا المسجد، ولا ننسى الشيخ أفتادة مؤسس طريقة جلفتية وتكيته التي كانت أحد المراكز المهمة التي رفضت الفكرة الصوفية بالكثير، ومن تلامذته البارزين السيد عزيز محمود الهدائي. كان طابع التكايا البساطة، فغالبا ما كان يستخدم الخشب في بنائها، لهذا السبب كان من الصعب المحافظة عليها لمدة طويلة، فقد اختفى كثير منها بسبب الإهمال أو الحرائق فضلا عن الإغلاق. فمع وجود ملامح ثقافية ما زالت مستمرة عن تلك المرحلة، فإن معظم ذلك التراث لم يصل إلينا. في هذا المبنى عاش أجدادنا حياة صوفية تلقيناها عنهم كجيل ثامن، وتعلمت منها الكثير، وقادني هذا إلى الاهتمام في ترميم العديد من الأوقاف القديمة في إسطنبول وبورصة. وأخيرا وبعد عمل دام 6 سنوات رممنا مركز المولوية في بورصة وافتتحناه مرة أخرى، واليوم تدرس الفنون والثقافة المتصلة بالعديد من الطرق الصوفية وأتباعها، خاصة الطريقة المولوية.

0: كانت آخر محطة ينتهي إليها طريق الحرير الشهير. هذه الأشياء الصغيرة على صغر حجمها كانت دعامة أساسية للاقتصاد العثماني وصولاً إلى أوروبا، فجعلت من بورصة وجهة لمن يريد التجارة أو شراء الحرير. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Şimdi öncelikle bunlar ilk
2: başta. أولاً، العنصر الأساسي في إنتاج الحرير هو ديدان القز. ففي شهر مايو عندما تنبت أوراق التوت الطازجة، يبدأ المزارعون في إطعامها لليرقات المنتجة للحرير في أماكن مغلقة. فهذه اليرقات كائنات لا تحتاج إلى الماء طوال حياتها، فهي تقتصر على التهام أوراق التوت. تتعلق الديدان مثل العناكب داخل إطارات بلاستيكية معقمة، وتقوم بنزج شرانقها بدون توقف لمدة تصل إلى 36 ساعة. تحتوي الشرنقة الواحدة على خيط بطول 1200 متر تقريباً، مما يجعلها أطول ألياف طبيعية في العالم.

0: تعتمد على مصادر حديثة لتسخينه. إذا رغبت يمكنك معرفة أن هذا الخيط ما زال رطباً ويجب تجفيفه قبل استخدامه. طبعاً في السابق كان يستخدم الجمر في عملية التجفيف بعد انتهاء عملية المعالجة بالماء.
1: بعد هذه المرحلة تنتقل إلى عملية الصباغة.
0: أولاً تذهب إلى عملية الفتل.
1: بعد عمليات الصباغة تأتي إلى الأنمال.
0: نعم، تأتي إلى الأنوال. هناك ينسج السجاد والأقمشة، كل ما ننتجه هو بالطرق التقليدية عن طريق النسيج اليدوي، فلا نستخدم الآلات الحديثة على الإطلاق.

0: منذ متى وأنت تشتغلين في هذا العمل؟
1: منذ أن كان عمري 11 عاماً.
0: حقاً؟ هل بدأت في حياكة هذا السجاد وحدك؟
1: نعم، بدأت حياكته من الأساس.
0: حسناً، إنهاء مثل هذه السجادة كم يستغرق من الوقت؟
1: هذا يختلف بحسب جودة السجاد.
0: كم هو متوسط الوقت؟
1: يعني سنة أو سنة ونصف.
0: هل يمكننا المحاولة؟
1: طبعاً.
0: اخترت خيطين،
1: أمسكيهما واسحبيهما للأسفل ثم نقوم بقصها. دعيني أعطيك السكين.

0: عندما مر الرحالة المغربي ابن بطوطة من هنا قبل 700 عام، يبدو أن مذاق الكستانة أعجبه في هذه المدينة، فدون ذلك في رحلته تلك. وقد يكون ذلك سبب شيوع مطبخ بورصة عالمياً.
1: بورصة هي المدينة التي بني فيها أول قصر للإمبراطورية العثمانية، وكانت عاصمة للعديد من الحضارات. فبتلاقي مطبخ القصر مع عذوبة ما تنتجه أرض بورصة الخصبة، يتشكل لدينا مطبخ ذو تراث واسع. ثقافة الحساء تحتل مكانة مهمة في بورصة. هذا هو حساء الجد، ويحتوي على قطع العجين. وأريد أن أحدثكم عن عادة لدى القرى على سفوح الجبال. ففي يوم من السنة يسميه الناس يوم الخير، يحضر الحساء من المواد التي تجمع من تبرعات الناس على مدار العام. أما حساء مرادية الذي أخذ اسمه من منطقة مرادية، فيحتوي على القرع والجزر والأرز وقطع من صدور الدجاج. ولدينا طبق مميز يسمى برقوق أنجليك، وهي أكلة شتوية تحضر من اللحم والسفرجل، وفي الصيف يستبدل بالخوخ. القرع عنصر مهم في مطبخ بورصة، فيستخدم في الفطائر والحلويات وحتى في أطباق الحساء. وفرة الكستناء في بورصة يجعلها من العناصر المهمة في مطبخنا، فتدخل في محشي الملفوف وتوضع مع الأرز. ومن أهم الأطباق الشائعة كباب إسكندر، وأهم عنصر فيه لحم الضأن المشوي على السيخ، ويشابه سيخ الشاورما. طبعاً يضاف إلى هذا الطبق الصلصة والزبدة بعد فرش الخبز أسفل اللحم. في قصر بي سراية الذي بني يوم كانت بورصة العاصمة الأولى للإمبراطورية العثمانية، كانت تطهى حلوى الحليب ليشتهر هذا الطبق على الرغم من زوال القصر. وتعد حلوى الحليب عن طريق غلي الحليب مع كميات وفيرة من السكر، فيقال من يجيد صنع هذه الحلوى يجيد طهي الطعام كله. وهناك أنواع مختلفة من المشروبات تدخل فيه النباتات الجبلية مثل شراب التوت البري. هناك طبق إلباسانتافا، وهو طبق لحم يأتي على نوعين، إما بصلصة البشاميل أو بالزبادي. أما طبق طاجن الضأن هنا، فيسلق اللحم فيه أولاً ثم يتبل بالتوابل ويخبز في الفرن. أما هنا فلدينا يخنة لحم بالخوخ، وهو نوع من الأطباق يظهر استخدام الخوخ في الأطباق المالحة في بورصة. ومن الأطباق المهمة أيضاً هنكار بيغاندي، فعلى الرغم من أنه مدرج من أطعمة القصر، ولكنه يعود إلى مطبخ بورصة الشعبي.

0: وأخيرا حلوى كشكول الفقراء التي كان يصنعها الدراويش ويبيعونها ويخصصون ريعها للمحتاجين. لدينا هنا أيضا حلوى الزردة التي كانت تصنع في مطبخ القصر وتحضر من الأرز والكركم والزعفران.
1: في هذه المدينة تحتضن الجبال الخضراء البحيرات الزرقاء. بورصة ليست مجرد مدينة، بل هي رحلة عبر الزمن تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد، فمعالمها التاريخية في كل زاوية.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
1: الحرس الثوري يهاجم ناقلة نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. القوات اليمنية الحكومية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيز في محافظة الحديدة، والمواجهات تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. 4 قتلى و20 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون.

السلام عليكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، وذلك ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية، حذرت الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقتها قوة وشدة. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق، وذلك في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي قد أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل 2 ناقلات نفط داوني قبالة جزيرة خارك و

0: ستارك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى تدمير كامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاق طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تمثل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا شمل آخر المستجدات بالجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وبعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحاً عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدناً كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتداداً بسيطاً للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماماً. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيرو زالين بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: وللمزيد من التفاصيل نرحب بضيفي هنا في الأستوديو الباحث السياسي الدكتور حسين جيدل. دكتور حسين، أهلا ومرحبا بك. دكتور حسين، يبدو أننا أمام تحول للصراع من ضغط عسكري أمريكي على إيران إلى ضغط أمريكي على الشريان الاقتصادي الذي يمول إيران في مضيق هرمز. هل يعني نتحول الآن أو تتحول ورقة مضيق هرمز من ورقة ضغط من قبل الجانبين إلى ربما ساحة مواجهة مفتوحة بين الطرفين؟
2: نعم، إلى حد ما، لكن الذي يجب التذكير به أن فشل الحل العسكري مع العقوبات الاقتصادية التي قامت بها أمريكا ضد

0: ضد إيران لم تأتي بنتيجة. الآن أمريكا وإيران يجعلان من هرمز منطقة صراع، ولكن كلاهما يدخل طرفا ثالثا في المعركة. معنى ذلك أن أمريكا الآن تضغط على عقوبات ضد إيران وعقوبات على كل من يسهل عمليات التجارة والمبادلات المالية مع إيران. فأمريكا تريد أن تدخل هذه الأطراف الثلاثة التي هي أيضا متضررة أو من أزمة هرمز، وأيضا المستفيدة من علاقتها مع إيران، تدخلها كطرف بجانبها ضد إيران، وإيران تقوم بنفس العملية، تتدرج في هذا، وتريد أن تجعل من أمريكا، تضغط على أمريكا داخليا وتضغط على الدول الأخرى المتضررة. نحن نرى بأن مضيق هرمز وصل الآن إلى صحون وإلى أفواه وغذاء الأوروبيين. البارحة فقط يكلمونني من فرنسا، ارتفعت كثير من المواد الغذائية على الحليب، اللحم، كذا مباشرة. والذين برروا ذلك قالوا بأن يعني أزمة هرمز هي التي الآن تنتقل إلى صحونكم. إذن إيران أيضا تقوم بنفس الورقة. الآن من له الحظوظ في أن يجر الطرف الثالث لجانبه ضد الطرف الآخر؟ هو هذا الذي يمكن أن نتحدث فيه. فأمريكا في رأيي ليست لها حظوظ كبيرة لأن هذه الدول لن تضحي بمصالحها وتكون مع أمريكا ضد إيران، ونحن نعرف بأن أمريكا لا تبحث إلا عن مصالحها، وأنها تفتقد إلى استراتيجية، إلى استراتيجية سياسية. لو ذهبنا في هذا وتجثمنا المخاطر التي يمكن أن تنجم بعد أن تنجلي الأمور، هل من الذي سيتحمل فاتورة هذا الأمر؟ من هل أمريكا ستتحمل إلى في مكان هذه الدول؟ طبعا لن يثقوا بأمريكا، وأنت تعرف بأن العالم تحكمه المصالح ولا تحكمه الأشياء أخرى.
1: دكتور حسين، دعنا نحلل هذه النقطة التي ذكرتها أنت قبل قليل. من يستطيع أن يجر ربما الدول المتضررة الآن من مضيق هرمز ومن ارتفاع الكلفة الاقتصادية إثر الصراع في مضيق هرمز ما بين واشنطن وطهران؟ الآن الدول الأوروبية متضررة كما ذكرت، الصراع ربما بين الولايات المتحدة وإيران لم يأتي بنتيجة، خصوصا من قبل الولايات المتحدة، لأنها كانت تبحث عن تفوق عسكري ولكن لم تحققه حتى الساعة، وربما الآن اتجه الموضوع إلى تحقيق نجاحات شخصية ربما، أو ربما يريد دونالد ترامب أن يحقق نجاحات يقول بها أنه انتصر في هذه الحرب. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تنجر الدول المتضررة خصوصا الدول الأوروبية، وإلى أي اتجاه يمكن أن تذهب؟
0: نعم، قبل الإجابة على هذا، فقط للتذكير أن ترامب يريد فعلا أن يقول بأن الحرب انتهت، وأننا الآن في حرب أخرى جديدة، وهي أن نجفف المنابع ونقضي على الغطرسة أو التعنت الإيراني. طبعا عينه على انتخابات النصفية، ولكن أيضا يعتقد بأن هذه المرة لو قمنا بهذا الضغط أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي، ما سماه الأمريكان المنبوذ الاقتصادي، أن ننبذ إيران اقتصاديا، ربما سيجبر هذا إيران على الاستسلام والقبول بشروط الولايات المتحدة، أو يفجر الشارع الإيراني، أو يفجر النظام من داخله ونحقق الهدف. هذا هو الذي يتمنى. لكن الدول الأوروبية تضررت كثيرا، وترى بأن هناك مأزقا، لا يمكن لهذه الوضعية أن تستمر. بعض الدول الأوروبية صرحت بأنها تنضم إلى أمريكا فيما تقوم به، لكن مع تحفظ كبير. رأينا حتى كوريا التي ليست لها علاقة مباشرة بالمنطقة ترى بأنها ستتدخل عسكريا، وهذا كله من باب الضغوط النفسية على إيران. لماذا؟ لأن الدول الأوروبية أيضا تربطها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، وتخشى أن تنجر مع الولايات المتحدة إلى بداية صراع مع الصين، لأن الكثيرين يظنون بأن أمريكا تحضر لمعركتها الأولى مع الصين، لمواجهة الصين وروسيا، وأنت تعرف أن إيران جزء من هذا المحور، فالأوروبيون نعم سينضمون إلى العقوبات، ولكن رأينا أيضا حتى أمريكا سلطت العقوبات على شركات يعني متوسطة وصغيرة، كما فعلت مع مصفات أباريق الشاي الصينية التي تقوم بتكرار 80% من النفط الإيراني، أو غير

0: إذن أمريكا أيضا تتدرج، تريد أن تصل بالتدرج الضغط النفسي والضغط الاقتصادي، لعل النظام يتفتت ويستسلم أو يقبل أو ينتفض الشارع.
1: ربما هذا يعني دكتور أن الطرفين أمام حرب باستنزاف طويلة المدى. الآن إيران تلعب حول ورقة مضيق هرمز، والدولية طبعا والولايات المتحدة تصر على حصار إيران اقتصاديا وقطع كل شرايينها الاقتصادية. إلى أي مدى من الممكن أن تكون ورقة مضيق هرمز هي ورقة لرفع التكلفة التفاوضية بين الطرفين باختصار؟
0: نعم باختصار، إيران لها أوراق، لابد لها أوراق. إيران لها تجربة منذ 1979 في مواجهة الضغوط الأمريكية والعقوبات الأمريكية، هذا من جهة. من جهة ثانية لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز، ليس هناك بديل لمضيق هرمز الآن. كل البدائل التي ينظر إليها وتطرح هي بدائل تأخذ من الوقت الكثير، لابد من الوقت ولابد من ضمانها. في انتظار أن نصل إلى ممرات أخرى يمكن بين قوسين الاستغناء بها عن مضيق هرمز، سوف تكون حالة العالم الاقتصادية والجيوسياسية، من يتحمل هذه الفاتورة؟ إيران التي اعتدي عليها أم أمريكا المعتدية؟ لابد أن نقول هذه الحقائق. إذن في رأيي أنا ستتحرك دول في العالم، وأعتقد أن بدأت الفكرة تخمر عند دول الخليج، وربما اتفاق مكة الذي شاركت فيه باكستان وتركيا هو بداية لمرحلة جديدة، هو أن تقول دول العالم لأمريكا وإيران كفاكما باللعب بمصيرنا ومصير أبنائنا وبقوتنا وبوجودنا، لابد الآن أن تكف عن هذه المهاترات وعن هذا الصراع، رغم أن إيران هي المعتدى عليها، هي الضحية، ولكن أيضا لها مسؤولية، وعلينا الآن أن نجعل من الحل في هذه المنطقة حلا تفاوضيا بحيث يضمن مصالح الجميع وليس الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية، يضمن مصالح الجميع ويضمن قوت الناس. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وسلطنة عمان التي تلعب دورا كبيرا إضافة إلى قطر، هذه الدول لو تجمعت واستطاعت مع الصين ومع الدول الأوروبية، هناك دول أوروبية مستعدة إلى لهذا العمل لأنها متيقنة بأن الحل العسكري غير ممكن، وأن الضغوطات الاقتصادية لن تجدي شيئا، وأن المخاطرة بسقوط النظام هو احتمال وارد ولكنه ليس أكيدا، أو انفجار الشعب، بأن انفجار الشارع وهو أمر أيضا له مخاطر، حتى وينفجر بعد ذلك من يتحمل وضعية المنطقة؟ إيران من أكبر الدول، ومحاولة السطو على الدور الإيراني في المنطقة هو خطأ استراتيجي قاتل.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين جيدل الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، أكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف النزيلي أن هجوما نفذ ضد قوات الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وتحييد عناصره، كما أعلنت القوات اليمنية استهدافها بالمسيرات مواقع للحوثي في محافظة مأرب.
2: تصعيد عسكري على جبهات الغرب اليمني في معارك هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثي امتدت من محافظة تعز إلى جنوب الحديدة. في تعز تتركز المعارك في حيفان والكدحة ومقبنة والبرح وجبل حبشي، وتقول القوات الحكومية إنها سيطرت على مواقع وتلال استراتيجية في حيفان بينها الوثرة وسعيد طه وذيبان والنجدين المطلة على طرق الإمداد التي تربط تعز بلحش. وفي الكدحة ومقبنة لا يزال القتال مستمراً، حيث وصل الحوثيون إلى أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخة،

0: يعد الشريان بين تعز والساحل، وتعني السيطرة عليه القدرة على تحريك القوات والإمدادات أو قطعها. وعلى الساحل الغربي تقول القوات الحكومية والقوات المشتركة إنها استعادت السيطرة على مديرية حيس وتقدمت في محيطها باتجاه جبل رأس. أما في الجراح فتتحدث مصادر حكومية عن أسر عشرات الحوثيين بالتزامن مع هجوم مضاد استهدف تعزيزات حوثية جنوب المديرية. سلاح الجو اليمني استهدف بدوره مواقع وتجمعات وآليات حوثية في تعز والحديدة بعد هجوم حوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات بهدف الوصول نحو الساحل ومناطق قريبة من باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية وطبية أسفرت معارك الساعات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين إضافة إلى ضحايا مدنيين. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أرحب بضيفي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، أهلا ومرحبا بك. المعارك تقترب الآن من باب المندب وباتت مرتبطة مباشرة بأمن الملاحة الدولية، خصوصا مع اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز. هل يعني نحن أمام معركة على الأرض أم سباق للسيطرة على باب المندب بين الطرفين؟
2: تحية لك وللمشاهدين. ما من شك أن خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق المندب هو الهدف الرئيسي من المعارك التي تحتدم شمال غرب تعز وعلى الساحل الغربي أو في الساحل الغربي لمحافظة تعز. هذه المنطقة الحيوية جدا التي يدفع إليها الحوثيون عناصر كبيرة جدا ويستخدمون شتى أنواع الأسلحة ويحققون اختراقا في بعض المناطق الرخوة حيث لا تتوفر أسلحة وليس هناك جيشا يرابط فيها إمكانيات وعتاد كافية لصد الحوثيين. ومع ذلك هناك ثقة ونبرة ثقة كبيرة جدا من أسفل القوات الحكومية بإمكانية دحر الحوثيين من المناطق التي وصلوا إليها على الخط الواصل ما بين مدينة تعز ومدينة المخا على ساحل البحر الأحمر. تقدمهم يشكل خطورة من ناحية أنه يقطع طريق الذي يصل مدينة المخا بمدينة تعز، لكن لم يتموضعوا بالقدر الكافي وهناك مواجهات واشتباكات وهناك كار وفر. وأعتقد أن القوات الحكومية لديها من الإمكانيات ما يساعدها على استعادة هذه المناطق ودعم الحوثيين تماما كما فعلت في مديرية حيس عندما طردتهم من مناطق استراتيجية جدا وذهبت باتجاه شرق مديرية حيس. وهناك عقدة مواصلات مهمة جدا تربط محافظة الحديدة بمحافظة إب حيث توفر مصادر وموارد هامة بالنسبة للحوثيين وطرق تمر من خلالها إمدادات مهمة للحوثيين. القوات الحكومية تكاد تغلق هذه الطرق الآن في شمال وشرق مديرية حيس ومن الممكن أن تتقدم باتجاه محافظة الحديدة. أقول إنه الإمكانيات العسكرية المتوفرة لدى القوات الحكومية تؤهلها لتغيير الوقائع التي فرضها الحوثيون خلال الفترة الأخيرة، لكن ما من شك بطبيعة الحال أنه ما كان يجب للحوثيين أن يتقدموا مثلا في منطقة الجدحة ويقطعوا الطريق الواصل بين محافظة المخا وتعز. لا أدري ما هي الترتيبات، لا شك أن هناك أجندات ربما وربما تكتيكات، لكن سننتظر ما الذي يمكن أن تفعله المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها العاصمة السياسية مؤقتة عدن، هذه المنطقة التي تشرف على مسرح العمليات.
1: طب أستاذ ياسين، يعني لو تسمح لي، يعني الآن إعلان الحكومة استعادة السيطرة على مديرية حيز جنوب الحديدة، هل يعني ذلك أن الحكومة اليمنية الآن أصبحت تملك زمام المبادرة، خصوصا في ظل انشغال واشنطن وإيران في الصراع على مضيق هرمز والمعطيات الجارية حاليا هناك؟
2: نعم بالتأكيد، وأنا أعتقد أنه هذا الظرف التاريخي اليوم هو مواتي بالنسبة للقوات الحكومية، وهذه القوات الحكومية واجهت خطوطا حمر وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية ومنعت تحقيق الحسم العسكري منذ سنوات وتعرض التحالف العربي لضغوط هائلة تقريبا قبل أن تنشأ أجندات خاصة داخل التحالف العربي للأسف الشديد. واليوم الظروف مواتية للغاية، والحوثيون تقريبا يعني وفروا كل المبررات التي تجعل العالم يعني ينظر بارتياح إلى أي تقدم عسكري يمكن أن ينهي نفوذ الحوثيين العسكري والسياسي في شمال اليمن. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحدث بشكل واضح وصريح عن دعمها للقوات الحكومية، صحيح أن الولايات المتحدة لا تقدم

0: الأسلحة ولا تقدم إسنادا لوجستيا أو عسكريا مباشرا، لكن يكفي أن الولايات المتحدة اليوم تتحدث عن دعمها المعنوي للقوات الحكومية، بينما في السابق كانت تدعم الحوثيين عمليا، كانت تدعم الحوثيين وتوفر لهم الغطاء الجوي. اليوم الأمور انقلبت رأسا على عقب، وهذا يعني أنه الظروف مواتية لكي تنظر القوات الحكومية في الاتجاه الصحيح وتستعيد نفوذها على مناطق شمال اليمن. هذا الأمر سيبقى مرتبطا بطبيعة الحال بتنسيق وثيق مع المملكة العربية السعودية. نحن ندرك بأنه معارك من هذا النوع لها تداعيات ولها امتدادات إقليمية، وأصلاً المعارك التي اندلعت على ساحل اليمنية ارتبطت مباشرة بالأجندة الإيرانية. إيران قالتها بصراحة ووضوح بأنها ستغلق مضيق باب المندب وأن جماعة الحوثي سيغلقون مضيق باب المندب، وهو نوع من تعزيز المركز العسكري لإيران. ولهذا لجأت إيران إلى تكتيك بحيث أنها وضعت أجندات محلية للتصعيد الحوثي الذي هو تصعيد إيراني بالأساس. مثلا طلب الحوثيون بفك الحصار بينما ليس هناك حصار.
1: طيب أستاذ ياسين، نعم وضحت هذه النقطة. نقطة أخيرة مهمة أيضا، يعني الآن يمكن أن تتحول هذه الحرب إلى حرب على مضيق باب المندب كما ذكرنا، خصوصا في ظل اضطراب مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإيرانية الآن والصراع الأمريكي الإيراني. ولكن النقطة الأهم، يعني هل يمكن للتصعيد الحالي أن يتحول إلى مسار عسكري طويل، ربما بدلا من أن يتحول إلى محاولة فرض شروط تفاوض جديدة بين الطرفين؟
0: طبعا على الحكومة أن تتجنب هذا التكتيك الذي يلجأ إليه الحوثيين. الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم واضحة، هو نيل استقلال كامل في السلوك السياسي والعسكري لجماعة الحوثي في الأراضي التي تسيطر عليها من شمال اليمن، وهذا الأمر يأتي بعد إعلانهم فضل حظر بحري على المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال لا يمكن أن تتحقق أي من مطالب الحوثيين، هذه المطالب التي اعتادوا على أنهم يطرحوها ثم يحصلوا عليها فيما بعد. اليوم الحوثيين في مواجهة المملكة العربية السعودية تماما كما هم في مواجهة السلطة الشرعية، تماما كما هم في مواجهة المجتمع الدولي بكامله. لذلك أنا في تقديري أن الفرصة اليوم مواتية للغاية بالنسبة للقوات الحكومية، وعلى القوات الحكومية والسعودية التي تدعمها أن يعمل بشكل وثيق جدا من أجل مواصلة المعركة وتحويلها إلى مواجهة شاملة من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو استعادة صنعاء واستعادة نفوذ السلطة الشرعية. وهذا الهدف أعتقد أنه لا يخدم طرف السلطة الشرعية والشعب الذي يؤيدها، وإنما يخدم جميع اليمنيين الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار، خصوصا وان مناطق الحوثيين تئن بسبب الخسائر الفادحه التي سببتها سيطره مطلقه على الموارد وعلى الناس وعلى مصالح الناس، بالاضافه الى الانتهاكات والممارسات السيئه التي يتعرض لها الناس على يد هذا الجانب.
1: الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 24 شخصا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد، وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن النبطية الفوق سجلت شهيدين وجريحين، والنبطية حي الراهبات 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، وعرب صليم شهيدتين و6 جرحى بينهم طفلتان، وكفر رمان 4 جريحات. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت إن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، وستقام فيها مواقع لشن العمليات. المزيد من التفاصيل ورحب من بيروت بمراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التفاصيل الميدانية؟
2: حسام، تراجعت حدة التصعيد العسكري الإسرائيلي، لكن أيضا مع استمرار الخروقات في جنوب لبنان، آخرها تمثل بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى بلدة عيترون الواقعة في قضاء بنت جبيل، مع استمرار عمليات التفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عند بلدة المنصوري. وكانت المدفعية الإسرائيلية في الساعات الماضية قد استهدفت أطراف بلدة كفر رمان، إضافة إلى بلدة النبطية الفوقة.

0: وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة سواء باتجاه بلدة برعشيت أم حتى باتجاه أطراف بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. هذه الخروقات كانت قد سبقها جملة وسلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة فجر هذا اليوم. أغلب هذه الغارات استهدفت مناطق تقع في قضاء النبطي، منها غارة إسرائيلية على مستشفى غندور في قضاء النبطي، ما أدى إلى تدمير هذا المستشفى بشكل كامل. وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفى غندور تشكل انتهاكا جديدا للقانون الإنساني الدولي، ويفاقم كذلك من واقع القطاع الصحي في جنوب لبنان. أشارت كذلك إلى أن هذا المستشفى كان يعمل قبل قرابة الشهرين واضطر للتوقف عن العمل، وذلك بعد أن طالت الاعتداءات الإسرائيلية محيط مستشفى غندور. الغارات الإسرائيلية تركزت باتجاه منزلين في بلدة عرب صليم فجر هذا اليوم، ما أدى إلى مقتل سيدتين إضافة إلى تدمير منزل يقع في المكان. غارات باتجاه بلدة النبطي الفوقة، ومنها غارة استهدفت مبنى أثريا يقع في تلك البلدة ما أدى إلى تدميره وإلى إصابة 8 أشخاص بجروح. مسيرة إسرائيلية أيضا كانت قد استهدفت دراجة نارية ما أدى إلى سقوط ضحيتين إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات. بطبيعة الحال اللافت حسام أيضا ما ذكرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل من أن المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله فجر هذا اليوم كانت تستهدف التحركات العسكرية الإسرائيلية عند مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي، ما يفتح الباب مجددا أمام ملف علي الطاهر، وذلك بعد أن كان قد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية من السيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي عند تلك المرتفعات. لكن أيضا بحسب ما ورد بلسان المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي هذا يعني أن المواجهات ما زالت متواصلة عند تلك المرتفعات الاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة على كل هذه التفاصيل. أرحب بالأستاذ أسعد بشارة الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط من بيروت. أستاذ أسعد أهلا ومرحبا بك. أستاذ أسعد، هناك مساران حاليا، مسار سياسي يتحدث عن ترتيبات وتهدئة ونزع سلاح، ومسار آخر ميداني يواصل فرض وقائع بالقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني هل ما زالت إسرائيل تريد الضغط العسكري لتحسين شروط التفاوض، وكيف يمكن شرح هذه المفارقة الآن؟
2: تحياتي لكم. إسرائيل واضح أنها تريد إلى الآن الاكتفاء بالمنطقة التي سمتها المنطقة الصفراء مع تحقيق بعض الاختراقات مثل ما فعلوا بعلي الطاهر، ولكن من دون أن تسمح لحزب الله بأن يقوم بأي عملية عسكرية ضد تواجدها العسكري الاحتلالي في الجنوب. يعني للمرة الرابعة تقريبا نشهد أن حزب الله يطلق مسيرات ثم ترد إسرائيل خارج هذه المنطقة الصفراء بغارات في عمق الجنوب مثل عرب صليم اليوم والنبطي الفوقة وغيره، علما أن النبطي الفوقة هي بمحاذاة ما تسمي إسرائيل المنطقة الصفراء. هذه هي المعادلة، هذه المعادلة هي معادلة واقعية ما بين نقطتين، الأولى احتمال شن حرب كبرى تقوم بها إسرائيل، والثانية هي مسار المفاوضات الذي يبدو أنه لم يحقق سوى اختراقات بسيطة جدا كعملية استرداد بعض الأسرى ووقف الحرب بالأساس باتجاه بيروت والضاحية الجنوبية وغيره. كل ذلك تحقق لأن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل لكي تجلس على طاولة المفاوضات أولا، ثانيا لكي توقف الحرب الكبرى، يعني الاستهداف في عمق بيروت والضاحية والبقاع وجبل لبنان والاكتفاء بمنطقة عمليات هذه. إسرائيل اليوم تقول لحزب الله كلما أطلقتم مسيرات نحن سنرد في عمق الجنوب، معادلة محاولة إرساء معادلة معينة. أما المفاوضات فهي تراوح مكانها. هناك معطيات رشحت بالأمس عن أن هناك جولة أكيدة للتفاوض في روما ستعقد في حوالي 20 من الحالي 20 أيلول، ولكن إلى الآن لم يتم تحديد أي شيء. عملية تبادل يعني بعض الأسرى ببعض رفات المواطنين اللبنانيين اليهود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية يمكن أن تتم، وعملية علي الطاهر التي سيطرت فيها إسرائيل على ما يبدو على المجمع والتلة أصبحت أمرا واقعا أيضا. لكن يعني ما يؤكد استمرار المفاوضات هو الإصرار الأمريكي على الضغط على إسرائيل وحاجة لبنان الرسمي إلى استئناف هذه المفاوضات، ذلك على الرغم من أن مادة المفاوضات يعني المناطق المسمى التجريبية أو النموذجية تبدو أنها متعثرة إلى حد بعيد. آلية التحقق التي تطلب للتحقق من أن منطقة النموذجية يعني بلدة بلدتين زوتر وغيره تم إخلاء حزب الله منها أيضا متعثرة. نحن الآن في هذه الوضعية.
1: طيب يعني كما ذكرت أستاذ سعد أن الولايات المتحدة الآن تضغط على إسرائيل ربما للوصول إلى تفاوضات روما، برأيك هل إسرائيل الآن تسعى فعليا إلى فرض وقائع على الأرض لتحسين شروطها في المفاوضات المقبلة، أم أنها لا تكترث أصلا للمفاوضات وربما تسعى إلى تحقيق أهدافها بأقل كلفة ممكنة؟
2: إسرائيل تتمنى أن تنتهي هذه المفاوضات. لماذا؟ لأن هذه المفاوضات تعرضها دائما لضغط أمريكي، وإسرائيل تسعى لكي تقول للإدارة الأمريكية التي تضغط عليها إذا انسحبنا الآن مجانا فإن حزب الله سيعود إلى الحدود، لأن حزب الله ما زال على يعني تنظيمه العسكري تنظيمه الأمني. بالتالي إسرائيل استراتيجيتها بعد الاعتقاد هي الآتية: نفاوض لما لا، ولكن نشترط في هذه المفاوضات أن يسحب سلاح حزب الله وأن يتم تفكيك جهازه العسكري والأمني في كل لبنان، وإلا لن ننسحب وسنفرض ما نسميه منطقة أمنية. هلأ أنا توقفت كثيرا عند ما سربته هيئة البث الإسرائيلية عن قرار إسرائيلي، هذا ليس مؤكدا إلى الآن، ولكن هذا يجب أن نستعرضه باهتمام. إنه انسحاب جزئي ربما يكون إذا حصل طبعا حاجات لوجستية إسرائيلية، يعني المنطقة التي تصل فيها إسرائيل إلى علي الطاهر وإلى الوسط وإلى غربا على البحر المتوسط المنصوري وغيره هي منطقة ليست ضيقة جغرافيا، إنها بين 8 و10 كيلومترات يعني بعمق 8 و10 كيلومترات. إذا أرادوا أن ينسحبوا إلى عمق 4 كيلومترات وطبعا التسريب عبر هيئة البث الإسرائيلية، قد يكون ذلك مقدمة لكي يكون مادة تفاوضية ونتيجة ضغط أمريكي، إلا إذا تبين أنها مجرد بالون إعلامي لا أكثر ولا أقل.
1: طيب أستاذ سعد، يعني ذكرت نقطة مهمة قبل قليل، ذكرت بأن حزب الله ما زال حزبا منظما، ما زال يسيطر على تنظيمه الداخلي، ولكن إلى أي مدى يستطيع حزب الله الآن المحافظة على نفس معادلته السابقة دون الدخول إلى حرب أوسع مع إسرائيل، خصوصا في ظل الضغوط التي يواجهها داخليا وخارجيا؟
2: هذه هي الصعوبة. أنا قلت أن حزب الله يحافظ على تماسكه العسكري والأمني صحيح، ولكن حزب الله تلقى ضربات قوية وقاتلة إلى حد ما. إلى أي حد يسعى إلى العودة إلى المحافظة على المعادلة؟ من الصعب جدا. لنستعرض الخسائر والأرباح نتيجة إطلاق المسيرتين في كل مرة، هناك خسائر بشرية هائلة، هناك نزوح وتهديد لبلدات عمليا بعيدة عن المنطقة الصفراء 4 أو 5 كيلومتر أو أكثر بالعمق. فإذا نحن نتحدث عن أن أي عملية من هذا النوع إسرائيل ترد عليها بعملية تهجير وضرب لعمق الجنوب، وربما إذا استطاعت والفيتو الأمريكي يمنعها الآن عمق بيروت أو الضاحية، فإذا بميزان الأرباح والخسائر هذه عمليات فيها الكثير من الخسائر، وحزب الله يدرك ذلك، يدرك صعوبة إرساء معادلة جديدة فيما إسرائيل نتيجة انكسار موازين القوى تملك فرض معادلاتها الخاصة. هذا الوضع كله سيستمر على هذا النحو إلا إذا قرر نتنياهو قبل الانتخابات أن يوسع دائرة التصعيد العسكري كثيرا، وهذا أمر لا يبدو أنه يعني مرجح. لماذا؟ لأن

0: أي تصعيد على وقع التحضير لانتخابات ربما يكون له أثار جانبية سلبية على فوز نتنياهو، وربما يؤدي إلى المزيد من تدهور فرصه في العودة إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ أسعد بشارة، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.
0: أهلا بكم.
1: شيع فلسطينيون في قطاع غزة جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء والهادف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. أصيب 11 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في منطقة المسلخ جنوب خان يونس. وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء توغلها بمحاذاة الخط الأصفر في منطقتي أبو العجين ووادي السلقة، كما أصيب 9 أشخاص بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بناية تجارية قرب الخط الأصفر في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أرحب بمراسلتنا ربى العجرمي من غزة. ربى أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التفاصيل والتحديثات لديك حتى الساعة؟
2: في التفاصيل الجديدة حسام، غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مدمرا بحي الشاطئ بمدينة غزة غربي المدينة تحديدا. لم يسفر هذا القصف عن وقوع إصابات، ولكن هذا الاستهداف أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين ناتجة عن أن مخيم الشاطئ هو من المناطق المكتظة جدا والمزدحمة بأعداد النازحين، مع تضييق الاحتلال الخناق على السكان المدنيين ودفعهم باتجاه أقل من 30% من مساحة قطاع غزة مع توسيع مناطق تواجد وسيطرة الجيش الإسرائيلي يوما بعد آخر. صباح هذا اليوم كان هناك حالة من الحزن العام الذي ساد قطاع غزة بتشييع جثامين 100 شهيد من منطقة حي الزيتون الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة غزة، والذين استشهدوا إثر مجازر إسرائيلية كانت قد ارتكبت خلال العامين الماضيين في ذات المربع السكني. استطاعت فرق الدفاع المدني بمشروع دعمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى جثامين نحو 100 شهيد من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل، مع العلم أن هناك ما زال هناك مفقودين لم يتم الوصول إليهم. وأنبأت فرق الدفاع المدني عوائلهم بأن جثامينهم قد لم يعثر على أثر لها تحت الأنقاض. المؤلم والمحزن والقاسي في هذا المشهد لربما حسام هو أن هذه الجثامين من بينها 70 طفلا، وهو ما يعتبر مجزرة وجريمة بحق الأطفال الذين استشهدوا وقد استهدفت هذه المنازل فوق رؤوسهم ورؤوس ذويهم وعوائلهم داخل هذه المربعات السكنية. 4 عوائل في ذات المربع السكني، غالبية الشهداء يعودون لعائلة ملكة، ولكن هناك أيضا شهداء يعودون لعائلة رحيم وعائلة أيضا البلعاوي، وكذلك الأمر هناك عائلة غندور أيضا في نفس المنطقة. وللأسف عندما نتحدث عن جثامين شهداء تزيد أعدادهم، كانوا تحت الأنقاض مفقودين، تزيد عن أعدادهم عن 157 ولم يتم العثور إلا على 100 جثمان، فنتحدث عن أن ملف المفقودين سيستمر أو سيبقى مفتوحا بلا نهاية في قطاع غزة. ناهيك عن المفقودين ليسوا تحت الأنقاض بل في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي التي بدأ الجيش بإزالة ركامها وتفريغها من ما تبقى من مباني سكنية.
1: شكرا جزيلا لك ربى العجرمي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيرات فوق مناطق روسية وجمهورية القرم، إضافة إلى المجال الجوي فوق بحر آزوف والبحر الأسود. وذكرت أن عمليات الإسقاط جرت بين مساء السبت وصباح الأحد، وتعذر التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.

0: قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدف مدينة خيلمنيتسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنية التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عمليات ممر أورليفكا للعبارات مؤقتاً. كما تلقت خدمات الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنية التحتية في المنطقة. وانتهت في الكرملين محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما كشف الكرملين أن المباحثات كانت صريحة وأن الجانب الأمريكي طرح أفكارا عدة لإنهاء هذا النزاع.
1: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى 3 ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
2: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو، ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
1: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
3: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
1: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتاً، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقباً استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة، ليبقى التساؤل قائما عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: غابت الجامعات العراقية عن تصنيف شنغهاي لأفضل 1000 جامعة حول العالم لعام 2026، وعزى أكاديميون حصول المؤسسات التعليمية في العراق على هذا المستوى المتدني إلى عوامل عدة: ضعف مخرجات البحث العلمي والفجوة بين المناهج وسوق العمل.
4: غياب عراقي جديد عن واحد من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات. تصنيف شنغهاي المعني بقياس الأداء الأكاديمي والبحثي لأفضل 1000 جامعة حول العالم خلا هذا العام من أسماء الجامعات العراقية، ما أعاد إلى الواجهة واقع التعليم العالي في البلاد ومدى قدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق حضور مستدام في المنافسة الأكاديمية العالمية.
5: العراق لم يتواجد في 1000 جامعة الأولى في العالم على مستوى التايمز، على مستوى شنغهاي من التصنيفات المهمة. للأسف أسباب ذلك تعود إلى ضعف النظام التعليمي في العراق، عدم الإمكانية العمل على مؤشرات داعمة للأستاذ العراقي للنشر والعمل وفقا لتلك التصنيفات.
4: يعزو أكاديميون ومختصون تراجع تصنيف الجامعات العراقية إلى ضعف مخرجات البحث العلمي والابتكار نتيجة محدودية الإنفاق والتمويل.

0: جانب الفجوة بين المناهج وسوق العمل، يضاف لها الزيادة التنافسية والتوسع الكبير في الكليات والأقسام الأهلية لأغراض تجارية على حساب تطوير جامعات بحثية رصينة، في وقت رفضت فيه وزارة التعليم العالي التعليق على الموضوع.
1: هناك تسهيلات منحت لجامعات أشبه بدكاكين للأسف الشديد، يعني وصفت بأحد وخرجنا من مؤشر دافوس جودة التعليم، لذلك نحن بحاجة إلى نقنن عدد الجامعات تندمج مع بعض، ندعم البحث العلمي التدريسي الذي ينشر بحث ضمن المستوعبات العالمية، نتحمل أجور نشر في هذه المجلات، ندعم التدريسي في بحوث تطبيقية.
0: ويمتلك العراق 35 جامعة حكومية، فيما يبلغ عدد الكليات الأهلية 85، منح الكثير منها وفق مختصين رخصا رغم افتقارها للمعايير الأكاديمية وشروط الجودة العلمية، ما يهدد رصانة التعليم ومستقبل الطلبة على حد سواء.
2: زيادة عدد الجامعات لا تعني بالضرورة تقدما في التعليم العالي، فالمعيار الحقيقي بحسب أكاديمينا هو جامعة رصينة تنتج بحثا علميا يعالج مشكلات المجتمع ويخرج كفاءات يحتاجها سوق العمل، عبر تحويل المعرفة من قاعات الدراسة إلى حلول ملموسة في حياة الناس. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
3: ختام النشرة ونذكر بالعناوين. الحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، والمواجهات تحتدم في عدة جبهات مع الحوثيين. 24 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. دمتم في أمان الله.
4: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

الآثار الحجرية والخشبية. صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلمية.

سقفياً عظيماً بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد، ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: كيف الوطن
11: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
12: والله، شعور لا يوصف.
13: هي حريتي.

0: ثمنها كان صبر زوجي علي.
1: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
2: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
3: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
4: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
5: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المهبدات، الأشبال.
6: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

4 قتلى و20 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري يهاجم ناقلة نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن النبطية الفوقة سجلت شهيدين وجريحين، والنبطية حي الراهبات 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، وعرب صالين شهيدتين و6 جرحى بينهم طفلتان، وكفر الرمان 4 جريحات. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت إن خطة إعادة انتشار تحمل اسم الخط الرمادي، وستقام فيها مواقع لشن العمليات. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. وهذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي قد أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط

0: تاوني قبالة جزيرة خارك، وستارك واحد قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى تدمير كامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تمثل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقج اتصالا هاتفيا شمل آخر المستجدات بالجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وبعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري، امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي، كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: شيع فلسطينيون في قطاع غزة جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء، والهادف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. أصيب 11 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية

0: بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في منطقة المسلخ جنوب خان يونس، وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء توغلها بمحاذاة الخط الأصفر في منطقتي أبو العجين ووادي السلقة. كما أصيب 9 أشخاص بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بناية تجارية قرب الخط الأصفر في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. اعتقلت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين متظاهرين اثنين على الأقل خلال مظاهرة داعمة لفلسطين، وتجمع عدد كبير من الناشطين في ميدان أرنست رويتر احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. ورفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورددوا هتافات تنتقد الموقف الألماني. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بن عودة إن قوات الاحتلال حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقابة الحرش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخله، فيما أعلنت مديرية التربية تأخير الدوام المدرسي ساعة بسبب مضايقات الاحتلال المستمر. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمال رام الله إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلامة وأن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يمثل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة، وذلك في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
1: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
2: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
1: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
3: وإحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق ثانيه، وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
1: الخوف يتجاوز مساحه الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
4: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد،
1: معادلة تفرض الضم الميدانية أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر رويشة، تارة عربي، الخليل.
0: أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن رشاد الإعلامي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها الإعلامي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، أكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد النزيري إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف النزيري أن هجوما نفذ ضد قوة الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وتحييد عناصره. كما أعلنت القوات اليمنية استهداف مواقع للحوثي بالمسيرات في محافظة مأرب.
4: تصعيد عسكري على جبهات الغرب اليمني في معارك هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثي امتدت من محافظة تعز إلى جنوب الحديدة. في تعز تتركز المعارك في حيفان والكدحة ومقبنة والبرح وجبل حبشي، وتقول القوات الحكومية إنها سيطرت على مواقع وتلال استراتيجية في حيفان بينها الوثرة وسعيد طه وذيبان والنجدين المطلة على طرق الإمداد التي تربط تعز بلحش. وفي الكدحة ومقبنة لا يزال القتال مستمراً، حيث وصل الحوثيون إلى أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخة الذي يعد الشريان بين تعز والساحل، وتعني السيطرة عليه القدرة على تحريك القوات والإمدادات أو قطعها. وعلى الساحل الغربي تقول القوات الحكومية والقوات المشتركة إنها استعادت السيطرة على مديرية حيس وتقدمت في محيطها باتجاه جبل رأس. أما في الجراحي فتتحدث مصادر حكومية عن أسر عشرات الحوثيين بالتزامن مع هجوم مضاد استهدف تعزيزات حوثية جنوب المديرية. سلاح الجو اليمني استهدف بدوره مواقع وتجمعات وآليات حوثية في تعز والحديدة بعد هجوم حوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات بهدف الوصول نحو الساحل ومناطق قريبة من باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية وطبية أسفرت معارك الساعات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين إضافة إلى ضحايا مدنيين. سناء المهداوي، تارة عربي.
0: أفادت مصادر سورية بقصف الجيش الإسرائيلي محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية. وأفاد التلفزيون السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيرات فوق مناطق روسية وجمهورية القرم إضافة إلى المجال الجوي فوق بحر آزوف والبحر الأسود. وذكرت أن عمليات الإسقاط جرت بين مساء السبت وصباح الأحد وتعذر التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل. قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدف مدينة خيميلنيتسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنية التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عمليات ممر أورليفكا للعبارات مؤقتا، كما تلقت خدمات الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنية التحتية في المنطقة. اندلع حريق في منشأة للبنية التحتية بمنطقة فاستيف جنوب غربي العاصمة الأوكرانية إثر ضربة روسية. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن اتساع مساحة الحريق وارتفاع درجات الحرارة وشدة الدخان استدعت اشراك قوات ومعدات إضافية في عملية الإطفاء، وذلك لمنع انتشار النيران إلى منشآت أخرى. وصل المبعوثان

0: الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف في زيارتهما الأولى لأوكرانيا، حاملين بحسب ترامب اقتراحا لوضع حد للحرب غدا لقائهما الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو. وأجرى بوتين مساء السبت محادثات استمرت لثلاث ساعات مع ويتكوف وكوشنر، وصفها المستشار الكريملين يوري أوشاكوف بأنها بناءة وصريحة للغاية وتتسم بالثقة. وقال أوشاكوف إن المبعوثين الأمريكيين أعدا لهذه الزيارة بشكل واف، وأضاف بأن ويتكوف وكوشنر لم يعربا فقط عن اهتمامهما التقليدي بإنهاء الأعمال العدائية بسرعة، بل عرضا أيضا عددا من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية.
1: حين تهدأ أصوات المدافع تخرج الدبلوماسية من كواليس الصمت لترسم هدنة مؤقتة فوق سماء أرهقها الصراع. هكذا بدت محادثات الكرملين التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مدى ثلاث ساعات. لقاء جدد فيه الرئيس الروسي ثقته بالوساطة الأمريكية وانفتاحه على حوار يفكك أسباب الأزمة وينهي الحرب، فيما تعهد الوفد الأمريكي بنقل رؤية موسكو إلى محطته المقبلة في كييف.
2: لقد تلقينا طلبا خاصا عبر القنوات الرسمية لتعليق الضربات ضد كييف، وبناء على ذلك أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة السبت، وأود الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني خفض هو الآخر وبشكل ملحوظ وتيرة هجماته ضد أرادينا والعاصمة موسكو. ورغم أن السلطات الأوكرانية نشرت دعوة لوقف أوسع لإطلاق النار لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الأمر لم نكن قد اتفقنا عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المباحثات وسلامة الوسطاء.
1: من جانبه شكر ويتكوف القيادة الروسية على إقرار التهدئة في كييف وموسكو.
3: أود أن أشكركم على إقرار وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وهو ما أتاح لنا إمكانية القدوم إلى هنا بشكل آمن.
1: وعلى وقع قرار موسكو بتعليق الضربات مؤقتاً، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف متبادل لإطلاق النار حتى الاثنين، مترقباً استقبال المبعوثين في محاولة للدفع بمسار تفاوضي أثقلته حالة من الجمود وتعقدت مساراته بظلال حروب إقليمية متصاعدة تزاحم الملف الأوكراني على طاولة واشنطن. وبين صمت الصواريخ في كييف وتعهدات واشنطن في موسكو، تتنفس الدبلوماسية تحت مظلة هدنة مؤقتة. ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتسوية جادة، أم هي مجرد استراحة عابرة بين جولات الصراع؟ أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: للمزيد من التفاصيل نرحب من كييف بمراسلنا ثائر عمرو. ثائر، أهلا ومرحبا بك. ثائر، إلى أي مدى تقيس كييف الآن الإرادة السياسية لإيجاد حلول لإنهاء هذه الحرب، وكيف تتعامل معها بدورها هي أيضا؟
4: على ما يبدو أن كييف تظهر استعدادا واضحا للخوض في مفاوضات بناءة مع الجانب الأمريكي، وخاصة مع الوفد الأمريكي الذي وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف قبل قليل. الرئيس الأوكراني كان قد اجتمع بالوفد الأوكراني المفاوض قبيل وصول الوفد الأمريكي، وكان قد أدلى ببعض التصريحات. هذه التصريحات يمكن أن ترسم لنا أو توضح ما هو الرؤية المتعلقة بالجانب الأوكراني، وخاصة أن الرئيس الأوكراني أكد أن بلاده مستعدة للخوض في مفاوضات بناءة قبيل وصول الوفد الأمريكي، ولكن الرئيس الأوكراني أكد على أن أهمية حصول أوكرانيا على سلام عادل، وأيضا كان هنالك تأكيد على تمسك أوكرانيا بخطوطها الحمراء. وإذا تحدثنا عن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها أوكرانيا، فهنا يجب الإشارة بطبيعة الحال إلى قضية الأراضي العالقة في أو النقطة المتعلقة بالأراضي العالقة بين الجانب الأوكراني وبين الجانب الروسي، بما يخص ما تبقى من الأراضي التي تقع تحت سيطرة الجيش الأوكراني في مقاطعة دونيتسك. وكذلك الحديث يدور أيضا عن السيطرة على محطة زاباريجيا

0: النووية، وهذه هي إحدى أهم النقاط الحساسة التي من المنتظر أن يتم مناقشتها مع الجانب الأمريكي، وهي نقاط قديمة حديثة، لا زال هنالك مسار طويل تفاوضي بما يخص هذه النقاط تحديدا. زيلينسكي أيضا تحدث عن أهمية حصول أوكرانيا على الضمانات الأمنية، وتحدث أن السلام العادل والسلام المشرف يجب أن تحصل عليه أوكرانيا من خلال حصولها على ضمانات أمنية تضمن لأوكرانيا عدم قيام روسيا بخوض أو بشن مزيد من الهجمات بعد الوصول إلى اتفاقية سلام مع الجانب الروسي. ولكن هذه الزيارة تأتي في ظل شكوك تحوم حول هذه الزيارة، حول إمكانية التوصل أو إلى رؤية دبلوماسية ما أو نجاح هذه المفاوضات، خاصة وأن الجانب الأوكراني يشير إلى تمسكه بهذه النقاط الحساسة، وكذلك أيضا بما أشار إليه الرئيس الأوكراني تحديدا في هذا الاتجاه. ومع ذلك الجانب الأوكراني أبدى استعداده للخوض في هذه المفاوضات، وكذلك التمسك أوكرانيا بالحفاظ على الهدنة التي أعلنتها من قبلها ومن قبل الجانب الروسي. أيضا كان هنالك هدنة لمدة 3 أيام والتي تنتهي بنهاية يوم الاثنين، ولكن الأوكرانيا كانت قد وجهت بعض الانتقادات للجانب الروسي والتي أشارت إلى أن روسيا تعيق هذا المسار الدبلوماسي من خلال استهداف المطارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تحديدا مطار جولياني ومطار باريسبل قبيل وصول الوفد الأمريكي، مشيرة إلى أن هنالك كانت بعض الترتيبات لوصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية عبر الجو إلى مطار باريسبل الدولي. وقال الجانب الأوكراني أن القوات الروسية جراء هذا الاستهداف حاولت منع وصول الوفد الأمريكي، وفي حقيقة الأمر هي الزيارة الأولى التي يصل فيها جاريت كوشنر وسويتويتكوف إلى العاصمة الأوكرانية منذ انطلاق المسار التفاوضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بين أوكرانيا وروسيا. وكان في استقبال الوفد أيضا رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريل بودانوف وعدد من الشخصيات السياسية المرموقة من قبل الجانب الأوكراني، على سبيل المثال البرلمان الأوكراني أندري أرخمية، وكذلك روستوم عميروف، والعديد من الشخصيات من الوفد الأوكراني المفاوض. ثم التقيا قبل قليل مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، ووفقا لآخر التحديثات الصادرة من قبل الجانب الأوكراني قبل قليل انطلق الاجتماع بين الوفد الأمريكي وكذلك بين الوفد الأوكراني برعاية الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. هذا الاجتماع يعلق عليه في حقيقة الأمر الجانب الأوكراني الكثير من الأمال من أجل الوصول إلى صيغة ما أو صيغة مشرفة، حسب ما يقول الجانب الأوكراني بتسريع الوصول إلى صيغة دبلوماسية سياسية تضمن لأوكرانيا سلاما عادلا وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. بعض النقاط الحساسة ما زالت هنالك عالقة على حد ما يقول الجانب الأوكراني، وهذا أيضا ما يشار إليه في وسائل الإعلام الأوكرانية والعديد من المحللين والمراقبين هنا في الساحة الأوكرانية، الذين لم يعلقوا آمال كبيرة على هذه الزيارة، مشيرة إلى أن المساعي الأمريكية حتى تاريخ هذه اللحظة هي محدودة، وربما لا تصل إلى صيغة دبلوماسية واضحة حتى هذه اللحظة. ولكن بطبيعة الحال ننتظر انتهاء هذا الاجتماع وصدور التصريحات الرسمية الصادرة سواء من الجانب الأوكراني أو حتى من الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان بعد عمليات عسكرية على الحدود في إقليم خيبر بختون خوا. وأفاد الجيش بأن قواته ضبطت 15 مسلحا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ثم نفذت عمليات تمشيط في المناطق الحدودية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين آخرين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعنوان. 24 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. الحرس

0: الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بواشنطن، ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. دمتم في أمان الله.
1: Start making

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. جالاتا سراي يحقق انتصارا مثيرا على إسطنبول بشاكشهير في الدوري التركي وبثلاثة أهداف لهدفين. الخسارة الأولى للريال مدريد في الليغا على يد ريال بيتيس تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي شمال لندن لا تبدو المواجهة مجرد ديربي مبكر، أرسنال البطل يدخل القمة بالعلامة الكاملة وشباك لم تهتز، بينما يأتي تشيلسي بقيادة تشافي ألونسو بثوب جديد وهجوم أكثر شراسة، فمن يملك الأفضلية في الديربي اللندني؟

تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعدما خسر بهدف دون رد على يد مضيفه ريال بيتيس في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة. ويدين النادي الأندلسي بهذا الانتصار إلى لاعبه الإيرلندي تروي باروت الذي سجل الهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81. وكان ريال مدريد حصل على ركلة جزاء إلا أن نجمه كيليان بابي أهدرها ليرفع ريال بيتيس رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط. قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك فريقه ليفربول لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بالتغلب على مستضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع ليفربول رصيده بذلك إلى 5 نقاط بعد تعادله في أول مبارتين له هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست. حقق جالاتا سراي فوزا مثيرا على مضيفه اسطنبول بشاكشهير ب3 أهداف لهدفين في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. وحملت ثلاثية جالاتا توقيع كل من فيكتور أوسيمين ولوكاس توريرا إضافة إلى جابرييل سارا، فيما سجل ثنائية بشاكشهير كل من إلدور شومدروف وديفنسون ساشز الذي سجل بالخطأ في مرمى، ليعتلي جالاتا سراي بهذا صدارة الدوري التركي برصيد 9 نقاط. وصل باريس سان جيرمان انطلاقته المخيبة في الدوري الفرنسي ليسقط على أرضه أمام موناكو بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من المسابقة. ورغم سبق باريس التسجيل عبر ماركينوس في الشوط الأول، إلا أن موناكو قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفي فلافيو نازينيو وستانيس إيدوميو ليواصل موناكو

صدارته للدوري، فيما يتجمد رصيد باريس عند نقطتين في المركز الثاني عشر. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2030، إضافة إلى تجديد عقود خمسة لاعبين هم لوكاس بيرالدو، ويليان باتشو، إضافة لسيني مايولو وجواو نيفيش وفابيان رويس، ليواصل بذلك الفريق الباريسي الحفاظ على أبرز أسمائه التي قادته للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا. إلى الدوري البرتغالي، حيث حقق بورتو فوزا صعبا على ضيفه مورينيرسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي. تقدم مورينيرسي عبر دينيس بينتو في الدقيقة العشرين قبل أن يقلب بورتو النتيجة بهدفي يان بيدنجراك وويليام غوميز في الدقيقتين 37 و58. حقق الهلال السعودي فوزه الخامس على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الشباب بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري. وافتتح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للهلال قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من علامة الجزاء، لينجح بذلك الهلال في الوصول للنقطة الخامسة عشرة في صدارة البطولة. وتغلب العين على مضيفه كلباء بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي. وسجل عبد الكريم تراوري وبابا بيلو هدفي العين في الشوط الأول ليحقق الفريق انتصاره الرابع تواليا ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب. تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الصيني وو بيينغ بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع الأشواط 6-3 6-4 و6-1، ليضرب اللاعب الإسباني موعدا في اللقاء القادم مع الأمريكي تومي بول الذي تأهل بدوره بعد الفوز على البلغاري ألكسندر بوبليك. وواصل الأمريكي فرانسيس تيافو تألقه في البطولة ليبلغ ثمن النهائي بعدما تفوق على لاعب موناكو فالنتين فاشرو بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 6-2 6-4، ليواجه اللاعب الأمريكي في الدور المقبل الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب بدوره على الفرنسي آرثر ريندر كينغ بثلاث مجموعات متتالية. وفي منافسات السيدات، عبرت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى ثمن نهائي البطولة بعدما تغلبت بسهولة على الأوزبكية كاميلا راخيموفا بمجموعتين دون مقابل وبواقع الأشواط 6-3 6-4. وبهذا الفوز ستواجه سابالينكا في الدور المقبل الأمريكية تايلور تاونسند التي حققت مفاجأة كبيرة بالتأهل على حساب المصنفة الخامسة عشرة ديانا شنايدر.

0: نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطولة الألف شهيد الكروية بمشاركة أكثر من 240 فريقا فلسطينيا من مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وتأتي هذه البطولة تخليدا لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
1: في ملاعب قطاع غزة والضفة الغربية والشتات تلتقي الكرة الفلسطينية في بطولة واحدة بعد 3 سنوات غابت فيها المنافسات في قطاع غزة تحت شعار بطولة الألف شهيد، تجري بين أكثر من 240 فريقا 50 منهم في قطاع غزة. لذلك لا تعد صافرة البداية مجرد إعلان عودة المنافسات، لكنها استحضار وتخليد لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
2: البطولة مهمة جدا، خاصة توصيل للعالم الدولي والغربي أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتعافى وأن يعيش.
1: لكن العودة إلى المنافسات في غزة لا تجري في ملاعب كما كانت قبل الحرب، فالكثير منها دمر أو تحول لمراكز إيواء، فيما تفقد الأندية المشاركة أماكن التدريب والتجهيزات اللازمة، حيث يحاول اللاعبون استعادة نشاطهم وإيقاعهم الرياضي في ظروف حياتية صعبة لا تنفصل عن واقع باقي سكان القطاع.

0: صراحة ما في أي لوجستيات ولا استعدادات. أنا ممكن أنا أجيك وأنا بعبي مية، قاعد بعبي مية. الظلم اللي وقع علينا كبير ما يخفى على الكل. إحنا قاعدين هنا مجرد بنرجع نوعا ما من الذكريات القديمة، ذكرياتنا اللي كانت حلوة. البجري وليد بيحتفل في اليوم في الدوري، بيحتفل في الكاس. اليوم وليد قاعد بيجري ورا عبي مية، ورا زميلي اللي استشهد، ورا زميلي المصاب. صحيح لا يوجد استعدادات، لكن يوجد همة في قلوبنا نستجدي قوتنا من الاهالي اللي في المواصي، حفزتنا انه لازم تلعبوا ولازم انتم الرياضيين ترجعوا الذكريات. من هذا المنطلق احنا بس الان نوعا ما بنتذكر الرياضه.
1: ولا تتوقف تطلعات اللاعبين والجماهير عند حدود هذه البطوله، فبعد 3 سنوات من غياب المنافسات يأملون بأن تكون بطولة الألف شهيد بداية لعودة النشاط الرياضي بصورة منتظمة، وتمنح اللاعبين فرصة حقيقية للتدريب والتطوير، والجماهير مساحة حقيقية لاستعادة شغفهم باللعبة من جديد.
2: رغم ما فرضته سياسة الاحتلال من تفتيت جغرافيا الأرض بين غزة والضفة والشتات، استطاعت بطولة الألف شهيد أن تجمع الفرق كافة معيدة للرياضة دورها، مساحة جامعة لوحدة الفلسطينيين فوق كل المسافات. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
3: أثارت خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال البرتغالي جوزيه مورينيو النصيب الأكبر من سهام النقد. البداية مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال: ريال مدريد يتلقى أول هزيمة له في الليغا هذا الموسم. ريال بيتيس يسقط الملكي 1-0 لينهي البداية المثالية لريال مدريد في الدوري الإسباني، أول سقوط لمورينيو ولاعبيه في الليغا هذا الموسم. أما حساب إنسايدر ريال فنقل تصريحات لمورينيو الذي هاجم فيها لاعبي بيتيس، وكتب مورينيو: لاعبو بيتيس أكثر دهاء، بينما لاعبو ريال مدريد طيبون وساجدون ساجدون أكثر من اللازم. لاعبون يتعرضون للمخالفة ثم ينهضون مباشرة، أما لاعبو بيتيس فيعرفون كيف يستغلون مثل هذه المواقف. وهذا حساب كوبي نقل عن الصحفي كريستوبال سوريا هجوما لاذعا على مورينيو، فقال: كريستوبال سوريا، سيداتي وسادتي، أقدم لكم ريال مدريد بقيادة مورينيو. وفقا لخبراء العاصمة، مورينيو يقدم دروسا متقدمة في المؤتمرات الصحفية، أما في كرة القدم فمستواه متواضع جدا. بدوره هاجم خليل بن مصباح طريقة لاعب الفريق الملكي وقال: ريال مدريد اللعبثية في اللعب وعدم توازن الخطوط وغياب التنويع في المنظومة الهجومية تجتمع كلها في ريال مدريد نسخة مورينيو. ونختم مع حساب عشاق ريال بيتيس بالعربية الذي سخر من هدف أسبي الملغى، فكتب: فرحة للبيع، استعمال خفيف.

0: تتجه الأنظار إلى ملعب الإمارات حيث يلتقي قطبان لندن أرسنال وتشيلسي في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب لما ستكشفه القمة عن جاهزية الفريقين للمنافسة مبكرا على مراكز المقدمة.
1: قمة لندنية مبكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات في مواجهة يدخلها الفريقان بالعلامة الكاملة بعد فوز كل منهما في أول جولتين من الموسم، مباراة وصفتها الصحافة الإنجليزية بصراع الهجوم أمام الدفاع مع بداية هجومية قوية لتشيلسي مقابل صلابة دفاعية لأرسنال الذي لم تستقبل شبكه أي هدف حتى الآن. ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يدخل المواجهة مع بعض الشكوك على مستوى التشكيلة بعد خروج كريستيان موسكير احترازيا أمام أستون فيلا، فيما تحوم الشكوك أيضا حول جاهزية برونو غيمارايش. وفي الخط الخلفي قد يلجأ أرتيتا إلى الدفع بإزري كونسا إلى جانب غابرييل، بينما يقترب يوريان تيمبر من العودة مع بقاء مشاركته غير محسومة حتى التدريبات الأخيرة. هجوميا يبدو بوكايو ساكا أحد أبرز مفاتيح أرسنال بعدما بدأ الموسم بصورة جيدة ويسعى للتسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في وقت يواصل فيه كاي هافرت حصد ثقة أرتيتا في المباريات الكبرى على حساب فيكتور جوكيريش الذي لم يشارك حتى الآن في الدوري هذا الموسم. على الجانب الآخر يدخل تشيلسي اللقاء بعدما أظهر خطه الأمامي فعالية واضحة في أول جولتين سجل خلالها 7 أهداف، لكن الفريق اللندني يواجه مشكلة في خط الوسط مع استمرار الشكوك حول جاهزية مويزيس كايسيدو الذي عاد من الإصابة قبل أن يغادر الملعب مجددا أمام برايتون بعد 14 دقيقة فقط، كما يغيب جوردان هندرسون وماركو باليسترا بسبب الإصابة، مباراة قد تمنح الفائز دفعة مبكرة في سباق الصدارة وتقدم في الوقت نفسه أول اختبار كبير لطموحات الفريقين في الموسم الجديد. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللمزيد عن هذه القمة، قمة ديربي لندن، أرحب بضيفي من عمان الناقد والصحفي الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن مواجهة مبكرة، قمة مبكرة، الفريقين، فريق أرسنال 6 أهداف 6 نقاط وبصدارة الترتيب، وأيضا تشيلسي بست نقاط وأيضا ب7 أهداف، قوة هجومية كبيرة. كيف ترى ميزان القوة بين الفريقين؟
2: متناقض للغاية وأول اختبار حقيقي على صراع المنافسة لصدارة البريمير ليج. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا شيء متناقض ما بين الأرسنال البطل الدوري في النسخة الماضية وما بين تشيلسي المتحفز هذا العام والذي يأتي بثوب جديد ومدرب جديد وأسماء جديدة حتى بقيادة تشابي ألونسو. أرسنال واضح مع ميكيل أرتيتا نشاهد أكثر استقرار، أكثر هدوء، منظومة تكتيكية قادر على السيطرة والاستحواذ كما شاهدنا في مواجهة كوفنتري وأيضا في المواجهة الأخيرة أمام أستون فيلا. يعلم كيف ينتصر، يحافظ على رتم الأداء، لا يتأخر، والأهم دفاع حديدي. تشيلسي على النقيض تماما، تغيرت الكثير للأسماء فيه ولكنه يمتلك مثلث هجومي كاسح سريع يمتهن العمل في المساحات الضيقة بقيادة جواو بيدرو من خلفه البارد كول بالمر وأيضا القادم الجديد مورغان، ولكن تبقى معضلة طريقة العمل والاستحواذ وطريقة ديناميكية الأداء. تقريبا تشيلسي بعد خروج إنزو فرنانديز نحو مانشستر سيتي فقد الكثير من قوته في إيقاع اللقاء. المباراة الأخيرة الجولة الماضية أمام برايتون انتهت بها نتيجة 4-3، يؤكد بأن تشيلسي نوعا ما كتركيبة بشرية مهزوز، ولكن لا. الآن مع ألونسو يبحث عن إحراز المطلوب تحقيق الانتصار، بالتالي هي قوة هجومية في تشيلسي أمام الصلابة الدفاعية وشخصية البطل في أرسنال في ديربي شمال غرب لندن.
0: نعم معتصم، ماذا عن الصلابة الدفاعية لفريق أرسنال؟ فريق قوي دفاعيا لكنه يعاني من غياب صليبة، وأمام هجوم ناري لفريق تشيلسي، بالمر، جواو بيدرو، وأيضا القادم الجديد روجرز، كيف سيتعامل معه أرتيتا مع هذا الخط الهجومي لتشيلسي؟
2: هي معضلة واختبار لربما محبذ لميكيل أرتيتا. المعضلة بأنه أصبح نشاهد في الفترة الأخيرة منذ انطلاقة الموسم بأن ميكيل أرتيتا يمنح كالفيوري الظهير الأيسر ويمنح بين وايت الظهير الأيمن الفرصه للتقدم، لان تيمبر مصاب، بالتالي يعتمد على اسماعيل في خط قلب الدفاع بالنسبه لصليبه ومسكيرا، بالتالي في بعض الاحيان تصبح انت مطالب بخلق حلول اضافيه لتدعيم المنظومه الدفاعيه، بالتالي ديكلان رايس الذي دوما يقود لك الهجمات سيصبح لربما ثالث قلوب الدفاع بشكل متقدم، وايضا بالنسبه للشاب اسكالي ايضا سيعود في بعض اللحظات ليكون اسناد اضافي لهذا الخط الدفاعي. نعم. ولكن لا نعلم هل يتم تحجيم طلعات بن وايت وطلعات كالفيوري في اسناد العمل الهجومي ام لا، ولكن قوه الارسنال في ديناميكيه تحركات الاظهره الى الامام، ولكن اعتقد دفاع ارسنال جاهز وفي الموعد.
0: نعم، ماذا عن هجوم ارسنال معتصم؟ يعني ارسنال راهن في الميركاتو الصيفي على امكانيه جلب خوليان الفاريز، لكن الفريق فشل في ذلك، لا يعتمد على جوكريش كمهاجم اساسي، وتخلى ايضا عن مارتينيلي الرئه اليسرى للفريق، كيف سيتعامل هجوميا ارسنال؟

0: وضع هجوم ارسنال بصراحه عباره مربك للغايه، لانه خرج من تروسارد نحو الدوري التركي نحو بشكتاش، وايضا خرج منه كاحد الخيارات البديله بالنسبه لي لجيستوس نحو البارسا، جوكريش مصاب حتى لحظه، بالتالي فعليا هو يمتلك ثلاثه اسماء، ساكا على كجناح ايمن، يمتلك ايضا بالنسبه لي لتوزونيس الجناح الايسر اليوناني، ومهاجم راس حربه وحيد صريح وهو هافيرتس. بالتالي حتى فكره اعتماد الارسنال على الكرات الثابته كحل تهديفي شاهدنا في اول لقاءين بانها غير حاضر، لان المنظومه الاماميه نوعا ما اختلفت، بالتالي هذا يلقي ضغط اكبر على نجوم متوسط الميدان وخاصه بالقائد مارتن اوديغارد، ولكن اعتقد بان الدكه البشريه الموجوده لدى ميكيل ارتيتا تمنحه خيارات اكثر بمرور الوقت، لا يزال يمتلك مفاتيح لعب عديده في خط المقدمه، ولكن الارسنال بدا يظهر بشكل مختلف استاذ احمد، انا اعتذر على الاطاله، ولكن لم يعد يبحث عن غله تهديفيه، اصبح يبحث عن السيطره على اللقاء وايضا خطف انتصار هادئ بدون اي مفاجات او صدمات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على تفاصيل من تاريخ مواجهات الفريقين، فريق ارسنال وايضا فريق تشيلسي عبر مباريات البريمير ليج.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. معتصم، لو بحثنا في أفكار المدربين مايكل أرتيتا وأيضا تشافي ألونسو، كلاهما يختلفان في طريقة اللعب. أرتيتا يحاول السيطرة على منطقة الوسط، تناقل الكرات، بينما ألونسو يعتمد الضغط العالي ولا يوجد لديه مشكلة من استخدام سلاح المرتدات. برأيك أي من المدربين يمتلك مرونة تكتيكية أكثر؟
1: بطبيعة الحال ميكيل أرتيتا، مع احترامي لتجربة تشابي ألونسو الناجح في تجربة مع بايرن ليفركوزن، ولكن أنت الآن في معترك الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت مطالب أن تخلق هوية فنية وتكتيكية لكل لقاء على حدة، حسب كل لقاء وقيمة الخصم وظروف اللقاء والمناخ الجوي وطبيعة التحضيرات وكم أيام الراحة وما هي الأسماء المتاحة أمامك. هذا لا خلاف عليه. ميكيل أرتيتا خريج بيب غوارديولا وممتاز جدا في التحضير، ألونسو تقريبا أقل مرونة وأكثر لربما ديناميكية أو شكل مباشر، ويريد أن يقدم شكل هجومي كاسح يبني الهجمات بأقل عدد ممكن من الفرص، لا يريد أن يكون لديه أي إشكاليات، غير مهتم حتى في موضوع السيطرة والاستحواذ. وشاهدنا خط الدفاع في لقاء برايتون مهزوز تماما، يحاول أن يبني الفرص لربما بكرة طولية تنقل مرة أو اثنتين. الأرسنال مختلف تماما، الأرسنال الآن سادس عام أو سابع عام مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بالتالي هو يختلف كثيرا في فهم بطولة الدوري الإنجليزي من منظور المدرب وليس من منظور اللاعب. هذا شيء غير موجود كخبرة لدى ألونسو، مع احترامي لتجربته في الدوري الألماني وتجربته في الدوري الإسباني، ولكن البطولة الإنجليزية مختلفة تماما في طريقة التعامل، في طريقة القراءة، في طريقة ظروف المواجهات، بالتالي تفوق كبير لميكيل أرتيتا. لكن هناك نقطة جوهرية تتفق فيها كليهما، بأنهما بعيدين كليا عن المدرسة اللاماسية.
0: نعم معتصم، لو طلب منك تقديم النصح لتشافي ألونسو كيف يستطيع أن يفوز

0: ليس هذا اللقاء أن تقوم بتغيير شكلك من أجل مواجهة الأرسنال، لأنك فعليا هذا هو اختبار لكليهما. الأرسنال أكثر جهوزية فنيا معنويا وحتى كشخصية فريق بطل يمر بأول اختبار له. بالتالي تشيلسي ضغوط أقل، ولكن في معقل الإمارات مطالب أن تقدم أفضل شيء ممكن لدي. بالتالي أنا بصراحة العبارة أنت حرجت في هذا السؤال، ماذا أقدم لمدربين كبار في الكرة الإنجليزية؟ ولكن بطبيعة الحال هذه كرة القدم، نتباحث في الأفكار ونقرأ كيفية التعامل ما بين المنافسين وما بين المدربين وما بعضهم البعض.
1: نعم، من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tertaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل

وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

4 قتلى و20 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قاليباف يهدد برد أكثر إيلاما على هجمات واشنطن، والحرس الثوري يهاجم ناقلة نفط وسفنا مرتبطة بالولايات المتحدة. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 24 وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن النبطية الفوق سجلت 2 شهيدين و2 جريحين والنبطية حي الراهبات 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة. وعرب صليم 2 شهيدة و6 جرحى بينهم طفلتان وكفر رمان 4 جريحات. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قوته. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت إن خطة إعادة انتشار تحمل اسم الخط الرمادي، وستقام فيها مواقع لشن العمليات. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 4 قتلى جنوب لبنان. وندد عون بالاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى

0: قال الرئيس البرلماني الإيراني محمد باقر قاليباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة لعدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج، قال إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، وذلك ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. إلى ذلك، فقد حذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية قولها إن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الملاحة مستمرة في هرمز على الرغم مما وصفته بعدوان إيران، مشيرة إلى أن الزخم في تزايد. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا شمل آخر المستجدات بالجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وبعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حبلة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكن

0: إنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات، فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 ومليون ونصف مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
1: شيع فلسطينيون في قطاع غزة الجثامين، نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء، والهادف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. أصيب 11 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في منطقة المسلخ جنوب خان يونس. وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء توغلها بمحاذاة الخط الأصفر في منطقتي أبو العجين ووادي السلقة، كما أصيب 9 أشخاص بنيران أو بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بناية تجارية قرب الخط الأصفر في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. رفض وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، رفضوا بشكل قاطع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، محذرين من تداعياتها على حقوق الفلسطينيين وجهود السلام والاستقرار في المنطقة.

اعتقلت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين متظاهرين اثنين على الأقل خلال مظاهرة داعمة لفلسطين، وتجمع عدد كبير من الناشطين في ميدان إرنست رويتر احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية

0: على قطاع غزة. ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورددوا هتافات تنتقد الموقف الألماني. اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بن عودة إن قوات الاحتلال حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة، وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقاب الحرش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخله، فيما أعلنت مديرية التربية تأخير الدوام المدرسي ساعة بسبب مضايقات الاحتلال المستمرة. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ووصفه بالعمل الإرهابي. وقال هاكابي خلال زيارته لقرية ترمسعية شمال رام الله، قال إن ترهيب الفلسطينيين في منازلهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمان يتجاوز الفعل الإجرامي ويرتقي إلى الإرهاب. كما أكد أن الفلسطينيين في هذه المجتمعات لهم الحق في العيش بأمن وسلام، وأن على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يمثل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة، وذلك في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
1: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
2: كل يوم بيجونا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
1: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
3: وإحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
1: الخوف يتجاوز مساحه الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
4: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي الخليل.
0: أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات جماعة الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، أكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندات.

0: عودة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد زيلي، قال إن القوات استهدفت مواقع للحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. وأضاف زيلي أن هجوما نفذ ضد قوات الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدراته وتحييد عناصره، كما أعلنت القوات اليمنية استهداف مواقع للحوثي بالمسيرات في محافظة مأرب.
1: تصعيد عسكري على جبهات الغرب اليمني في معارك هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثي امتدت من محافظة تعز إلى جنوب الحديدة. في تعز تتركز المعارك في حيفان والكدحة ومقبنة والبرح وجبل حبشي، وتقول القوات الحكومية إنها سيطرت على مواقع وتلال استراتيجية في حيفان بينها الوثرة وسعيد طه وذيبان والنجدين المطلة على طرق الإمداد التي تربط تعز بلحش. وفي الكدحة ومقبنة لا يزال القتال مستمراً، حيث وصل الحوثيون إلى أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخة الذي يعد الشريان بين تعز والساحل، وتعني السيطرة عليه القدرة على تحريك القوات والإمدادات أو قطعها. وعلى الساحل الغربي تقول القوات الحكومية والقوات المشتركة إنها استعادت السيطرة على مديرية حيس وتقدمت في محيطها باتجاه جبل رأس. أما في الجراح فتتحدث مصادر حكومية عن أسر عشرات الحوثيين بالتزامن مع هجوم مضاد استهدف تعزيزات حوثية جنوب المديرية. سلاح الجو اليمني استهدف بدوره مواقع وتجمعات وآليات حوثية في تعز والحديدة بعد هجوم حوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات بهدف الوصول نحو الساحل ومناطق قريبة من باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية وطبية أسفرت معارك الساعات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين إضافة إلى ضحايا مدنيين. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وللمزيد من التفاصيل أرحب بمراسلنا من مأرب خليل المليكي. خليل أهلا ومرحبا بك. بداية، كيف تقرأ آخر التطورات وما يجري تحديدا في مأرب خصوصا بعد إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع للحوثي في مأرب هناك؟
2: نعم، ما يجري في محافظة مأرب هو أن القوات الحكومية نفذت هجوما بمنطقة الكسارة، تمكنت من خلاله الوصول إلى جبال هيلان، ثم قالت المصادر العسكرية أن هذه القوة نفذت مهمة عسكرية توغلت من خلالها إلى جبال هيلان ثم عاودت إلى مواقعها. يبدو أن هذا هو اختبار لجبهة الحوثي وتماسكها، خصوصا أن الحوثي يركز تجمعاته وآلياته وقواته باتجاه هذه القوة. أنها
0: خليل، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع خليل، فقدنا الصوت. طيب، فقدنا الصوت تماما الآن مع خليل المليكي مراسلنا من مأرب. شكرا جزيلا لك خليل. إلى شأن سوري، حيث أفادت مصادر سورية بقصف الجيش الإسرائيلي لمحيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية. وأفاد التلفزيون السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيرات فوق مناطق روسية وجمهورية القرم، إضافة إلى المجال الجوي فوق بحر آزوف والبحر الأسود. وذكرت أن عمليات الإسقاط جرت بين مساء السبت وصباح الأحد، وتعذر التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل. قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدف مدينة خيميلنيتسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنية التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عمليات ممر أورليفغا للعبارات مؤقتا. كما تلقت خدمات الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنية التحتية في المنطقة. دلع حريق في منشأة للبنية التحتية بمنطقة فاستيف جنوب غربي العاصمة الأوكرانية إثر ضربة روسية. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن اتساع مساحة الحريق وارتفاع درجات الحرارة وشدة الدخان استدعت إشراك قوات ومعدات إضافية في عمليات الإطفاء، وذلك لمنع انتشار النيران إلى منشآت أخرى. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف في زيارتهما الأولى لأوكرانيا، حاملين بحسب ترامب اقتراحا لوضع حد للحرب غداة لقائهما الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو. وأجرى بوتين مساء السبت محادثات استمرت 3 ساعات مع ويتكوف وكوشنر، وصفها مستشار الكريملين يوري أوشاكوف بأنها بناءة وصريحة للغاية وتتسم بالثقة. وقال أوشاكوف إن المبعوثين الأمريكيين أعدا لهذه الزيارة بشكل واف، وأضاف بأن ويتكوف وكوشنر لم يعربا فقط عن اهتمامهما التقليدي بإنهاء الأعمال العدائية بسرعة، بل عرضا أيضا عددا من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. أرحب بمراسلنا من كييف ثائر عمرو. ثائر، أهلا ومرحبا بك. ثائر، إلى أين وصلت حتى الآن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف؟ ما المخطط لها الآن؟ وكيف تتعامل كييف أيضا مع فرص إنهاء الصراع مع موسكو من خلال الوساطات الأمريكية؟
3: حسام، حتى هذه اللحظة الاجتماع مستمر بين الجانب الأوكراني وبين الجانب الأمريكي الذي وصل قبل نحو ساعة من الآن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وكان في استقباله العديد من القيادات الأوكرانية البارزة والوفد الأوكراني المفاوض برئاسة كيريل بودانوف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من القيادات البارزة. كيريل بودانوف أشار إلى أو رحب بهذه الزيارة وقال أن زيارة المبعوثين الأمريكيين الخاصين إلى العاصمة الأوكرانية كييف الأولى من نوعها هي تعتبر زيارة مثمرة وزيارة لطالما طالب بها الجانب الأوكراني من أجل الدفع بالمسار الدبلوماسي، خاصة وأن المفاوضات بين الجانب الأمريكي وبين الجانب الأوكراني وبين الجانب الروسي أيضا كانت قد شهدت فترة من الجمود لأكثر من نصف عام تقريبا. الرئيس الأوكراني بطبيعة الحال قبل انطلاق هذه المفاوضات وقبل وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف كان قد عقد اجتماعا مع الوفد الأوكراني المفاوض، وناقش في هذا الاجتماع بعض النقاط المهمة والحساسة الذي يجب العمل عليها مع الجانب الأمريكي مع سويت ويتكوف وجاريث كوشنر. زيلينسكي بطبيعة الحال أكد على أهمية الدفع بالمسار الدبلوماسي وقال أن أوكرانيا بحاجة ماسة للوصول إلى صيغة تلائم أوكرانيا وتلائم الشعب الأوكراني وصيغة سلام واضحة، مؤكدا أن الجانب الأوكراني يتمسك بالخطوط الحمراء التي يطرحها ولم يشير إلى أي تنازلات في هذه التصريحات، مؤكدا أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية واضحة من قبل الجانب الأمريكي ومن قبل الجانب الأوروبي، مشيرا أيضا إلى طبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن أو يجب الحصول عليها حتى في حال التوصل إلى صيغة سلام بين كييف وموسكو. ولكن اللافت في هذه القرارات وفي هذه الزيارة تحديدا هو وصول الوفد الأمريكي عبر القطار، خاصة وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قبل ساعة من الآن صرح بأن كانت هنالك العديد من الاستعدادات اللوجستية لاستقبال الوفد الأمريكي، من خلال مطار باريسبل الدولي، بمعنى أن كانت هناك ترتيبات لوصول الوفد عبر المجال الجوي، ولكن الوفد الأمريكي وصل عبر القطار. وقال زيلينسكي أن هذا جاء بسبب الهجمات الروسية التي تعرضت لها المطارات.

0: الأوكرانية وتحديدا مطار بريسبيل الدولي ومطار جولياني في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يعرقل المفاوضات ويعرقل وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه إشارة واضحة من قبل الجانب الأوكراني أن الجانب الروسي لا يرغب بالوصول إلى صيغة سلام واضحة مع الجانب الروسي، وخاصة أن روسيا تصعد
1: نعم
0: من هجماتها في الآونة الأخيرة التي تستهدف الأراضي الأوكرانية. هذا الاجتماع ما زال مستمرا، ولكن المزاج العام في أوكرانيا يشير إلى أنه لا يعلق الجانب الأوكراني الكثير من الآمال على هذه الزيارة أو أن تحقق اختراقا كبيرا في المسار الدبلوماسي أو المسار التفاوضي بين كييف وموسكو.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، كنت معنا من كييف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 4 قتلى و20 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قواته قرب الحدود مع لبنان. قاليباف يهدد برد أكثر إيلاما على هجمات واشنطن، والحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بالولايات المتحدة. غزة تشيع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. ختام النشرة، دمتم في أمان الله. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

نوبك

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليونا و700 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.7 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصابي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص. ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لا زالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى

0: الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم
1: نعم
0: كما نرى. وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
1: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى تريليون و700 مليار دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
0: هو يعني أولا أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
1: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب6 أعشار النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
0: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا، لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة. وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية، وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال في مجال التعليم وفي مجال السياحة.
1: تركيا
0: فالاقتصاد التركي
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار إلى أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج. فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعا كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر

0: متعلق بالموارد المتاحة. فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة. وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد. وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت إلى
1: نعم،
0: زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية. وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية. فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضارية. ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلا عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم، بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
2: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي

0: وباعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، ترت عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء. وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها. وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر. وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية بمواجهة البيك تاكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
2: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها: الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا ثم ينظر إلى العائد. هذا الييلد

0: هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرالي الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل. ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي، على كيفن وورش، حتى لا يرتفع أسعار الفائدة. ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع الذكاء، مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماما. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة، هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات؟

0: أداة نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء، العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عندنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر، لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات، وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن، أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان، هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني. بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

Those in the occupied West Bank.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أربعة قتلى وعشرون جريحا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قوته. أرحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول، تقدمها لكم مايا ريدان. قليباف يهدد برد أكثر إيلاما على هجمات واشنطن، والحرس الثوري يهاجم ناقلة نفط وسفنا مرتبطة بالولايات المتحدة. غزة تشيع جثامين 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون.

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. كما أعلنت الوزارة تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق جراء غارات إسرائيلية. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية أصيب بأضرار جراء القصف الإسرائيلي.
1: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
2: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب صليم شو هذا، ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعتوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعتوا حدا.
1: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3 كيلومترات وأربعة. خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
3: بضل في خوف وبضل في هلا. التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
1: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
0: طلب رئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 4 قتلى جنوب لبنان. وندد عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقف عن العمل. وطلب الرئيس اللبناني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. إلى إيران، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحات قليباف جاءت بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا

0: أو كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان الحرس الثوري أن قوته البحرية استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من عواقب المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية قولها إن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الملاحة مستمرة رغم ما وصفته بعدوان إيران، مشيرة إلى أن الزخم في تزايد. بعد أشهر من المواجهة لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. الضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا لكنها لم تنهي قدرة إيران على الرد ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم وقدراتها العسكرية لم تنهار وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل أو حتى إنهاء قدراتها على القتال أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن خصوصا حول مضيق هرمز، لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية. فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 و1.5 مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصري

0: الخلفي، كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
1: شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيدا من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى مئات من المفقودين.
2: عوائل الشهداء قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
3: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل7 سنوات.
2: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
4: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
2: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
5: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
2: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربا العجرمي، تلاتة عربي، قطاع غزة.
1: أصيب 15 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة 4 فلسطينيين إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف تجمعا لمدنيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما أصيب 9 أشخاص بغارتين إسرائيليتين استهدفا بناية تجارية قرب الخط الأصفر في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، فيما أصيب فلسطينيان بنيران القوة الإسرائيلية في منطقة المسلخ جنوب خان يونس. وأضافت المصادر أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء توغلها بمحاذاة الخط الأصفر في منطقتي أبو العجين ووادي السلق. رفض وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بشكل قاطع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، محذرين من تداعياتها على حقوق الفلسطينيين وجهود السلام والاستقرار في المنطقة.

0: اعتقلت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين شخصين على الأقل خلال مظاهرة داعمة لفلسطين، وتجمع عدد كبير من الناشطين في ميدان إرنست روتر احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورددوا هتافات تنتقد الموقف الألماني. اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوة الاحتلال حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمنتزه داخل منطقة عقابة الحرش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخله. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عملية تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تيرة عربي، بيت لحم.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهة مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات للحوثيين في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف

0: فأسفر عن خسائر في صفوف عناصر الجماعة. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوة الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات الحوثي وسببا في سقوطها الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العليمي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات، أكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي إن القوات استهدفت مواقع الحوثي باستخدام قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا، وأضاف أن هجوما نفذ ضد قوات الحوثي في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف أدى إلى تدمير قدرته وتحييد عناصره. كما أعلنت القوات اليمنية استهداف مواقع الحوثيين بالمسيرات في محافظة مأرب.
1: تصعيد عسكري على جبهات الغرب اليمني في معارك هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثي امتدت من محافظة تعز إلى جنوب الحديدة. في تعز تتركز المعارك في حيفان والكدحة ومقبنة والبرح وجبل حبشي، وتقول القوات الحكومية إنها سيطرت على مواقع وتلال استراتيجية في حيفان بينها الوثرة وسعيد طه وذيبان والنجدين المطلة على طرق الإمداد التي تربط تعز بلحش. وفي الكدحة ومقبنة لا يزال القتال مستمراً، حيث وصل الحوثيون إلى أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخة الذي يعد الشريان بين تعز والساحل، وتعني السيطرة عليه القدرة على تحريك القوات والإمدادات أو قطعها. وعلى الساحل الغربي تقول القوات الحكومية والقوات المشتركة إنها استعادت السيطرة على مديرية حيس وتقدمت في محيطها باتجاه جبل رأس. أما في الجراحي فتتحدث مصادر حكومية عن أسر عشرات الحوثيين بالتزامن مع هجوم مضاد استهدف تعزيزات حوثية جنوب المديرية. سلاح الجو اليمني استهدف بدوره مواقع وتجمعات وآليات حوثية في تعز والحديدة بعد هجوم حوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات بهدف الوصول نحو الساحل ومناطق قريبة من باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية وطبية أسفرت معارك الساعات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين إضافة إلى ضحايا مدنيين. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل الملاكي. أهلا بك خليل، ماذا تم رصده اليوم من تطورات ميدانية؟
2: نعم مايا، اليوم في محافظة مأرب تقول مصادر عسكرية من جبهة الكسارة بأن قوات أو مجموعات من قوات الجيش الوطني نفذت هجوما واسعا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب وسيطرت على مواقع واغتنمت أسلحة كانت بحوزة عناصر لجماعة الحوثي ثم عاودت مكانها. هذا الهجوم هو يمثل اختبار لدفاعات قوات جماعة الحوثي. كذلك تقول قوات المنطقة العسكرية الثالثة بأن المدفعية الثقيلة نفذت هجوما واسعا على مواقع للحوثيين في جبهات جنوب محافظة مأرب على منطقة العيرف وكذلك لضا وكذلك العكد وغيرها من المناطق، وأن الحوثيين كانوا يحاولون الهجوم باتجاه منطقة صافر النفطية التي تعتبر هدفا رئيسيا لهذه الجماعة منذ ما يقارب 4 أعوام. كذلك في تعز الآن في هذه الأثناء تشهد جبهة الكدحة اشتباكات شديدة، حيث أن قوات المقاومة الوطنية والعمالقة عززوا في ذلك المكان وحرروا بعض المناطق حسب مصادر عسكرية من محور تعز، وأنهم تقدموا في تلك المناطق التي قد كانت خسرتها قوات الجيش في الأيام الماضية، لكن هذه الاشتباكات لا تزال حتى اللحظة محتدمة وننتظر نتائجها في الساعة القادمة، هل ستظل مع هذا الطرف أم ذاك؟ أما

0: في محافظة الجوف يقول الجيش اليمني أو قوات اللواء السادس مسير بأنه نفذ هجوما على معسكر الخنجر التابع لجماعة الحوثي في خب والشعف. أما في جبهات محافظة تعز الجبهة الجنوبية والجبهة الشرقية فإن قوات الجيش سيطرت على منطقة الفضيرة والنجدين في مديرية حيفان، وأن هاتين المنطقتين يمثلان مناطق استراتيجية يطلان على طريق الإمداد وكذلك على طريق تعز وعدن. في الشق الإنساني هناك نزول ما يزيد عن 2000 أسرة نازحة من منطقة مغبنة والكدحة وكذلك مناطق في جبل حبشي نتيجة وصول الاشتباكات إلى تلك القرى. هذه الأسر تقول وحدة النازحين في محافظة تعز والسلطة المحلية أن هذه الأسر تعاني معاناة شديدة نتيجة
1: هذه التطورات. في نشراتنا اللاحقة أشكرك حتى هذه الساعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيرات فوق مناطق روسية وجمهورية القرم، إضافة إلى المجال الجوي فوق بحر أزوف والبحر الأسود، وذكرت أن عمليات الإسقاط جرت بين مساء السبت وصباح الأحد، وتعذر التحقق من البيانات بشكل مستقل. قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباريجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدفت مدينة خاملتسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبرو بيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنى التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عمليات ممر أورليفكا للعبارات مؤقتا، كما تلقت خدمات الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنى التحتية في المنطقة. هذا واندلع حريق في منشأة للبنية التحتية بمنطقة فاستيف جنوب غربي العاصمة الأوكرانية إثر ضربة روسية. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية أن اتساع مساحة الحريق وارتفاع درجات الحرارة وشدة الدخان استدعت إشراك قوة ومعدات إضافية في عمليات الإطفاء لمنع انتشار النيران إلى منشآت أخرى. في هذه الأثناء بدأ المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في كييف، وذلك غدا لقائهما الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو. وهذه أول زيارة يقوم بها ويتكوف وكوشنر لأوكرانيا منذ بدء وساطتهما في الحرب. وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي قبيل وصولهما أنه لطالما أظهرت أوكرانيا موقفا بناء وسوف تستمر في ذلك، معربا عن أمله في الإسراع بوقف الحرب ومؤكدا ضرورة تقديم ضمانات أمنية. وأضاف أن اقتراحات أوكرانيا جاهزة وأنه من المهم العمل بصورة منسقة ومعمقة وواقعية. إلى هنا تنتهي النشرة، أذكر بالعناوين. 4 قتلى و20 جريحا بغارة إسرائيلية جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قوته. قليباف يهدد برد أكثر إيلاما على هجمات واشنطن، والحرس الثوري يهاجم ناقلات نفط وسفنا مرتبطة بالولايات المتحدة. غزة تشيع جثامين 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. نلتقي على رأس الساعة.

0: الله يا ماما.
1: قتل الاطفال، قال لك انت من غير اطفال مشان البلد، انا مرات ما نزور.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد. وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
1: קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם. בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
2: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية، مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضاً أمنياً مستمراً وتعطيلاً متعمداً يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
3: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
0: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
4: Mirë se erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حق

0: هي الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما ضربوا المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. اجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالإف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى. كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عمي فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوا لناش ولا إشي. طبعا بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة، 90 أو 91. بال98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل، اندفعوا. كمان رجعوا بعديها بفترة وجيزة، انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية 75,000 شيكل واندفعوا. بعدها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بيتصلوا علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلدية طلعت على المحكمة واخذت قرار بهدم 300 متر، وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. اليوم المتفاجئ بيجي

0: تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء قياسات، يعني هم مش خلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلوا لناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحيه قانونيه كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للاسف هدوا ال 500 متر، وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمه. الهدم بطريقه عشوائيه بدون ترتيب، الجيران تاثروا، الميه على الجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
2: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها ودائما بالدعاء يرعاها. اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي يا شو مستمس شيخة وسياخ لها. اللهم اجعل أمي سيدة تربي سيدات هذا الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لأمي وارحمها وعاف عنها. اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده إخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها مش متعشين. قالت يتعشوا إخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل. معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.

0: قد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقط في سويداء نفسي. كيتنا مقرين العين فقد رفعت ابنتك راسك حاليا يا حبيبي. ان فرحتي اليوم ليست في رداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجو لها طوال عمرك.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يحضرنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أحييكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من تي عربي. إيران تهدد برد أكثر قوة على هجمات واشنطن، والحرس الثوري يعلن مهاجمة ناقلة نفط وسفن مرتبطة بالولايات المتحدة. 24 جريحا بغارة إسرائيلية جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قوته. تشيع رفات 100

شهيدا بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمة الإسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة. مبعوثان الأمريكيان يجريان مباحثات في كييف بشأن وقف الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن مستشارين أمنيين أوروبيين سيشاركون في المحادثات.

0: أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن. وقالت المصادر إن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. في مقالة مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من مقاتلي الجماعة قتلوا في المعارك. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات للحوثيين في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. كذلك أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية أن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات الحوثيين وسببا في سقوطها الشامل. وأكد العليمي أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعمها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي اليمنية.
1: تصعيد عسكري على جبهات الغرب اليمني في معارك هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثي امتدت من محافظة تعز إلى جنوب الحديدة. في تعز تتركز المعارك في حيفان والكدحة ومقبنة والبرح وجبل حبشي، وتقول القوات الحكومية إنها سيطرت على مواقع وتلال استراتيجية في حيفان بينها الوثرة وسعيد طه وذيبان والنجدين المطلة على طرق الإمداد التي تربط تعز بلحش. وفي الكدحة ومقبنة لا يزال القتال مستمراً، حيث وصل الحوثيون إلى أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخة الذي يعد الشريان بين تعز والساحل، وتعني السيطرة عليه القدرة على تحريك القوات والإمدادات أو قطعها. وعلى الساحل الغربي تقول القوات الحكومية والقوات المشتركة إنها استعادت السيطرة على مديرية حيس وتقدمت في محيطها باتجاه جبل رأس. أما في الجراح فتتحدث مصادر حكومية عن أسر عشرات الحوثيين بالتزامن مع هجوم مضاد استهدف تعزيزات حوثية جنوب المديرية. سلاح الجو اليمني استهدف بدوره مواقع وتجمعات وآليات حوثية في تعز والحديدة بعد هجوم حوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات بهدف الوصول نحو الساحل ومناطق قريبة من باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية وطبية أسفرت معارك الساعات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين إضافة إلى ضحايا مدنيين. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: ونتابع المزيد مع مراسلنا من مأرب خليل المليكي. خليل، ماذا يقوله واقع الميدان مقارنة بتصريحات الحكومة؟
2: نعم، ما يقوله الميدان أو ما يحدث في الميدان هو أن الجيش اليمني ربما في تعز استعاد زمام الأمور خصوصا غرب تعز. تحدث إلينا مصدر عسكري قبل قليل أن تعز يوم أمس كانت تشهد خطورة شديدة، خصوصا أن الحوثيين هاجموا من مناطق عدة من الجبهة الشرقية وكذلك من جنوب تعز بمنطقة حي.

0: الحفال ومن جبهة الكدحة ومن مقبلة ومن البرح، وكذلك المعارك التي شهدتها حيس والجراحي. وهذه المعارك ربما أربكت الصفوف إلى حد كبير، لكن اليوم تحدث إلينا المصدر العسكري وقال بأن مديريات أو جبهات محافظة تعز تجاوزت الخطر، خصوصا مع وصول تعزيزات عسكرية من درع الوطن ومن العمالقة، وهي تخوض الآن معارك شديدة في جبهة الكدحة منذ ظهر اليوم حتى اللحظة. ما زالت المعارك محتدمة وشديدة مع عناصر جماعة الحوثي، وأن هناك انسحاب من بعض المواقع بالنسبة لجماعة الحوثي. هنا في محافظة مأرب في جبهة الكسارة التي شهدت اشتباكات عنيفة أو هجوما من عناصر من قوات الجيش اليمني، هجموا على مناطق أو مواقع للحوثيين، وقالوا أنهم غنموا بعض الأسلحة التي كانت بحوزة هذه العناصر. هذه الجبهة تعتبر هي التركيز الكبير الذي تركز عليه جماعة الحوثي، كونها شهدت في السنوات الماضية خصوصا في 2021 شهدت معارك عنيفة مع جماعة الحوثي التي كانت تحاول الوصول إلى مدينة مأرب. نتحدث عن الوضع الإنساني الذي يعتبر هو الأخطر خلال هذه المعارك والاشتباكات. المواطنون المتواجدون على خطوط النار أو القريبون من خطوط النار في جبهة قريب من الكدحة ومن مقبنة ومن جبل حبشي، هناك نزوح ربما تجاوز 2500 أسرة نازحة من هذه المناطق. هذه الأسر لا تمتلك شيئا حسب. نعم،
1: شكرا لك، سوف نعود ونتابع معك المزيد من التفاصيل في سياق نشرتنا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحاته جاءت بعد يومين من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية، كل ذلك يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من خيارات وحياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية متشددة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
2: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
3: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
2: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين، بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
4: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
5: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
2: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 24 شخصا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. كما أعلنت الوزارة تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقى جراء غارات إسرائيلية. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية أصيب بأضرار جراء القصف الإسرائيلي.
4: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
6: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا بعرب صليم شو هذا، ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعتوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعتوا حدا.
4: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3 كيلومترات و4، خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
7: بضل في خوف وبضل في هلع. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
4: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: في هذه الأثناء طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 4 قتلى جنوب لبنان. وندد عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقف عن العمل. وطلب الرئيس اللبناني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للتوصل إلى مئات من المفقودين.
4: عوائل الشهداء قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
8: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
9: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات.

0: وداعاتهن لا تنتهي، لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
1: 100 شهيد يشيعون اليوم، ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
0: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
2: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
0: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
3: أصيب 15 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة 4 فلسطينيين إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف تجمعا لمدنيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما أصيب 9 أشخاص بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بناية تجارية قرب الخط الأصفر في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، فيما أصيب فلسطينيان بنيران القوة الإسرائيلية في منطقة المسلخ جنوب خان يونس. وأضافت المصادر أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة أثناء توغلها بمحاذاة الخط الأصفر في منطقتي أبو العجين ووادي السلق. رفض وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بشكل قاطع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، محذرين من تداعياتها على حقوق الفلسطينيين وجهود السلام والاستقرار في المنطقة.

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمنتزه داخل منطقة عقابة الحرش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخل

0: بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدناه في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تلة عربي، بيت لحم.
0: مشاهدينا، بالعودة إلى الملف اللبناني نرحب ضيفنا ينضم إلينا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي دكتور علي شكر. أهلا وسهلا بك دكتور. لأبدأ معك من التصعيد الإسرائيلي الأخير، ما هي المعادلة التي يرمي الجيش الإسرائيلي لفرضها من خلال هذا التصعيد؟
5: أطيب التحيات في البداية لك وللمشاهدين جميعا. من الواضح بأن العدو الإسرائيلي الآن يسعى إلى الاستفادة من المساحة المتاحة له ما بين المرحلة الراهنة والانتخابات الأمريكية، المرحلة الراهنة والانتخابات في الكيان الإسرائيلي، وأيضا ما بين ما حصل على مستوى جولات التفاوض وانعقاد الجولة التالية. وهذه المساحة التي أعطيت له من قبل الأمريكي يتحرك من خلالها في عملية تصعيد كبيرة عدوانيا على التوالي في منطقة الجنوب، يوسع الرقعة الجغرافية من ناحية، يزيد وتيرة العمليات العسكرية العدوانية من ناحية ثانية، وهذا يعبر عن أننا أصبحنا في مرحلة فيها نوع من المراوحة على مستوى ذهاب إما باتجاه توسعة المعركة في الإقليم ككل وتغيير المعادلات، أو العودة إلى المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، وأيضا ضبط الإيقاع بنسبة أعلى. لذلك من الواضح بأننا في ظل هذا الهامش سنشهد ربما مزيد من التصعيد من قبل العدو الإسرائيلي، لا سيما في منطقة الجنوب، لأننا حتى الآن نرى بأنه ليس هناك أي تجاوز للحدود التي رسمت في المراحل السابقة، بمعنى أن بيروت لا تزال بعيدة عن العمليات العدوانية الضاحية البقاع، وهذا مؤشر إلى أن الهامش المتاح من قبل الأمريكي للإسرائيلي هو ضمن منطقة الجنوب، ولكن تتزايد حدة الاعتداءات استنادا إلى أننا في مرحلة فيها نوع من الفراغ على مستوى المفاوضات وحتى على المستوى المرتبط بالتصعيد الكبير الذي

0: لم يحصل.
1: طيب، لكن يعني هناك تطور ربما اليوم يمكن أن نتوقف عنده يعطينا مؤشرات حول مسار الأمور. تناقض بين ما يقوله وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأنه لن يتم الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل في الجنوب، وما نقلته هيئة البث الإسرائيلية من إعادة التموضع إلى الخط الرمادي. هذا أي مؤشرات يعطينا إياها؟
0: من الواضح بأن هذه المسألة فعليا ليست بيد العدو الإسرائيلي. نحن نعلم بأن الإسرائيلي يريد تطبيق خارطة إسرائيل الكبرى، وبالتالي إذا أتيح له أن يحتل حتى بيروت لن يقصر في هذا الأمر. ولكن هذا الواقع دونه معادلات كثيرة، خاصة وأننا لسنا في ظل حرب بين لبنان وإسرائيل بشكل محدود ومباشر ومرتبط فقط بينهما، نحن في ظل حرب إقليمية، العدوان الإسرائيلي هو جزء منها، وبالتالي المعادلات الموضوعة هي أكبر حتى من هذه الطموحات الإسرائيلية. الإسرائيلي فعليا يعبر عن طموحاته انطلاقا سواء من رئيس الوزراء ومواقفه أو الكثير من القيادات العسكرية والسياسية، ولكن فعليا على أرض الواقع هذه الطموحات لا يمكن أن تطبق انطلاقا من المعادلات التي نتحدث عنها، انطلاقا من الواقع المفروض على الأرض، والذي تمكنت إيران وأيضا العديد من الدول الموجودة في المنطقة من خلال علاقاتها مع الإدارة الأمريكية والضغط الذي تقوم به وأيضا محاولات الوساطة في أن تلجم العدوان الإسرائيلي. لذلك يمكن قراءة هذه المقاربات انطلاقا أولا من الطموح الإسرائيلي، ثانيا من الواقع، ولكن فعليا إذا مسارت الأمور قدما وتمكنت دول المنطقة على رأسها الدول الإقليمية الفاعلة من لعب دور إيجابي ضاغط على الإدارة الأمريكية وإيجابي على مستوى الوساطة بين واشنطن وطهران، هذا سيدفع الإسرائيلي لاحقا إلى الانسحاب سواء كان هو يريد ذلك أم لا يريد، لأنه هو فعليا جزء من معركة، ولكن من يدير هذه المعركة برمتها على مستوى الشرق الأوسط هو الأمريكي. وبين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية نحن نعلم بأن المصالح الأمريكية هي التي ستكون طاغية، والدليل على ذلك بأن الأمريكي تمكن من لجم الإسرائيلي في عملياته العدوانية على بيروت والضاحية والبقاع، وهذا يعني بأن أيضا قرار الانسحاب لاحقا من الجنوب أو وقف العدوان أو تخفيضه إن كانت أمريكا ذهبت باتجاهه سينفذه الإسرائيلي.
1: طيب، يعني انطلاقا من ذلك دكتور، كيف يمكن ربط يعني تسلسل هذه الأحداث بالمفاوضات المرتقبة؟ يعني هذه التطورات كلها تسارعت بهذا الشكل وهذه التسريبات بعد ما قالت إسرائيل أنها سيطرت على علي الطاهر، هل هذا أيضا يقول لنا بأنه إسرائيل تمكنت من السيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي، ليست مضطرة لأن تبقى وفق ربما المعادلة الأمريكية تنسحب وهي قادرة على إحكام الرقابة والسيطرة هناك، وبالتالي تضغط واشنطن باتجاه المفاوضات ودور أكبر للجيش اللبناني؟ إلى أي مدى هذا سيناريو تراه قريب ربطا بما يحدث؟
0: من الواضح بأننا هنا أمام عدة نقاط أساسية أود أن أشير إليها. أول هذه النقاط بأن الإسرائيلي تمكن بمهارة للأسف من أن ينقل المشهد من الحديث عن الجولة الثامنة من المفاوضات عن البدء بالمناطق التجريبية التي طرحت فيها مدينتان أساسيتان، مدينة الخيام ومدينة بنت جبيل، أيضا مسألة لجنة الرقابة التي كان هناك حديث عن أنها أصبحت مكونة من 10 دول لم يعلن عنها، انتقل كل هذا الحديث برمته وعن الحديث عن الجولة الثامنة من المفاوضات إلى الحديث عن علي الطاهر وأهميتها على المستوى الاستراتيجي. النقطة الثانية، الأهمية الاستراتيجية اليوم على المستوى الجغرافي لم تعد كما كانت في الحروب السابقة، لأننا أمام إمكانية المسيرات التي تكشف كل المساحات، وبالتالي الإسرائيلي ليس بحاجة فقط إلى موقع جغرافي مرتفع ويشرف على الكثير من المناطق، بإمكانه من خلال مسيراته، أيضا المقاومة لديها قدرة رد من خلال المسيرات، وبالتالي هذه النقطة الثانية مهمة وأود
1: يعني
0: الإشارة إليها.
1: ربما لو سمحت لي دكتور أنها أن
0: مرتبطة بالهامش الأمريكي،
1: يعني التركيز الإسرائيلي على مسألة الأنفاق التي تم اكتشافها والتي هي حديثة ومجهزة وأن هناك مركز قيادة، هناك صمت من حزب الله، يعني من هنا لا تعرف مدى صدقية ما يقوله الإسرائيلي وبالتالي يتحكم بالمشهدية المقبلة، وبين ما يمكن فعلا يعني موجود أو واقع على أرض المعركة.
0: نعم، لا شك بأن هناك أهمية، لا ننكر هذه الأهمية على مستوى الموقع أو الأنفاق الموجودة، ولكن أنا أقول بأن تحويل المشهد برمته إلى علي الطاهر تمكن به الإسرائيلي من أن يحرف الأنظار عن مسار التفاوض كليا، والحديث بقي محصورا في نطاق علي الطاهر وأهميتها. هناك أيضا تأكيد على أن الإسرائيلي ربما حصل على أحد الأنفاق الموجودة ولكن لم يسيطر كليا، وهو تحدث بالمناسبة بأنه سيطر عملاتيا، بمعنى أنه لم يسيطر جغرافيا، لم يحتل كل هذا النطاق على المستوى الجغرافي. وأيضا هناك حديث كان من قبل الإسرائيلي عن أن هناك

0: الانفاق في مناطق أخرى في الجنوب، وأعتقد بأنه إن تمكن من السيطرة الكلية جغرافيا على علي الطاهر سينتقل إلى الحديث عن مناطق أخرى وفيها أنفاق، وينتقل إلى البقاء على الحدود مع سوريا. هذه الأهوامش يحاول الإسرائيلي على مستوى الخطاب السياسي وعلى المستوى الميداني أن يستفيد منها، ولكن الأهم في هذا المشهد كله أعتقد بأن هذه المشهدية برمتها وإن كان لها أهميتها لكنها لن تغير في مجريات المعركة بشكل استراتيجي من ناحية، ولن تمكن الإسرائيلي من تحقيق أهدافه إن عدنا لاحقا إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران، لأن كل هذه المنجزات بين مزدوجين هي فعليا للاستثمار على مستوى الانتخابات الإسرائيلية من ناحية، ولمحاولة التصعيد والضغط أيضا في المشهد الإقليمي العام من قبل الأمريكي والإسرائيلي معا على إيران من خلال الساحة اللبنانية. المشهد اللبناني معقد، والمسألة المرتبطة بعلي الطاهر والمسار التفاوض أيضا معقد، لذلك أعتقد بأننا أمام مرحلة تحتاج ربما إلى كثير من الدقة في التعاطي مع المشهد اللبناني ومن انتظار الخطوات، لأن الإيقاع لا يزال مضبوطا على ساعة ربما المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا فعليا ما يحصل حتى الآن على الرغم مما يحصل في الجنوب من تصعيد، ولكن الضوابط لا تزال أؤكد في بيروت في الضاحية وفي البقاع على ما كانت عليه منذ العودة إلى مسار تفاوضي خلال الأشهر الماضية.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي شكر. ومن بيروت ننتقل إلى طهران أيضا بالعودة إلى الملف الإيراني، وينضم إلينا من هناك دكتور حكم أمهز. أهلا وسهلا بك دكتور. أي مرحلة دخلتها المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعدما اتخذت مسار حرب ناقلات النفط؟
2: نعم، أنا بتقديري لا تزال الأمور يعني في مراحلها المحسوبة، يعني بمعنى أنه ربما كانت هناك ارتفاع في درجة واحدة تقريبا في التصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن كلا الطرفين يحرص على أن يذهب بالحرب إلى مستويات أوسع. فلذلك عندما حصلت الضربات يعني وحصل الرد المضاد من قبل الجمهورية الإسلامية، وجدنا أن الأمريكي حاول أن يصعد وذهب لاستهداف بعض السفن الإيرانية التي تحمل النفط، وبالتالي الإيراني قام باستهداف سفن وقام أيضا باستهداف حامل الطائرات ومدمرتين وأيضا زورق كان يحاول الوصول إلى محيط مضيق هرمز. يعني بمعنى أن درجة الانضباط في هذه المعركة وقواعد الاشتباك ارتفعت فقط درجة واحدة ولم تذهب، حتى الآن لا يمكن أن نقول أنها ذهبت أبعد من ذلك، لا تزال في إطار قواعد الاشتباك و الأطر الضابطة لقواعد هذه المعركة حتى لا تذهب الأمور كما أشرت إلى أبعد من ذلك. الآن إذا تطورت الأمور واستمرت عمليات الرد والرد المضاد، نحن أمام احتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات، ولكن أنا بتقديري لا إيران بوارد أن تذهب إلى التصعيد لتكون حربا شاملة، ولا الأمريكي أيضا بوارد أن يذهب إلى تصعيد المعركة لاعتبارات مرتبطة بالداخل. لكن بالنسبة إلى الإيرانيين أنه في حال استمر الحصار

0: تمل. فعند ذلك يمكن أن نقول أن إيران قد تبادر إلى فتح المعركة، سواء كان
1: طيب
0: بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، أو بإغلاق باب المندب، أو حتى بالتصعيد العسكري واستهداف القوات الأمريكية في المنطقة.
1: طيب إذا يعني مما تقوله، هل يعني نقول بأن تهديدات أو تصريحات قليباف اليوم المرتفعة السقف ما زالت في إطار التصعيد الخطابي وليس بنية بالفعل أن توسع إيران ردها بالتهديد الذي تحدث عنه؟
0: لا، الإيرانيون كيف يهددون؟ الإيرانيون دائما في الفترة الماضية قبل الحرب وأثناء الحرب هم دائما يقولون أنهم نحن نرد على الاستهداف، ونحن لا نريد أن نوسع دائرة الحرب، ونحن نريد أن يكون هناك مفاوضات. وهذا الكلام قيل مرات ومرات من قبل الإيرانيين، لأنه إذا تحدثنا عن موضوع التكافؤ في القدرات العسكرية، ليس هناك من قدرة تكافؤ، ولكن هناك من قدرة لإيران على إفشال المخططات الأمريكية والصمود، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الإيرانيون الآن ماذا يقولون؟ يقولون أنه نحن إذا الآن انتقلنا بالعقيدة من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية، وهذا يعني أن هناك خطوة كبيرة جدا أصبحت متقدمة عند الإيرانيين. الأمر الآخر أن الإيرانيين يقولون نحن سنبادر، وهذا ما أعلنه القادة العسكريون مؤخرا بالأمس، أنه نحن سنبادر إلى الهجوم الاستباقي في حال وجدنا أن هناك تهديدا موجودا، وسنبادر وفقا للقانون الدولي، باعتبار أنهم يتعرضون لعدوان، هذا العدوان ليس يعني فيه أي شيء من القانون الدولي ولا من ميثاق الأمم المتحدة. هذا الذي يقولونه الإيرانيون. لكن بطبيعة الحال لا يمكن أن نقول أن هذه الخطابات مثلا أو هذه خطابات إعلامية أو تصريحات إعلامية، لا، إنما يمكن أن نقول أنها تهديدات تعطي مؤشرات ورسائل إلى العدو لكي يعرف أن الإيرانيين جاهزون. الآن متى تتحول هذه التصريحات إلى واقع على الأرض؟ هذا مرتبط بالتصعيد بالمعركة وبمراحل المعركة يعني الآليات التي ستستخدم في هذه المعركة من قبل الأمريكيين. فلذلك أنا بتقديري أنها لا أبدا ليست تصريحات، إنما هي رسائل إلى من يهم الأمر، وليست فقط إلى الأمريكي، إلى أيضا إلى الأوروبيين وغير الأمريكيين، لأنه كان هناك تحذيرات جديدة لكوريا الجنوبية.
1: إن الولايات المتحدة الآن يعني مرتاحة للاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها، يعني تضييق الخناق الاقتصادي ليس فقط بالعقوبات وإنما أيضا بتحويل أهدافها من استهداف المنشآت إلى استهداف ناقلات النفط، وفي الوقت نفسه هناك ناقلات تسمح بمرورها الولايات المتحدة. إذا هي ربما اقتنعت بسياسة النفس الطويل في الخنق الاقتصادي. هنا يعني طول المدة أو الزمن عامل أساسي أيضا بالنسبة لإيران في حال انتظرت كل هذا الوقت لتعود وتصعد بشكل كبير، لأنه حساباتها بين التصعيد والرد وضبط انفجار الأمور إلى معركة أوسع، احتمالاته سوف تصبح أصعب على إيران مع طول المدة والزمن.
0: صحيح. شوفي، هناك نقطة مهمة في هذا الإطار. أولا تفضلت بأن الحصار، أنا بتقديري أن الحصار يعني الحصار الاقتصادي لن يحقق النتائج المرجوة. بطبيعة الحال له تأثير، ولكن لن يحقق النتائج المرجوة، لأن هناك يعني الدول الحليفة لإيران رفضت الحصار، وأيضا هناك منظمة شنغهاي أعلنت أنها لن تتخلى عن إيران، وستعتبرها أنها لا تزال عضوا في شنغهاي وتتعامل معها على المستوى الاقتصادي، وأدنت الهجوم إلى آخره. يعني عمليا أنا بتقديري الحصار الاقتصادي لن يحقق النتائج المرجوة. الأمر الآخر، تفضلت بأن الأمريكيون يعني يحاصرون أو يسيطرون على مضيق هرمز، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام يطلقه الأمريكيون، ولكن الواقع على الأرض يعني يعطي أمر آخر. طيب إذا كانوا يسيطرون على مضيق هرمز، لماذا لا يفتحون المضيق بشكل كامل؟ لماذا مثلا هناك استهداف لبعض السفن التي تحاول أن تخرج من المضيق؟ إذن لا يسيطرون، دعينا حتى نكون واقعيين، يعني ربما يكون لهم استهداف جوي، ربما كذا، ولكن هذا لا يعني أنهم يسيطرون. فلذلك النقطة الثالثة التي تفضلت بها، أنه هل ستؤثر هذه على الموقف الإيراني؟ أنا أشرت في الإجابة السابقة أنه إذا وصلت الأمور إلى مرحلة لا يمكن معها أن تتحمل إيران، أنا بتقديري إيران يمكن أن تذهب إلى فتح المعركة والعمل الاستباقي، العمل العسكري أو غير العمل العسكري.
1: ما المقصود بفتح المعركة
0: دكتور؟ حتى الآن الإيراني
1: يعني حتى الآن
0: نهج يعني يمكن أن تقوم بعمل استهداف في
1: حتى الآن نهج إيران هي استهداف ما تقول أنه مصالح أمريكية في الدول المجاورة. إذا ذهبنا

0: إلى خطوة أبعد من ذلك، ماذا تقصد به؟
1: لا لا، هو شوفي، في أكثر من ذلك. يعني بالأمس أو اليوم كان هناك، بالأمس كان هناك استهداف لحاملة الطائرة، حاملة الطائرات ومدمرتين أمريكيتين. يعني عمليا ربما تتوسع الأمور لتصل إلى، وهي فعلا هكذا تتوصل إلى القطع البحرية الأمريكية في المنطقة، تتوسع لتطال الكيان الإسرائيلي، ربما تتسع أكثر بشيء قليل إلى أوروبا، لأن الإيرانيين هددوا باستهداف القواعد الأمريكية في أوروبا بعد أن يعني اعترف الأوروبيون بأنهم أيضا يشاركون في هذه الحرب من خلال السماح ل5000 طلعة جوية خلال الحرب باستهداف إيران. على كل هذه الأمور بطبيعة الحال لابد أن نشير إلى نقطة، أن موضوع أن تتحول المعركة من مما هي في هذه الحال من مرحلة التي أشرنا إليها بأنها انضباط ضمن قواعد الاشتباك حتى لا تذهب الأمور إلى الأصعب، فحتى تنتقل إلى مرحلة أعلى، لا أعتقد أنها ستنتقل مباشرة إلى الأقصى، ستنتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل تدريجي. المرحلة التي يمكن أن تنتقل فيها بشكل مباشر إلى الأقصى هي أن يحصل تطور ميداني من قبل الأمريكي كبير جدا، فعندئذ إيران يعني تتخذ موقفا. على سبيل المثال يمكن أن تفتح يفتح الأمريكي الجبهة بشكل كامل، يعني يقوم باستهداف المناطق الإيرانية، استهداف مدن إيرانية، استهداف منشآت، وبالتالي هذا يعني أنه فتح المعركة، فلذلك تفتح المعركة. أما إيران فهي تتعامل وفقا لضوابط وفقا
0: واضح. أشكرك جزيلا وأعتذر منك، انتهى وقتنا. من طهران الباحث في الشأن الإيراني دكتور حكم أمهات،
1: شكرا لك.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيرات فوق مناطق روسية وجمهورية القرم، إضافة إلى المجال الجوي فوق بحر أزوف والبحر الأسود. وذكرت أن عمليات الإسقاط جرت بين مساء السبت وصباح الأحد، وتعذر التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل. قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدفت مدينة خيملينسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبرو بيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنى التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عملية ممر أورليفكا للعبارات مؤقتا، كما تلقت خدمة الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنى التحتية في المنطقة. اندلع حريق في منشأة للبنى التحتية بمنطقة فاستيف جنوب غرب العاصمة الأوكرانية إثر ضربة روسية. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية أن اتساع مساحة الحريق وارتفاع درجات الحرارة وشدة الدخان استدعت إشراك قوات ومعدات إضافية في عمليات الإطفاء لمنع انتشار النيران إلى منشأة أخرى. في هذه الأثناء بدأ المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. وقال زيلينسكي أن مستشاري الأمن القومي الأوروبيين سيشاركون في بعض جلسات المحادثات مع المبعوثين الأمريكيين. وينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية دكتور خليل عزيمة. أهلا وسهلا بك دكتور. قبل أن أسألك عن لقاء كوشنر وستيف غوف بأوكرانيا اليوم، هناك كانت تسريبات تتحدث أن ما عرضه المبعوثين الأمريكيين على بوتين هو منطقة عازلة، اعتبار منطقة القرم منطقة عازلة، وأيضا انسحاب بحدود 30 كيلومتر من الطرفين. إلى أي مدى مثل هذا الطرح برأيك سيتلقى تجاوبا روسيا؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا أي طرح يمكن أن يطرح، وخاصة ما يقال الآن أنه مقترح ترامب لوقف إطلاق النار وإحلال السلام، لا يمكن أن يتم أي مقترح بدون الضغط الفعلي على روسيا.
0: فقط لكن عذرا الآن تغيرت دكتور، ولكن لأصحح بأنه عرض الدنباس أن تكون منطقة عازلة.
2: طبعا الحقيقة يعني مثل هذه العروض يمكن أن تقبل حاليا من طرف روسيا، خاصة أن الوضع بالنسبة إلى روسيا تغير كثيرا.

0: كثيرا عن المحاولات السابقة من الرئيس ترامب للتفاوض وإحلال السلام. الآن روسيا ليس كما كانت سابقا، هناك استهداف مباشر لموسكو، وهناك أصبح موافقة روسية على وقف استهداف العواصم كييف وموسكو في أثناء زيارة كوشنير ويتكوف. هذا يعني أن الموضوع في روسيا تغير قليلا بعد الضربات القوية التي طالت العمق الروسي وطالت الاقتصاد الروسي والقطاع النفطي. طبعا أي اتفاق مقترح أمريكي لا يتضمن اعتراف أوكرانيا بالسيادة الروسية ومكافأة الغاز على الغزو وإعطائه السيادة على الأراضي الأوكرانية، ولا أيضا الضغوط أو أي مفاوضات تؤدي إلى وصف أوكرانيا بأنها استسلمت إلى الشروط الروسية.
1: طيب،
0: أعتقد
1: لكن
0: هي
1: قبل ذلك
0: مقبولة من
1: دكتور،
0: الطرف الأوكراني.
1: قبل ذلك يعني حضرتك تقول
0: تفضل.
1: بأنه مثل هذه الطروحات الآن نتيجة الضغوط التي تشعر بها موسكو ممكن أن تقبل بها، لكن رويترز بحسب مصادرها قللت من فرص إحراز تقدم. أيضا المؤشرات عند استقبال ويتكوف وكوشنر، المدة الزمنية التي انتظرا بها قبل استقبالهم من قبل بوتين توحي بعكس ذلك، وفي نفس الوقت التصريحات الروسية تبدو مرتاحة بتمسكها مطالبها أكثر من أي وقت مضى.
0: هذا صحيح، يعني أو هذا نقطة أساسية، لا مكان للتفاؤل إلى الآن، لا مكان للتفاؤل فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. يعتمد الرئيس بوتين على المرونة الكبيرة التي يبديها الرئيس ترامب تجاه روسيا وتجاه متطلبات روسيا. طبعا اللقاء كوشنير وويتكوف مع بوتين طال أكثر من 3 ساعات إلى 3 ساعات و10 دقائق
1: طيب
0: تماما.
1: دكتور،
0: طبعا هناك كان
1: عذرا
0: شرح
1: يعني
0: كبير.
1: فقط لضيق الوقت أريد أن أمر على مسألة مهمة جدا في هذه المحادثات باختصار لو سمحت. يعني هناك مستشارو الأمن القومي الأوروبيون، نتحدث بريطانيا فرنسا وألمانيا في كييف أيضا، وسوف يشاركون في هذه الاجتماعات، ماذا يعني ذلك؟
0: هناك تخوف كبير من أن يكون هناك أن يحصل اتفاق ما بين موسكو وترامب وتقديم هذا الاتفاق إلى أوكرانيا بضغط كبير للموافقة عليه، وبالتالي أيضا هنا استبعاد للدور الأوروبي في المفاوضات. لذلك الآن تحاول أوكرانيا من خلال إشراك المستشارين الأوروبيين إلى ليس جعل فقط كما كان سابقا المفاوضات هي روسية أمريكية، وأرادت الآن أمريكا أن تنقلها إلى روسية أمريكية أوكرانية.
1: نعم، شكرا.
0: أوكرانيا تريد أن تكون رباعية وإدخال أوروبا ضمن هذه الاتفاقيات الممكنة.
1: أشكرك جزيلا دكتور خليل عزيمة، حدثنا من برلين. وبهذا تنتهي النشرة، أذكر بالعناوين: 10 القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. إيران تهدد برد أكثر قوة على هجمات واشنطن، والحرس الثوري يعلن مهاجمة ناقلات نفط وسفن مرتبطة بالولايات المتحدة. أربعة قتلى وعشرون جريحا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان، وأنباء عن إنشاء الاحتلال خطا رماديا تمهيدا لإعادة انتشار قوته. تشيع رفات 100 شهيد بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة. المبعوثان الأمريكيان يجريان محادثات في كييف بشأن وقف الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن مستشارين أمنيين أوروبيين سيشاركون في المحادثات. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهدي الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي.

وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

أرحب بكم في جولة إخبارية جديدة مع مراسلي تي آر تي حول العالم، ونتابع معهم آخر المستجدات من المدن والعواصم. ونبدأ بمقتل أكثر من 140 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثي جنوب غربي اليمن بحسب مصادر عسكرية. وقالت المصادر إن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من مقاتلي الجماعة قتلوا خلال الفترة نفسها. هذا وأفادت وسائل أعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثي خلال اليومين الماضيين في مواجهات غربي تعز. ونشرت وسائل أعلام يمنية قائمة

0: أسماء القتلى، وقالت إن بينهم قيادة ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين، وينحدرون من محافظات عدن وعمران وحجة وذمار وصنعاء وتعز والحديدة. كذلك قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهة مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات للحوثيين في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف عناصر الجماعة. هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العلامي بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، معتبرا ذلك دليلا على فشل حسابات الحوثيين وسببا في سقوطها الشامل. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها العلامي بالقادة العسكريين للاطلاع على مستجدات العمليات. أكد خلالها أن الحوثيين الذين اختاروا ما سماها مغامرة سيتحملون كامل عواقبها، مشددا على أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشروعات وأجندة داعمها، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. وينضم إلينا من مأرب خليل المليكي. أهلا بك خليل، ولنبدأ بما قالت الحكومة أنها عملية خاطفة في جبهات مأرب، ما هي التفاصيل المتوفرة من عندك؟
1: نعم، في مأرب قالت عليه الحكومة عسكري هنا خاطفة، الجيش اليمني فجر هذا اليوم، وأن الوحدة العسكرية مجموعة من أو حي جماعة الحوثي كانت تنوي هذه المجموعة. نعم،
0: تابع الصوت كان يتقطع بشدة، لكن الآن يبدو أنه أفضل. يبدو أنه فقدنا الاتصال مع خليل المليكي، نعتذر لضعف التغطية يبدو حيث هو. ونتابع مع أخبار لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن النبطية الفوق سجلت 2 وجريحين، والنبطية حي الراهبات 8 جرحى بينهم سيدة وطفلة، وعرب صليم 2 و6 جرحى بينهم طفلتان، وكفر رمان 4 جريحات. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قوته. هذا وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أن الجيش سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب من الحدود الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات، وقالت أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي وستقام فيها مواقع لشن العمليات. طلب رئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 4 قتلى جنوب لبنان. وندد عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقف عن العمل. وطالب الرئيس اللبناني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. أيضا إلى مراسلنا من بيروت أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، نتابع معك إذن تطورات اليوم جديد هذه الساعة، وما إذا كان أي تعليق رسمي حول ما أوردته المصادر الإسرائيلية عن انسحاب أو إعادة تموضع إسرائيل إلى الخط الرمادي.
2: لو نبدأ من الشق الثاني من السؤال مايا، الواضح أن المعطيات الميدانية حتى الساعة لا تشير إلى إمكانية انسحاب إسرائيلي أقله أو إعادة انتشار في جنوب لبنان لا سيما وأن القصف الإسرائيلي بدأ يتوسع ليطال مناطق محددة لا سيما في قضاء النبطية ومنها بلدة النبطية تحت إضافة إلى بلدة عرب صليم التي باتت تستهدف بشكل شبه يومي. بطبيعة الحال هو يوم جديد من التصعيد العسكري الإسرائيلي، التصعيد الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، والتصعيد الذي استدعى كذلك ردود فعل رسمية على مستوى أركان السلطة في لبنان. والواضح أيضا مايا أن هذا التصعيد هو متواصل حتى هذه الأثناء، قبل دقائق قليلة من الآن مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند بلدة النبطية التحت في جنوب لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية، وكان قد سبقها أيضا سلسلة تفجيرات إسرائيلية استهدفت منطقة وادي السلوقي. والقصف المدفعي متواصل سواء باتجاه بلدتي برعشيت وحداثة في قضاء بنت جبيل أم حتى لناحية بلدة المنصوري، بحيث رصد أيضا قبل قليل تحركات عسكرية إسرائيلية عند المنطقة التي تعرف بمنطقة الحي الرابع في بلدة المنصوري التي تشهد أيضا عمليات تفجير ينفذها الجيش الإسرائيلي. هذه الخروقات تأتي بعد أن كان الطيران الحربي الإسرائيلي شن موجة من الغارات العنيفة والتي وصفت بالدموية فجر هذا اليوم، واستهدفت لمرتين متتاليتين منزلين في بلدة عرب صليم وأدت إلى مقتل سيدتين، إضافة إلى سلسلة من الغارات سواء باتجاه مناطق تقع في النبطية الفوق، النبطية تحت وأطراف بلدة كفر رمان، وأدت وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين من بينهم عدد من الأطفال. هذه الاعتداءات الإسرائيلية استدعت ردود فعل سواء على مستوى رئاسة الجمهورية. الرئيس اللبناني اعتبر من أن استمرار هذه الاعتداءات وأيضا استهدافها لعدد من مرافق الدولة في جنوب لبنان إنما تهدف كذلك إلى ضرب عمل مؤسسات الدولة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اتصل برئيس المجلس المحلي لمدينة النبطية، اطلع منه على حجم الأضرار التي وقعت في مدينة النبطية ومحيطها، وأشار كذلك إلى أن الحكومة اللبنانية لن تألو جهدا في إعادة أهالي جنوب لبنان إلى بلداتهم. أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استنكر الغارات الإسرائيلية واعتبر بأن إسرائيل على كافة المستويات السياسية والعسكرية أيضا تهدف إلى تحويل جنوب لبنان وسكان الجنوب اللبناني إلى صندوق اقتراع بالدم على حسب وصفه في سياق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. إزاء كل هذه التطورات مايا، حتى الساعة لا توجد أي مؤشرات على إمكانية انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، حتى أنه لا يوجد أي موعد محدد لجولة المفاوضات المباشرة المقبلة ما بين لبنان وإسرائيل. وبحسب مصادر متابعة فإن الخلاف الأساسي يتعلق بمسألة المناطق النموذجية، وأن الجانب اللبناني يشدد على ضرورة أن تحدد إسرائيل المزيد من المناطق التجريبية التي تنسحب منها ويستلمها الجيش اللبناني. لكن الواضح مايا أن لغة التصعيد العسكري هي السائدة في جنوب لبنان لا سيما في الأيام القليلة الماضية، وهناك خشية أيضا من أن تتوتر الأوضاع الأمنية بشكل أكبر في قابل الأيام لا سيما وأن متابعين في لبنان يربطون هذا التصعيد بموعد الانتخابات الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة. إلى قطاع غزة، حيث شيع فلسطينيون في القطاع جثامين نحو 100 فلسطيني انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرتها الهجمات الإسرائيلية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني إن الجثامين والرفات تعود لعائلات فلسطينية استشهدت خلال الحرب ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم في حينه. وأضاف أن طواقمه انتشلت الجثامين خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء، الهدف إلى انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة.

0: هذا واستشهد فلسطينيان أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة. وفي وقت سابق أصيب 15 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة 4 فلسطينيين إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف تجمعا لمدنيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما أصيب 9 أشخاص بغارتين استهدفتا بناية تجارية قرب الخط الأصفر في حي التفاح، وأصيب فلسطينيان بنيران القوة الإسرائيلية في منطقة المسلخ جنوب خان يونس. ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل، إذ تحدثنا أكثر عن صعوبة عملية انتشال الجثامين خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي.
1: يعني لازالت هذه العمليات تجري بطريقة بدائية ومعقدة للغاية وتستهلك الكثير من الجهد والوقت، نظرا لأن إسرائيل تمنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام الذي تراكم على أجساد الشهداء الذين كانت تقصف المنازل فوق رؤوسهم. ولا زالت عمليات القصف تستهدف المدنيين في شتى المناطق بكل تأكيد مايا، ولكن عمليات انتشال الشهداء ورغم الجهود الحثيثة التي جرت خلال الأشهر الماضية إلا أن حصيلة الشهداء الذين جرى انتشالهم من تحت الأنقاض لم تتجاوز الألف شهيد حتى اللحظة، نظرا لصعوبة الوصول إلى كافة الأماكن التي قصفتها إسرائيل على رؤوس ساكنيها، عدم توفر المعدات اللازمة، الصعوبة في تحديد الأماكن التي يتواجد فيها الشهداء. على سبيل المثال بالأمس كنا في متابعة لبدء عمليات انتشال برج المهندسين الواقع في مخيم النصيرات، وتساءلنا لطواقم الدفاع المدني عن الآلية التي يتعرفون من خلالها على أماكن تواجد الجثامين وسط هذا الركام الكبير والضخم، ولكن الطواقم يعني تحتاج إلى رفع كافة الأنقاض لكي تصل إلى كافة الجثامين. هناك بعض الجثامين لا يمكن الوصول إليها، وقد تكون قد تبخرت أو تحللت وتحولت إلى رماد بفعل العمليات الإسرائيلية التي أخرت عملية الانتشال. ولكن المفارقة الأكبر في هذا اليوم الذي يشيع فيه الفلسطينيون نحو 100 شهيد جرى استهدافهم خلال الحرب الإبادة الجماعية، من بينهم 70 طفلا. وفي هذا اليوم على وجه التحديد الذي هو معد ليكون اليوم الدراسي الأول في كافة المنطقة ومن المفترض أن يذهب به الأطفال إلى مدارسهم في غزة، يشيع الأطفال إلى مثواهم الأخير بعد أن مكثوا تحت الأنقاض لقرابة العامين ونصف العام مع استمرار الإبادة الجماعية بحق من تبقى من أطفال على قيد الحياة. قبل لحظات من الآن استشهدت الطفلة وفاء عكيلة رفقة والديها بعد أن قصفت إسرائيل مركبة مدنية في شارع النصر غربية مدينة غزة، ليتم انتشال الشهيدة الطفلة وفاء التي لم تتجاوز 10 أعوام ووالدها الذي كان برفقتها. إذن فإننا نتحدث عن استمرار لمسلسل القتل بحق الأطفال حتى وإن استمرت مع استمرار هذه المجازر التي ترتكب بحقهم وتدمير كل ما يبقيهم على قيد الحياة في قطاع غزة بعد أن حولت إسرائيل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة سواء للأطفال أو للكبار، مع عيش أكثر من 90% من سكانها في خيام مهترئة وبالية وتدمير غالبية المدارس والمرافق الصحية، مما أدى لعجز كبير في تقديم الرعاية اللازمة للآلاف من الأطفال المرضى والجرحى الذين عانوا الويلات تحت وطأة هذه الإبادة. مشهد صعب للغاية في القطاع، الاستهدافات التي تطال الأطفال في شتى المناطق تكاد لا تتوقف، بالذات مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، تدمير ما تبقى من مباني وتشريد مزيد من العائلات من المناطق المحاذية للخط الأصفر مع زيادة توسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. هذا يعني أن إسرائيل غير معنية بأي حل وأي مشروع يوقف هذه الإبادة، بل تنعكس نوايا إسرائيل من خلال التصريحات التي يطلقها وزراء اليمين الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة بضرورة تنفيذ مخطط التهجير وضرورة تنفيذ عمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة دون وجود دلائل لدى هؤلاء الوزراء على مواجهة أي مخاطر من قبل السكان الذين يعيشون في قطاع غزة تحت وطأة الحصار والقصف المتواصل.
0: وائل، باختصار شديد، وسط كل هذا الواقع الصعب، خاصة نتحدث اقتصاديا وإنسانيا، ما يدخل من المعابر؟ هل ما زالت الحركة وإن كانت على ضعفها موجودة، أم أيضا هذا ينسحب على دخول البضائع والشاحنات تضييق أكثر؟
1: بكل تأكيد التضييق لازال ينسحب على المعابر، سواء للمغادرين من المرضى والجرحى أو حتى لإدخال المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بكميات قليلة لا تكفي حاجة الناس، ولا يمكن توفير الأمن الغذائي للعائلات. وهذا ما حذرت منه الأوتشا خلال الفترة الماضية عندما قالت بأن 67% من العائلات الغزية مهددة بالوقوع تحت خط المجاعة، بالذات أنها غير قادرة على تأمين ما يكفيها من غذاء نظرا لقلة المساعدات التي تصل إلى القطاع، بالإضافة إلى مماطلة إسرائيل في السماح لآلاف المرضى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، وهذا يعكس واقعا صعبا ومعقدا يزيد من الموت الذي يلاحق الآلاف من هؤلاء المرضى الذين ينتظرون على قوائم الصحة العالمية. مايا،
0: شكرا لك. وائل الحلبي حدثنا من قطاع غزة. إلى المحادثات الأوكرانية الأمريكية وكذلك الروسية، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المحادثات التي أجراها بمعية جاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في كييف كانت جوهرية وستتواصل مهما استغرق الأمر. وفي تصريحات عقب الجولة الأولى من المحادثات، قال ويتكوف إن الوفد الأمريكي تحمس للغاية بعدما وصفه بالنقاش الموضوعي والمهم. بدوره أعرب كوشنر عن تطلعه إلى إحراز مزيد من التقدم في محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. من جهته قال زيلينسكي أنه سيجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي الأوروبيين بعد لقائه المبعوثين الأمريكيين. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت المسيرات فوق مناطق روسية وجمهورية القرم، إضافة إلى المجال الجوي فوق بحر أزوف والبحر الأسود. وذكرت أن عملية الإسقاط جرت بين مساء السبت وصباح الأحد، وتعذرت التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل. قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون بهجمات روسية على زاباروجيا، كما أصيب 9 أشخاص في هجوم بمسيرات استهدفت مدينة خاملينسكي غرب أوكرانيا ومقاطعة دنيبرو بيتروفسك. وأسفرت الهجمات الروسية عن تضرر البنى التحتية الحدودية في مقاطعة إزمايل بأوديسا وتوقف عملية ممر أورليفكا للعبارات مؤقتا، كما تلقت خدمة الطوارئ بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والمركبات ومرافق البنى التحتية في المنطقة. ونتابع المزيد أيضا مع مراسلنا من كييف ثائر عمرو ومن موسكو تانيا. إذن أبدأ معك كاتيا طعمي، دائما أقول لك تانيا لا أعرف لماذا. كاتيا، إذا بدأنا بما تسرب عن لقاء المبعوثين الأمريكيين مع بوتين، هل هناك ما عكسته الأجواء من داخل روسيا؟ وأيضا كيف ما إذا كان هناك تعليق على مشاركة وزراء أوروبيين في محادثات كييف؟
2: حقيقة لم يكن هناك تسريبات يعني تكشف تماما ما تم الحديث عنه خلال هذه المحادثات، سوى الإشارة على أن طبعا الجانب الروسي واضح أنه لم يقدم أي تنازلات، بالأخص بالنسبة لموقفه من هذه الحرب، يعني أن الجانب الروسي لا يريد أن يوقف هذه الحرب بشكل مؤقت، لأنه يعتبر أن الجانب الأوكراني سيستعد من أجل حرب أخرى. طبعا الجانب الروسي مصر على أن يكون بدء المحادثات انطلاقا من التقييمات التي تضعها موسكو، وهذا ما قاله مساعد الرئيس الروسي يوم أمس. قال أنه الجانب الأمريكي أو الوفد الأمريكي سيحمل إلى كييف التقييمات التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسار المحادثات في المستقبل. طبعا هو تم الإشارة إلى أن الجانب الروسي أيضا يحقق على الأرض مكاسب، سواء كان من بتقدم على الأرض أو سواء من استهدافه للبنى التحتية وما كل ما يتبع للقوات القوات الأوكرانية. طبعا الرئيس الروسي كان خلال هذه المحادثات أشار أيضا إلى أن عملية الهدنة المؤقتة التي اتفق إليها الجانبان والتي أتت بالطلب من الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية تم تنفيذها من الجانب الأوكراني.

0: أيضا يوم أمس، هو أكد أن روسيا أوقفت القصف للعاصمة الأوكرانية كييف، وبالمقابل أيضا أوكرانيا خففت من استهدافها للأراضي الروسية. ولكن اليوم كان هناك هجمات أوكرانية جديدة للأراضي الروسية ب 400 مسيرة استهدفت معظم الأراضي الروسية، بالإضافة لذلك كان هناك استهداف للمناطق الحدودية لكورسك نحو 145 مسيرة تم إسقاطها. هناك 4 قتلى في مدينة بيلغراد الحدودية في استهداف كبير لمدينة راستوف على الدون، وهي أيضا مدينة حدودية مع أوكرانيا، أيضا تم استهداف فيها محطة للقطار وبنى تحتية ومساكن أدت إلى سقوط جرحى. كان هناك استهداف لإقليم ريزانسك، أيضا استهدف فيها مصفاة النفط في هذه المدينة تعد من أكبر المصافي في روسيا، أدت إلى اندلاع الحرائق نتيجة طبعا سقوط هذه المسيرات على هذه المصفات. طبعا هذا يأتي بعد هذه المحادثات التي جرت يوم أمس، وتوجه الجانب الأمريكي إلى كييف، لعل أن يكون هناك من الجانب الأوكراني طبعا بدورها أن يكون هناك استجابة للمطالب الروسية التي حملها الجانب الأمريكي بعد اللقاءات يوم أمس.
1: نعم، شكرا جزيلا لك كاتيا طامي. ومن عندك أنتقل إلى كييف معك ثائر عمرو. إذن ويتكوف متحمس جدا بعد لقائه فولوديمير زيلينسكي، كيف نفهم هذا الحماس من قبل الوفد الأمريكي؟
2: هو متحمس بالفعل، وخاصة في أول تصريح له الذي صدر بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات. وفقا لما يقول الجانب الأوكراني قبل قليل، انتهت الجولة الأولى من المفاوضات التي كانت تقتصر على الطرف الأوكراني بمشاركة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى الوفد الأمريكي المفاوض برئاسة غاريث كوشنر. كوشنر وصف هذه المفاوضات بالبناءة، وقال أن الوفد الأمريكي والجانب الأمريكي يواصل الحديث مع الجانب الأوكراني بشكل مستمر، خاصة بما يتعلق بالقضايا الأمنية. بعض المصادر هنا في الجانب الأوكراني تحدثت أيضا أنه تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالشتاء المقبل، وبعض القضايا الاقتصادية وعملية التصدي للهجمات الروسية، وكذلك مواصلة الدعم الأمريكي للجانب الأوكراني. هذه المسائل على ما يبدو أنها كانت حاضرة في الجولة الأولى، ولكن على ما يبدو أن الجانب الأوكراني أيضا يعول على الجلسة الثانية التي ربما ستنطلق بعد عدة دقائق وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، والتي سيشارك فيها المبعوثين ومن الشركاء الغربيين لكييف، وخاصة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هنالك موفدين من قبل هذه الدول الداعمة للموقف الأوكراني. هذه المشاركة تحمل أيضا في طياتها رسائل دعم واضحة للجانب الأوكراني، وخاصة في ظل تفعيل المسار الدبلوماسي الذي توقف لمدة أكثر من نصف عام. ولكن ما يرشح في وسائل الإعلام الأوكرانية من تقارير تصدر أيضا من قبل وسائل إعلام روسية عن طبيعة الرؤية الروسية لهذا المسار التفاوضي، ولما جرى بين الجانب الأمريكي وبين الجانب الروسي في موسكو يوم أمس، هي تشير بطبيعة الحال إلى عودة المسار التفاوضي إلى المربع الأول، وخاصة أن هذه التقارير أشارت إلى أن الجانب الروسي يصر على انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تقع تحت سيطرتها لتاريخ هذه اللحظة من منطقة دونيسك، وكذلك انسحاب أوكراني آخر من منطقة زاباروجيا، وبالتالي بقاء سيطرة محطة زاباروجيا تحت سيطرة القوات الروسية، وكذلك إجراء بعض التعديلات على الدستور الأوكراني بما يضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى أي تحالفات غربية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، وكذلك تعهد أوكرانيا دستوريا بعدم شنها هجمات أو التفكير بعمل عسكري بإعادة السيطرة على الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال هذه الحرب، هذه التقارير التي ترد على مستوى وسائل الإعلام، وأنا هنا أؤكد على هذا الأمر، هي لا تشير إلى إمكانية تعويل أوكرانيا على تقدم إيجابي في هذا المسار، خاصة وأن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي كان قد اجتمع مع الفريق الأوكراني التفاوضي قبل الانضمام إلى الجلسة التفاوضية الأولى مع الجانب الأوكراني، وكان قد تحدث عن تمسك أوكرانيا بخطوطها الحمراء وهي المتعلقة بالأراضي ومحطة زاباريجيا، بالإضافة أيضا إلى الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها من قبل الجانب الأمريكي ومن قبل الشركاء الغربيين الذين يشاركون في هذه المفاوضات التي ستنطلق بعد قليل. بالتأكيد النتائج التي سوف تتمخض عنها هذه المفاوضات وخاصة الجولة الثانية ربما هي توضح الشكل الرئيسي أو الشكل المبدئي للنتائج الإيجابية على حد تعبير كوشنر من هذه المفاوضات خلال الساعات القليلة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو. وبهذا تنتهي جولة مراسلينا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: حرام عليك. كم تراح والله يا رامي كم تراح تسع سنوات كم تراح كم تراح
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
11: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
13: والله شعور لا يوصف
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
15: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
16: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
17: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
18: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
19: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المؤبدات الاشبال
20: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
21: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الاحداث وتتضارب المواقف أزمات ومواجهات وحروب نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث نحلل نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها، ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوماً ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، انا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلا سوق الأزبكية ده كان زي ما تقول إيه البوتقة أضاءت ليهم النور للثقافة.
2: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه. فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
4: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، ونفس الوقت بتبقى كمستعمله هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
2: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفاً صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات. رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
5: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
6: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً عن الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه، هو افضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مسمح لنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله. يعني برضو المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده، يعني المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
2: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعه قديمه رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
7: الكتاب احنا بيجينا أساساً أحياناً بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدأ يتبهدل من نقله من بيت لبيت أو من مكان لمكان، فبنبدأ احنا بنعيد ترميمه يعني من ناحية الجلدة من ناحية الورق، بنعيد ترميم الورقه من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني على قد ما بنقدر، بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسرا يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغارا، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها. ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها. وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة لكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجاً بالياً، بل شاهداً صامتاً على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل سيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
1: كل توب إحنا زي ما حكيت منوثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة، وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمله بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف ثلاثة عربي من المتحف الفلسطيني بيرزيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً. يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
4: دنوت أو ابتعدت، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
5: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة بن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
4: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
5: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
4: أخذ اسمه الأول الكتبيين، مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
5: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
4: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
6: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
7: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
4: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلما عريقا تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية، صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
3: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العالم.

العاصمة بغداد، إحدى آثار الدولة العباسية. شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمن العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تجربتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون استعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك

0: نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
1: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 606.

قتلوا أطفال، قتلوا أطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. بشكتاش يحقق فوزا ثمينا على حساب مضيفه فنرباتشا بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي. ريمونتادا انتر ميلان في مرمى نابولي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. الدوري السعودي يرفع مستوى الإثارة مبكرا، والاتحاد يهزم النصر في قمة أشعلت الصراع على المقدمة وسط صراع الأندية التي اختتمت الميركاتو الصيفي بين راض عن التعاقدات وبين ساخط على الإدارات.

حقق نادي بشكتاش فوزا ثمينا على حساب مضيف فنرباتش بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب تشوباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. ورفع بشكتاش رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري التركي مؤقتا، بينما تجمد رصيد فنرباتش عند 7 نقاط تراجع بها للمركز الرابع. تلقى أتلتيكو مدريد خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم بعدما سقط بثلاثية دون رد أمام مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب ساماميس ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

لليغا. بهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الخامس، بينما رفع بلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن. تعادل نادي توتنهام هوتسبير مع نوتنغهام فورست سلبيا بدون أهداف على ملعب سيتي جراوند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفشل توتنهام في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الجديد من البريمير ليج، حيث تعرض لهزيمتين وتعادل ليحصد نقطة واحدة فقط، وجاء في المركز 17. تعثر بايرن ميونخ في الدوري الألماني بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفي شالكة العائد حديثا إلى دوري الأضواء في الجولة الثانية من البوندسليغا. بهذا التعادل أهدر بايرن نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، بينما حقق شالكة نتيجة لافتة أمام حامل اللقب. قلب فريق بروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه هوفنهايم ليفوز ب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. ورفع هذا الفوز رصيد دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورغ. أما هوفنهايم فيظل بلا نقاط في المركز 15. حقق فيردر بريمن فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الألماني بعدما تغلب على ضيفه لايبزيج ب3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من البوندسليغا. ورفع بريمن رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين ليتقدم إلى المركز 9، أما لايبزيج فتجمد رصيده عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز 7 بفارق الأهداف. وصل بنفيكا مطاردة المتصدر بورتو بعدما حقق فوزا كبيرا خارج أرضه على مارتيمو ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة 5 من الدوري البرتغالي. وبهذا الفوز رفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مارتيمو عند 7 نقاط بعد خسارته الأولى على ملعبه هذا الموسم. واصل أيندهوفن انطلاقته القوية في الدوري الهولندي بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على غريمه أياكس ب3 أهداف مقابل هدف في قمة الجولة 5 على ملعب يوهان كرويف أرينا. ورفع أيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات ليتصدر الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز 5. تعادل انتر ميامي مع نظيره أتلانتا يونايتد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي في أول مباراة لليونيل ميسي بعد إعلانه اعتزال اللاعب الدولي. وبهذه النتيجة بقي انتر ميامي في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية بفارق 10 نقاط عن المتصدر ناشفيل مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه جيمانسيا ميندوزا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني في مباراة شهدت تكريما خاصا للنجم ليونيل ميسي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10، حيث خصص ملعب جيمانسيا دقيقة تحية لميسي عقب إعلانه اعتزال اللاعب الدولي. لنتابع.

من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النصيب الأكبر من هذا التفاعل. البداية مع حساب موقع جول عربية الذي قال: جنون لا يحدث إلا في إيطاليا، إنتر ميلان يقلب الطاولة على نابولي في قمة مباريات الكالتشو ويفوز بثلاثية مقابل هدفين. أما حساب رياض تايم فكتب تفاصيل عن المواجهة وقال: ريمونتادا مجنونة من إنتر ميلان، عاد نيناتزوري من تأخر بهدفين لصفر أمام نابولي إلى فوز مثير وبنتيجة 3-2 في ليلة تألق فيها القائد لوتارو مارتينيز. وهنا حساب ماجد المهيري الذي أشاد بنجم الإنتر وقائده لوتارو مارتينيز فكتب: لوتارو لا يقل عن هاري كين ولا عن أي مهاجم آخر من مهاجمي النخبة في أوروبا، سوبر بمعنى الكلمة، قاد إنتر لريمونتادا للذكرى أمام نابولي كعادته. بدوره أشاد نواف بلوتارو مارتينيز معتبرا إياه علامة فارقة للكالتشو، فقال: يأتي النجوم ويرحلون ويبقى القائد لوتارو مارتينيز هو العلامة الفارقة في كل الكالتشو وليس فقط للإنتر، صورة رأيناها كثيرا وسنراها أكثر بإذن الله. ونختم مع حساب أرجنتينا عرب الذي لفت إلى رقم مثير حققه لوتارو وكتب: لوتارو مارتينيز يعادل ستيفانو نيرس ليصبح ثالثا في قائمة هدافي إنتر ميلان الإيطالي في تاريخ الدوري برصيد 133 هدفا خلف كل من جوسيبي مياتسا الذي لديه 197 هدف وبينيتو لورينزي الذي لديه 138 هدفا.

0: حسم الاتحاد كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن بعدما تغلب على ضيف النصر بهدفين لهدف، وكان الهلال أكبر المستفيدين من الجولة بعدما فاز على الشباب بهدفين نظيفين ليمنح تعثر النصر الزعيم فرصة لتعزيز صدارته والابتعاد بالثلاث نقاط عن أقرب منافسيه. في المقابل اقترب الاتحاد بفوزه من فرق المقدمة محتلا المركز الرابع.
1: في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي حسم الاتحاد مواجهته أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو. الاتحاد بدأ المباراة بضغط هجومي قوي، أربك حسابات النصر ومنعه من بناء اللعب بشكل مريح، ولم يحتاج العميد سوى لأربع دقائق لافتتاح التسجيل عبر النيجيري جورج لينخينيا الذي استغل البداية القوية لفريقه ومنحه التقدم مبكرا. الاتحاد وصل تفوقه وكاد لينخينا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 18، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل قبل أن يعود المهاجم النيجيري بعد دقائق قليلة ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 22 ليمنح الاتحاد أفضلية مستحقة. النصر بدأ تدريجيا في استعادة توازنه ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عندما أطلق أنجيلو تسديدة قوية سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 36 ليعيد العالمي إلى أجواء الكلاسيكو. وفي الشوط الثاني ظهر النصر بصورة مغايرة وفرض ضغطا هجوميا متواصلا بحثا عن التعادل، بينما تراجع الاتحاد للدفاع عن تقدمه. رايكوفيتش تألق بشكل لافت وحرم كريستيانو رونالدو من التسجيل بتصد مميز لتسديدته في الدقيقة 58، كما تكفل بإنقاذ انفراد كامل في دقائق المباراة الأخيرة ليخرج الاتحاد بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثاني ليكون الهلال أكبر المستفيدين من الكلاسيكو بعدما حافظ على صدارة دوري روشن برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التاريخي النصر. خالد كاتبة، تلت عربي.
0: وللحديث أكثر عن مباريات الدوري السعودي والمنافسة بين الفرق في البطولة أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الرياض الصحفي وناقد الرياضي محمد جوهر. مساء الخير كابتن محمد. إذن نبدأ من هذا الديربي لقاء

0: النصر والاتحاد انتهى لمصلحة الاتحاد، برأيك كيف نجح الاتحاد في تحقيق هذا الانتصار على حامل اللقب؟
1: في البداية أحب أمس عليك أستاذ أحمد وعلى الأخوة والأخوات مشاهدي قناة تي آر تي بالعربي. كلاسيكو كان جميل جدا جدا، يجمع ما بين النصر والاتحاد، مباراة صراحة كان متوقع فيها فوز النصر بناء على الأداء المسبق للنصر. النصر من بداية الموسم مباريات بلا أي تعثر، لا بتعادل ولا حتى بخسارة، فوز بالعلامة الكاملة، قوي على المستوى الهجوم بتسجيله حوالي 17 هدف أو 13 هدف عفوا، في المقابل يعني كان عنده مشاكل دفاعية. بالمقابل طبعا الطرف الآخر الاتحاد دخل المواجهة رغم الظروف اللي يعيشها الاتحاد، رغم الميركاتو الغير مقنع لبعض الجماهير، ويمكن أكبر دليل هو عزوف بعض الجماهير في الجولات السابقة عن جماهير الاتحاد عن الوصول أو التواجد في المدرجات. هذا يوريك إلى أي درجة كان في عدم رضا عن مشروع الاتحاد، لكن اللي شفناه في المباراة يوريك في قراءة ممتازة جدا من مدرب الاتحاد الألماني يانز فيسينغ، اللي قرأ نقاط ضعف النصر ولعب عليها وحرك أو عين الأدوات بشكل مناسب لأفكاره. اليوم صراحة فيسينغ قدم مباراة جميلة على مستوى الاستحواذ، بمعنى أو لو نختصرها بجملة، نقاط قوة النصر استغلها فيسينغ وحولها إلى نقاط ضعف في النصر، واستغلها على مستوى الوسط على مستوى الهجوم. مباراة جدا جميلة واللي انتهت 2-1 لمصلحة الاتحاد، فمبروك لجماهير الاتحاد وهارد لك لجماهير العالم النصر.
0: نعم محمد، ذكرت أن جماهير الاتحاد غير راضية عن ميركاتو النادي، خصوصا بعدما تخلوا عن ديابي ولم يتم التعزيز بأسماء كبيرة، لكن السؤال هل فقط جماهير الاتحاد هي الغير راضية عن سوق الميركاتو أم معظم الأندية باستثناء نادي الهلال نضعه جانبا؟
1: شوف ممكن نتكلم الهلال وبدرجة بعدها الأهلي اللي شبه راضيين عن الميركاتو، طبعا ننسى الأهلي شوي بحكم خروج المدرب ماتياس ياسلا وانتقاله من الأهلي إلى نيوكاسل الإنجليزي، لكن لما نتكلم اليوم مين أكثر جماهير غير راضية عن الميركاتو فأكيد راح نتكلم اليوم عن جماهير نادي النصر. اليوم في الدوري السعودي تقريبا أكثر من 120 صفقة تمت، تخيل نادي النصر بطل النسخة الماضية واللي الموسم هذا هو مطالب في المنافسة أو الدفاع عن اللقب، المنافسة في دوري أبطال آسيا والعديد من البطولات، لم يكن سوى ميركاتو بلاعب واحد فقط اللي هو سامويل كوستا اللاعب البرتغالي، وأكيد هذا الشيء أثار غضب الجماهير أو الشارع النصراوي. وما بين الأخبار التي تتحدث عن تقييد نادي النصر من التعاقدات بسبب مديونيات، بسبب عدم قدرة النصر على إيفاء بعض التعاقدات، فهذا الموضوع أغضب الشارع النصراوي. وإلى الآن صراحة هذا السؤال الغامض بالنسبة لمديونية النصر اللي تحدثنا على 800 مليون ريال سعودي، إلى الآن ما في أي رد من إدارة النصر تثبت أو تنفي الوضع المالي أو المادي لنادي النصر. هل فعلا النصر قادر على التعاقدات لكن هنالك من يمنع، أو لا فعلا النصر يعيش مرحلة أو أزمة مادية التي تحرم أو تمنع النصر من التعاقدات بحكم أنه تجاوز الحد المسموح؟
0: نعم محمد، تقول أنا لم يخرج أي بيان من الإدارة، لماذا هذا الصمت من الإدارة؟ هل الإدارة عاجزة فعلا عن القيام بالصفقات؟ هل توقف دعم صندوق الاستثمار للنادي؟ ماذا عن موضوع الخصخصة والبحث عن رعاة للنادي؟
1: طبعا من تقريبا في شهر أغسطس شهر 8 الماضي تم الإعلام من وزارة الرياضة عن بيع أو مش بيع، انتقال ملكية الأندية الأربعة، نتكلم الهلال النصر الاتحاد الأهلي، ملكيتهم بالكامل بنسبة 100% إلى صندوق الاستثمارات العامة. وفي 1 سبتمبر طبعا تم إعلان استحواذ شركة المملكة القابضة المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على نسبة 70%. فاليوم نتكلم على الأندية الثلاثة المتبقية النصر اتحاد أهلي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. طبعا لما اليوم نحن نتكلم على تقييد، هو بمعنى أنك أنت اليوم كنادي النصر عندك مصروفات، عندك رواتب تتخطى الميزانية، وبهذا يتم منع النادي أو مش منع، تقييد النادي من تعاقدات حتى يتم التأكد من قدرة النادي على الاستيفاء. طبعا إيفاء هذه العقود من تعاقدات، من قيمة مقدمات عقود مع لاعبين أو حتى رواتب، هذه تبنى على مداخيل النادي، عوائد النادي.

0: كميه الاموال نعم. التي تم ضخها من قبل المالك صندوق
1: محمد
0: الاستثمارات
1: محمد هنا النادي. هنا نقطه
0: فأكيد هذه الامور
1: هنا فضل. نقطه يعني لكن نادي الهلال ايضا هناك خسائر كبيره، لاعبين غادروا الفريق وعقود كبيره دفعت لاجل هؤلاء اللاعبين، كريم بنزيما ايضا، داروين نونيز والعديد من الاسماء، حتى مالكم لم يتم التجديد له، والفريق ايضا تعاقد مع لاعبين باسماء كبيره، نتكلم عن سامرفيلد، نتكلم عن مارتينيلي، عن واتكنز، وان كان مارتينيلي حتى بعد الاعلان عن الشركة المملكة القابضة عن الوليد بن طلال، لكن قبل ذلك سامرفيلد وأيضا واتكنز كانوا قبل الإعلان عن هذه الشركة.
0: بحسب ما صدر من نادي الهلال السعودي أن كل هذه الصفقات، أو خلينا نتكلم نسبة كبيرة من قيمة هذه الصفقات، تم دفعها أو تغطيتها من قبل الأمير الوليد بن طلال، وهذا يمكن الشيء اللي أثار غضب في الشارع الرياضي السعودي، ومحاولة ورغبة زي ما نسمع من بعض الأخوة الإعلاميين في بعض القنوات عن الرغبة في إثبات هل فعلا الوليد بن طلال هو من تكلف بهذه الصفقات، والأرقام اللي نتكلم اليوم يمكن صفقات الهلال وصلت إلى حاجز 800 مليون ريال سعودي، أو في جزء منها أو في دفع من قبل صندوق الاستثمار. أعرف أخوي أو أستاذ أحمد أنت دائما في الشارع الرياضي دائما يكون في بعض التشكيك في الدفع وأمور أخرى، لكن بحسب المصادر الرسمية من نادي الهلال الوليد بن طلال هو من تكفل، ولا توجد أي جهة رسمية أخرى أثبتت أو أوجدت أي ما ينفي، سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو غيرها، اللي نعم. ينفي صحة هذه المعلومة. فإلى الآن فعلا الوليد بن طلال هو من تكفل في فسخ عقد كريم بنزيما، في التعاقدات مع سامرفيلد ويلي أوتكنز، طبعا آخرهم جابرييل نعم. مارتينيلي، مبالغ عالية جدا، لكن المملكة القابضة التي تستملك أو تستحوذ على 70% من أسهم نادي الهلال هي من تكفلت في هذه الصفقات، أو خلينا نأخذها في مسمى الأمير الوليد بن طلال.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على المبالغ المالية التي قامت الأندية السعودية بإنفاقها خلال الميركاتو الصيفي مقارنة بالسوق الأوروبية.

0: إذن هذه من أبرز الأرقام التي تقارن ما بين الدوري السعودي الميركاتو السعودي والسوق في الدوريات الأوروبية. أعود مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي محمد جوهر. محمد، نادي الهلال نجح في الوصول إلى أحد الكبار والداعمين وهو الأمير الوليد بن طلال. كإدارة استطاعت أن تصل إلى الأمير الوليد وبالتالي جاء الدعم الكبير، لكن ماذا عن بقية الأندية، عن النصر، الاتحاد، الهلال، سواء الإدارات سواء صندوق الاستثمار، ألا يوجد أحد يستطيع التأثير على رجال الأعمال الكبار من أجل تولي مسؤولية هذه الأندية؟
1: أكيد، وهذا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد. الهلال هو النادي الوحيد إلى الآن اللي تم، مش النادي الوحيد، هو في نادي القادسية لشركة أرامكو، في نادي الخلود للمستثمر الأمريكي بن هاربورغ، لكن لما نتكلم اليوم على الأندية

0: الأربعة المستحوذة بالكامل قبل صندوق الاستثمار، إلى الآن في حديث عن بعض الشركات الراغبة في الاستحواذ على النصر أو الاتحاد ويمكن والأهلي طبعا، لكن بالنهاية أكيد اليوم لما نتكلم أستاذ أحمد على موضوع مستثمر، المستثمر دائما يبحث عن الاستثمار الناجح بشكل أكبر، بمعنى اليوم لما أنا أدفع مبلغ عالي في نادي لازم بالمقابل أنا كمستثمر يكون في عوائد أو في أصول قادرة على إعادة هذه العوائد، مداخيل النادي، أرباح النادي. اليوم الاستثمار هو استثمار من أجل كسب الأموال. حظ الهلال في المستثمر الوليد بن طلال هو كعاشق هلالي وداعم لنادي الهلال وعضو ذهبي اللي من سنوات وسنوات ويدعم نادي الهلال، هذا الذي جعل ورغبة من 5 سنوات تقريبا في لقاء على إحدى القنوات كان عنده رغبة من 5 سنوات بالاستحواذ على الهلال وضخ الأموال، وهذا كان شيء محظوظ جدا في الهلال على عكس الأندية المتبقية.
1: محمد، هنا نقطة مهمة، هل فعلا هل الأمير وليد بن طلال ينتظر الآن مردود مالي من عقد الشراكة مع الهلال أو الاستحواذ على 70% من أسهم نادي الهلال؟ هل هناك فعلا مردود يوازي ما قام بدفعه فعليا؟
0: أشوف، خلينا نتكلم بكل أمانة أستاذ أحمد، اليوم لو رح نتكلم على المبلغ طبعا خلينا نوضح للأخوة المشاهدين، قيمة نادي الهلال حوالي 1.2 مليار ريال سعودي، يعني ما يقارب حوالي 400 مليون يورو. الوليد بن طلال دفع مبلغ 800 مليون ريال سعودي، يعني فهو بالنهاية أنا في رأيي هو استحوذ على النادي كرغبة في دعم الهلال. لو السؤال المهم هل هو منتظر العوائد؟ أكيد ما في مستثمر ما راح يكون منتظر العوائد، لكن أتوقع هي يعني موضوع أنه هو خلال كم ممكن يستعيد الأموال، ممكن هذا سؤال نعرف جوابه في السنوات القادمة، لكن الهلال من أقوى العلامات التجارية، من أقوى المردود. لكن أنا في رأيي باختصار أو ردا على جوابك، هل ينتظر الأمير وليد بن طلال العوائد كمستثمر مستثمر في هذا النادي بعد الأموال التي ضخها في النادي؟ أنا في رأيي لا، هو يرغب في دعم الهلال وتقوية الهلال وإيصال الهلال إلى العالمية والمراكز المستحقة أكثر من استثمار وعوائد تجارية.
1: نعم محمد، يعني البعض يتساءل من الجماهير خصوصا جماهير الأندية الأخرى، إذا كان هناك نية من أجل خصخصة الأندية، لماذا لا يكون هناك مساواة في ذلك الإعلان عن خصخصة الأربع أندية مرة واحدة وليس فريق يسبق الآخرين وبالتالي فريق يستفيد بصفقات كبيرة؟ يعني يقال أن الدوري السعودي أصبح الآن دوري الفريق الواحد فريق الهلال.
0: إحنا عارفين دائما أستاذ أحمد السوق عرض وطلب، اليوم أكيد نادي أو صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن رغبته في أن يكون في مستثمرين في الأندية الثلاثة المتبقية، النصر، الاتحاد، الأهلي، لكن بالنهاية مو عارف كيف ممكن أجاوب على هذا السؤال أحمد، لكن صراحة يعني الأندية معروضة للبيع وبانتظار المستثمر اللي يكون عنده رغبة. بالنسبة لنادي النصر خلال الموسم الماضي سمعنا كلام عن رح يكون في جوين فينتشر كشراكة ما بين المستثمرين بدون ذكر الأسماء طبعا، إنهم رح يكون في استثمار من ضمنهم طبعا كريستيانو رونالدو حسب ما ذكر، إنه رح يكون في شراكة من أجل الاستحواذ على نادي النصر، لكن إلى الآن ما في أي أخبار تؤكد أو تنفي. نفس الشيء الاتحاد، فهل في رغبة من الصندوق ببيع هذه الأندية؟ نعم، لكن إلى الآن ما راح أتكلم ما في مستثمر محمد. لكن إلى الآن ما في، يمكن وصلت الفكرة.
1: نعم محمد، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي محمد جوهر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
12: والله شعور ما يوصف
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
14: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
16: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
17: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
18: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
20: condemn the atrocities of Hamas
21: clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
22: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
23: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu istiyor.
24: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
23: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
25: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
26: بالموت يا احنا.
27: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات

0: الانفجارات المتتالية
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي
2: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
4: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد. وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
1: קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם. בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו מדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
2: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول

0: بلغ خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضاً أمنياً مستمراً وتعطيلاً متعمداً يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارة بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
1: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
0: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منح آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو.

0: أما حسام أخيرا يقول يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي، صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما ضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها، أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة، ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة، كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع، اجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالـ F-16 دمروا ثلثين المزرعة، أبدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص، يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى، كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعه وان هذا، لكن يا عم فيش موارد، يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الادويه ممنوع تدخل، فالامور صعبه جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائله بدران في حي البستان في بلده سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا إشي. طبعاً بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة، التسعين او 91، بالثمانية وتسعين رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه، تخالف السور 25,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا بعديها بفترة وجيزة، انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية ب 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء قياسات، يعني هم مش يخلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلولناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحية قانونية كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للأسف هدوا 500 متر، وقال لي بالحرف، يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمة. الهدم بطريقة عشوائية بدون ترتيب، الجيران تأثروا، المية للجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
0: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها، بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
3: يا مصر. القابر أخبري أمي التي أخذت مكانا بين

0: سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرعاها. اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي يجب استمسكها وشيخة وسياخلها. اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لأمي وارحمها وعاف عنها. اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده إخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها أم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها متعشين، قالت يتعشوا إخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل. معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أصغرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك

0: تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقط في سويداء نفسي. كيتنام قرين العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي. ان فرحتي اليوم ليست في رداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لا طوال عمرك.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
3: كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم
5: حروب تتواصل وأزمات تتشابك
4: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
5: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
5: العالم اليوم

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. بمشاعر يملأها الحزن والغضب شيع الغزيون جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية في ظل جهود ما تزال تبذل للوصول إلى مزيد من المفقودين. بالتزامن مع ذلك يدين وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. فإلى متى تستمر النكبة الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة وكيف ستتم مواجهة التصريحات والمواقف الإسرائيلية المصرة على التهجير القسري من القطاع وكيف سيلجم المجتمع الدولي سعار الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها؟
1: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
2: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
1: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
3: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.

0: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
1: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
0: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من تلات عربي، قطاع غزة.
2: ونفتح النقاش في موضوع حلقتنا لهذه الليلة ورحب بضيفي من غزة. ينضم إلينا أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، وانضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك دكتور محمود. يعني تكرار التصريحات الإسرائيلية حول يعني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا التكرار الذي نشهده في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، كيف تقرأ الدلالات هنا؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. هذه التصريحات ليست جديدة ولكن تكتسب زخما جديدا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، حيث يحاول يعني مسؤولو يعني الأطراف الإسرائيلية المختلفة المتنافسة داخل الانتخابات وخاصة أعضاء الائتلاف الحكومي اليمين المتطرف واليمين، هناك تنافس كبير بينهم على من يوغل في الدم الفلسطيني أكثر، من يعتدي على الحقوق الفلسطينية أكثر، وبالتالي أصبحت هذه مادة انتخابية. ولكن حقيقة هنا نقطة مهمة جدا، كل انتخابات في العالم يسودها نوع من الخطاب الشعبوي لجذب القواعد الانتخابية التصويتية، ولكن الخطير هنا في جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، هناك إجراءات حقيقية على الأرض. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي أن هناك آليات وخطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين برا وبحرا، وبالتالي فقط تنتظر الضوء الأخضر الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول التي تريد استقبال اللاجئين أو المهجرين، وبالتالي هذا جزء من عملية يعني تصعيد خطابي، وفي نفس الوقت هنالك له رصيد من الاستعدادات على مستوى الخطط والآليات للتنفيذ، فقط هي مسألة وقت. وبالتالي اليمين الصهيوني لم يتراجع عن هذه الخطط، وهو بذلك يلبي رغبة المجتمع الصهيوني الذي يتجه يمينا. يعني اليوم هو يثبت جدارته بهذا الخطاب أمام المجتمع الذي سينتخبه كلما أوغل في دماء الفلسطينيين أكثر. وأيضا هناك نقطة تتعلق بالحديث عن فكرة التهجير الطوعي، وهذا نوع من التدليس الذي يمارس في الخطاب. أي طوعية في موضوع يعني حرب إبادة جماعية، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تجويع الناس، ثم إذا يعني خرج يعني عدد محدود من الفلسطينيين يقول أن هذا خروج طوعي، لا، هذا سلب لإرادة، محاولة يعني سلب إرادة الفلسطيني من خلال تدمير كل مقومات الحياة، وثم الحديث عن التهجير الطوعي.
2: والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي تحدث عن هذه الأفكار، في أفكار الخروج الطوعي للفلسطيني من قطاع غزة، وسنناقش هذا الموضوع بعد قليل دكتور. لكن سيد الطناني في غزة يعني الفلسطينيون في القطاع بمكوناتهم السياسية كيف يرون تزايد الحديث الإسرائيلي يعني حول خطط تهجيرهم من القطاع؟
4: مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك تقدير فلسطيني أن هذا السلوك الإسرائيلي ليس شعارات، وكما قال الدكتور محمود يعني هذا يعبر عن قرار متخذ في دوائر صنع القرار الإسرائيلية، وهو قرار ليس جديد بالمناسبة. هناك توجه إسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب أن التخلص من الكتلة الديمغرافية في قطاع غزة هو الهدف الاستراتيجي لهذا الحرب، الهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني. وكما نعلم أن خطة الحسم الصهيونية لطالما كانت تتوعد وتقول أنها يجب أن تصلح الخطأ التاريخي للحكومات الإسرائيلية منذ النكبة، استكمال تهجير الشعب الفلسطيني، القضاء على الوجود الفلسطيني، القضاء على الكتلة الديمغرافية الأهم في الوجود الفلسطيني التي لطالما كانت تساهم بشكل أساسي في كل محطات النضال الوطني الفلسطيني، وهي كتلة ديمغرافية في قطاع غزة. وبالتالي هناك جدية إسرائيلية حقيقية، وما نشهده من سلوك على الأرض ونشهده من فعل عدواني يومي منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة إسرائيل تفريغ هذا الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار الإبادة، والأهم أن هذا الأمر ليس بالشكل العسكري فقط. نعم هناك قتل يومي، هناك تدمير، هناك قصف، هناك توسع في الخط الأصفر، لكن الأخطر أن هناك حفاظا إسرائيليا على فكرة أساسية وهي استدامة واقع الإبادة في قطاع غزة. هذه الاستدامة تعني أن لا يترك الغزي أمام خيارات محدودة، إما أن يموت بالصواريخ، إما أن يموت بفعل الأوضاع الكارثية في القطاع، وإما أن يبحث عن خيارا للخروج من القطاع. لذلك أهالي قطاع غزة يشعرون بهذا الخطر بشكل كبير جدا، وللأسف هم يشعرون بالألم أن هناك صمت دولي على هذه التصريحات الإسرائيلية، والأهم أن هناك تبرير دائم وجاهز أن هذه التصريحات هي تصريحات في موسم انتخابي، بينما هي على أرض الواقع تمثل استراتيجية تراكمية تقوم بها إسرائيل في كل لحظة وفي كل يوم، وبالتالي هذا الخطر هو خطر حقيقي ويجب أن يكون هناك تنبها دوليا أكثر جدية في التعامل مع هذا الخطر.
2: طيب وهنا سأنطلق من حديث السيد أحمد دكتور، يعني فيما يتعلق بسعي إسرائيل لإدامة والحفاظ على الوضع كما هو عليه في بكل ما في الصورة من أجزاء الآن في قطاع غزة، وهنا نتساءل يعني إلى أي مدى يمكن القول إن تل أبيب تستغل هذا الجمود الذي يعتري يعني تطبيق وقف إطلاق النار من أجل طرح خططها المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من القطاع.
3: نعم بالضبط، هو أي جمود يستمر دون حل الأزمة، اليوم أزمة تضرب بأطنابها في كل شيء، ورأينا قبل قليل انتشال 100 شهيد من تحت الأنقاض، بقوا لأكثر من 3 أعوام في حي الزيتون قصف مربع سكني كامل، هذا مثال بسيط يعني. ثم تذهب إلى قطاع الصحة والتعليم والمستشفيات، في كل يعني مناحي الحياة هناك تدمير لواقع الحياة الفلسطيني، كل يوم يمر دون تحسين ويعني إصلاح لهذا الوضع يؤدي إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة وإلى زيادة المعاناة وزيادة الكارثة، وبالتالي هذا تستفيد منه إسرائيل حتى لو لم تقم بالتقدم في مشاريعها، فما بالك لو كان هناك تقدم في مشاريعها سواء الميليشيات أو يعني مزيد من الخنق أو تدمير البنية الأمنية في قطاع غزة ونشر الفوضى، وبالتالي كل هذه المشاريع إسرائيل تستفيد منها وبحجة. وللأسف هناك تفاهم، يعني أنا استمعت إلى ميلادينوف قبل أيام في بعض أحاديث الصحفية وإلى بعض أعضاء مجلس السلام يقولون أنه إسرائيل مقدمة على انتخابات، وبالتالي نتفهم الوضع أنه لا تقدم على أي يعني أوضاع لإدخال المساعدات لإدخال الأدوية لتحسين أوضاع الفلسطينيين الإنسانية، وهذا الملف حقيقة يعني مستغرب أن يتم التعامل معه بهذا الشكل، يعني 3 سنوات من الإبادة والقتل والتجويع والتهجير ومنع الحقوق الأساسية للناس من الدخول، يتم يعني تفهم اعتبارات سياسية في داخل دولة الاحتلال، الأصل أن يكون هناك ضغط حقيقي من أجل توفير هذه المساعدات وتحسين وأوضاع الشعب الفلسطيني الإنسانية من جانب إنساني بحت.
2: وهنا دكتور حتى هناك يعني تقديرات بأن واشنطن ومجلس السلام سلما بفكرة يعني فكرة الجمود الذي يصيب تطبيق وقف إطلاق النار، وبأن لن يحدث شيء إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهنا سيد الطناني يعني يجب أن نتوقف عند ما أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية، وقالت إن مسؤولين في تل أبيب يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة وأبلغوا واشنطن بذلك. هذا المعطى كيف يقرأ من ناحيتك يعني في ضمن السياق الذي نتحدث فيه والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو سعي إسرائيل لإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة وعدم حدوث أي تقدم على أي من الصعد والمستويات؟ إذا يبدو هناك مشكلة في الاتصال بالسيد أحمد الطناني، ننتظر أن يتم إصلاح هذه الإشكالية. أريد أن أوجه سؤال إليك دكتور محمود عن ما أوردته هارتس، كيف يعني ترى ما ورد في الصحيفة فيما يتعلق برفض إسرائيل للتعاون مع مجلس السلام؟
3: يعني بالنهاية إسرائيل لا تريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، هذا معروف يعني، ولا تريد تحسين الوضع الإنساني والوضع السياسي في قطاع غزة قيد أنملة، وبالتالي هذا يخدم مشاريع اليمين الصهيوني ومشاريع نتنياهو والائتلاف الحاكم في قطاع غزة. وكل هذه يعني فكرة تفهم الجمود هو يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل وقت كما ذكرت قبل قليل يمر دون تحسين في الجانب الإنساني في قطاع غزة والإيمان بأن الجمود هو على الأقل أفضل من واقع الإبادة، هو لا شك يعني استشهاد عدد قليل أفضل بكثير من استشهاد المئات، ولكن هذا لا يقارن الأمر بالكم، الأصل أن

0: كل عمل إجرامي وكل عمل يستهدف المدنيين يتم إيقافه ولا يتم تبريره بحجة أنه أقل من الوقت السابق.
1: دكتور، عاد إلينا أحمد الطناني من غزة. سيد أحمد، لا أعلم إن كنت سمعت سؤالي فيما يتعلق بما أوردته صحيفة أرتس حول رفض مسؤولين إسرائيليين التعاون مع مجلس السلام، وهنا السؤال يتعلق ب يعني هل نحن أمام سعي إسرائيلي لجعل مجلس السلام جزء من المشكلة في إطار كما قلنا سعيها لإبقاء الوضع يعني كما هو عليه في قطاع غزة؟
2: أنا باعتقادي ليس هناك حاجة لهذا السعي الإسرائيلي. مجلس السلام حتى الآن سلوكه هو سلوك منحاز لإسرائيل، وهو جاهز لتبرير كل السلوك العدواني الإسرائيلي. هو يتعامى بشكل مقصود عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. ميلادونوف في إحاطته لمجلس الأمن وفي كل إحاطاته وحتى في تصريحاته هو يخادع الرأي العام الدولي ويتحدث بشكل مبهم حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، حتى أنه عندما تحدث عن الخروقات كان يتحدث عنها ينسبها إلى فاعل مجهول وكأنه ليس الاحتلال الإسرائيلي هو من ينفذ هذه الخروقات. لذلك أعتقد أن هذا الانحياز هو الخطر الحقيقي على اتفاق وقف إطلاق النار. الموقف الإسرائيلي معروف، الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستمر في الإبادة وهي تستثمر في واقع الإبادة، لكن الإشكالية الجوهرية أن مجلس السلام الذي أخذ تفويضا واضحا من مجلس الأمن بأن يكون متابعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هو مجلس منحاز بشكل كامل ومحكوم بالفريق الأمريكي الذي يؤمن غطاء لإسرائيل. المشكلة هنا أن هناك غياب تام للدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام، لم تفعل عضويتها بشكل حقيقي، لم تسائل مجلس السلام بالشكل الحقيقي، وهناك تساؤل أيضا حول المجموعة العربية في مجلس الأمن. أعتقد أن المطلوب من المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تعقد جلسة مساءلة واضحة لمجلس السلام حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وإذا لم يكن مجلس السلام جديرا بالثقة التي منحت له من مجلس الأمن تسحب هذه الثقة أو يصوب بوصلة مجلس السلام، لأن ما يمارسه ميلادونوف من تبرير دائب السلوك الإسرائيلي يعني أن مجلس السلام يتحول إلى شريف في الإبادة لكنه يعفي إسرائيل من المسؤولية
1: وهنا الدولية والنقد. وهنا سيد أحمد، يعني أستمر في الحديث معك، وفي هذا الإطار أيضا هناك حديث عن أن الجانب الفلسطيني أيضا ممثلا بحركة حماس أبلغ مجلس السلام بأنه لن يعني يلتزم بما يقع عليه من تعهدات والتزامات، خصوصا في موضوع نزع السلاح ما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة. هل هذا كل ما يمكن يعني الفلسطينيين فعله إزاء ما تتحدث عنه من يعني سلوك لمجلس السلام بخصوص القطاع؟
2: يعني بتقدير واقعي الأوراق الفلسطينية هي أوراق محدودة جدا، والفلسطيني هنا الطرف الضعيف والطرف المقهور والطرف الذي يمارس بحقه الإبادة. خارطة الطريق التي اقترحها ميلادونوف فوضت عليها الفصائل الفلسطينية، فوضت عليها حركة حماس، وثبتت نقطة مهمة وهي أكثر النقاط التي تستفز إسرائيل والتي دفعت بنيامين نتنياهو لرفضها، أنه لا يمكن الانتقال من خطوة إلى الخطوة التي تليها إلا عندما يتم التحقق من أن كل الأطراف قدموا كل ما عليهم من التزامات. لا يمكن الذهاب إلى إجراءات عملية لها علاقة بالمرحلة الثانية قبل أن تنجز إسرائيل كل التفاصيل والالتزامات المرتبطة في المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، وأنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للتحقق. هذه اللجنة هي من تؤكد أن كل الأطراف ملتزمين، خصوصا بعد أن أخرجت إسرائيل مركز المراقبة المدني والعسكري عن عمله. المهم هنا أن المرونة التي أبدتها حركة حماس أبدتها بناء على تعهدات قدمتها الدول العربية والإسلامية، تعهدات قدمها الوسطاء وتعهدات أمريكية مباشرة بأن مطلوب من حركة حماس أن تقدم موافقة على خارطة الطريق، ومن ثم سيمارس كل الضغط اللازم على إسرائيل، وسيمارس أيضا ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق. لذلك حركة حماس تلتزم بما وافقت عليه، وأنه لا يمكن أن ينفذ أي شيء في المرحلة الثانية إلا أن تكون خطوة مقابل خطوة. وأهم الخطوات هنا بعد البروتوكول الإنساني هو أن يتم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث أن حركة حماس لها تقدير أنها إن سلبت أي شكل من أشكال السلاح إن ذهبت إلى حصر وتخزين هذا السلاح الثقيل، هذا يعني تأبيد الوجود الإسرائيلي إذا لم يكن هذا الأمر بشكل متزامن وواضح وصريح، ومع دخول القوة الدولية لتكون قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، مما سيقيد حرية الحركة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
1: طيب يعني دكتور، قبل قليل السيد أحمد تحدث عن موقف الدول العربية والإسلامية الموجودة في إطار مجلس السلام، وربما في ناحية قريبة تبعنا البيان الذي صدر عن 8 دول عربية وإسلامية والتي رفضت تصريحات بن غفير وكاتس بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هنا نسأل عن أهمية يعني أو أوجه الأهمية في هذا الموقف، وبالمناسبة

0: هذه الدول أيضا دعت لتفعيل الخطة وتطبيق الالتزامات الواردة في خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. أهمية وجود هذا الموقف الآن؟
1: نعم، هو يعني وجود موقف جماعي من 8 دول على الأقل أفضل من وجود موقف فردي، وهو يشكل نوع من حائط الصد الدبلوماسي. ولكن على يعني في ميزان القوة والضغط على إسرائيل، إسرائيل لا تعتبر هذه المواقف حقيقة إلا إذا كان لهذه المواقف آثار تتعدى التصريحات وتذهب إلى الضغط على واشنطن. والضغط على واشنطن اليوم، هذه واشنطن لها مصالح مع هذه الدول، 8 دول أساسية في المنطقة، تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر وباكستان وأندونيسيا. هذه الدول يعني 8 دول تشكل وزنة في المعادلة الإقليمية وفي العالم الإسلامي. إذا بقي التصريح عند حدود الموقف الدبلوماسي فلن يتغير شيء. ولكن حقيقة هناك نقطة مهمة هنا، أن هذه الدول باتت ترى في هي يعني في سياق نقدها لفكرة التهجير وحديث كاتس وبن كفير، هي تعتبر أن هذا الأمر هو مشروع لنشر الفوضى في المنطقة، وبالتالي هي أيضا تدافع عن نفسها. وإذا أرادت أن تدافع عن نفسها من مشروع التوسع الإسرائيلي الذي يريد أن ينشر الفوضى في المنطقة سواء عبر تهجير الفلسطينيين أو عبر الفعل العسكري في المنطقة، فهي بحاجة إلى تفعيل أدوات الضغط بشكل حقيقي. واليوم لعل الموقف الأمريكي، وأنت ذكرت أننا سنتحدث عنه، أن الموقف الأمريكي يحاول أن يظهر نوع من التوازن لتهدئة هذه الدول، وحقيقة فيه نوع من كما تفضل الأستاذ أحمد، هو موقف يمارس الخداع والتضليل حقيقة، لأنه على أرض الواقع هو يمول هذه الإبادة ويمول عملية التهجير بالسلاح وبالأموال وبالغطاء السياسي، ويسمح يعني بهذا الجمود القائم في قطاع غزة.
0: في هذه الناحية يعني السفير الأمريكي في إسرائيل نفى يعني وجود أي خطة، رغم حديث بن غفير وكاتس، نفى وجود أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه تحدث عن أن إدارته تدعم الخروج الطوعي للفلسطينيين من القطاع. يعني هذا الموقف باعتقادك إلى بأي قدر يمكن أن يستند عليه الفلسطينيون؟ يعني موقف أمريكي على الأقل في جزء منه رافض لخطط التهجير.
1: يعني هذا الموقف إذا أردنا أن نفككه ونحل دافعه الأساسي، هو أن تقول يعني الإدارة الأمريكية وأشخاص فيها أنهم أحرص على المشروع الصهيوني من القادة الإسرائيليين أنفسهم، وبالتالي يمارسون نوع من العقلانية، عقلانية الدولة الكبيرة أمام هذه الخطابات الجنونية التي يمارسها كاتس وبن كفير وغيرها. ولكن في أصل المشروع هم لا يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يقدموا أي خطوة عملية على الأرض تمنع هذا المشروع من التمادي والتغول. يعني رأينا في المنطقة سواء في غزة أو في الضفة الاستيطان أو حتى في الاعتداء على أراضي دول عربية مثل سوريا في قصف مطار أبو الظهور وغيره، كله كان بالضوء الأخضر الأمريكي وبعلم الإدارة الأمريكية.
0: سيد أحمد، يعني هنا أسألك وفي هذا الإطار عن يعني حجم الرهان الفلسطيني على الموقف الأمريكي. يعني من يتابع بيانات حركة حماس خلال الآونة الأخيرة، كان هناك يعني حديث موجه لمجلس السلام وحديث موجه أيضا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل كسر الجمود الحالي وإلزام إسرائيل بتعهداتها، فكيف يبدو هذا الرهان بوجهة نظرك؟
2: يعني بتقييم مجرد، أعتقد أن الفلسطينيون بكل تلاوينهم مجمعين على أن العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة متينة وأساسية، وأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارك إسرائيل كل أهدافها الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، وهي تشاركها حتى تصوراتها الأمنية تجاه قطاع غزة. لكن الفارق هنا هو فارق في التكتيكات. لا تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الإبادة بزخمها الحربي، بينما الحكومة الإسرائيلية تريد الشكل الحربي وشكل القتل والدمار كجزء ونسق أساسي. هنا المراهنة على الموقف الأمريكي هو مراهنة على أن الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة. لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق؟ هو عبر الرهان على موقف عربي وإسلامي جماعي. هذا الموقف عندما يتحول إلى موقف إقليمي حقيقي يمكن أن يشكل ضغطا فعليا على الولايات المتحدة. هناك 3 محطات مهمة كان للموقف العربي والإسلامي تأثير رئيسي. عندما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تهجير الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي هو من دفعه ودفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذه الخطة. عندما كان هناك حديث عن القوة الدولية هي قوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني. الموقف العربي والإسلامي الذي تفاوض مع الفصائل الفلسطينية ووصل إلى صيغة أن هذه القوة يجب أن تكون قوة للاستقرار وقوة للفصل. كان هناك تفاوض مع الولايات المتحدة على البروتوكول التشغيلي وتحولت إلى قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. والأهم حينما كان هناك تمرير لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الأمن، كان هناك موقف روسي

0: وصيني يريد أن يضع فيتو على هذه الخطة عندما تم التفاوض عربيا وإسلاميا مع الولايات المتحدة على إضافة بند واضح وصريح يقول أن هذه الخطة تفضي إلى دولة فلسطينية. كان هناك تأثير مهم وأضيفت هذه النقطة. لذلك التأثير العربي والإسلامي هو التأثير الأكثر أهمية، لكن يجب أن ينتقل من حيز المواقف وهي مهمة بالمناسبة إلى حيز أن يكون هناك خطة بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة، خطة للضغط على المؤسسات الدولية بحيث يتحول إلى جبهة ضغط حقيقية على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.
1: طيب فيما يتعلق بالمواقف الدولية دكتور، يعني كان هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. هذه التصريحات أثارت غضبا في إسرائيل واستدعت ردا من وزير الخارجية. يعني ما الأهمية التي نتحدث عنها هنا بالنظر لأن الفلسطينيين يرون أو الموقف الفلسطيني يعني يقول إن هذه المواقف الدولية لم تقدم شيئا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية؟ إسرائيل هي المتحكمة في هذه الأوضاع وتتحكم خصوصا في موضوع المساعدات بشكل كبير، وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني.
2: نعم هذا صحيح، يعني ما يقوله الفلسطينيون أنه لم يحدث هناك ردة فعل دولية يعني توازي ما حصل من جرائم أو لتغيير الواقع، ولكن في هذا التصريح نقرأ على الأقل الخروج من حالة القلق الدبلوماسي الذي كان يعبر عنه المسؤولين الغربيين إلى المطالبة بموقف أكثر حزم تجاه إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الصمت اليوم واستمراره أمام وجود هذه الشهادات الموثقة متعلقة ب يعني نتحدث عن جارب فقط نقص الأدوية وأدوية السرطان وأمراض الدم وغيرها بنسب تزيد عن 60 و70%، هذه ليست مجرد أرقام بل هي شهادات تفكك هيمنة الخطاب الإسرائيلي والصهيوني في الغرب الذي كان يتحدث عن مبررات الدفاع عن النفس. اليوم الذي يتحدث عن المطالب بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل مثل وزير خارجية بريطاني مطالب أيضا هو الآخر أن يثبت هذا الخطاب بإجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي هو والدول الأوروبية الأخرى.
1: نعم شكرا لك الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما نشكر ضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطنانية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة من برنامج ولا أنا وقفة، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل

0: أسيرة وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
2: والله شعور لا يوصف.
3: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
4: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
5: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
6: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
7: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
8: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
9: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
10: For all the victims of the genocide in Gaza, for also those in the occupied West Bank.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

قبل 127 عاماً من فتح إسطنبول أصبحت بورصة العاصمة الأولى للدولة العثمانية. كانت بورصة مركزاً تجارياً ومحطةً لطريق الحرير يقصدها التجار من مختلف البلدان والمدن، فهي المعبر إلى الأسواق العالمية في تلك الآونة. يمتد تاريخ المدينة إلى 8500 عام، تعاقب عليها الكثير من الحواضر، منها مملكة بيثينيا والرومان والدولة السلجوقية والدولة العثمانية.

0: في القرن الرابع قبل الميلاد، يوسيماخوس أحد جنرالات الإسكندر الأكبر سيطر على هذا الجزء من بورصة، وسماه على اسم زوجته نيكيا، ليتحول الاسم إلى إزنيك في العهد السلجوقي وتعني أثر نيكيا، وتصبح إزنيك عاصمة السلاجقة في الأناضول. بوابة لافكة المؤدية إلى المدينة تمتاز بالكتابات والزخارف، وتبرز فيها النقوش التي يعتقد أنها تصور مشهد انتصار الرومان على قبائل القوط إحدى الشعوب الجرمانية.
1: إزنيك
2: مدينة إزنيك تأسست عام 316 قبل الميلاد على يد أنتيغونوس، أحد أشهر جنرالات الإسكندر الأكبر بعد وفاته. لاحقاً استولى ليسيماخوس على هذه المنطقة بعد معركة ضد أنتيغونوس، وأطلق على المدينة اسم زوجته نيكايا. ونحن الآن عند بوابة لافكة، واحدة من أبرز معالم هذه المدينة التاريخية. يشار إلى إزنيك بتعبير أربع بوابات لأربع حضارات رئيسية، فقد تعاقبت عليها أربع حضارات: الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية، فكل بوابة تفتح على مدينة مختلفة تمثل حضارة مختلفة، وكل واحدة منها سميت على اسم المدينة التي كانت تؤدي إليها. على سبيل المثال، كانت هذه البوابة تؤدي إلى لافكة المعروفة الآن باسم عثمانلي، وكانت بوابة اسطنبول تفتح باتجاه اسطنبول، وبوابة البحيرة تؤدي إلى البحيرة، وبوابة يانيشاير تفتح باتجاه يانيشاير. تزين هذه البوابات أشكال متنوعة تروي لنا مختلف الأحداث التاريخية. على سبيل المثال، كانت هناك قبيلة اسكندنافية تعرف بالقوط، وكانوا يشكلون تهديداً كبيراً للرومان. قطع القوط طريقهم إلى هنا، حيث أوقفهم الرومان أخيراً في هذه المنطقة. ولإحياء ذكرى هذا الحدث، يصور النقش الذي نراه هنا مشاهد من المعركة بين الرومان والقوط.
1: نحن
2: الآن ننظر إلى البوابة الرومانية التي يبلغ عمرها 1900 عام. هناك عمودان يرحبان بنا. الناس يظنون أن مكان هذه التماثيل كان يقف الحرس سابقاً لحماية البوابة، لكن الأمر ليس كذلك، فهنا كانت توضع منحوتات لشخصيات تمثل عائلات مهمة أدت خدمات كبيرة لإزنيك.
0: حسناً، ما هذه الفجوة هناك؟
2: يمكننا القول إن هذا هو التفصيل الأهم في البوابة الرومانية. هذا هو شق المقصلة، فبسبب الغزوات المتكررة على المدينة أنشأ الرومان آلية عسكرية لحماية بوابات المدينة بتعليق مقاصل على أبوابها. وهنا نرى أسماء بعض القادة المهمين كتبت باللغة اللاتينية على جانبي البوابة. هناك مجرى مائي أنشأه هادريان مؤسس مدينة أديرنا، وكان يتدفق عبر أنابيب خارجية نحو نافورة تقع على اليسار، يسار البوابة، لسقاية الناس. بالطبع هذا لم يعد موجودا اليوم.
0: بعد اعتناق الدولة الرومانية للمسيحية نشب خلاف عظيم بين أتباع هذا الدين، وانقسموا بشأن سؤال حساس جداً: هل النبي عيسى عليه السلام هو الله أم لا؟ ليقوم الإمبراطور كونستانتين بجمع نحو 300 أسقف في هذه المدينة عام 325 للميلاد لبحث هذه المسألة.
2: بخلاف الاعتقاد الشائع، لم يعقد المجمع الأول في آيا صوفيا الواقعة هنا، بل في بازيليكا بالقرب من شاطئ بحيرة إزنيك. فقام الإمبراطور قسطنطين الأول بعقد المجمع الأول فيها عام 325 للميلاد لمناقشة ما إذا كان المسيح إلهاً أو بشراً، وبعد مداولات أسس لمفهوم الثالوث المقدس: الأب والابن والروح القدس، وأقرت عقيدة رسمية حينها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من الأعياد والاحتفالات الدينية الهامة، بما في ذلك عيد الفصح في المكان ذاته.
0: ما الأهمية التي كان يتمتع بها آريوس؟
2: كان آريوس يعتقد أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، ولكن هذا الرأي لم يقبل منه، ومن هنا نشأ أول انقسام كبير بين الكنيستين الشرقية والغربية. ونتيجة لهذا النزاع اعتمد المجمع قراره القائل بأن نبي الله عيسى ابن الله، وهو الاتفاق الذي شكل ما يعرف اليوم بعقيدة نيقية.

0: يقال إن المجمع السابع أدير من هنا؟
1: نعم صحيح، نستطيع القول إن المجمع السابع الذي اتخذ قرارات مهمة بخصوص المسيحية قد عقد هنا، وتؤكد الوثائق التاريخية ذلك. هذه النوافذ التي نراها هنا تمثل عقيدة الثالوث، الأب والابن والروح القدس، التي أقرت في المجمع الأول، وكان الكاهن الأكبر يستخدم هذا المكان منبراً خلال الطقوس الدينية. هنا يمكنك رؤية ما يعتقده البعض أنه صورة مرسومة للمسيح عليه السلام، وعلى الرغم من عدم وضوحها الكبير، كما يمكنك رؤية رسم النبي يحيى المعمدان على يمينه ومريم العذراء على يساره، وهذه الصورة يعتقد البعض أنها تعبر عن نهاية العالم وشفاعته للإنسانية. ويوجد رسم مشابه لها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول يعرف بلوحة الديسيس.
2: أورهان غازي
1: عام 1331، أورهان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية فتح إزنك وحول هذه الكنيسة الكبرى التي نحن فيها الآن إلى مسجد. لاحقاً أثناء حكم السلطان سليمان القانوني، قام المعماري سنان بإجراء جميع التعديلات التي شملت كل شيء من المئذنة والمنبر والمحراب حتى فتحات التهوية. في الواقع أجرى تعديلات كثيرة، لدرجة أن السكان المحليين يعتقدون أن سنان هو من بنى هذا المكان.
0: نحن الآن أمام أولو جامع الذي يعني المسجد الكبير، وأظن أننا حصلنا على الانطباع نفسه الذي دونه الرحالة الشهير إفليا تشيليبي بوصفه الجامع بآيا صوفيا بورصة. الكثير من المساجد تسمى بأولو جامع في أنحاء تركيا، ولكن أولو جامع في بورصة يتميز بأنه الأكبر بينها.
3: عندما نلقي نظرة عامة على مفهوم الحضارة لدينا، نجد في قمتها الحضارة الإنسانية، تعقبها الحضارة الإسلامية ثم العثمانية، وأهم الأعمدة الرافعة لتلك الحضارات العلم والفن. لذلك مدينة بورصة تتبوأ مكانة رفيعة بين المدن كونها أول عاصمة للدولة العثمانية. وأول ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر بورصة مسجد أولو جامع، وهو المسجد الذي نقف في أرجائه الآن، فهو قلب المدينة والروح العثمانية المتجسدة فيها، ويعود الفضل له في إلهام أوائل العلماء والفنانين الذين ازدهرت معارفهم تحت قباله. السلطان يلدرم بايزيد أمر بإنشاء أولو جامع، واكتمل بناؤه في السنة 100 من تأسيس الدولة العثمانية عام 1399، فكأننا به نصباً تذكارياً يشير إلى المئوية الأولى للدولة العثمانية. السلطان يلدرم بايزيد كان يخطط بادئ الأمر لبناء 20 مسجداً عقب انتصاره في معركة ميبولو على الصليبيين، ولكن بناءً على نصيحة العالم الشهير أمير سلطان اعتمد بناء مسجد واحد يحوي 20 قبة. هذا المسجد ليس مكاناً للعبادة فحسب، بل يعد أيضاً مركزاً هاماً للفن الإسلامي، فمعظم زواياه مزينة بالعديد من الأعمال الفنية والخطوط العربية، فقد شجع العديد من السلاطين العثمانيين الخطاطين في زمانهم على الإسهام في تزيين هذا المسجد، وأكثر ما يبرز بينها خط عبارة هو الله بيد الخطاط عبد الفتاح أفندي، ولقد حفظ القلم الذي خطت به ويعرض بجوارها. وأيضاً يشتهر المسجد برسم حرف الواو، ومع أننا نرى العديد منها، ولكن هذه تعد الأكثر شهرة بين الناس، فبعضهم يصلي في هذا المكان حتى اليوم لاعتقاده بأن الخضر صلى فيه.
2: منبر.
3: هذا المنبر الخشبي صنع بأسلوب القندهاري قبل 700 عام، ويعد تحفة فنية بين المنابر الخشبية، ويقال إنه يحتوي نقوشاً تشير إلى النظام الشمسي، فهناك مجسم يجسد الشمس وحوله مجسمات للكواكب السيارة. هناك خطوط هامة في المسجد أيضاً، فيمكنكم هنا رؤية إحدى هذه الخطوط لعبارة المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص، فهي إشارة واضحة للحالة الروحية التي يكون عليها المؤمن والمنافق في بيت الله. من الآثار المهمة أيضاً ستارة باب الكعبة التي جلبها السلطان ياوس سليم بعد إعلان خلافته على مصر، حيث نقلت على ظهر الخيل وأهديت لمسجد أولو جامع. كانت ستارة الكعبة معلقة على الجانب الآخر من المنبر حتى وقت قريب، وقد زخرفت بتطريزات على طبقات قماش من المخمل، ألصقت بقماش قطني سميك من الجهة الخلفية. كما هو معروف أحد أسماء الله الحسنى الحي، وفي لغتنا نستخدم عبارة الماء هو الحياة، ومن ناحية أخرى الماء أساسي في أداء العبادات في ديننا، لذلك نرى هذا الحوض يتوسط المسجد حاملاً تلك الدلالات الروحية والجمالية. تقول إحدى المرويات إنه أثناء بناء المسجد كان هناك بيت يعود لامرأة عجوز في المكان الذي توجد فيه النافورة الآن، ولم ترغب في بيعه، ما اضطر رجال الدولة يومها إلى احترام قرارها وترك هذا المكان بدون غطاء. وبعد وفاة المرأة أدرجت هذه المنطقة في المسجد، لكنها بقيت غير مستخدمة. أما هذه النافورة الحالية فقد بنيت في السنوات اللاحقة.

في بورصة الضرائح لها مكانة مهمة، فمثلاً مجمع المرادية يضم أكبر ضرائح السلاطين العثمانيين، وعلى رأسها ضريح السلطان مراد الثاني. أما شواخص القبور في هذا المجمع فتدل على مدرسين ومؤذنين وأئمة كان لهم أثر في هذا المكان، وكثير منهم خدم في عهد السلطان مراد الثاني. تشتهر بورصة بزخارفها التي أثرت العمارة فيها بالجمال وروعة الألوان، فمثلاً الجامع الأخضر وبالتركية يشي الجامع، ومن يرى كثرة اللون الأخضر في زخارفه وخزفه يدرك لماذا سمي بهذا الاسم. المشتغلون في الخزف عادة ما كانوا يستبحون لوحاتهم من الطبيعة، فترى فيها الطوليب وزهر الرمان والقرنفل. وإذا قادك الفضول لمعرفة سر كثرة استخدام التوليب أو كما يسميها الأتراك لالة، فيعود إلى أن حروفها تشابه حروف لفظ الجلالة الله.

0: فتراهم حينا في جيوش الفتوح وحينا آخر ملهمين للحماسة، وفي السلم يركنون إلى دروسهم في مثل هذه التكايا.
1: مفهوم التصوف لا يقتصر على بورصة فحسب، بل هو مفهوم عالمي. فالإنسان في سعيه نحو الإيمان يرتكز على أخلاقيات وجماليات تنبع من النظام الإيماني الذي دعا إليه أنبياء الله، واجتهد الأولياء من بعدهم في ترسيخ هذه المعاني. والحياة الصوفية في بورصة تمتد من العصر العثماني، إنها جزء أصيل يميز هذه المدينة. يقال إن الإنسان يبحث عن شخص يكاشفه أسراره، لذلك تجد الدراويش يلازمون كبار الصوفية طمعاً في إرشادهم، فوجدوا في ذلك راحة نفسية وانفراجة روحية بعيداً عن الأعباء المادية. ربما في أيامنا هذه تتولى المؤسسات الاجتماعية هذا الجانب، ولكن في الماضي كانت التكايا ملجأ المساكين واليائسين. ضمت بورصة متصوفة بارزين مثل أمير سلطان الذي كان سبباً في بناء مسجد أولو جامع، والمتصوف سومونجو بابا الذي اشتهر بالخطبة التي ألقاها أثناء افتتاح هذا المسجد، ولا ننسى الشيخ أفتادة مؤسس طريقة جلفتية وتكيته التي كانت أحد المراكز المهمة التي رفضت الفكرة الصوفية بالكثير، ومن تلامذته البارزين السيد عزيز محمود الهدائي. كان طابع التكايا البساطة، فغالبا ما كان يستخدم الخشب في بنائها، لهذا السبب كان من الصعب المحافظة عليها لمدة طويلة، فقد اختفى كثير منها بسبب الإهمال أو الحرائق فضلا عن الإغلاق. فمع وجود ملامح ثقافية ما زالت مستمرة عن تلك المرحلة، فإن معظم ذلك التراث لم يصل إلينا. في هذا المبنى عاش أجدادنا حياة صوفية تلقيناها عنهم كجيل ثامن، وتعلمت منها الكثير، وقادني هذا إلى الاهتمام في ترميم العديد من الأوقاف القديمة في إسطنبول وبورصة. وأخيراً وبعد عمل دام 6 سنوات رممنا مركز المولوية في بورصة وافتتحناه مرة أخرى، واليوم تدرس الفنون والثقافة المتصلة بالعديد من الطرق الصوفية وأتباعها، خاصة الطريقة المولوية.

0: كانت آخر محطة ينتهي إليها طريق الحرير الشهير؟ هذه الأشياء الصغيرة على صغر حجمها كانت دعامة أساسية للاقتصاد العثماني وصولاً إلى أوروبا، فجعلت من بورصة وجهة لمن يريد التجارة أو شراء الحرير. Merhabalar, kolay gelsin.
1: أولاً، العنصر الأساسي في إنتاج الحرير هو ديدان القز. ففي شهر مايو عندما تنبت أوراق التوت الطازجة، يبدأ المزارعون في إطعامها لليرقات المنتجة للحرير في أماكن مغلقة. فهذه اليرقات كائنات لا تحتاج إلى الماء طوال حياتها، فهي تقتصر على التهام أوراق التوت. تتعلق الديدان مثل العناكب داخل إطارات بلاستيكية معقمة، وتقوم بنزج شرانقها بدون توقف لمدة تصل إلى 36 ساعة. تحتوي الشرنقة الواحدة على خيط بطول 1200 متر تقريباً، مما يجعلها أطول ألياف طبيعية في العالم. بعد الوصول إلى مرحلة الشرنقة، توضع في ماء ساخن رقمه الهيدروجيني 6، والسبب في استخدام الماء الساخن هو منع انقطاع الخيوط عند سحبها، فضلاً عن زيادة بريقها. نستخدم هذه المكنسة لإخراج الخيوط من الشرانق لتسهل عملية سحبها بواسطة الآلات. الخيط رفيع لدرجة أنك تحتاج إلى دمج ما يقرب من 10 منها للحصول على سمك شعرة

0: واحدة. في الماضي كان يستخدم الحطب في تسخين الماء، ولكن نحن اليوم بالتأكيد نعتمد على مصادر حديثة لتسخينه. إذا رغبت يمكنك معرفة أن هذا الخيط ما زال رطباً ويجب تجفيفه قبل استخدامه. طبعاً في السابق كان يستخدم الجمر في عملية التجفيف بعد انتهاء عملية المعالجة بالماء.
1: بعد هذه المرحلة تنتقل إلى عملية الصباغة.
0: أولاً تذهب إلى عملية الفتل.
1: بعد عمليات الصباغة تأتي إلى الأنوال.
0: نعم، تأتي إلى الأنوال. هناك ينسج السجاد والأقمشة. كل ما ننتجه هو بالطرق التقليدية عن طريق النسيج اليدوي، فلا نستخدم الآلات الحديثة على الإطلاق.

0: منذ متى وأنت تشتغلين في هذا العمل؟
1: منذ أن كان عمري 11 عاماً.
0: حقاً؟ هل بدأت في حياكة هذا السجاد وحدك؟
1: نعم، بدأت حياكته من الأساس.
0: حسناً، إنهاء مثل هذه السجادة كم يستغرق من الوقت؟
1: هذا يختلف بحسب جودة السجاد.
0: كم هو متوسط الوقت؟
1: يعني سنة أو سنة ونصف.
0: هل يمكننا المحاولة؟
1: طبعاً.
0: اخترت خيطين،
1: أمسكيهما واسحبيهما للأسفل ثم نقوم بقصها. دعيني أعطيك السكين.

0: عندما مر الرحالة المغربي ابن بطوطة من هنا قبل 700 عام، يبدو أن مذاق الكستانة أعجبه في هذه المدينة، فدون ذلك في رحلته تلك. وقد يكون ذلك سبب شيوع مطبخ بورصة عالمياً.
1: بورصة هي المدينة التي بني فيها أول قصر للإمبراطورية العثمانية، وكانت عاصمة للعديد من الحضارات. فبتلاقي مطبخ القصر مع عذوبة ما تنتجه أرض بورصة الخصبة، يتشكل لدينا مطبخ ذو تراث واسع. ثقافة الحساء تحتل مكانة مهمة في بورصة. هذا هو حساء الجد، ويحتوي على قطع العجين. وأريد أن أحدثكم عن عادة لدى القرى على سفوح الجبال. ففي يوم من السنة يسميه الناس يوم الخير، يحضر الحساء من المواد التي تجمع من تبرعات الناس على مدار العام. أما حساء مرادية الذي أخذ اسمه من منطقة مرادية، فيحتوي على القرع والجزر والأرز وقطع من صدور الدجاج. ولدينا طبق مميز يسمى برقوق أنجليك، وهي أكلة شتوية تحضر من اللحم والسفرجل، وفي الصيف يستبدل بالخوخ. القرع عنصر مهم في مطبخ بورصة، فيستخدم في الفطائر والحلويات وحتى في أطباق الحساء. وفرة الكستناء في بورصة يجعلها من العناصر المهمة في مطبخنا، فتدخل في محشي الملفوف وتوضع مع الأرز. ومن أهم الأطباق الشائعة كباب إسكندر، وأهم عنصر فيه لحم الضأن المشوي على السيخ، ويشابه سيخ الشاورما. طبعاً يضاف إلى هذا الطبق الصلصة والزبدة بعد فرش الخبز أسفل اللحم. في قصر بي سراية الذي بني يوم كانت بورصة العاصمة الأولى للإمبراطورية العثمانية، كانت تطهى حلوى الحليب ليشتهر هذا الطبق على الرغم من زوال القصر. وتعد حلوى الحليب عن طريق غلي الحليب مع كميات وفيرة من السكر، فيقال من يجيد صنع هذه الحلوى يجيد طهي الطعام كله. وهناك أنواع مختلفة من المشروبات تدخل فيه النباتات الجبلية مثل شراب التوت البري. هناك طبق إلباسانتافا، وهو طبق لحم يأتي على نوعين، إما بصلصة البشاميل أو بالزبادي. أما طبق طاجن الضأن هنا، فيسلق اللحم فيه أولاً ثم يتبل بالتوابل ويخبز في الفرن. أما هنا فلدينا يخنة لحم بالخوخ، وهو نوع من الأطباق يظهر استخدام الخوخ في الأطباق المالحة في بورصة. ومن الأطباق المهمة أيضاً هنكار بيغاند.

فعلى الرغم من أنه مدرج من أطعمة القصر، ولكنه يعود إلى مطبخ بورصة الشعبية، وأخيراً حلوى كشكول الفقراء التي كان يصنعها الدراويش ويبيعونها ويخصصون ريعها للمحتاجين. لدينا

ليست مجرد مدينة، بل هي رحلة عبر الزمن تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد، فمعالمها التاريخية في كل زاوية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 7 قتلى و20 جريحا، وعون يطالب واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية. ووتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء.

0: أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن. وقالت المصادر أن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية، فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من مقاتلي الجماعة قتلوا في المعارك. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. هذا فيما أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات شهدتها محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية أن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. كما أعلنت الوزارة عن تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق جراء غارات إسرائيلية. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في النبطية أصيب بأضرار جراء القصف الإسرائيلي.
1: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صار

0: الإقليم بقضاء نمطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
1: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب سليم، شو هذا؟ ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعتوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعتوا حدا.
0: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3.4 كيلومترات. خطة تحمل اسم الخط الرمادي، وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد. فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
2: بضل في خوف وبضل في هلا. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
0: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 4 قتلى جنوب لبنان، وندد عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. وطالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. أفادت مصادر سورية بقصف الجيش الإسرائيلي محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية. وأفاد التلفزيون السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة غرب غزة. وأفاد مصدر طبي بأن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت السيارة في حي النصر غرب المدينة. وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. هذا فيما شيع الفلسطينيون في غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها خلال الحرب، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من الجثامين.
4: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
5: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
4: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.

0: شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
1: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
2: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6 حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربى العجرمي، تلاتي عربي، قطاع غزة.
3: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة، وأفادت مصادر بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقاب الحرش الغربي بطباس واحتجاز عمال داخله. بدأ 800 ألف طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتيرة الثانوية غرب بيت لحم.
4: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتيرة الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
5: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
4: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
6: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
4: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
7: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
4: أكثر من 800 ألف طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، عربي، بيت لحم.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة

0: الرعب في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحات قاليباف جاءت بعد يوم من قصف أمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية في الخليج. التصعيد في مضيق هرمز وضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية، كل ذلك يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من خيارات وحياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية مشددة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
3: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
4: التوتر في مضيق هرمز كبير جدا، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: قال المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ووتكوف إنه يتعين على كلا الجانبين الأوكراني والروسي التوصل إلى حل وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، مشددا على أهمية تقديم تنازلات لتقدم عملية السلام. بدوره قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المحادثات مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة، وأكد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وقال بأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
5: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
0: وانضم إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي ثائر عمر. ثائر، مرحبا بك. إذا ما الذي يقال في كييف حول هذه الزيارة لويتكوف وكوشنر، حيث التقيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؟ هذا اللقاء دام لثلاث ساعات وأكثر كما تقول التقارير.
6: نعم، بل التقارير ذهبت إلى أن هذا اللقاء امتد لأكثر من أربع ساعات، وربما الأخبار الواردة قبل قليل التي تشير إلى أن ربما الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في هذه الأثناء يعقد اجتماعا انفراديا.

مع جاريث كوشنر وسويت ويتكوف خاصة، وأن التصريحات الصادرة من قبل الجانب الأوكراني ومن قبل مكتب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قبل قليل الذي قدم شكرا للوفد الأمريكي، أشار إلى أن العمل متواصل حتى تاريخ هذه اللحظة مع الجانب الأوكراني. وبالعودة إلى سؤالك، بطبيعة الحال الجانب الأوكراني والرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي وصف هذه الزيارة وهذه الجهود الدبلوماسية بالمثمرة، وهذا هو المزاج العام تقريبا من قبل الجانب الأوكراني. الوفد الأمريكي جاء وعلى ما يبدو في جعبته رؤية أمريكية جديدة بما يتعلق بالملف الأوكراني الروسي، وهناك محاولة أمريكية واضحة للدفع بالمسار الدبلوماسي، وهذا تحديدا ما أشار إليه سويت ويتكوف خلال مؤتمر صحفي قصير عقد بعد انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات. وقال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع بجهود السلام، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق رؤية سلام واضحة ومستمرة بما يضمن السلام العادل لأوكرانيا وما يضمن أيضا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في المقابل، في حقيقة الأمر، كان هنالك تصريح بارز للرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، وهو ما لقي صدى واسع في أوكرانيا وفي وسائل الإعلام الأوكرانية، والذي أشار فيه الرئيس الأوكراني أن الحرب لم تنتهي. وهذا تصريح كان واضح وصريح، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني، أن الحرب لن تنتهي هذا الشتاء، والحرب هذه متواصلة، وخاصة أن هذه المفاوضات حتى تاريخ هذه اللحظة لم تقدم رؤية واضحة لانتهاء هذه الحرب. ولكن هذه الجولة الأولى ربما هي قد تكون تفتح الطريق أمام مفاوضات أخرى ومفاوضات مستقبلية بين الجانب الأوكراني وبين الجانب الروسي، وهذا أيضا في ذات السياق ما أشار إليه سفيت ويتكوف خلال المؤتمر الصحفي، وقال أن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد المزيد من الجولات التفاوضية بين أوكرانيا وبين روسيا وبين الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تشكيل مجموعات إضافية، كل مجموعة تكون مسؤولة عن عدد من القضايا المهمة، تناقش هذه القضايا على حدة، وهذه الطريقة التي يبدو أنه يتبعها الجانب الأمريكي من أجل عدم عرقلة هذه المفاوضات، خاصة وأن سويت ويتكوف اعترف بأن الملف الأوكراني والملف الروسي بما يتعلق بنهاية هذه الحرب هو ملف معقد ويحتاج إلى المزيد من العمل وبذل المزيد من الجهد الدبلوماسي من أجل توفيق الآراء. وكذلك أيضا دعا الجانب الأمريكي كلا الطرفين في كييف وموسكو إلى تقديم بعض التنازلات من أجل الوصول إلى رؤية واضحة ومن أجل إزالة العقبات أمام حل دبلوماسي وحل سياسي قد يكون لنهاية لهذه الحرب. ولكن بشكل عام هنالك قضيتين رئيسيتين تم مناقشتهما خلال هذه الزيارة وخلال هذه الاجتماعات. القضية الأولى هي متعلقة بالمسار، القضايا العسكرية تحديدا، وهذا الملف الأبرز فيها هنا متعلق بقضية الأراضي وقضية الأراضي التي تقع وما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك. وأنتم تعلمون جيدا أن القوات الروسية وأن روسيا بشكل أساسي تتمسك بحقها بفرض سيطرتها على هذه الأراضي، وفي المقابل الرئيس الأوكراني وأوكرانيا تعلن بشكل واضح أنها تتمسك بهذه الأراضي ولن تنسحب من الأراضي التي تقع سيطرتها في مقاطعة دونيتسك. وربما هذه هي النقطة الأبرز والنقطة الخلاف الأكبر في هذا الملف تحديدا. في الجانب الآخر كان هنالك الحديث عن مواصلة الدعم لأوكرانيا وتقديم المزيد من الحزم من المساعدات، وخاصة قبل فصل الشتاء وفي ظل فصل الشتاء، وهذا المؤشر ما تناولته وسائل الإعلام الأوكرانية ووسائل الإعلام الغربية مشيرة إلى أن الحرب قد لا تنتهي، وهذا هو مؤشر واضح وصريح أن الحرب سوف تتواصل، خاصة وأن هذه الاجتماعات امتدت برعاية أوروبية أيضا، حيث شارك الجانب الأوروبي كل من ممثلين عن فرنسا و

0: عن بريطانيا وعن ألمانيا من الجانب الأوروبي، هم شاركوا أيضا في هذه في المرحلة الثانية من المفاوضات، وهنا ربما يأتي الدور الأوروبي في مواصلة دعم كييف وتقديم المزيد من المساعدات المادية وكذلك المساعدات العسكرية التي يحتاج إليها الجانب الأوكراني، خاصة بما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي، وفي ظل التهديدات الروسية المتواصلة بشن المزيد من الضربات على مرافق البنية التحتية الحيوية مطلع هذا الشتاء. الجانب الأوكراني بطبيعة الحال يدفع بالتوجه إلى نحو مسار دبلوماسي واضح يضمن حلا سلميا وحلا يضمن حق أوكرانيا في عدم قيام روسيا بشن المزيد من الهجمات، خاصة إذا نجح الطرفان في التوصل إلى صيغة ما وصيغة واضحة بما يتعلق بنهاية هذه الحرب. الرئيس الأوكراني أكد على أهمية حصول أوكرانيا أيضا على ضمانات أمنية واضحة بما يضمن ضمانات أمنية من الجانب الأمريكي ومن الجانب الأوروبي على حد سواء، بما يضمن حصول أوكرانيا على هذه الضمانات وعدم تكرار هجمات روسيا على أوكرانيا.
1: نعم، شكرا لك ثائر عمر مراسل تيلة عربي، كنت معنا من كييف. نقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله أن الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو بالضلوع في واقعة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ الألماني تعد في المجمل بداية حرب حقيقية. وقال لافروف في إشارة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن كل هذه التعليقات التي يدلي بها ميرتس بشأن جعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا مجددا يجري تطبيقها على أرض الواقع، ورفضت روسيا اتهامات برلين ووصفتها بأنها لا أساس لها متهمة إياها بتلفيق أدلة لتوريط روسيا في الواقعة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان بعد عمليات عسكرية على الحدود في إقليم خيبر بختون خوا. وأفاد الجيش بأن قواته ضبطت 15 مسلحا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ثم نفذت عمليات تمشيط في المناطق الحدودية، ما أسفر عن مقتل عشرة مسلحين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني. احتضن مسجد الفاتح في اسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب ضمن مبادرة تهدف لتشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
2: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح في اسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملا في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
3: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضا من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
2: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
4: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
5: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
2: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
6: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
7: أنوار القرآن نادية رسمية.
8: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
2: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
1: الآن نذكر بالعناوين. عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 27 جريحا، وعون يطالب واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. في أمان الله.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

الثانية، السيء المميز للعمل الإعلامي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له.

0: وعلى الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1,700,000,000,000 دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23,500,000,000 دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185,000,000,000 دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282,000,000,000 دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23,500,000,000 دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1,770,000,000 دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21,700,000,000 دولار إلى 23,500,000,000 دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص. ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لا زالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقاً جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم. نعم. كما نرى، وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
0: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى 1,700,000,000,000 دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
2: هو يعني أولا أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود

0: دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلى أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
1: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب6 أعشار النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
0: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا، لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن الصادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة، وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية، وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال في مجال التعليم وفي مجال السياحة.
1: تركيا
0: فالاقتصاد التركي
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار إلا أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج، فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعا كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة، فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة، وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية، وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية. فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضرية. ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك، وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلاً عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكراً جزيلاً لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

start making a run right away.

0: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما

0: فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء، وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا، وحتى اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها. وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر. وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة، وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية بمواجهة البيك تاكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
2: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها: الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا، ثم ينظر إلى العائد، هذا اليلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرال الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء.

0: وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل. ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي على كيفن وورش حتى لا يرتفع أسعار الفائدة. ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع الذكاء مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماما. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
0: هو دائما أحييك تعطيني سؤال، هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيكتك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء، العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب، ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان، هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني. بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.

عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية واليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتا عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 27 جريحا، وعون يطالب واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذا أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن. وقالت المصادر إن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من مقاتلي الجماعة قتلوا في المعارك. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى نقاطها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات حوثية في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. هذا وأفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية أن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة للغارات الإسرائيلية جنوب البلاد. كما أعلنت الوزارة عن تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق جراء غارات إسرائيلية. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في النبطية أصيب بأضرار جراء القصف الإسرائيلي.
1: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
2: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا بعرب سليم شهداء ما خصهم بشيء، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شيء ومية بالمية ما في شيء، ولا بعثوا حدا ليتأكدوا إذا في شيء أو ما في شيء، ولا لحقوا حدا حتى يبعثوا حدا.
1: تصعيد في السماء

0: وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3.4 كيلومترات. خطة تحمل اسم الخط الرمادي، وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
1: بضل في خوف وبضل في هلا، هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة شو في، قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو، فهذه يعني لا في خوف في خوف.
0: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: سياسياً، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى جنوب لبنان، وندد عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وبلداتها، مشيراً إلى أن الغارات ألحقت أضراراً بمبنى حكومي ودمرت مستشفىً متوقفاً عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. أفادت مصادر سورية بوقوع قصف إسرائيلي على محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية، وأفاد التلفزيون السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بأن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت سيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار حتى السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها خلال الحرب، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى مئات من الجثامين.
3: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
4: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 إلى 7 سنوات.
3: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
5: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
3: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
6: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني.

0: المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفاة آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من ثلاثة عربي، قطاع غزة.
2: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال حولت منزلا قيد الإنشاء لمركز للتحقيق مع شبان البلدة، وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقابة الحرش الغربي بطباس واحتجاز عمال داخله. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم.
3: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
4: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
3: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
5: نربي أولادنا عليها، أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت. الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات، رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
3: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
6: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة، في طباس أيضا شهدنا ما شهدنا. في المنيا كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين، لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا، في حوارة، في برقة، في غيرها من المناطق.
3: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئاً آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوماً بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تيرة عربي، بيت لحم.
2: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قالباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إلاما. تصريحات قالباف جاءت بعد يوم من قصف أمريكي استهدف عدة ناقلات إيرانية في الخليج. التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية، كل ذلك يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من خيارات وحياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية متشددة وحرب وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.

0: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
1: سيظل مضيق هرمز مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
0: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
2: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
3: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
0: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والردع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
4: اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ووتكوف كل من روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وقال إنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
5: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
6: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
5: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
7: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم تنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
5: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار

0: الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار. تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تيليتي عربي.
1: نقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله أن الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو بالضلوع في واقعة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ الألماني تعد في المجمل بداية حرب حقيقية. وقال لافروف في إشارة إلى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن كل هذه التعليقات التي يدلي بها ميرتس بشأن جعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا مجددا يجري تطبيقها على أرض الواقع، ورفضت روسيا الاتهامات الألمانية ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة برلين بتلفيق أدلة لتوريط روسيا في الواقعة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان بعد عمليات عسكرية على الحدود في إقليم خيبر بختنخوا. وأفاد الجيش بأن قواته ضبطت 15 مسلحا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ثم نفذت عمليات تمشيط في المناطق الحدودية، ما أسفر عن مقتل 10 مسلحين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني. تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج الانتخابات في ولاية ساكسونيا إنها أنهالت، وذلك بحصوله على 44 إلى 44.5% من الأصوات، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع. تفاقمت المعاناة الإنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يوميا مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
2: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
3: للأسف البين أن شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش، يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة. يعني
4: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، واللهم أعطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
2: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى نقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
5: اضطروا ان احنا اليوم نبحثوا على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا ادى الى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما ادى الى ارتفاع مصاريف التشغيلية.
2: وبحسب مراقبين فان الازمات الراهنة تؤدي الى انعكاسات قريبة وبعيدة المدى، متمثلة في ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية، إضافة إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
6: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من المصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئته من جديد.
2: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي شلل في القطاعات الحيوية، بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء، وحل حالة انقطاعات التيار المتكررة، ودعم استقرار الشبكة العامة.
7: بين الأزمات المتعاقبة والتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن الليبي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته.

0: وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: احتضن مسجد الفاتح في اسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
2: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح في اسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملاً في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
3: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضاً من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
2: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
4: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
5: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
6: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
2: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
7: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
8: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
9: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك. المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
2: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
1: الآن نذكر بالعناوين. عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 27 جريحا، وعون يطالب واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية. ووتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. ونتنتهي نشرتنا، في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية، يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided in the portrayal of.
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحياً جداً وعنصرياً. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج

0: الزواج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
1: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها. وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
1: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
1: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج. إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
1: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة بعد الخط الأخضر: أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد، إسرائيل.

0: يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
1: I think they have changed because
2: أعتقد أن ذلك تغير. فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا يهوديا حديثا.
1: Zionism created a new Jew, a modern Jew.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
2: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
1: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لي.

0: هذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءا من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
0: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
2: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته

0: أسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد إلى مستوطنات الضفة. تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
1: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
1: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
0: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
1: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
1: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندن باوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
1: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
0: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
0: ثم جاء رجل من بيت لحم، حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته. وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
3: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
0: عاد سام إلى تلك البلاد، فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة. ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.

0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
1: Rosaline, our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Svi Sukot, and now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
2: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
3: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
2: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
4: I have to say that there's another phenomenon that is not written about.
5: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
2: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

الله بنتك من الأطفال مشان البنت مراتنا من فوق.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة قتل وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بتزامن مع حديث عن إعادة تموضع القوة الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالخط الرمادي. مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز، أزمة وقود خانقة يعاني منها العراق رغم مخزوناته النفطية. بعد موسكو، مبعوثا الرئيس الأمريكي يصلان إلى كييف ويلتقيان زيلينسكي لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مخالفة قتلى وجرحى، بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن إعادة تموضع القوات ضمن ما يسمى الخط الرمادي قرب الحدود. فما دلالات التصعيد واستهداف المدنيين والمنشآت؟ وما هو الخط الرمادي المزعوم؟ وهل يمثل خطوة فعلية نحو الانسحاب أم إعادة صياغة للوجود العسكري الإسرائيلي؟
1: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
2: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب صليم، شو هذا؟ ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعتوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعتوا حدا.
1: تصعيد في السماء وعلى الأرض، حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3 كيلومترات و4. خطة تحمل اسم الخط الرمادي، وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد. فبالنسبة إلى سكان الجنوب، لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
3: بضل في خوف وبضل في هلا. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهاره، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
1: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما اذا كان اطلاق النار سيتراجع معهم، وما اذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم اخيرا إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر. أستاذ صهيب،

0: أهلا بكم. إذن أستاذ، وزارة الصحة العامة اللبنانية تعلن عن مقتل 4 مواطنين وإصابة 20 آخرين في غارات استهدفت المنصوري النبطية ومحيط مراكز طبية. هنا نسأل في البداية أستاذ، كيف تقرأ توسيع بنك الأهداف الإسرائيلي ليشمل مراكز حيوية وإسعافية في الجنوب؟ هل هي محاولة برأيك لكسر صمود البيئة الحاضنة للمقاومة بربما إفراغ قرى الحافة الأمامية، أم يعكس ربما تعثر ميداني في حسم المواجهة المباشرة مع المقاومة؟
1: مساء الخير لك ولمشاهدي
0: أهلا بك.
1: عربي. إسرائيل وهي على أبواب انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في ظل حالة الصراع المدوي بين أركان الأحزاب الإسرائيلية وتحديدا اليمين الإسرائيلي المتطرف، تسعى إلى تثبيت وقائع ميدانية إن كان في سوريا أو في لبنان أو إعادة توسيع لعملياتها في قطاع غزة. لكن بموضوع لبنان تحديدا سيدتي العزيزة، إسرائيل تسعى إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الاستفادة من ما حدث في تلة علي الطاهر بعد انسحاب عناصر حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ومحاولة الإيحاء بأنه هذه العملية حدثت نتيجة انتصار عسكري ونتيجة حصار دام لأشهر طويلة لهذه التلة، وثانيا من خلال تكريس ما يشبه علي الطاهر في مناطق متعددة في جنوب لبنان، وتحديدا ما يقال في المرحلة المقبلة عن تحضير لعملية في جبل الريحان وفي إقليم التفاح، ما يعني أن إسرائيل تسعى قبيل الانتخابات إلى تحقيق إنجازات عسكرية أمام الناخب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو الذي يتصارع مع إيزنكوت ومع نفتالي بنت للقول أن حكومته قامت عمليا بطبيعة الحال بإنشاء حزام أمني واسع وليس فقط بعمق 8 أو 10 كيلومتر بل يمتد وصولا إلى حدود نهر الزهراني بالقرب من مدينة صيدا. هذه هي الخطة الإسرائيلية الحالية،
0: وهذا
1: وكل الإجراءات
0: سيدتي العزيزة تقارير عسكرية نقلتها القناة 12 الإسرائيلية بأن التمركز الجديد للجيش الإسرائيلي يقوم على تجريف التلال الحاكمة شمالي سياج الفاصل لإقامة منطقة عملياتية تسمى بالخط الرمادي تمنع الحركة المدنية وبعمق يصل لعدة كيلومترات. من الناحية الجيوسياسية أستاذ صهيب، نسألكم ما هو التوصيف ربما لهذا الخط الرمادي؟ هل هو إعادة استنساخ لشريط 1978 الحدود ولكن ربما بطريقة تكنولوجية ونارية وليست بشكل توسع بري واسع؟
1: نعم، إسرائيل من الناحية الجغرافية اليوم تسعى إلى تثبيت أولا منطقة ممسوحة جغرافيا لا يمكن العودة الحياة إليها بطبيعة الحال حتى لو جرى انسحاب في المستقبل، وإنشاء فيها حزام أمني بعمق 8 إلى 10 كيلومتر، لكن بعمق أوسع أكثر تسعى إسرائيل إلى أيضا أمر أساسي وأنا أعتقد أنه أكثر الأمور خطورة، اللي هو دفع الجيش اللبناني إلى حالة صدام مباشر مع حزب الله بعملية اشتراط أي انسحاب بقيام الجيش بعملية عسكرية في منشآت حزب الله بأكثر المناطق عمقا، ونتحدث من الغازية وصولا إلى بيروت. وأيضا ما يجري الحديث عنه أنه إسرائيل ستربط أي مستقبل لانسحابها بعملية عسكرية واسعة في منطقة البقاع في ظل ما يجري الحديث عنه أيضا بموضوع منشآت لحزب الله أكبر من علي الطاهر موجودة في بعض مناطق البقاع الشمالي والبقاع الأوسط. هذا الأمر يوحي بطبيعة الحال أنه استمرار الاحتلال وفقا للذهنية الإسرائيلية هو استمرار طويل الأمد وفقا لكل الخطط العسكرية الإسرائيلية.
0: ولكن في
1: أنا أعتقد اليوم أننا دخلنا
0: بيانات العلاقات الإعلامية لحزب الله وتصريحات قياداته أكدت أن أي بقاء أو تثبيت لنقاط عسكرية داخل لبنان تحت أي مسمى أو لون يعد هدفا عسكريا مشروعا لنيران المقاومة. نسأل عمليا كيف يمكن لحزب الله تنفيذ ذلك ومواجهة ما يسمى بالخط الرمادي؟ هل سنشهد برأيك تحولا في ربما تكتيك إلى حرب استنزاف؟
1: يعني أعتقد أنه حزب الله كمان بالمقابل منذ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بعد الاتفاق الشهير

0: أوقف حزب الله بطبيعة الحال معظم العمليات العسكرية في مناطق الجنوب، لذلك لم نعد نسمع عن عمليات عسكرية لحزب الله، وكل البيانات التي تخرج عن العلاقات الإعلامية بحزب الله لا تعدو أنها مواقف إعلامية حتى هذه اللحظة، انطلاقا من أنه أيضا إسرائيل قامت بحزام أمني وتغطي كل المنطقة ناريا من منطقة جنوب الليطاني وصولا إلى حدود منطقة علي الطاهر، عمليا حتى الساحل باتجاه مدينة صور بات أيضا تحت الخط الناري الإسرائيلي. لكن هل ممكن لحزب الله في مرحلة مقبلة أن يعود إلى المواجهات؟ هذا أمر طبيعي جدا نتيجة أنه مقاتلو حزب الله في نهاية المطاف هم أبناء هذه القرى، وهم مقاتلون يعرفون هذه القرى وتمركزوا بها لمدة طويلة. لكن علينا أن لا نغفل سيدتي العزيزة أن حزب الله في طبيعة الحال وفي نهاية الأمر هو جزء من تركيبة منظومة إقليمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومرتبط باتخاذ قرارات تحديدا في المرحلة الحالية بالسياق الإقليمي الأوسع. طالما أن إيران حتى هذه اللحظة تسعى إلى ترتيب أوراق المفاوضات في المرحلة المقبلة، لا لا لا يوجد في الصدى المرحلة المقبلة أن حزب الله يريد إعادة خوض المواجهة
1: بتوازي مع ذلك هنالك
0: ويعتمد في
1: أيضا رغبة أمريكية في منع الانزلاق لحرب إقليمية، هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، استمرار الضغط لتحقيق ذلك منع الانزلاق مع التأكيد الأمريكي المستمر على حق إسرائيل في تأمين حدودها الشمالية لضمان عودة المستوطنين كما نقلت هذه الصحيفة. كيف توازن برأيك أستاذ صهيب واشنطن بين تحذيراتها الدبلوماسية المعلنة خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية وبين تطمينات تقدمها إلى تل أبيب بحماية تلك الحدود الشمالية ومنح ربما هامش لإسرائيل في ذلك؟
0: فلنبدأ من القاعدة الأساسية أنه الولايات المتحدة الأمريكية تغطي كل العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما يعني تصبح الأمور ستؤدي إلى انفلات إقليمي تسعى الإدارة الأمريكية عبر توم برك وغير توم برك إلى إعادة دوزنة التحركات الإسرائيلية. وهذا الأمر سيدتي العزيزة تمظهر بشيء أساسي، ما حدث في علي الطاهر هو لا يمكن إخفاله أنه نتيجة تفاهمات بحدائق خلفية بين الأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين برعاية أطراف إقليمية، لأن إسرائيل كانت تهدد بعملية عسكرية واسعة فيما هذه العملية لم تحصل. ما جرى هو انسحاب تكتيكي لعناصر إيرانية ولبنانية من هذه النقطة، تولت إسرائيل الدخول دون بروباغندا إعلامية كبيرة إلى بعض الأنفاق، وحزب الله حتى هذه اللحظة لم يخرج بأي بيان إعلامي عن دائرة العلاقات الإعلامية يتحدث فيها عما حصل في علي الطاهر، ما يعني أنه الإدارة الأمريكية تغطي إسرائيل بطبيعة الحال أكيد، لكن أيضا تحاول ما تستطيع عدم تحويل هذا الصراع الموجود اليوم في جنوب لبنان إلى صراع إقليمي كبير، وخاصة قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. والواضح أنه أصلا الإدارة الأمريكية نفسها باتت مأزومة نتيجة الحرب الإقليمية التي حصلت في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، استمرار ربط إيران لأي مسار تفاوضي بربط لبنان بهذا المسار. هذا الأمر يؤدي بنهاية الأمر إلى أن تقوم الإدارة الأمريكية إلى ضبط تحركات إسرائيل وعدم استفزاز إيران لأن تقوم بأي عمل مشارك في هذا الصراع الإقليمي مع إسرائيل.
1: وربما إسرائيل أيضا تريد ذلك تجنبا للاستنزاف، وربما هكذا نفهم سياق تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما صرح بأن العمليات المكثفة وتفجير المرتفعات في ميس الجبل وعلي الطاهر قامت بإضعاف البنية التحتية بالنسبة لحزب الله، ما يمهد تقليص تلك القوات وحجمها هناك. إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات أستاذ صهيب تفوقا ميدانيا حقيقيا عسكريا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أم أنها مناورة لتبرير سحب تلك القوات؟
0: يعني من باب الانصاف ومن باب الحديث الواقعي، اسرائيل لديها تفوق عسكري ميداني على حزب الله، هذا امر حتى حزب الله يتحدث عنه، مش يعني ليس جديدا. لكن عمليه سحب القوات ربما مرتبط اولا بتخفيف الضغط على هذه القوات وإعادة بالمقابل نشر قوات أخرى في مرحلة مقبلة. اثنين، التكنولوجيا الإسرائيلية اليوم المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تتيح لإسرائيل سيطرة

0: الحرارية عبر التكنولوجيا، عبر المسيرات، عبر كل المساحات المتعلقة بالسلاح المتطور الموجود مع إسرائيل. لكن هذا لا ينفي أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تواجه تحديات أساسية بموضوع مسيرات حزب الله، تواجه تحديات أساسية بأنه لا يمكن القضاء بشكل كلي على حزب الله وبيئته وبنيته العسكرية، نتيجة أن حزب الله جزء أساسي من مكونات الشعب اللبناني وبيئته ملتصقة به حتى هذه اللحظة. وثلاثة، أنه لا يوجد رغبة لدى الأطراف الإقليمية الموجودة اليوم في المنطقة إلى تفجير الوضع الداخلي في لبنان، بل على العكس رأينا محاولة لعدم حصول أي نزاع داخلي من قبل الأطراف الإقليمية الراعية
1: لذلك
0: للحكومة
1: رئاسة
0: الحالية.
1: الحكومة
0: لذلك
1: اللبنانية
0: أعتقد
1: تشدد
0: اليوم التفوق العسكري
1: أو شددت في بيانها الرسمي على التمسك بالسيادة الكاملة، رفض أي خطوط جغرافية بديلة عن الخط الأزرق، ومجددة المطالبة
0: صحيح.
1: بالتطبيق الصارم للقرار 1701. نسألكم سؤالا أخيرا أستاذ صهيب، بعيدا عن البيانات الدبلوماسية اليوم، ما هي أوراق الضغط بالنسبة لبيروت لفرض وجهة نظرها أمام إسرائيل؟
0: سيدتي العزيزة، لدى بالمعنى السياسي العميق لا توجد أوراق، لكن لبنان اليوم وتحديدا حكومة الرئيس نواف سلام تمتلك ورقة أساسية هي أطراف اتفاق مكي اللي هن المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وأطراف إقليمية أخرى، وتمتلك أيضا جارا اسمه سوريا تفاوض إسرائيل، والأصل أنه أن يتجري تنسيقا سوريا لبنانيا في مسار المفاوضات مع إسرائيل. هذه نقطة القوة، الاعتماد على علاقة لبنان بمحيطه الإقليمي. دون ذلك أعتقد لا توجد أوراق، أولا لأنه حزب الله أوراق القوة التي ما لا يزال يملكها لا يؤجرها ولا يعطيها للدولة اللبنانية، هي مرتبطة بإيران. وبالمقابل الحكومة اللبنانية ذهبت بعيدا من خلال المفاوضات المباشرة دون تحقيق مكتسبات. أعتقد اليوم أنه بات هناك إدراك داخلي أنه لا يمكن الاعتماد على مسار المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، إنما الحل الأساسي بالاعتماد أيضا بالتوازي على دعم الأطراف الإقليمية الأساسية، وهنا نتحدث عن السعودية وتركيا والأطراف العربية الأخرى التي تدعم استقرار لبنان وترفض وجود الاحتلال. وسمعنا مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدة مناسبات ومحطات عندما تحدث عن أنه أمن لبنان وسوريا من أمن تركيا.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لم يعرق الاضطراب والملاحة عبر مضيق هرمز صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
1: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة

0: منها بالكامل لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج، لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444 ألف برميل يوميا، وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الأستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد أهلا بكم. إذن دكتور، وكالة الصحافة الفرنسية ومصادر عراقية محلية نقلت مشاهد خانقة لتوابير في بغداد وعدد من المحافظات أمام محطات التعبئة. وزارة النفط العراقية تقول بأن هنالك عاجز عن توفير الاستهلاك اليومي لأكثر من 46 مليون نسمة، مما يضطر الدولة لاستيراد المشتقات المكررة رغم تصنيفها ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك. نسأل هنا دكتور في البداية، كيف يفسر هذا العجز في تأمين البنزين محليا بالنسبة لدولة هي تملك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم؟ وإلى أي مدى يكشف أو تكشف هذه الطوابير عن فشل الخطط الحكومية في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك ولجمهور تي آر تي عربي. حقيقة تعزى هذه أزمة البنزين التي هي محل بحث في هذه الحلقة وفي هذا الجزء من البرنامج فيما يتعلق بالفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. العراق يستهلك يوميا من البنزين قرابة 30 مليون لتر بشكل يومي. المتاح الذي يصدر داخليا ما بين 14 مليون إلى 15 مليون لتر بنزين يوميا، والبقية يستورد من الخارج. وتقديرات اقتصادية تتحدث أن مبلغ استيراد هذا العجز الذي يغطى حوالياً 3.5 مليار دولار سنوياً. وبالتالي نحن أمام فجوة ما بين الحاجة المحلية والاستيراد. غالباً يعني التقديرات تتحدث أن هذه الإشكالية تعود إلى عجز العراق عن استيراد البنزين بسبب غلق مضيق هرمز، وبسبب تقييده بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من جهة أخرى. وبالتالي هناك محددات كثيرا. العجز الذي أشرت إليه حقيقة بلغة الأرقام قرابة اليوم العراق بحاجة إلى 5 مليون لتر بشكل يومي عاجل، ليس لانتهاء الأزمة ولكن لتلبية حاجة السوق لمنع وجود طوابير، وإنما ليس بسبب أو ليس لأجل أن تغلق الحاجة اليومية. بكل الأحوال
1: دكتور أشرت إلى مضيق هرمز وتلك المواجهات التي أدت إلى أن يبحث العراق عن بدائل، منها كان خط جيهان التركي، وأيضا هنالك منافذ برية محدودة الطاقة. ولكن نسأل في ظل الاعتماد شبه التام على موانئ البصرة في مياه الخليج، ما هي الخيارات اليوم المتاحة أمام العراق في ضوء استمرار هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز ربما تتجاوز بغداد هذه المرحلة؟ وهل تملك العراق مرونة اقتصادية لمواجهة أزمة طويلة الأمد؟
2: نعم، حقيقة الخيارات محدودة جدا لأكثر من سبب. السبب الأول أن تصدير النفط من خلال خط جيهان التركي لا يلبي حاجة العراق. الحاجة كما ذكر التقرير، العراق يصدر يوميا 3.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي هو يسد حاجاته المالية وحاجاته الطاقوية بشكل تام. لكن اليوم وزارة النفط صرحت بأن العراق صدر خلال شهر آب الماضي 70 مليون برميل فقط، وبالتالي يعني

0: هناك عجز كبير في مسألة التصدير لأجل توفير السيولة المالية الكافية لشراء بقية يعني الحاجات فيما يتعلق بالطاقة من بنزين ومن غاز، لأن العراق لا يستورد فقط بنزين إنما يستورد غاز أيضا. لكن سبب آخر يتعلق بأن خط جيهان التركي بأقصى حالاته يصدر 500,000 برميل، والتصدير البري من خلال الأردن باتجاه ميناء العقبة لا يتجاوز بأفضل حالاته 20,000 برميل يوميا. فنحن نتحدث عن فجوة، يعني أين 500,000 برميل يوميا؟ أين نتحدث عن 3.5؟ وبالتالي كل يوم إغلاق يتعلق بخسائر عراقية تقدر ب 500 مليون دولار يوميا.
1: وهذا ما أشارت إليه بيانات البنك المركزي العراقي. تقارير صندوق النقد الدولي أشارت إلى تراجع حاد في تدفق الإيرادات الدولارية جراء قيود التصدير.
0: لكن هناك سؤال للأستاذة أميرة،
1: وهذا يطرح يهدد
0: من أين يصدر العراق؟ يعني اليوم حينما تقول وزارة النفط أنها صدرت خلال شهر آب 70 مليون برميل نفط يوميا، هو بالتأكيد يصدر من خلال المنفذ الجنوبي لماضي قرمز الذي افتتح مع عمان بمعونة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخط هو الخط الوحيد الذي يستطيع منه العراق تصدير نفط، عطفا على مسألة غاية في الأهمية ربما لا يدرك المواطن.
1: لكن قبل تلك المسألة دعني أكمل هذه النقطة فقط دكتور زيد لو سمحتم لي. هنالك تراجع للدينار وذلك يرفع كافة أو كلفة استيراد الوقود والسلع الأساسية برا عبر دول الجوار بتكاليف مضاعفة على كاهل العراق. كيف ستتعامل الحكومة العراقية اليوم مع الفجوة المالية المتنامية في الموازنة العامة؟ ثم هل يلجأ العراق ربما إلى تخفيض جديد نسبة لقيمة العملة أو ربما تقليص بنود الإنفاق الاستثماري لربما احتواء شح السيولة؟
0: يعني مسألة التلاعب بالأصفار ويعني رفع قيمة العملة بمقابل الدولار تحتاج إلى تشريع وتحتاج إلى عمل نيابي كبير، وبالأساس تحتاج إلى توافق سياسي، وسوف أعود إلى يعني إلى تفصيله في هذه الجزئية. ليس أمام العراق سوى الاقتراض من البنك المركزي. البنك المركزي فيه احتياطي دولاري يقدر ب 100 مليون دولار. لا سبيل أمامه لتغطية حاجات السوق ولتغطية الرواتب فيما يتعلق برواتب الموظفين الشهرية ورواتب المتقاعدين وباب الرعاية الاجتماعية سوى الاقتراض من البنك المركزي. طبعا هذا سيكون على حساب العجز وفيه التزامات دولية أخرى، لكن بكل الأحوال يعني هذه مسألة غاية في الأهمية. إشكالية العراق فيما يتعلق بالطاقة سواء كان غاز أو كهرباء أو تصدير نفط بالدرجة الأساس هي أزمة سياسية وليس أزمة اقتصادية وليس أزمة مالية، بمعنى أنها لا تحل من خلال خبراء ومن خلال تقنيين يشرفون على حل هذه المشكلة من بابها التقني ومن بابها الإداري، لكن هذه المشكلة سياسية. هذه المشكلة العراق منع من أن يستثمر موارده. يعني هل يعلم المشاهد بأن العراق ليس لديه ناقلات نفط تابعة للدولة العراقية وإنما يضطر إلى استئجار ناقلات نفط ترفع أعلام دول أخرى أو شركات أخرى ليستطيع تصدير نفطة؟ بالتالي هذا يعني بأن هناك إرادة سياسية لتجعل العراق تابعا، لتجعل العراق مستوردا، لتجعل العراق دولة تستنزف مواردها وإمكانياتها الدولارية والنفطية.
1: وهي في عين العاصفة، وقلتم أن الأزمة الأساسية في العراق سياسية وليست اقتصادية، وفي ضوء المواجهات بين واشنطن وتهران بغداد في عين العاصفة تضغط الفصائل العراقية المسلحة لفرض مواجهة شاملة وطرد القوات الأمريكية، وهنالك اتفاقات بين واشنطن وبغداد بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه بغداد تحذر من استخدام أجوائها في هذه الحرب من جانب أي طرف. إلى أي مدى باتت الدبلوماسية العراقية اليوم قادرة على تنفيذ سياسة النائي بالنفس أمام كل ما يحدث في الإقليم في حرب يستهدف الشريان التجارة الإقليمي والمصالح الحيوية لكلا طرفين في الأراضي العراقية؟
0: حقيقة الدبلوماسية هي جزء من السياسة الخارجية، والسياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية. حكومة علي الزيدي انطلقت انطلاقة قوية جدا في مسألة العلاقات مع الخارج، في مسألة تطوير العلاقات الإقليمية، الزيارات الخارجية، استقبال ترامب وزيارة البيت الأبيض، تحديد سقوف زمنية أمام انسحاب قوات التحالف الدولي، ووضع سقوف زمنية لحصر السلاح المنفلت الذي يهدد الدولة والمتمكن من الموارد الاقتصادية للدولة. أيضا حملة صولة الفجر لمكافحة الفساد واعتقال المتورطين ومن عليهم تهم فساد. لكن في الآونة الأخيرة لوحظ انكماشا في أداء الحكومة في التعامل مع هذه الملفات. يعني حتى أكون دقيق، الحكومة العراقية شكلت لجنة من الإطار التنسيقي وهو الحاضنة السياسية القوى الشيعية الساندة للحكومة، مهمتها هذه لجنة ثلاثية تتألف من محمد شيع السوداني رئيس الوزراء السابق، وتتألف من نور المالكي أيضا رئيس وزراء أسبق، وتألف من هادي العامري أحد أبرز قيادات الإطار التنسيقي. هذه مهمتها محاورة الفصائل للحديث عن مسألة نجاح مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. فردان من هذه اللجنة نور المالكي وهادي العامري في آخر لقائين تلفزيونيين أنكرا مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بشكل تام ولم يتحدثا ونفيا نفيا صريحا أن هذا السلاح سيتم احتواءه. وبالتالي نحن أمام محاولة التفاف. لا أريد أن أتحدث أستخدم مصطلح الفشل، ولكن سأتحدث بشيء من الدبلوماسية. هناك محاولة التفاف على مشروع حصر السلاح بيد الدولة، هناك محاولة جعل هذا الموضوع يعني مطاطا إلى درجة قد يؤدي بالعراق لاحقا إلى عقوبات اقتصادية وإلى عزلة دولية.
1: وبالتالي وهذا ما تشير إليه تقارير غربية وأمريكية، أشارت إلى أن واشنطن تلوح بفرض قيود إضافية على الاستثناءات النفطية والمالية الممنوحة لبغداد في حال لم يتم
0: أي إلغاء لهذا الاستثناء
1: على الحدود أزم. ومنع تهريب ربما الوقود أو الالتفاف على العقوبات لصالح إيران. كيف توازن برأيك الإدارة الأمريكية اليوم بين رغبتها في تضييق الخناق المالي على شبكات إيران الإقليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى لديها استقرار العراق وضمان عدم انهيار شامل لخدماته الأساسية أيضا؟
0: نعم، عملية المموذ الاقتصادي التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في حصار خانق وقطع تمويل إيران شمل العراق أيضا، وقد بدأت بوادر ذلك من خلال فرض الوصاية، وصاية البنك المركزي العراقي على مصرف الطيف الإسلامي المتهم بتمويل بعض الصفقات التجارية مع إيران، وقبلها أيضا بنك في الإمارات، وقبلها بنوك أيضا إقليمية كثيرة. وبالتالي العراق تحت الرقابة، العراق اليوم تحت الرقابة. وما يجعل العراق مختلف عن بقية كل الدول التي فيها بنوك أن الشحنات الدولار، يعني ما يباع من نفط عراقي ولا تقبض أمواله بشكل مباشر من الحكومة العراقية، وما تذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية إلى البنك الفيدرالي، والبنك الفيدرالي هو الذي يوصل هذه الشحنات الدولارية إلى العراق من خلال التزامات مالية معينة. حينما تلكأت حكومة محمد الشيع السوداني السابقة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي استهدفت المصالح الأمريكية في داخل العراق، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية الشحنات الدولارية، وصار هناك شح كبير أدى إلى يعني تعطل الكثير من المصالح الاقتصادية للحكومة، وكذلك تراجع في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. لو تكرر هذا السيناريو في ظل إغلاق، ولم يكن هرمز مغلقا في تلك المرحلة، لو أن هذا الإجراء قد اتخذ وعزل العراق اقتصاديا وعزل ماليا وعوقب عقوبات تجارية، سنكون أمام انهيار داخلي كبير، لأن هناك 6 ملايين موظف في العراق ينتظر راتبه شهريا، هناك شح في الوقود، هناك أزمة طاقة كهربائية في ذروة الصيف. وبالتالي الحكومة العراقية اليوم ملزمة، يعني الموضوع ليس فيه رفاهية، أن تتعامل بجدية مع حكومة متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية، متطرفة مع إيران أن تتحدث في مسألة فرض عقوبات اقتصادية قد يلحق بها العراق لا سمح الله،
1: وقد تؤدي أيضا إلى خروج احتجاجات واسعة على غرار حركة تشرين. هذا ما تدعو إليها نقابات،
0: وحتى على أساس ما حصل في إيران
1: الوقود. أيضا نعم، شكرا جزيلا لكم الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.

في ملفنا الأخير لهذه الليلة، بعد جولة موسكو التي جمعتهما برئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل مفدى رئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أول زيارة لهما لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب. ثلاث جولات من المحادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وصفها الطرفان بالمثمرة، تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية

0: وملف الدفاع الجوي.
1: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلوديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
2: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام الاتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
1: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
3: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا، إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
1: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض.
0: للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد أهلا بكم. إذن دكتور، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصل بالقطار إلى كييف، هكذا أعلنت الرئاسة الأوكرانية ووكالة أوكرين فورم في أول زيارة رسمية لهما منذ بدئهما مساعيهما الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب. نسألكم هنا دكتور، كيف تنظر الأوساط السياسية في أوكرانيا إلى هذه الزيارة ووصول المبعوثين الأمريكيين قادمين مباشرة من الكرملين، وهل تخشى القيادة الأوكرانية اليوم ربما تمرير خطة فيها رؤية ترامب لإنهاء هذه الحرب على حساب سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها؟
4: بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بكم.
4: بالتأكيد الكل في أوكرانيا يعني ينظر باهتمام لهذه الزيارة على اعتبار أنها تأتي في وقت هام جداً، هذا الوقت قبيل الشتاء، هذا الوقت ضمن التصعيد المشترك بين روسيا وأوكرانيا، رغم أن أوكرانيا باتت تستطيع ضرب العمق الروسي واستنزافه، ولكن بالمقابل روسيا كثفت هجماتها على العاصمة كييف. الذي يعني حتى الآن غير معلن تفاصيل ربما تكون هي ارتكاز ل قراءتنا للمشهد، ما إذا كانت هذه الزيارة جاءت بأدوات جديدة وأفكار جديدة. الرئيس الأمريكي كان قد أعلن أن هناك أفكار جديدة، ولكن حسب التسريبات الطفيفة يعني الأغلب يشير أن هناك إعادة لذكر مسودة بعض الأفكار التي طرحت من قبل، لكن باعتقادي باختصار أن الكل الأوكراني مجمع أن الإدارة الأمريكية حالياً تريد إنهاء الحرب، وبالتأكيد هي ستنظر إلى ما سيطر عليها ولن ترضخ للضغوط، ولذلك استفادت من حضور المستشاري الأمن القومي البريطاني والفرنسي والألماني.
0: يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية وفق وكالتي تاس وسبوتنيك صرح بأن المحادثات بين بوتين والمبعوثين استمرت 3 ساعات و10 دقائق. وصف تلك المحادثات صريحة، قال مفيدة وبناءة، لكنه أكد أن رئيس بوتين دعا إلى حل الجذور ربما أو الأسباب الجذرية لهذا النزاع مع تمسك موسكو وثقتها في تحقيق أهداف عملياتها العسكرية الحالية. نسأل وفقا لذلك دكتور، في ظل تمسك موسكو الصارم بشروطها الميدانية والسياسية، قلتم إن ترامب قال إن هنالك ربما مسودة جديدة أو خطوط جديدة، ما هي المساحة ربما المتبقية لدى مبعوثيه للمناورة عندما يجلسان مع زيلينسكي؟
4: يعني بداية أريد أن أؤكد أن الجانب الأوكراني معني بإنهاء جذور هذه الأزمة، أما الأوراق المتبقية ربما يكون من أبرزها أن المبعوثين سيثيران قضية عدم إمكانية الحسم العسكري، وربما المسؤول الأمني الذي استبق ذلك بزيارة بوتين لوح له أن أوكرانيا لديها حلفاء ولن يتركوها ولن تنكسر، فبالتالي من الأجدى ألا تستنزف روسيا أكثر وتلتفت إلى الصفقات الاقتصادية والتجارية المنوي عقدها سواء مع الجانب الأمريكي أو العقوبات التي ستخفض عليها. بكل الأحوال يعني حقيقة يعني ما يمكن أن نقرأه كذلك أن هذه التصريحات تأتي في إطار أيضا توافق لا بد أن يكون ضمن مواقف وليس تصريحات في مسألة يعني حل الأسباب الجذرية للمشكلة، لأن هذا التصريح ليس جديد منذ بداية الحرب، والكل طرف يلوح بالاتهامات على الطرف الثاني، فإذا ستكون هذه الزيارة تكرار للتصريحات وأن هناك تقدم وأن هناك استمعنا لآراء إيجابية وأن هناك يعني آفاق جديدة ونعود إلى دائرة مفرغة دون أن تكون هناك أدوات جديدة، هذا سيجعل أوكرانيا مقبلة على مزيد من الاستنزاف ويعني مستقبل مجهول، خاصة في ظل الشتاء القارس الذي عشناه السنة الماضية ونخشى أن يتكرر هذه السنة،
0: خصوصا وأن المواجهات مستمرة. دكتور، الكريملين أوضح أن قرار الرئيس بوتين بوقف ضربات هو محدد ب 72 ساعة، يقتصر حصرا على العاصمة كييف، قبله ذلك أعلن من جانب زيلينسكي بوقف استهداف العاصمة موسكو لضمان سلامة الوفد، ولكن بالأرقام الدفاعات الجوية الروسية أعلنت إسقاط 258 مسيرة أوكرانية فوق 14 مقاطعة، وسلاح الجو الأوكراني أعلن هو الآخر اعتراض 82 مسيرة وست صواريخ استهدفت بقية المناطق الأوكرانية. كيف يقرأ دكتور استمرار هذا القصف خارج العاصمتين موسكو وكييف؟ هل يريد كل طرف فرض ربما شروط ردعية؟
4: بالتأكيد واضح أن كل طرف يحاول أن يلوح بورقة القدرة العسكرية والقدرة على الاستمرار في هذه الحرب. روسيا تريد التلويح بأنها قادرة حتى لو جاءها وفد أمريكي أو مبعوث أن تستمر في هذه الحرب رغم العقوبات الاقتصادية. بالمقابل أوكرانيا تلوح بقوة وقدرة على الصمود والتماسك بل واستنزاف العمق الروسي الذي يتزايد وتتزايد الأهداف اللوجستية، خاصة ليس فقط لمصافي النفط بل أيضا لمراكز انطلاقها وتوريدها وتصديرها للخارج. فبالتالي الورقتين لا زالتا للأسف نقلتانا من المواجهة العسكرية إلى مواجهة الاستنزاف بين البلدين، وهذا كلفة كبيرة، وإن لم يتوقف أو لم نجد مسار دبلوماسي يقلل من هذا الخيار سنجد خسائر أكبر وربما مزيد من التعقيد والتأزم في المستقبل للمرحلة القادمة.
0: والخسائر هي كبيرة جدا هنا دكتور، نتحدث عن فاتورة إنسانية مستمرة
4: للأسف.
0: تدفع هنالك قتلى وجرحى مدنيين في زاباروجيا، خيمنينسكي، إصابات في حريق في مقاطعة كييف جراء قصف الليلة الماضية. السلطات المحلية أيضا في بلغرود أعلنت مقتل مدني وإصابة آخرين. إلى أي مدى تؤثر هذه الفاتورة الإنسانية المستمرة جراء هذه المواجهات هنا دكتور في ربما صمود الموقف الداخلي في أوكرانيا؟ هل يذهب الموقف الداخلي الشعبي إلى تقديم تنازلات والتعجيل بوقف هذه الحرب أم ربما عكس ذلك؟
4: يعني بكل شفافية أقول أن هناك تأثيرين. التأثير النفسي، هناك حزن وانزعاج على كل هذه الخسائر وانتظار لأي فرج وأي توافق بين الجانب الروسي والأوكراني للوصول إلى مقاربة، وتتبع مواقف القيادة السياسية الأوكرانية في حال

0: حال أنها وجدت منفذ للتفاوض وحتى يعني تتجه إليه ولا ترفضه أو تكون سبب في تعطيله. ولكن هناك شعور آخر، وهو أن روسيا لم تفتح أي نافذة من نوافذ يعني الحوار، أو لم تقدم أي مرونة في مواقفها، ولا زالت تشترط إعلان أوكرانيا انهزامها وانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي لم تستطع روسيا منذ 2014 عند احتلال القرم إلى اليوم السيطرة عليها. فبالتالي كلما يعني ورأت النخب الأوكرانية بما فيها قوى المعارضة بما فيها الشعب أن روسيا لم تفتح بعد أبواب التفاوض أو التقارب، فهنا يعود الكل يلتف مع القيادة السياسية، ليس توافقا معها، هو لديه اختلافات وهو يريد انتخابات وهو يريد أن يرى قيادات جديدة، ولكن عندما يرى أن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية مهددة وأن القيادة الحالية هي الواجهة المباشرة التي يمكن أن تحمي هذه الوحدة وهذه السيادة، هنا يتكاتف الجميع ويجمد خلافاته إلى أن يكون هناك مبادرات جديدة يستطيع أن يتخذ فيها قرار جديد.
1: رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا جزيلا لكم دكتور. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب.

0: بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
7: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
9: الله على الهموم بس، وحسب بالله ولا عند الوكيل.
10: أمان، أنا أقسم بالله بندور على أمان.
11: حبيبي يا ماما.
12: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

عشرة القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء.

0: أهلا بكم. أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوبي غربي اليمن. وقالت المصادر أن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم أجراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين أن 57 من مقاتلي الجماعة قتلوا في المعارك. إلى ذلك، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. هذا وأفادت وسائل أعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غربي محافظة تعز في وسط اليمن. وقالت وسائل أعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. إلى الشأن الإيراني، حيث نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها في الآن أو من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إلى من؟ يلقي التصعيد في مضيق هرمز وضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية.

0: العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
2: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
3: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والردع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
4: وفي العراق، لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات، ومنها البنزين، بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
5: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين، بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة، تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين. وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
4: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة للغارات الإسرائيلية جنوبي البلاد وتدمير مستشفى غندورة في النبطية الفوق. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية طالته أضرار جراء القصف الإسرائيلي.
2: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2 وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
6: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا بعرب صليم شهداء ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعضوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعثوا حدا.
2: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3.4 كيلومترات. خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
7: بضل في خوف وبضل في هلا. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
2: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
4: من جهته طالب رئيس لبناني جوزيف عون واشنطن بتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى جنوبي لبنان. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب رئيس لبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر غربي مدينة غزة. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. هذا وشيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
8: تقوم عوائل الشهداء
9: قناديل من نورا على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
10: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل أولادنا وأبنائنا من تحت الأنقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. بأي ذنب قتلوا؟ بأي ذنب قتلوا؟ أطفال تراوح أعمارهم بين 15 ل7 سنوات.
9: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي، لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
11: 100 شهيد يشيعون اليوم، ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
9: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
12: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
9: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من ثلاثة عربي، قطاع غزة.
4: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقاب شمالي طوباس في الضفة. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بن عودة إن القوة الإسرائيلية حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميدانية مع شبان في البلدة، وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقابة الحارش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخله. هذا وبدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غربي بيت لحم.
13: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما، وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
14: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال، ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
13: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
15: نربي أولادنا عليها، أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت. الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات، رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
13: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
16: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين، لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
13: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال.
17: تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع

0: تضيق فيه الخيارات، يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تراتي عربي، بيت لحم.
1: اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
2: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلوديمير زيلنسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
3: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
2: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
4: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
2: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
1: إلى ذلك، نقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله أن الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو بالضلوع في واقعة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ الألمانية تعد في المجمل بداية حرب حقيقية. وقال لافروف في إشارة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتز إن كل هذه التعليقات التي يدلي بها ميرتز بشأن جعل ألمانيا القوة العسكرية رائدة في أوروبا من جديد يجري تطبيقها على أرض الواقع، ورفضت روسيا الاتهامات الألمانية ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة برلين بتلفيق أدلة لتوريط روسيا في الواقعة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان بعد عملية عسكرية على الحدود في إقليم خيبر بختونخوا. وأفاد الجيش بأن قواته ضبطت 15 مسلحا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ثم نفذت عمليات تمشيط في المناطق الحدودية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين آخرين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني. جاء اليمين المتطرف الألماني في صدارة نتائج الانتخابات في ولاية ساكسونيا أنهالت، وذلك بحصوله على 44 إلى 44.5% من الأصوات، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع. احتضن مسجد الفاتح في إسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة 100

0: الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
1: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح بإسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملا في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
2: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضا من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
1: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
3: bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
4: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
5: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
1: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
6: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
7: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
8: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
1: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. 10 القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
9: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
10: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
9: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
10: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
9: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. بمشاعر يملأها الحزن والغضب شيع الغزيون جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية في ظل جهود ما تزال تبذل للوصول إلى مزيد من المفقودين. بالتزامن مع ذلك يدين وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. فإلى متى تستمر النكبة الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة وكيف ستتم مواجهة التصريحات والمواقف الإسرائيلية المصرة على التهجير القسري من القطاع وكيف سيلجم المجتمع الدولي سعار الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها؟
1: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
2: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
1: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
3: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
1: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
4: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربا العجرمي، تلاتة عربي، قطاع غزة.
0: ونفتح النقاش في موضوع حلقتنا لهذه الليلة ورحب بضيفي من غزة. ينضم إلينا أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، وانضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك دكتور محمود. يعني تكرار التصريحات الإسرائيلية حول يعني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا التكرار الذي نشهده في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، كيف تقرأ الدلالات هنا؟
5: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. هذه التصريحات ليست جديدة ولكن تكتسب زخما جديدا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، حيث يحاول يعني مسؤولو يعني الأطراف الإسرائيلية المختلفة المتنافسة داخل الانتخابات وخاصة أعضاء الائتلاف الحكومي اليمين المتطرف واليمين، هناك تنافس كبير بينهم على من يوغل في الدم الفلسطيني أكثر، من يعتدي على الحقوق الفلسطينية أكثر، وبالتالي أصبحت هذه مادة انتخابية. ولكن حقيقة هنا نقطة مهمة جدا، كل انتخابات في العالم يسودها نوع من الخطاب الشعبوي لجذب القواعد الانتخابية التصويتية، ولكن الخطير هنا في جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، هناك إجراءات حقيقية على الأرض. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي أنه

0: هناك آليات وخطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين برا وبحرا، وبالتالي فقط تنتظر الضوء الأخضر الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول التي تريد استقبال اللاجئين أو المهجرين، وبالتالي هذا جزء من عملية يعني تصعيد خطابي، وفي نفس الوقت هنالك له رصيد من الاستعدادات على مستوى الخطط والآليات للتنفيذ، فقط هي مسألة وقت. وبالتالي اليمين الصهيوني لم يتراجع عن هذه الخطط، وهو بذلك يلبي رغبة المجتمع الصهيوني الذي يتجه يمينا. يعني اليوم هو يثبت جدارته بهذا الخطاب أمام المجتمع الذي سينتخبه كلما أوغل في دماء الفلسطينيين أكثر. وأيضا هناك نقطة تتعلق بالحديث عن فكرة التهجير الطوعي، وهذا نوع من التدليس الذي يمارس في الخطاب. أي طوعية في موضوع يعني حرب إبادة جماعية، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تجويع الناس، ثم إذا يعني خرج يعني عدد محدود من الفلسطينيين يقول أن هذا خروج طوعي، لا، هذا سلب لإرادة، محاولة يعني سلب إرادة الفلسطيني من خلال تدمير كل مقومات الحياة، ثم الحديث عن التهجير الطوعي.
1: والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي تحدث عن هذه الأفكار، أفكار الخروج الطوعي للفلسطيني من قطاع غزة، وسنناقش هذا الموضوع بعد قليل دكتور. لكن سيد الطناني، في غزة يعني الفلسطينيون في القطاع بمكوناتهم السياسية، كيف يرون تزايد الحديث الإسرائيلي يعني حول خطط تهجيرهم من القطاع؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك تقدير فلسطيني أن هذا السلوك الإسرائيلي ليس شعارات، وكما قال الدكتور محمود يعني هذا يعبر عن قرار متخذ في دوائر صنع القرار الإسرائيلية، وهو قرار ليس جديد بالمناسبة. هناك توجه إسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب أن التخلص من الكتلة الديمغرافية في قطاع غزة هو الهدف الاستراتيجي لهذا الحرب، الهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني. وكما نعلم أن خطة الحسم الصهيونية لطالما كانت تتوعد وتقول أنها يجب أن تصلح الخطأ التاريخي للحكومات الإسرائيلية منذ النكبة، استكمال تهجير الشعب الفلسطيني، القضاء على الوجود الفلسطيني، القضاء على الكتلة الديمغرافية الأهم في الوجود الفلسطيني التي لطالما كانت تساهم بشكل أساسي في كل محطات النضال الوطني الفلسطيني، وهي كتلة ديمغرافية في قطاع غزة. وبالتالي هناك جدية إسرائيلية حقيقية، وما نشهده من سلوك على الأرض ونشهده من فعل عدواني يومي منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة إسرائيل تفريغ هذا الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار الإبادة، والأهم أن هذا الأمر ليس بالشكل العسكري فقط. نعم هناك قتل يومي، هناك تدمير، هناك قصف، هناك توسع في الخط الأصفر، لكن الأخطر أن هناك حفاظا إسرائيليا على فكرة أساسية، وهي استدامة واقع الإبادة في قطاع غزة. هذه الاستدامة يعني أن لا يترك الغزي أمام خيارات محدودة، إما أن يموت بالصواريخ، إما أن يموت بفعل الأوضاع الكارثية في القطاع، وإما أن يبحث عن خيارا للخروج من القطاع. لذلك أهالي قطاع غزة يشعرون بهذا الخطر بشكل كبير جدا، وللأسف هم يشعرون بالألم أن هناك صمت دولي على هذه التصريحات الإسرائيلية، والأهم أن هناك تبرير دائم وجاهز أن هذه التصريحات هي تصريحات في موسم انتخابي، بينما هي على أرض الواقع تمثل استراتيجية تراكمية تقوم بها إسرائيل في كل لحظة وفي كل يوم. وبالتالي هذا الخطر هو خطر حقيقي، ويجب أن يكون هناك تنبها دوليا أكثر جدية في التعامل مع هذا الخطر.
1: طيب، وهنا سأنطلق من حديث السيد أحمد دكتور، يعني فيما يتعلق بسعي إسرائيل لإدامة والحفاظ على الوضع كما هو عليه في بكل ما في الصورة من أجزاء الآن في قطاع غزة. وهنا نتساءل يعني إلى أي مدى يمكن القول إن تل أبيب تستغل هذا الجمود الذي يعتري يعني تطبيق وقف إطلاق النار من أجل طرح خططها المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من القطاع؟
0: نعم بالضبط، هو أي جمود يستمر دون حل الأزمة، اليوم أزمة تضرب بأطنابها في كل شيء، ورأينا قبل قليل انتشال 100 شهيد من تحت الأنقاض، بقوا لأكثر من 3 أعوام في حي الزيتون، قصف مربع سكني كامل، هذا مثال بسيط يعني. ثم تذهب إلى قطاع الصحة والتعليم والمستشفيات، في كل يعني مناحي الحياة هناك تدمير لواقع الحياة الفلسطيني. كل يوم يمر دون تحسين ويعني إصلاح لهذا الوضع يؤدي إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة، وإلى زيادة المعاناة وزيادة الكارثة، وبالتالي هذا تستفيد منه إسرائيل حتى لو لم تقم بالتقدم في مشاريعها. فما بالك لو كان هناك تقدم في مشاريعها، سواء الميليشيات أو يعني مزيد من الخنق أو تدمير البنية الأمنية في قطاع غزة ونشر الفوضى، وبالتالي

0: كل هذه المشاريع إسرائيل تستفيد منها وبحجة. وللأسف هناك تفاهم، يعني أنا استمعت إلى ميلادينوف قبل أيام في بعض أحاديث الصحفية وإلى بعض أعضاء مجلس السلام يقولون أن إسرائيل مقدمة على انتخابات، وبالتالي نتفهم الوضع أنه لا تقدم على أي يعني أوضاع لإدخال المساعدات، لإدخال الأدوية، لتحسين أوضاع الفلسطينيين الإنسانية. وهذا الملف حقيقة يعني مستغرب أن يتم التعامل معه بهذا الشكل، يعني 3 سنوات من الإبادة والقتل والتجويع والتهجير ومنع الحقوق الأساسية للناس من الدخول، يتم يعني تفهم اعتبارات سياسية في داخل دولة الاحتلال. الأصل أن يكون هناك ضغط حقيقي من أجل توفير هذه المساعدات وتحسين وأوضاع الشعب الفلسطيني الإنسانية من جانب إنساني بحت.
1: وهنا دكتور، حتى هناك يعني تقديرات بأن واشنطن ومجلس السلام سلما بفكرة يعني فكرة الجمود الذي يصيب تطبيق وقف إطلاق النار، وبأن لن يحدث شيء إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهنا سيد الطناني يعني يجب أن نتوقف عند ما أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية، وقالت إن مسؤولين في تل أبيب يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة وأبلغوا واشنطن بذلك. هذا المعطى كيف يقرأ من ناحيتك، يعني في ضمن السياق الذي نتحدث فيه والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو سعي إسرائيل لإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة وعدم حدوث أي تقدم على أي من الصعد والمستويات؟ إذن يبدو هناك مشكلة في الاتصال بالسيد أحمد الطناني، ننتظر أن يتم إصلاح هذه الإشكالية. وأريد أن أوجه سؤال إليك دكتور محمود عن ما أوردته هارتس، كيف يعني ترى ما ورد في الصحيفة فيما يتعلق برفض إسرائيل للتعاون مع مجلس السلام؟
0: يعني بالنهاية إسرائيل لا تريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، هذا معروف يعني، ولا تريد تحسين الوضع الإنساني والوضع السياسي في قطاع غزة قيد أنملة، وبالتالي هذا يخدم مشاريع اليمين الصهيوني ومشاريع نتنياهو والائتلاف الحاكم في قطاع غزة. وكل هذه يعني فكرة تفهم الجمود هو يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل وقت كما ذكرت قبل قليل يمر دون تحسين في الجانب الإنساني في قطاع غزة والإيمان بأن الجمود هو على الأقل أفضل من واقع الإبادة، هو لا شك يعني استشهاد عدد قليل أفضل بكثير من استشهاد المئات، ولكن هذا لا يقارن الأمر بالكم. الأصل أن كل عمل إجرامي وكل عمل يستهدف المدنيين يتم إيقافه ولا يتم تبريره بحجة أنه أقل من الوقت السابق.
1: دكتور، عاد إلينا أحمد الطناني من غزة. سيد أحمد، لا أعلم إن كنت سمعت سؤالي فيما يتعلق بما أوردته صحيفة هارتس حول رفض مسؤولين إسرائيليين التعاون مع مجلس السلام، وهنا السؤال يتعلق ب يعني هل نحن أمام سعي إسرائيلي لجعل مجلس السلام جزء من المشكلة في إطار كما قلنا سعيها لإبقاء الوضع يعني كما هو عليه في قطاع غزة؟
2: أنا باعتقادي ليس هناك حاجة لهذا السعي الإسرائيلي. مجلس السلام حتى الآن سلوكه هو سلوك منحاز لإسرائيل، وهو جاهز لتبرير كل السلوك العدواني الإسرائيلي، هو يتعامى بشكل مقصود عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. ميلادينوف في إحاطته لمجلس الأمن وفي كل إحاطاته وحتى في تصريحاته هو يخادع الرأي العام الدولي ويتحدث بشكل مبهم حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، حتى أنه عندما تحدث عن الخروقات كان يتحدث عنها سبها إلى فاعل مجهول وكأنه ليس الاحتلال الإسرائيلي هو من ينفذ هذه الخروقات. لذلك أعتقد أن هذا الانحياز هو الخطر الحقيقي على اتفاق وقف إطلاق النار. الموقف الإسرائيلي معروف، الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستمر في الإبادة وهي تستثمر في واقع الإبادة، لكن الإشكالية الجوهرية أن مجلس السلام الذي أخذ تفويضا واضحا من مجلس الأمن بأن يكون متابعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هو مجلس منحاز بشكل كامل ومحكوم بالفريق الأمريكي الذي يؤمن غطاء لإسرائيل. المشكلة هنا أن هناك غياب تام للدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام، لم تفعل عضويتها بشكل حقيقي، لم تسائل مجلس السلام بالشكل الحقيقي، وهناك تساؤل أيضا حول المجموعة العربية في مجلس الأمن. أعتقد أن المطلوب من المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تعقد جلسة مساءلة واضحة لمجلس السلام حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وإذا لم يكن مجلس السلام جديرا بالثقة التي منحت له من مجلس الأمن تسحب هذه الثقة أو يصوب بوصلة مجلس السلام، لأن ما يمارسه ميلادينوف من تبرير دائب السلوك الإسرائيلي يعني أن مجلس السلام يتحول إلى شريف في الإبادة لكنه يعفي إسرائيل من المسؤولية
1: وهنا الدولية. وهنا سيد أحمد يعني أستمر في الحديث معك، وفي هذا الإطار أيضا هناك حديث عن أن الجانب الفلسطيني أيضا ممثلا بحركة حماس أبلغ مجلس السلام بأنه لن يعني يلتزم بما يقع عليه من تعهدات والتزامات، خصوصا في موضوع نزع السلاح ما لم توقف إسرائيل اعتداءات

0: على قطاع غزة. هل هذا كل ما يمكن يعني الفلسطينيين فعله إزاء ما تتحدث عنه من يعني سلوك لمجلس السلام بخصوص القطاع؟
1: يعني بتقدير واقعي الأوراق الفلسطينية هي أوراق محدودة جدا، والفلسطيني هنا الطرف الضعيف والطرف المقهور والطرف الذي يمارس بحقه الإبادة. خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف فوضت عليها الفصائل الفلسطينية، فوضت عليها حركة حماس، وثبتت نقطة مهمة وهي أكثر النقاط التي تستفز إسرائيل والتي دفعت بنيامين نتنياهو لرفضها، أنه لا يمكن الانتقال من خطوة إلى الخطوة التي تليها إلا عندما يتم التحقق من أن كل الأطراف قدموا كل ما عليهم من التزامات. لا يمكن الذهاب إلى إجراءات عملية لها علاقة بالمرحلة الثانية قبل أن تنجز إسرائيل كل التفاصيل والالتزامات المرتبطة في المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، وأنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للتحقق. هذه اللجنة هي من تؤكد أن كل الأطراف ملتزمين، خصوصا بعد أن أخرجت إسرائيل مركز المراقبة المدني والعسكري عن عمله. المهم هنا أن المرونة التي أبدتها حركة حماس أبدتها بناء على تعهدات قدمتها الدول العربية والإسلامية، تعهدات قدمها الوسطاء وتعهدات أمريكية مباشرة بأن مطلوب من حركة حماس أن تقدم موافقة على خارطة الطريق، ومن ثم سيمارس كل الضغط اللازم على إسرائيل، وسيمارس أيضا ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق. لذلك حركة حماس تلتزم بما وافقت عليه، وأنه لا يمكن أن ينفذ أي شيء في المرحلة الثانية إلا أن تكون خطوة مقابل خطوة. وأهم الخطوات هنا بعد البروتوكول الإنساني هو أن يتم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث أن حركة حماس لها تقدير أنها إن سلبت أي شكل من أشكال السلاح، إن ذهبت إلى حصر وتخزين هذا السلاح الثقيل، هذا يعني تأبيد الوجود الإسرائيلي إذا لم يكن هذا الأمر بشكل متزامن وواضح وصريح، ومع دخول القوة الدولية لتكون قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، مما سيقيد حرية الحركة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
0: طيب يعني دكتور، قبل قليل السيد أحمد تحدث عن موقف الدول العربية والإسلامية الموجودة في إطار مجلس السلام، وربما في ناحية قريبة تبعنا البيان الذي صدر عن 8 دول عربية وإسلامية والتي رفضت تصريحات بن غفير وكاتس بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هنا نسأل عن أهمية يعني أو أوجه الأهمية في هذا الموقف، وبالمناسبة هذه الدول أيضا دعت لتفعيل الخطة وتطبيق الالتزامات الواردة في خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. أهمية وجود هذا الموقف الآن؟
2: نعم، هو يعني وجود موقف جماعي من 8 دول على الأقل أفضل من وجود موقف فردي، وهو يشكل نوع من حائط الصد الدبلوماسي، ولكن على يعني في ميزان القوة والضغط على إسرائيل، إسرائيل لا تعتبر هذه المواقف حقيقة إلا إذا كان لهذه المواقف آثار تتعدى التصريحات وتذهب إلى الضغط على واشنطن. والضغط على واشنطن اليوم، هذه واشنطن لها مصالح مع هذه الدول، 8 دول أساسية في المنطقة، تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر وباكستان وأندونيسيا، هذه الدول يعني 8 دول تشكل وزنة في المعادلة الإقليمية وفي العالم الإسلامي. إذا بقي التصريح عند حدود الموقف الدبلوماسي فلن يتغير شيء، ولكن حقيقة هناك نقطة مهمة هنا، أن هذه الدول باتت ترى في هي يعني في سياق نقدها لفكرة التهجير وحديث كاتس وبن غفير، هي تعتبر أن هذا الأمر هو مشروع لنشر الفوضى في المنطقة، وبالتالي هي أيضا تدافع عن نفسها، وإذا أرادت أن تدافع عن نفسها من مشروع التوسع الإسرائيلي الذي يريد أن ينشر الفوضى في المنطقة سواء عبر تهجير الفلسطينيين أو عبر الفعل العسكري في المنطقة، فهي بحاجة إلى تفعيل أدوات الضغط بشكل حقيقي. واليوم لعل الموقف الأمريكي، وأنت ذكرت أننا سنتحدث عنه، أن الموقف الأمريكي يحاول أن يظهر نوع من التوازن لتهدئة هذه الدول، وحقيقة فيه نوع من كما تفضل الأستاذ أحمد، هو موقف يمارس الخداع والتضليل حقيقة، لأنه على أرض الواقع هو يمول هذه الإبادة ويمول عملية التهجير بالسلاح وبالأموال وبالغطاء السياسي، ويسمح يعني بهذا الجمود القائم في قطاع غزة.
0: في هذه الناحية يعني السفير الأمريكي في إسرائيل نفى يعني وجود أي خطة، رغم حديث بن غفير وكاتس نفى وجود أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه تحدث عن أن إدارته تدعم الخروج الطوعي للفلسطينيين من القطاع. يعني هذا الموقف باعتقادك إلى بأي قدر يمكن أن يستند عليه الفلسطينيون؟ يعني موقف أمريكي على الأقل في جزء منه رافض لخطط التهجير.
2: يعني هذا الموقف إذا أردنا أن نفككه ونحل دافعه الأساسي، هو أن تقول يعني الإدارة الأمريكية وأشخاص فيها أنهم أحرص على المشروع الصهيوني من القادة الإسرائيليين أنفسهم، وبالتالي يمارسون نوع من العقلانية، عقلانية الدولة الكبيرة أمام هذه الخطابات الجنونية التي يمارسها كاتس وبن غفير وغيرها.

0: ولكن في أصل المشروع هم لا يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني ولا يقدموا أي خطوة عملية على الأرض تمنع هذا المشروع من التمادي والتغول. يعني رأينا في المنطقة سواء في غزة أو في الضفة الاستيطان أو حتى في الاعتداء على أراضي دول عربية مثل سوريا في قصف مطار أبو الظهور وغيره، كله كان بالضوء الأخضر الأمريكي وبعلم الإدارة الأمريكية.
1: سيد أحمد، يعني هنا أسألك وفي هذا الإطار عن يعني حجم الرهان الفلسطيني على الموقف الأمريكي. يعني من يتابع بيانات حركة حماس خلال الأونة الأخيرة، كان هناك يعني حديث موجه لمجلس السلام وحديث موجه أيضا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل كسر الجمود الحالي وإلزام إسرائيل بتعهداتها، فكيف يبدو هذا الرهان بوجهة نظرك؟
2: يعني بتقييم مجرد، أعتقد أن الفلسطينيون بكل تلاوينهم مجمعين على أن العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة متينة وأساسية، وأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارك إسرائيل كل أهدافها الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، وهي تشاركها حتى تصوراتها الأمنية تجاه قطاع غزة. لكن الفارق هنا هو فارق في التكتيكات. لا تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الإبادة بزخمها الحربي، بينما الحكومة الإسرائيلية تريد الشكل الحربي وشكل القتل والدمار كجزء ونسق أساسي. هنا المراهنة على الموقف الأمريكي هو مراهنة على أن الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة. لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق؟ هو عبر الرهان على موقف عربي وإسلامي جماعي. هذا الموقف عندما يتحول إلى موقف إقليمي حقيقي يمكن أن يشكل ضغطا فعليا على الولايات المتحدة. هناك ثلاث محطات مهمة كان للموقف العربي والإسلامي تأثير رئيسي. عندما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تهجير الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي هو من دفعه ودفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذه الخطة. عندما كان هناك حديث عن القوة الدولية هي قوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي الذي تفاوض مع الفصائل الفلسطينية ووصل إلى صيغة أن هذه القوة يجب أن تكون قوة للاستقرار وقوة للفصل، كان هناك تفاوض مع الولايات المتحدة على البروتوكول التشغيلي وتحولت إلى قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. والأهم، حينما كان هناك تمرير لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الأمن، كان هناك موقف روسي وصيني يريد أن يضع فيتو على هذه الخطة. عندما تم التفاوض عربيا وإسلاميا مع الولايات المتحدة على إضافة بند واضح وصريح يقول أن هذه الخطة تفضي إلى دولة فلسطينية، كان هناك تأثير مهم وأضيفت هذه النقطة. لذلك التأثير العربي والإسلامي هو التأثير الأكثر أهمية، لكن يجب أن ينتقل من حيز المواقف وهي مهمة بالمناسبة إلى حيز أن يكون هناك خطة بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة، خطة للضغط على المؤسسات الدولية بحيث يتحول إلى جبهة ضغط حقيقية على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.
1: طيب، فيما يتعلق بالمواقف الدولية دكتور، يعني كان هناك أيضا تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند حول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. هذه التصريحات أثارت غضبا في إسرائيل واستدعت ردا من وزير الخارجية. يعني ما الأهمية التي نتحدث عنها هنا بالنظر لأن الفلسطينيين يرون الموقف الفلسطيني يعني يقول أن هذه المواقف الدولية لم تقدم شيئا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية؟ إسرائيل هي المتحكمة في هذه الأوضاع وتتحكم خصوصا في موضوع المساعدات بشكل كبير، وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني.
0: نعم، هذا صحيح. ما يقوله الفلسطينيون أنه لم يحدث هناك ردة فعل دولية يعني توازي ما حصل من جرائم أو لتغيير الواقع، ولكن في هذا التصريح نقرأ على الأقل الخروج من حالة القلق الدبلوماسي الذي كان يعبر عنه المسؤولين الغربيين إلى المطالبة بموقف أكثر حزم تجاه إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الصمت اليوم واستمراره أمام وجود هذه الشهادات الموثقة متعلقة ب يعني نتحدث عن جارب فقط نقص الأدوية وأدوية السرطان وأمراض الدم وغيرها بنسب تزيد عن 60 و70%، هذه ليست مجرد أرقام بل هي شهادات تفكك هيمنة الخطاب الإسرائيلي والصهيوني في الغرب الذي كان يتحدث عن مبررات الدفاع عن النفس. اليوم الذي يتحدث عن المطالب بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل مثل وزير خارجية بريطاني مطالب أيضا هو الآخر أن يثبت هذا الخطاب بإجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي هو والدول الأوروبية الأخرى.
1: نعم، شكرا لك الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما نشكر ضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطنانية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة من برنامج ولا أنا وقفة. في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيرتي عربي.
11: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 240 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوبي غرب اليمن. وقالت المصادر أن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من مقاتلي الجماعة قتلوا في المعارك. إلى ذلك، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. وفي الأثناء، أفادت وسائل أعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غربي محافظة تعز في وسط اليمن. وقالت وسائل أعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إلاما. تصريحات قليباف جاءت بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلة نفط إيرانية في الخليج. ويلقي تصعيد في مضيق هرمز وضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
3: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
4: خیلی لطمه خورد به اقتصاد
5: و خب ما مردم ایران

0: التوتر في مضيق هرمز كبير جدا، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
2: وفي العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيها لتلبية الطلب المحلي.
3: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين. وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة للغارات الإسرائيلية جنوبي البلاد وتدمير مستشفى غندورة في النبطية الفوقى. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية طالته أضرار جراء القصف الإسرائيلي.
4: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم

0: بقضاء نبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
1: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب سليم، شو هذا؟ ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعثوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعثوا حدا.
0: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3 كيلومترات و4، خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
2: بضل في خوف وبضل في هلا. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
0: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: من جهته طالب رئيس لبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى جنوبي لبنان. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة النمطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب رئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر غربي مدينة غزة. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. هذا وشيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
4: تقوم عوائل الشهداء
5: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
6: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل أولادنا وأبنائنا من تحت الأنقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. بأي ذنب قتلوا؟ بأي ذنب قتلوا؟ أطفال تراوح أعمارهم بين 15 إلى 7 سنوات.
5: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
7: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
5: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات

0: مهترئة علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
1: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6 حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
0: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربى العجرمي، تلات عربي، قطاع غزة.
2: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالي طوباس في الضفة. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بن عودة إن القوة الإسرائيلية حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة، وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقابة بالحرش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخله. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس وطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غربي بيت لحم.
3: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما، وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
4: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
3: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
5: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
3: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
6: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين، لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
3: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تلة عربي، بيت لحم.
2: اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
7: كييف محطة

0: جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلوديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
1: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام الاتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
0: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
2: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
0: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
3: هذا ونقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إن الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو بالضلوع في واقعة الطائرة المسجرة في مطار لايبزيغ الألماني تعد في المجمل بداية حرب حقيقية. وقال لافروف في إشارة إلى المستشار الألماني فريدريش ميغتس إن كل هذه التعليقات التي يدلي بها ميغتس بشأن جعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا من جديد يجري تطبيقها على أرض الواقع. ورفضت روسيا الاتهامات الألمانية ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة برلين بتلفيق أدلة لتوريط روسيا في الواقعة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان بعد عملية عسكرية على الحدود في إقليم خيبر بختونخواء. وأفاد الجيش بأن قواته ضبطت 15 مسلحا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ثم نفذت عمليات تمشيط في المناطق الحدودية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين آخرين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني. جاء اليمين المتطرف الألماني في صدارة نتائج الانتخابات في ولاية ساكسونيا أنهالت، وذلك بحصوله على 44 إلى 44.5% من الأصوات، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع. احتضن مسجد الفاتح في اسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
4: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح باسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملاً في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.

0: ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
1: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
2: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
3: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
4: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
1: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
5: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
6: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
7: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
1: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
8: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. عشرة القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
9: خلف كل رقم قصة،
10: وخلف كل قرار تأثير.
9: أسواق تتحرك،
10: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
9: من الأسواق إلى الطاقة،
10: ومن المال إلى التكنولوجيا،
9: ومن القرار الاقتصادي
10: إلى تفاصيل حياتنا.
9: نقرأ ما يحدث،
10: ونفهم لماذا يحدث،
9: ونكشف إلى أين يتجه،
10: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
9: إنه واقعنا
10: ومستقبلنا.
9: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم،
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش يحقق فوزا ثمينا على حساب مضيفه فنرباتش بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي. ريمونتادا إنتر ميلان في مرمى نابولي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. الدوري السعودي يرفع مستوى الإثارة مبكرا، والاتحاد يهزم النصر في قمة أشعلت الصراع على المقدمة وسط صراع الأندية التي اختتمت الميركاتو الصيفي بين راض عن التعاقدات وبين ساخط على الإدارات.

حقق نادي بشكتاش فوزا ثمينا على حساب مضيفي فنرباتش بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب تشوباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. ورفع بشكتاش رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري التركي مؤقتا، بينما تجمد رصيد فنرباتش عند 7 نقاط تراجع بها للمركز الرابع. تلقى أتلتيكو مدريد خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم بعدما سقط بثلاثية دون رد أمام مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب ساماميس ضمن لقاءات الجولة الرابعة للليغا. بهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الخامس، بينما رفع بلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن. تعادل نادي توتنهام هوتسبير مع نوتنغهام فورست سلبيا بدون أهداف على ملعب سيتي جراوند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفشل توتنهام في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الجديد من البريمير ليج، حيث تعرض لهزيمتين وتعادل ليحصد نقطة واحدة فقط وجاء في المركز 17. تعثر بايرن ميونخ في الدوري الألماني بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه شالكة العائد حديثا إلى دوري الأضواء في الجولة الثانية من البوندسليغا. بهذا التعادل أهدر بايرن نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، بينما حقق شالكة نتيجة لافتة أمام حامل اللقب. قلب فريق بروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه هوفنهايم ليفوز ب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. ورفع هذا الفوز رصيد دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورغ، أما هوفنهايم فيظل بلا نقاط في المركز 15. حقق فيردر بريمن فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الألماني بعدما تغلب على ضيفه لايبزيج ب3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من البوندسليغا. ورفع بريمن رصيده إلى 3 نقاط من المباراتين ليتقدم إلى المركز 9، أما لايبزيج فتجمد رصيده عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز 7 بفارق الأهداف. واصل بنفيكا مطاردة المتصدر بورتو بعدما حقق فوزا كبيرا خارج أرضه على مارتيمو ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة 5 من الدوري البرتغالي. وبهذا الفوز رفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مارتيمو عند 7 نقاط بعد خسارته الأولى على ملعبه هذا الموسم. واصل إيندهوفن انطلاقته القوية في الدوري الهولندي بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على غريمه أياكس ب3 أهداف مقابل هدف في قمة الجولة 5 على ملعب يوهان كرويف أرينا. ورفع إيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات ليتصدر الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز 5. تعادل إنتر ميامي مع نظيره أتلانتا يونايتد ب2 لمثلهما ضمن منافسات الدوري.

الجمهوري الأمريكي في أول مباراة لليونيل ميسي بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي. وبهذه النتيجة بقي إنتر ميامي في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية بفارق 10 نقاط عن المتصدر ناشفيل مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه جيمانسيا ميندوزا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني في مباراة شهدت تكريما خاصا للنجم ليونيل ميسي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 حيث خصص ملعب جيمانسيا دقيقة تحية لميسي عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي. لنتابع.

أثارت الريمونتادا التي جسدها إنتر ميلان في مواجهة القمة في الدوري الإيطالي التي جمعته مع نابولي موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النصيب الأكبر من هذا التفاعل. البداية مع حساب موقع جول عربية الذي قال: جنون لا يحدث إلا في إيطاليا، إنتر ميلان يقلب الطاولة على نابولي في قمة مباريات الكالتشو ويفوز بثلاثية مقابل هدفين. أما حساب رياض تايم فكتب تفاصيل عن المواجهة وقال: ريمونتادا مجنونة من إنتر ميلان، عاد نيراتزوري من تأخر بهدفين لصفر أمام نابولي إلى فوز مثير وبنتيجة 3-2 في ليلة تألق فيها القائد لوتارو مارتينيز. وهنا حساب ماجد المهيري الذي أشاد بنجم الإنتر وقائده لوتارو مارتينيز فكتب: لوتارو لا يقل عن هاري كين ولا عن أي مهاجم آخر من مهاجمي النخبة في أوروبا، سوبر بمعنى الكلمة، قاد إنتر لريمونتادا للذكرى أمام نابولي كعادته. بدوره أشاد نواف بلوتارو مارتينيز معتبرا إياه علامة فارقة للكالتشو فقال: يأتي النجوم ويرحلون ويبقى القائد لوتارو مارتينيز هو العلامة الفارقة في كل الكالتشو وليس فقط للإنتر، صورة رأيناها كثيرا وسنراها أكثر بإذن الله. ونختم مع حساب أرجنتينا عرب الذي لفت إلى رقم مثير حققه لوتارو وكتب: لوتارو مارتينيز يعادل ستيفانو نيرس ليصبح ثالثا في قائمة هدافي إنتر ميلان الإيطالي في تاريخ الدوري برصيد 133 هدفا خلف كل من جوسيبي مياتسا الذي لديه 197 هدف وبينيتو لورينزي الذي لديه 138 هدفا.

0: حسم الاتحاد كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن بعدما تغلب على ضيف النصر بهدفين لهدف، وكان الهلال أكبر المستفيدين من الجولة بعدما فاز على الشباب بهدفين نظيفين ليمنح تعثر النصر الزعيم فرصة لتعزيز صدارته والابتعاد بالثلاث نقاط عن أقرب منافسيه. في المقابل اقترب الاتحاد بفوزه من فرق المقدمة محتلا المركز الرابع.
1: في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي حسم الاتحاد مواجهته أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو. الاتحاد بدأ المباراة بضغط هجومي قوي أربك حسابات النصر ومنعه من بناء اللعب بشكل مريح، ولم يحتاج العميد سوى لأربع دقائق لافتتاح التسجيل عبر النيجيري جورج لينخينيا الذي استغل البداية القوية لفريقه ومنحه التقدم مبكرا. الاتحاد وصل تفوقه وكاد لينخينا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 18، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل قبل أن يعود المهاجم النيجيري بعد دقائق قليلة ويسجل هدفه.

0: هدفه الثاني في الدقيقة 22 ليمنح الاتحاد أفضلية مستحقة. النصر بدأ تدريجيا في استعادة توازنه ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما أطلق أنجيلو تسديدة قوية سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 36 ليعيد العالمي إلى أجواء الكلاسيكو. وفي الشوط الثاني ظهر النصر بصورة مغايرة وفرض ضغطا هجوميا متواصلا بحثا عن التعادل، بينما تراجع الاتحاد للدفاع عن تقدمه. رايكوفيتش تألق بشكل لافت وحرم كريستيانو رونالدو من التسجيل بتصد مميز لتسديدته في الدقيقة 58، كما تكفل بإنقاذ انفراد كامل في دقائق المباراة الأخيرة ليخرج الاتحاد بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثاني ليكون الهلال أكبر المستفيدين من الكلاسيكو، بعدما حافظ على صدارة دوري روشن برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التاريخي النصر. خالد كاتبة، تلت عربي.
1: وللحديث أكثر عن مباريات الدوري السعودي والمنافسة بين الفرق في البطولة، أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الرياض الصحفي وناقد الرياضي محمد جوهر. مساء الخير كابتن محمد. إذن نبدأ من هذا الديربي، لقاء النصر والاتحاد انتهى لمصلحة الاتحاد، برأيك كيف نجح الاتحاد في تحقيق هذا الانتصار على حامل اللقب؟
2: في البداية أحب أمس عليك أستاذ أحمد وعلى الأخوة والأخوات مشاهدي قناة تي آر تي بالعربي. كلاسيكو كان جميل جدا جدا يجمع ما بين النصر والاتحاد، مباراة صراحة كان متوقع فيها فوز النصر بناء على الأداء المسبق للنصر. النصر من بداية الموسم مباريات بلا أي تعثر، لا بتعادل ولا حتى بخسارة، فوز بالعلامة الكاملة، قوي على المستوى الهجوم بتسجيله حوالي 17 هدف أو 13 هدف عفوا، في المقابل يعني كان عنده مشاكل دفاعية. بالمقابل طبعا الطرف الآخر الاتحاد دخل المواجهة رغم الظروف اللي يعيشها الاتحاد، رغم الميركاتو الغير مقنع لبعض الجماهير، ويمكن أكبر دليل هو عزوف بعض الجماهير في الجولات السابقة عن جماهير الاتحاد عن الوصول أو التواجد في المدرجات. هذا يوريك إلى أي درجة كان في عدم رضا عن مشروع الاتحاد، لكن اللي شفناه في المباراة يوريك في قراءة ممتازة جدا من مدرب الاتحاد الألماني يانز فيسينغ، اللي قرأ نقاط ضعف النصر ولعب عليها وحرك أو عين الأدوات بشكل مناسب لأفكاره. اليوم صراحة فيسينغ قدم مباراة جميلة على مستوى الاستحواذ، بمعنى أو لو نختصرها بجملة، نقاط قوة النصر استغلها فيسينغ وحولها إلى نقاط ضعف في النصر، واستغلها على مستوى الوسط على مستوى الهجوم. مباراة جدا جميلة واللي انتهت 2-1 لمصلحة الاتحاد، فمبروك لجماهير الاتحاد وهارد لك لجماهير العالم النصر.
1: نعم محمد، ذكرت أن جماهير الاتحاد غير راضية عن ميركاتو النادي، خصوصا بعدما تخلوا عن ديابي ولم يتم التعزيز بأسماء كبيرة، لكن السؤال هل فقط جماهير الاتحاد هي الغير راضية عن سوق الميركاتو أم معظم الأندية باستثناء نادي الهلال نضعه جانبا؟
2: شوف ممكن نتكلم الهلال وبدرجة بعدها الأهلي اللي شبه راضيين عن الميركاتو، طبعا ننسى الأهلي شوي بحكم خروج المدرب ماتياس ياسلة وانتقاله من الأهلي إلى نيوكاسل الإنجليزي، لكن لما نتكلم اليوم مين أكثر جماهير غير راضية عن الميركاتو فأكيد راح نتكلم اليوم عن جماهير نادي النصر. اليوم في الدوري السعودي تقريبا أكثر من 120 صفقة تمت، تخيل نادي النصر بطل النسخة الماضية واللي الموسم هذا هو مطالب في المنافسة أو الدفاع عن اللقب، المنافسة في دوري أبطال آسيا والعديد من البطولات، لم يكن سوى ميركاتو بلاعب واحد فقط اللي هو سامويل كوستا اللاعب البرتغالي، وأكيد هذا الشيء أثار غضب الجماهير أو الشارع النصراوي. وما بين الأخبار التي تتحدث عن تقييد نادي النصر من التعاقدات بسبب مديونيات، بسبب عدم قدرة النصر على إيفاء بعض التعاقدات، فهذا الموضوع أغضب الشارع النصراوي. وإلى الآن صراحة هذا السؤال الغامض، بالنسبة لمديونية النصر اللي تحدثنا على 800 مليون ريال سعودي، إلى الآن ما في أي رد من إدارة النصر تثبت أو تنفي الوضع المالي أو المادي لنادي النصر. هل فعلا النصر قادر على التعاقدات لكن هنالك من يمنع، أو لا فعلا النصر يعيش مرحلة أو أزمة مادية التي تحرم أو تمنع النصر من التعاقدات بحكم أنه تجاوز الحد المسموح؟
1: نعم محمد، تقول أنا لم يخرج أي بيان من الإدارة، لماذا هذا الصمت من الإدارة؟ هل الإدارة عاجزة فعلا عن القيام بالصفقات؟ هل توقف دعم صندوق الاستثمار للنادي؟ ماذا عن موضوع الخصخصة والبحث عن رعاة للنادي؟
2: طبعا من تقريبا في شهر أغسطس شهر 8 الماضي تم الإعلام من وزارة الرياضة عن بيع أو مش بيع، انتقال ملكية الأندية الأربعة، نتكلم الهلال النصر الاتحاد الأهلي، ملكيتهم بالكامل بنسبة 100% إلى صندوق الاستثمارات العامة. وفي 1 سبتمبر طبعا تم إعلان استحواذ شركة المملكة القابضة المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على نسبة 70%. فاليوم نتكلم على الأندية الثلاثة المتبقية، النصر اتحاد أهلي، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. طبعا لما اليوم نحن نتكلم على تقييد، هو بمعنى أنك أنت اليوم كنادي النصر عندك مصروفات، عندك رواتب تتخطى الميزانية، وبهذا يتم منع النادي أو مش منع، تقييد النادي من تعاقدات حتى يتم التأكد من قدرة النادي على الاستيفاء. طبعا إيفاء هذه العقود من تعاقدات، من قيمة مقدمات عقود مع لاعبين أو حتى رواتب، هذه تبنى على مداخيل النادي، عوائد النادي، كمية الأموال نعم. التي تم ضخها من قبل المالك صندوق الاستثمارات العامة.
1: محمد هنا
2: النادي.
1: هنا نقطة،
2: فأكيد هذه الأمور
1: هنا خبر. نقطة يعني، لكن نادي الهلال أيضا هناك خسائر كبيرة، لاعبين غادروا الفريق وعقود كبيرة دفعت لأجل هؤلاء اللاعبين، كريم بنزيما أيضا، داروين نونيز، والعديد من الأسماء، حتى مالكم لم يتم التجديد له، والفريق أيضا تعاقد مع لاعبين بأسماء كبيرة، نتكلم عن سامرفيلد، نتكلم عن مارتينيلي، عن واتكنز، وإن كان مارتينيلي حتى بعد الإعلان عن الشركة المملكة القابضة عن الوليد بن طلال، لكن قبل ذلك سامرفيلد وأيضا واتكنز كانوا قبل الإعلان عن هذه الشركة.
2: بحسب ما صدر من نادي الهلال، من نادي الهلال السعودي، أن كل هذه الصفقات، أو خلينا نتكلم نسبة كبيرة من قيمة هذه الصفقات تم دفعها أو تغطيتها من قبل الأمير الوليد بن طلال، وهذا يمكن الشيء اللي أثار غضب في الشارع الرياضي السعودي، ومحاولة ورغبة زي ما نسمع من بعض الأخوة الإعلاميين في بعض القنوات عن الرغبة في إثبات هل فعلا الوليد بن طلال هو من تكلف بهذه الصفقات. والأرقام اللي نتكلم اليوم يمكن صفقات الهلال وصلت إلى حاجز 800 مليون ريال سعودي، أو في جزء منها أو في دفع من قبل صندوق الاستثمار. عارف أخوي أو أستاذ أحمد، أنت دائما في الشارع الرياضي دائما يكون في بعض التشكيك في الدفع وأمور أخرى، لكن بحسب المصادر الرسمية من نادي الهلال الوليد بن طلال هو من تكفل، ولا توجد أي جهة رسمية أخرى أثبتت أو أوجدت أي ما ينفي، سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو غيرها، اللي ينفي صحة هذه المعلومة. فإلى الآن فعلا الوليد بن طلال هو من تكفل في فسخ عقد كريم بنزيما، في التعاقدات مع سامرفيلد ويلي أوتكنز، طبعا آخرهم جابرييل مارتينيلي، مبالغ عالية جدا. لكن المملكة القابضة التي تستملك أو تستحوذ على 70% من أسهم نادي الهلال هي من تكفلت في هذه الصفقات، أو خلينا نأخذها في مسمى الأمير الوليد بن طلال.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على المبالغ المالية التي قامت الأندية السعودية بإنفاقها خلال الميركاتو الصيفي مقارنة بالسوق الأوروبية.

0: إذن هذه من أبرز الأرقام التي تقارن ما بين الدوري السعودي الميركاتو السعودي والسوق في الدوريات الأوروبية. أعود مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي محمد جوهر. محمد، نادي الهلال نجح في الوصول إلى أحد الكبار والداعمين وهو الأمير الوليد بن طلال، كإدارة استطاعت أن تصل إلى الأمير الوليد وبالتالي جاء الدعم الكبير، لكن ماذا عن بقية الأندية، عن النصر، الاتحاد، الهلال، سواء الإدارات سواء صندوق الاستثمار، ألا يوجد أحد يستطيع التأثير على رجال الأعمال الكبار من أجل تولي مسؤولية هذه الأندية؟
1: أكيد، وهذا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد. الهلال هو النادي الوحيد إلى الآن اللي تم، مش النادي الوحيد، هو في نادي القادسية لشركة أرامكو، في نادي الخلود للمستثمر الأمريكي بن هاربورغ، لكن لما نتكلم اليوم على الأندية الأربعة المستحوذة بالكامل قبل صندوق الاستثمار، إلى الآن في حديث عن بعض الشركات الراغبة في الاستحواذ على النصر أو الاتحاد ويمكن أو الأهلي طبعا، لكن بالنهاية أكيد اليوم لما نتكلم أستاذ أحمد على موضوع مستثمر، المستثمر دائما يبحث عن الاستثمار الناجح بشكل أكبر. بمعنى اليوم لما أنا أدفع مبلغ عالي في نادي، لازم بالمقابل أنا كمستثمر يكون في عوائد أو في أصول قادرة على إعادة هذه العوائد، مداخيل النادي، أرباح النادي. اليوم الاستثمار هو استثمار من أجل كسب الأموال. حظ الهلال في المستثمر الوليد بن طلال هو كعاشق هلالي وداعم لنادي الهلال وعضو ذهبي اللي من سنوات وسنوات ويدعم نادي الهلال، هذا الذي جعل ورغبة من 5 سنوات تقريبا في لقاء على إحدى القنوات كان عنده رغبة من 5 سنوات بالاستحواذ على الهلال وضخ الأموال، وهذا كان شيء محظوظ جدا في الهلال على عكس الأندية المتبقية.
0: محمد، هنا نقطة مهمة، هل فعلا هل الأمير الوليد بن طلال ينتظر الآن مردود مالي من عقد الشراكة مع الهلال أو الاستحواذ على 70% من أسهم نادي الهلال؟ هل هناك فعلا مردود يوازي ما قام بدفعه فعليا؟
1: أشوف، خلينا نتكلم بكل أمانة أستاذ أحمد، اليوم لو رح نتكلم على المبلغ، طبعا خلينا نوضح للأخوة المشاهدين، قيمة نادي الهلال حوالي 1.2 مليار ريال سعودي، يعني ما يقارب حوالي 400 مليون يورو. الوليد بن طلال دفع مبلغ 800 مليون ريال سعودي، يعني فهو بالنهاية أنا في رأيي هو استحوذ على النادي كرغبة في دعم الهلال. لو السؤال المهم، هل هو منتظر العوائد؟ أكيد ما في مستثمر ما راح يكون منتظر العوائد، لكن أتوقع هي يعني موضوع أنه هو خلال كم ممكن يستعيد الأموال، ممكن هذا سؤال نعرف جوابه في السنوات القادمة، لكن الهلال من أقوى العلامات التجارية، من أقوى المردود، لكن أنا في رأيي باختصار أو ردا على جوابك، هل ينتظر الأمير الوليد بن طلال العوائد كمستثمر مستثمر في هذا النادي بعد الأموال التي ضخها في النادي؟ أنا في رأيي لا، هو يرغب في دعم الهلال وتقوية الهلال وإيصال الهلال إلى العالمية والمراكز المستحقة أكثر من استثمار وعوائد تجارية.
0: نعم محمد، يعني البعض يتساءل من الجماهير خصوصا جماهير الأندية الأخرى، إذا كان هناك نية من أجل خصخصة الأندية، لماذا لا يكون هناك مساواة في ذلك الإعلان عن خصخصة الأربع أندية مرة واحدة وليس فريق يسبق الآخرين وبالتالي فريق يستفيد بصفقات كبيرة؟ يعني يقال أن الدوري السعودي أصبح الآن دوري الفريق الواحد، فريق الهلال.
1: إحنا عارفين دائما أستاذ أحمد السوق عرض وطلب. اليوم أكيد نادي أو صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن رغبته في أنه يكون في مستثمرين في الأندية الثلاثة المتبقية، النصر، الاتحاد، الأهلي، لكن بالنهاية مو عارف كيف ممكن أجاوب على هذا السؤال أحمد، لكن صراحة يعني الأندية معروضة للبيع وبانتظار المستثمر اللي يكون عنده رغبة. بالنسبة لنادي النصر خلال الموسم الماضي سمعنا كلام عن راح يكون في جوين فينتشر كشراكة ما بين المستثمرين بدون ذكر الأسماء طبعا، إنهم راح يكون في استثمار من ضمنهم طبعا كريستيانو رونالدو حسب ما ذكر، إنه راح يكون في شراكة من أجل الاستحواذ على نادي النصر، لكن إلى الآن ما في أي أخبار تؤكد أو تنفي. نفس الشيء الاتحاد، فهل في رغبة من الصندوق ببيع هذه الأندية؟ نعم، لكن إلى الآن ما راح أتكلم. ما في

0: مستثمر، لكن إلى الآن ما في يمكن وصلت الفكرة.
1: نعم محمد، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي محمد جوهر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والله

عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على

0: التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من عناصرهم قتلوا في المعارك. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غربية محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحات قاليباف جاءت بعد يوم من قصف الولايات المتحدة الأمريكية عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية.

0: وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
1: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
2: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
0: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والردع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
3: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
4: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
3: بالانتقال إلى لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيرة للغارات الإسرائيلية جنوبية البلاد، وأعلنت تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوق. في وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية طالته أضرار جراء القصف الإسرائيلي.

0: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء نبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
1: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب صليم شو هذا، ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعتوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعتوا حدا.
0: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3 كيلومترات و4، خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
2: بضل في خوف وبضل في هلا. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو، فهذه يعني لا في خوف، في خوف.
0: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: من جهته طالب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى جنوب لبنان. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. إلى التطورات الحاصلة في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر غربية مدينة غزة. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى يوم السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
4: تقوم عوائل الشهداء
5: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
6: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
5: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا.

0: جدا من فصول الإبادة.
1: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
0: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
2: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
0: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من ثلاثة عربي، قطاع غزة.
3: من قطاع غزة إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، فقد أصيب 4 فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص الحي في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب قلقيليا شمالية الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب الرابع جراء اعتداء بالضرب في مدينة القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، فيما أكدت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابة في عينه استدعت خضوعه إلى عملية جراحية. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن القوات الإسرائيلية حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقاب الحرش الغربي في طوباس واحتجاز عمال في داخله. بدأ 800 ألف طالب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غربية مدينة بيت لحم.
4: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
5: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
4: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
6: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
4: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
7: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حول

0: وارى في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تراتي عربي، بيت لحم.
2: إلى السودان، فقد سيطر الجيش السوداني على منطقة حمرة الوز في محلية جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد معارك خاضها ضد الدعم السريع. وأكدت مصادر عسكرية محلية أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها واصلت تقدمها وأمنت منطقة حمرة الوز بالكامل، فيما فرت قوات الدعم السريع من المدينة. أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن استعداد بلاده لتشارك الرؤى والأفكار مع الأمم المتحدة بما يقدم إسهامات إيجابية في مسيرة السلام والتنمية. وأكد إدريس خلال لقائه في العاصمة الخرطوم المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو أن قيادة البلاد لن تفرط في السيادة الوطنية والقرار السيادي، مشددا على رفض السودان التام لكل أنواع التدخلات الأجنبية، فيما أشار هافيستو إلى الاتفاق مع الخرطوم على أهمية العمل المشترك نحو حل مستدام وسلمي. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
3: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
4: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
3: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
5: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم تنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
3: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
2: تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج الانتخابات في ولاية ساكسونيا أنهالت بحصوله على 44% من الأصوات، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع. قال مسؤولون أمريكيون إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعدما تجاوزت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون نهاية المدرج وتحطمت خلال هبوطها في مطار ميامي الدولي، ما أدى إلى إغلاق جميع مدارج الهبوط وممرات الطيران. وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة كانت قادمة من مدينة سان خوان في بورتوريكو متجهة إلى فلوريدا، مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقا في ملابسات الحادث. احتضن مسجد الفاتح في مدينة إسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
6: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح بإسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملا في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
7: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضا من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
6: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
8: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
9: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
10: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
6: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
11: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
12: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
13: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
6: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
2: ومع فعالية أنوار القرآن نختم هذه النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوما ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، انا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا.

0: جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا، فكل الزعماء بتوعنا فعلا السوق الأزمكية ده كان زي ما تقول ايه البوتقة اللي اضاءت ليهم النور للثقافة.
1: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه، فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
2: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، وفي نفس الوقت بتبقى كمستعمله هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
1: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفاً صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات.
3: رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
1: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
4: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضه المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
1: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
5: الكتاب احنا بيجينا أساساً أحياناً بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدأ يتبهدل من نقله من بيت لبيت أو من مكان لمكان، فبنبدأ احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحية الجلدة من ناحية الورق بنعيد ترميم الورقه، من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسراً يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغاراً، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة محب الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها، وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة لكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجا باليا، بل شاهدا صامتا على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل السيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
1: كل توب إحنا زي ما حكيت من وثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة، وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم، ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف تلاتي عربي من المتحف الفلسطيني بيرزيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة

0: في عمق المدينة العتيقة في مراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً، يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
1: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
2: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة ابن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
1: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
2: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
1: أخذ اسمه الأول الكتبيين، مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة، أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
2: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
1: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
3: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
4: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
1: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية، صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
0: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي عشرات آلاف الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرع تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس بتجي العراق اللي تشفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون سعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
5: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمراني ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
6: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب.
2: حتى الأطفال الله بنتبه للأطفال مشان البركة مرافقة من فوق.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.